0: عن قصته.
1: أنتم مع مكان. الآن على مكان، هدوء نسبي، عمزاج شادي بلان،

صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الخميس الموافق 13 من أغسطس لعام 2026 المصادف 30 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارزة 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارزة 8 FM في شمال البلاد، صفد والجليل ووسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب. على الموجة 99 فارزة 3 FM في حيفا والناصرة، الجليل، وصفد، وأورشليم، القدس. وعلى موجة أخرى 93 فارزة 7 FM في أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يطلع لنا القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

0: سيدتي وسادتي، تلعين القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما تيسر له من سورة الأعراف. مستمعين، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا. وفي قراءة برامجنا في هذا اليوم نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: عناوين الساعة من مكان: استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين في فيينا، استياء أمريكي من عدم تعامل إسرائيل مع أعمال الشغب للمستوطنين ضد الفلسطينيين في قصرى، واشنطن تؤكد أنها تدعم وحدة أراضي لبنان، مجلس السلام يعلن عن آلية لرصد خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والحرارة مستمرة في الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أحالت الشرطة إلى وحدة لاهظ 433 ملف التحقيق في اختفاء آثار مالية هلومي وابنتها ليال من سكان مدعين في فيينا منذ يوم الجمعة الماضي. وتقوم الشرطة بتفعيل غرفتي متابعة على مدار 24 ساعة في البلاد وخارجها. ووصل عدة شرطيين إلى العاصمة النمساوية. ومن جانبها أوضحت شرطة فيينا أنه لا شبهة جنائية في اختفاء آثار الإسرائيليتين. علمت إذاعتنا أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض أعربوا عن استيائهم من تقاعس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في التعامل مع المشاغبين اليهود في قرية قصرى. وحصل لدى مستشارين في إدارة ترامب الانطباع بأن إسرائيل لا تعمل ضد المشاغبين الذين يضايقون السكان الفلسطينيين وينكلون بهم ويفرضون حصاراً على 3 عائلات. وبشكل استثنائي وصل قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت إلى أحد المنازل المحاصرة وأوضح للعائلة أنه صاحب السيادة في الميدان وتعهد بإعادة الأمن إليهم. أكدت واشنطن أنها تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته، وأنها تتوقع من لبنان وإسرائيل الالتزام باتفاق الإطار وتواصل العمل على التنفيذ الكامل للبنود. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الموقف في عقاب تصريح وزير الدفاع كاتس أمس خلال زيارته لجنوب لبنان بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة. وشددت الوزارة على أن إسرائيل أكدت بوضوح أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان. أعلن المدير العام لمجلس السلام لغزة ميلادينوف بدء العمل بآلية لرصد خروقات وقف إطلاق النار في القطاع. ويفيد مراسلنا حسن أبو زيد بأن ميلادينوف قد نفى أمس بشكل قاطع وجود أي اتفاق مالي بين المجلس وحماس لسداد ديونها، مؤكدا أن أي مقترح بهذا الشأن لم يناقش أو يتفاوض عليه ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي غضون ذلك أعلن القيادي الحمساوي حسن بدران أن الحركة ستشارك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة المخططة بعد 3 أشهر، وأشار إلى أنها تجري اتصالات مع فصائل فلسطينية لتشكيل كتلة انتخابية واسعة. أوعز رئيس الوزراء نتنياهو بإرسال بعثة إغاثة فورية إلى كولومبيا بعد أن توجه رئيسها إلى إسرائيل بهذا الخصوص. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل ستمنح كامل المساعدة لكولومبيا عقب الزلزال المدمر. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أرن. للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي توج ليلة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لهدف. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولا تزال تسود وتطو حر شديد إلى قصوى معظم الأنحاء. غدا يطرأ عليها انخفاض آخر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ لأمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: غدا على قناة مكان
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان صحافة نت مع كرم أبو مخ.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد مع عناوين الصحف العبرية ضمن برنامجكم اليومي صحافة نت في عدده لليوم الخميس 13 من آب أغسطس لعام 2026. إذن مستمعين الكرام، كما عودناكم نحن مع صفحات الصحف العبرية مع ريف يدعو تحرنوت هارتس في هذا النهار لم تصلنا صحيفة إسرائيل حيوم، لكن سنكون مع أبرز موضوعات هذه الصحف التي بين يدينا نقلبها نرصد أبرز ما في واجهتها وفي صفحاتها الداخلية. يرافقنا في هذا المشوار الصباحي على مدى ساعة حتى عقرب السابعة زميل يوسف النوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية وندعوكم لترافقونا حتى السابعة، كونوا معنا، صباح الخير.

نبدأ هذا المشوار الصباحي مستمعينا الكرام من الصفحات الأولى في الصحف العبرية كما عودتكم. في هذا النهار هنالك موضوع يعني أراه حاضرا في كل من يديعوت أحرونوت مع ريفو هارتس على الأقل في الصفحات الأولى، ويوسعون هذه الأنباء التي تتقاطع الصحف في إرادها في الصفحات الداخلية، وأقصد هنا الحديث عن قرية قصرى جنوبي نابلس تحديدا. إلى هذه القرية إذن تتحدث يا الصحيفة عن تطور جديد يعني يحدث هناك أو على الأحداث التي مررنا عليها في أيام سابقة. ما جرى هناك لم يعد قضية محلية في الضفة الغربية فحسب، بل وصل صداه إلى البيت الأبيض. تقول الصحيفة دعاء تحرنوت إذا مارست هذا النبأ منها وتتقاطع كما قلت مع عريف في إرادة نفس النبأ، تقول دعاء إن الجيش دفع بكتيبة مشاة إضافية إلى منطقة قصرة بعد 3 أيام من الأحداث التي حصر خلالها مستوطنون متطرفون منازل فلسطينية وسط ما تصفه الصحيفة باستجابة محدودة جدا من جيش الدفاع. بحسب التقرير الموسع في الصفحة 5 أبعد المستوطنون عن المكان لكنهم لم يلبثوا أن عادوا إليه بعد وقت قصير، الأمر الذي دفع قوات الجيش إلى تعزيز أعدادها في المنطقة. رئيس الأركان أصدر بنفسه بدوره تعليمات بمنع استمرار ما وصفه الجيش بالأحداث الخطيرة، لكن يدعوت تقول إن الطريقة التي تتعامل فيها قوات جيش الدفاع مع ما يجري أثارت أسئلة تتجاوز المؤسسة العسكرية نفسها. وصلت يعني المراقبات حول هذا الموضوع والأنباء إلى الولايات المتحدة. الملف وصل إلى واشنطن، مستشارون لرئيس دونالد ترامب بحسب الصحيفة توجهوا إلى مسؤولين إسرائيليين بنبرة غاضبة طلبوا بتوضيحات بشأن ما يحدث في قصرى. وتنقل ليديعوت عن مسؤولين في إدارة الأمريكية قولهم لنظرائهم الإسرائيليين إنهم مصدومون للغاية من هذه الصور، هذه الأحداث الواردة من القرية. الصحيفة أيضا تشير إلى الحرج الكبير تحديدا لدى شخصيات في الإدارة الأمريكية تعد من أصدقاء إسرائيل، يعني هؤلاء يدافعون عن إسرائيل يرفعون راية ولواء مصالحها، لكن يعني صور كهذه من قرية قصرى، اعتداءات لمستوطنين متطرفين، استيلاء على منازل، تنكيل وغير غيراته، هذا بالتالي يحرج أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة. إذ طرحت في المحادثات أسئلة حادة بشأن قدرة السلطات الإسرائيلية على فرض النظام ومنع الاعتداء على الفلسطينيين.

إذن تختصر يدعوت حجم الاستياء الأمريكي الكبير بخصوص كسرى بخصوص هذه الأحداث في الضفة الغربية من قبل المستوطنين لسؤال تقول إنه طرح على الجانب الإسرائيلي بصورة مباشرة. هل هناك فوضى؟ كيف يمكن أن يكون الجيش غير قادر على منع الاعتداءات على الفلسطينيين؟ وأن كان قادرا على منع هذه الاعتداءات لعدة أيام، فكيف يعني يعقل أن يبعد هؤلاء عن المواقع التي يعني حضر إليها جيش الدفاع ومن ثم يعودون إلى هناك فقط في ظرف أيام ليعثوا فسادا كما فعلوا من ذي قبل؟ هذا إذن يعني ما هو مطروح في سياق هذه الصحافة العبرية يدعوت أحرنوت مع ريف وهارتس، وبالأخص يركزون على الضرر الذي يحدثه هؤلاء ليس فقط يعني للفلسطينيين بل لصورة إسرائيل ولحلفائها في الولايات المتحدة. هؤلاء يحرجون بشكل كبير عندما تنتشر صور لهذه الأعمال في الضفة الغربية.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذا المشوار الصباحي المتواصل مع نوين الصحف العبرية حتى السابعة. في هذه المرحلة مستمعينا الكرام نواصل ما بدأناه لكن من زوايا مختلفة. تحدثنا عن قرية قصر الفلسطينية وما يحدث هناك على سبيل يعني كل ما يخص الاعتداءات من قبل المستوطنين المتطرفين، هذا كله حديث حاضر في هذه الصحف العبرية، تتقاطع الأنباء حول هذا الموضوع في الصفحات الأولى. وهذه التطورات التي وصلت البيت الأبيض أصلها أيضا داخلية عندنا هنا في إسرائيل. هنا في صحيفة معريف على سبيل المثال يتحدثون عن نقاش لمجلس الأمن حول الاستيطان والضم على غرار كل ما يحدث في قرية قصرى، لكن قبل ذلك هنالك يعني هذا الحديث الذي انتقل من واشنطن إلى يعني الساحة الدولية وطاولة مجلس الأمن تحديدا وسط هذا التصاعد للانتقادات لما يجري على الأرض في الميدان. فقد عقد مجلس الأمن الدولي ليلة أول أمس جلسة خاصة لمناقشة هذه الأوضاع في الضفة الغربية بمبادرة من 5 دول أوروبية، هي بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان ولاتفيا. جاءت الجلسة هذه على خلفية اتساع الانتقادات الدولية لعنف المستوطنين. قرية قصرى هذه الحاضرة في إيرادات الصحافة العبرية في صفحة الأولى ما هي إلا مثال أخير لما يحدث هناك، وصل تصداه إلى واشنطن وبالتالي يمس بصورة إسرائيل حول العالم. لكن هذا النقاش حول اعتداءات المستوطنين متواصل منذ فترة طويلة وصل إلى طاولة مجلس الأمن. يتحدثون إذن في هذه الجلسة عن اتساع الانتقادات لعنف المستوطنين، عن التوسع الاستيطاني، عن سلسلة خطوات تقول دول أوروبية والأمم المتحدة إنها تدفع تدريجيا نحو ضم فعلي لأجزاء من الضفة الغربية، وكأنه يعني ضم تدريجي للضفة الغربية من خلال زحف متواصل وإن كان بخطوات صغيرة. خلال النقاش عرضت أرقام لافتة، أكثر من 1400 حادثة مرتبطة بالمستوطنين منذ بداية العام، إلى جانب الدفع قدما بمخططات لبناء نحو 12,000 وحدة استيطانية جديدة وألاف الوحدات التي قد يعني أنشئت. وهناك من ذي قبل النقاش لم يقتصر على البناء والاستيطان، هناك أيضا حصيلة ضحايا منذ بداية العام مع الإشارة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية أو حتى مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية بينهم أطفال. وفي المقابل أيضا يتحدثون عن مقتل إسرائيليين في هجمات نفذها في فلسطينيون. بريطانيا أشارت تحديدا إلى أن شهر يوليو وحده شهد مقتل 13 فلسطينيا وإسرائيليين 2، فضلا عن إصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين خلال العام. الجانب الفلسطيني وعدد من الدول الأوروبية كما يقولون في معريف ربطوا بين سلسلة التطورات هذه من توسيع المستوطنات بإقامة البؤر من شق وتطوير البنى التحتية وتعميق حتى السيطرة الإسرائيلية على الأرض، ربطوا كل هذه الأحداث جعلوها توليفة تدل بشكل واضح على ضم وإن كان تدريجيا، ويقولون بشكل واضح يعني أو على الأقل يعبرون عن رأيهم أن هذه ليست خطوات منفصلة بل مسار متراكم يخلق تدريجيا ما وصفوه بضم على الأرض. في المقابل رد الإسرائيلي واضح جدا وحاد، ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة رفض الانتقادات، قال أمام مجلس الأمن إن عليه أن يفهم حقيقة بسيطة، إسرائيل على حد تعبيره لن تذهب إلى أي مكان، وقال إن التجمعات اليهودية في الضفة ستبقى، رافضا وصفها بأنها مجرد بؤر أو أنها يعني عقب أمام السلام، وقال إنها بيوت وعائلات ومجتمعات، وربط الوجود الإسرائيلي حتى بكليته هناك بالرواية التاريخية والدينية للعلاقة بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل هناك في الضفة الغربية. إذن هنالك يعني انتقادات حادة وصلت إلى مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وقبلها تحدثنا عن الولايات المتحدة وهذه الانتقادات الحادة من أصدقاء إسرائيل أنفسهم، من داعميها، من أولئك الذين يحملون راية مصالح إسرائيل في الولايات المتحدة، تحدثنا عن ذلك آنفا، وهنا مجلس الأمن الدولي. إذا ما تركنا كل ذلك جانبا وسألنا الشارع الإسرائيلي عن ضم الضفة الغربية، هذا نقاش آخر مختلف
حاضر هنا في صحيفة معاريف على الصفحة الثالثة، نبأ مقتضب جانبي يجعلونه هناك في طرف الصفحة الثالثة أسفلها، ويتحدثون في سياقه عن الضم، ضم الضفة الغربية. ينتقلون من النقاش في مجلس الأمن حول الاستيطان والضم إلى ما يفكر فيه الجمهور الإسرائيلي نفسه بشأن مستقبل الضفة الغربية. وهنا تعرض نتائج في معريف، نتائج مؤشر المجتمع الإسرائيلي كما يصفونها لشهر أغسطس، الذي فحص ما يعتبره الإسرائيليون الهدف الاستراتيجي الواقعي والمفضل على المدى البعيد. تكشف النتائج عن مجتمع منقسم من دون موقف واحد يحظى بأغلبية واضحة. بحسب المؤشر يؤيد نحو 37% من الإسرائيليين ضم جميع أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل. إذن 37% بقول لك يعني علينا ضم الضفة الغربية بأكملها، وهي النسبة الأكبر بين الخيارات المطروحة. في المقابل يفضل 30% حلا يقوم على تقسيم المنطقة، بينما يرى 12% أن الأفضل هو الإبقاء على الوضع القائم كما هو، ما تغير شيء من دون تغيير جوهري في الترتيبات الحالية. أما 10% فيؤيدون تسليم كامل المنطقة وفق الخيار الذي عرضه الاستطلاع. هذه إذن يعني أرقام لافتة كما يصفونها ويفحصونها في هذا التوقيت بالتحديد، مع تصاعد يعني هذا الحديث أو اتخاذ لربما الحديث عن الضفة الغربية مسارا متصاعدا في ظل تحركات المستوطنين هناك والأصداء التي باتت يعني تخرج يعني خارج إسرائيل، وصلت إلى أروقة مختلفة حول العالم من داعمين وغير الداعمين من دول بدأت تنتقد هذه التحركات وتتساءل يعني إذا ما كان جيش الدفاع بات عاجزا عن وقف هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين والمضايقات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. إذن هذا حاضر هنا في صحيفة معاريف لمن شاء أن يستزيد على الثانية وعلى الثالثة وعلى الأولى منها، هنا امتداده.

وانساه، منكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل. وعموما خير برضو اتحسنت كتير، ما بقتش بفكر فيه يوميا.

نواصل مستمعينا الكرام هذا المشوار الصباحي المتواصل حتى السابعة مع العناوين في الصحف العبرية. أنباء إضافية لدينا في هذه الصحف العبرية، وهنا يعني ننتقل لربما إلى نبأ آخر مختلف، من السياسة إلى قصة غامضة تشغل هذه الصحف العبرية، تشغل أكثر من صحيفة. يديعو تحرنوت تريد هذا النبأ على الأولى، معريف أيضا تريده على الصفحة الأولى وتوسعه في صفحاتها الداخلية. اختفاء ميليا البالغة من العمر 50 عاما وتليا يعني 23 عاما في النمسا، رغم مرور نحو أسبوع لا يزال البحث عنهما مستمرا من دون خيط واضح يقود إليهما. إذن لا خيط واضح يقود إليهما. تقول الصحيفة في صفحتها السادسة إن الشرطة النمساوية لا تملك حتى الآن أدلة واضحة تشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الاختفاء، لكن العائلة لا تبدو مقتنعة بفرضية أن الاثنتين قررتا ببساطة قطع الاتصال، وتقول إن ما حدث لا يتناسب مع سلوكهما المعتاد. أما آخر معلومة ملموسة فتعود إلى يوم السبت، آخر تحديد لموقع هاتفهما كان في محطة للقطارات في فيينا، ومنذ ذلك الحين انقطع أثرهما. في إسرائيل أيضا تتابع هذه القضية، وتقول الصحيفة إن أحد الفرضيات التي يجري فحصها هي احتمال أن تكون قد غادرتا النمسا. هذا ما تقوله معريف على يعني خلاف يديعوت، أن تكون قد غادرتا النمسا وانتقلتا إلى دولة أخرى، وهو ما قد يفسر عدم العثور عليهما حتى الآن. إذن بعد يعني قرابة أسبوع من البحث تبقى الصورة مفتوحة حول يعني مصيرهما ومكان تواجدهما. أكثر من احتمال حاضر وأكثر من فرضية، لا دليل حتى الآن على عمل جناعي ولا اتصال من المفقودتين، وآخر أثر يقود إلى محطة قطارات في فيينا. إذن يعني البحث متواصل، وهذا الموضوع حاضر لمن شاء أن يستزيد في يعني تفاصيله على السادسة في إذاعة أحرنوت، على 12 في صحيفة معرفة.

إذن نواصل مستمعينا، وهناك نبأ آخر إضافي حاضر في هذه الصحف العبرية. لربما هنا نبأ انتخابي يتحدث عن الليكود، يركز على الليكود بالأحرى، وهنا يعني يتحدثون قليلا عن ما يجري داخل هذا الحزب استعدادا للانتخابات. صحيفة دعوت عنونت على 8 و9 تتحدث عن هذا الموضوع، وكذا صحيفة معاريب في صفحتها الداخلية تتطرق إلى بعض التفاصيل حوله، وتقول إن داخل الحزب هنالك أصوات تريد إعادة وزير المالية السابق موشي كحلون إلى الواجهة انطلاقا من قناعة بأنه من الشخصيات القليلة القادرة على جذب أصوات من خارج القاعة والقاعدة التقليدية لربما لليكود، مستفيدا من الصورة المرتسمة حوله والمرتبطة بالقضايا الاجتماعية بمواجهة غلاء المعيشة وغيره من الأمور التي تهم السكان. يأتي ذلك فيما تزداد هذه المنافسة على المواقع المتقدمة في القائمة، لا سيما بعد الحديث عن تحصين مواقع لعدد من الوزراء والشخصيات البارزة، ما يضيق المساحة المتاحة أمام بقية المتنافسين ويجعل هذه المعركة الانتخابية التمهيدية أكثر سخونة. هنا في السياق نفسه أعلن عضو الكنيست السابق إلي كوين دخوله سباق البرايميرز، وحصل وفق التقرير على مباركة بنيامين نتنياهو. وهكذا إذن الليكود لا ينشغل فقط بالمنافسة مع خصومه بالخارج، هناك أيضا معركة موازية تتشكل في الداخل حول المقاعد، حول ترتيب المقاعد وتوليفة الحزب بنفسه. هذا إذن استمرارا أيضا لما كان الحديث عنه سابقا حول الليكود، حول استراتيجية لربما مختلفة يتبعها في هذه المرحلة يحصل على هذا التوكيل بتشكيل الحكومة القادمة.

إذا ما توجهنا إلى القدس الشرقية من يعني هذا النبأ الحاضر في صحيفة معاريف، هنالك قصة بدأت بافتتاح قسم للولادة في مستشفى المقاصد في الطور، لكنها تحولت بحسب الصحيفة إلى ما لا يقل عن أزمة سياسية، أزمة دبلوماسية بكل معنى الكلمة خلف الكواليس. كان من المفترض أن يقام حفل لتدشين القسم الجديد، قسم الولادة في مستشفى المقاصد، بمشاركة شخصيات من السلطة الفلسطينية إلى جانب يعني دبلوماسيين كبار بينهم ممثلون عن دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تدخل بنفسه وطالب بمنع مشاركة ممثلي السلطة الفلسطينية، بل وهدد إذا ما شارك هؤلاء فلن يعني يقام هذا الحفل أصلا. تقول معاريف في صفحتها 8 في توسيع هذا النبأ الحاضر على الأولى أيضا إن بن غفير وقع بناء على طلب الشرطة وعلى خلفية معلومات استخبارية من الشباك، وقع أمرا يمنع إقامة الفعالية بصيغتها المقررة. موقفه كان واضحا، الحفل لن يقام ما دام مسؤولون في السلطة الفلسطينية سيشاركون في هذا الحفل. وهنا بدأت يعني بحسب الصحيفة اتصالات غير اعتيادية خلف الكواليس، مشاركة مسؤولي السلطة كانت مهمة جدا بالنسبة إلى منظمي الحفل، كما أن وجود دبلوماسيين إماراتيين كبار وغيره من شخصيات نافذة أخرى من بينهم السفير الإماراتي في إسرائيل منح القضية لربما حساسية دبلوماسية إضافية. وهنا ينتقلون يعني وينقلون عن مصدر مطلع أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدخل أيضا بنفسه وأجرى اتصالات مع مسؤولين كبار في الشرطة في محاولة لإيجاد صيغة تسمح بإقامة هذا الحفل كما خطط له، لكن بن غفير بقي متمسكا بموقفه حتى التدخل الإماراتي المباشر لم يغير النتيجة، إذ تقول الصحيفة هنا بوضوح إن مسؤولا رفيعا من سفارة الإمارات أجرى اتصالا غير اعتيادي بمكتب الوزير بن غفير في محاولة لحل هذه الأزمة والسماح بإقامة المناسبة. في نهاية المطاف أقيم حفل الافتتاح، افتتاح قسم الولادة الجديد في المستشفى، مستشفى المقاصد تحديدا، لكن من دون ممثلي السلطة الفلسطينية. لا هذا الضغط ولا حتى يعني الاتصالات من قبل مكتب رئيس الوزراء كانت ذات أثر على هذا الموضوع وغيرت من رأي بن غفير، ولا حتى يعني تواصل المسؤولين من السفارة الإماراتية غيرت شيئا. وبن غفير ما رأيه بالآخر يعني بخصوص هذا الموضوع؟

0: نعشقها
1: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
2: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
3: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
4: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
4: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافة نت مع

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذا المشوار الصباحي مع عناوين الصحف العبرية الورقية. هنا موضوع حاضر إضافي من يعني ينقلنا من صراعات الليكود الداخلية إلى قاعدة انتخابية صغيرة صغيرة لكنها استثنائية بالنسبة إليه. قرية ترابين البدوية في النقب التي منحت الحزب في الانتخابات الأخيرة نسب تأييد نادرة في المجتمع العربي يتحدثون عنها الآن بمزاج مختلف بحسب التقرير، لربما انقلب أو سينقلب بصورة حادة. في الانتخابات للكنيسة 24 يقولون في صحيفة هارتس حصل الليكود في ترابين على نحو 65% من الأصوات، 60% لربما أو أكثر. في الانتخابات التالية بقي في الصدارة بنحو 59%. أرقام جعلت القرية حالة مختلفة تماما عن معظم البلدات البدوية في الجنوب التي تميل عادة إلى التصويت للأحزاب العربية في كل المجتمع العربي. لم يكن هذا التأييد وليد الصدفة، بعض السكان يربطون علاقتهم التاريخية بالليكود بالدور الذي لعبته حكومات الحزب في إقامة البلدة بصورتها الحالية. يتذكرون أيضا زيارة نتنياهو للمنطقة، حرصه على التواصل مع سكانها. بالنسبة إلى قسم منهم ترسخت على مدى سنوات قناعة بأن الليكود تعامل مع ترابين بصورة مختلفة عن بلدات بدوية أخرى، لكن الصحيفة تقول إن العملية الشرطية الواسعة التي شهدتها البلدة في يناير قلبت هذه المعادلة. على مدى نحو أسبوع تحولت ترابين وفق شهادات السكان ووفق إيرادها أرتسون إلى منطقة أمنية مغلقة تقريبا لا تشبه أي بلدة بدوية في النقب، وكأن الحال تبدل من حال إلى حال يعني بصورة كاملة. مداهمات للمنازل، اعتقالات شملت قاصرين، حواجز عند المداخل، مروحيات، مسيرات في السماء، قنابل إنارة ليلية، هكذا يعددون هذه المشاهد ويصفونها هنا. يعني إنارة ليلية ليلا إلى جانب الغاز المسيل الدموع هذا والقنابل الصوتية التي باتت يعني ملعبا للأطفال الذين وجدوها في كل مكان في الساحات وفي حتى باحة منازلهم. يقول السكان إن المركبات خضعت لتفتيش متكرر، الدخول إلى القرية والخروج منها أصبح رحلة شاقة، تخللتها مخالفات مرورية كثيرة، يرون أن بعضها حتى سجل بلا مبرر. والأثر كما يصفه التقرير لم يتوقف عند أيام العملية نفسها. الأطفال الذين كانوا في عطلة يعني وقت الأحداث عادوا إلى مدارسهم حاملين صورا مختلفة تماما في ذاكرتهم. في رسومات بعضهم ظهرت الشرطة والفوضى وبن جفير وهو يحمل مسدسا. ومن هنا يعني يصل التقرير إلى السؤال السياسي، ماذا سيبقى من قرابة 60% التي حصل عليها الليكود هنا؟ الإجابات التي تنقلها الصحيفة من السكان توحي بانقلاب واضح

بعضهم يقول إن نتنياهو فقد ثقتهم، وآخرون لا يتحدثون حتى عن الانتقال إلى حزب منافس، بل عن عدم التصويت أصلا، وكأنهم فقدوا الثقة يعني بكل هذه المنظومة الانتخابية أو بوجود تمثيل ينجدهم في حياتهم اليومية. هذه نقطة مهمة، لأن نسبة المشاركة في ترابين كانت منخفضة أساسا، لم تتجاوز كثيرا إلى 40% في آخر يعني جولة انتخابية، لكن على الأقل الأصوات كانت هناك تذهب بمعظمها إلى حزب الليكود. وهنا سؤال، يعني ماذا سيبقى من قرابة 60% حصل عليها الليكود هناك باستمرار؟ علينا نكون معنا بآخر أخير في سياق هذه الوقفة عند العناوين من الصحف العبرية. هنا ننتقل إلى ملف اجتماعي يتعلق بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى تقرير جديد نشرته مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل. يفحص التقرير مدى التزام الهيئات العامة الكبرى والشركات الحكومية خلال العام 2025 بهدف التمثيل الملائم الذي حدده القانون. القاعدة هنا واضحة، كل هيئة عامة تشغل 100 موظف أو أكثر مطالبة بأن يكون 5% على الأقل من موظفيها من الأشخاص ذوي الإعاقة الكبيرة، والبيانات المستندة إلى معطيات مؤسسة التأمين الوطني حتى ديسمبر من العام الماضي ترسم صورة متفاوتة. من جهة هنالك تحسن في بعض أجزاء القطاع العام، لكن الفجوات لا تزال كبيرة بين مؤسسة وأخرى. بحسب التقرير 81% من الهيئات العامة تستوفي هدف التمثيل الذي حدده القانون، وهي النسبة الأعلى بين الفئات التي شملها الفحص، لكن الصورة تتراجع بصورة ملحوظة عندما نصل إلى الشركات الحكومية، حيث لا تتجاوز نسبة الجهات المستوفية للهدف 52%، فيما تبلغ النسبة بين هيئات ومؤسسات الدولة 45% فقط. إذن هذا هو الموضوع الحاضر هنا، يعني في حديثهم عن هذا الموضوع المهم في صحيفة معرفة.

نواصل وإياكم هذا المشوار في هذه المرحلة مع دقائق أخيرة في هذا العدد. نكون مع العناوين العربية، عناوين الصحف العربية في المواقع الإلكترونية. استطلاع للقناة 13 يبدأ به موقع بكرة في شباكه للأخبار المحلية. القائمة المشتركة الثلاثية تحصد 9 مقاعد، وحديثهم أيضا عن 5 مقاعد للقائمة الموحدة بالشراكة مع سيغالوفيتش. إصابة فتى في 13 من العمر بجروح خطيرة في حادث دس بكابول، هذا نبأ آخر هنا في شباك الأخبار المحلية في موقع بكرة. ومنه إلى حديثهم عن حافلة تدهس شابا في الرمل إصابته خطيرة. يتحدثون أيضا عن نتائج الاستطلاع يشير إلى أن 27% من المجتمع العربي يفكرون بالهجرة من البلاد بصورة جدية. محام يعتقل بشبهة تهريب مخدرات داخل عبوات مخدرات لإزالة رموش، حديثهم أيضا هنا في شباك الأخبار المحلية. ومنه إلى لائحة اتهام ضد رجل من بيت حنينة لمحاولته قتل زوجته بسكين وتهديدها بتشويه وجهها. من أخبار موقع سونار الذي أنتقل إليه المجلس الإسلامي للإفتاء، يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف. نتنياهو يتحرك لاحتواء تمرد محتمل في الليكود بعد الانتخابات التمهيدية. حديثهم أيضا عن تغييرات جديدة في قوانين السير بإسرائيل وتحذيرات من تراكم النقاط. وأيضا بعد إلغاء ضريبة المشروبات المحلاة، الاستهلاك يرتفع لكنه لا يعود إلى مستوياته السابقة. قيود في الأجواء اليونانية تهدد بتأخير حالات من بن غوريون. حديث أيضا عن أسعار تأمين السيارات، هذه الأسعار تتراجع بنحو 10%، كيف يمكن للسائقين الاستفادة من هذا الانخفاض؟ يتساءلون، لمن شاء فليقصد هذا الموقع سنارة. مدير مستشفى زيف في غرفة الطوارئ يقول لا توجد معسكرات سياسية بل بشر. وهنا المركز الطبي نفسه يبدأ بإجراء قسطرة الشريان لعلاج السكتة الدماغية. والعربية للتغيير ولكلنا مكان يتحدثون عن تعزيز التعاون ورفع نسبة التصويت في الانتخابات القادمة. ننتقل إلى كل العرب، وفي هذا الموقع في المحليات، إصابة شاب بجراح خطيرة إثراء حادث درجة نارية على شارع رقم 5 في كابول. إصابة فتى في 13 بجراح خطيرة إثراء حادث سكوتر كهربائي. استطلاع مدى الكرمل حول الجريمة والعنف يتحدث عن 27% من المجتمع العربي الذين يفكرون في الهجرة من البلاد بصورة جدية. يربطون هذا الموضوع بحديثهم عن الجريمة والعنف في المجتمع العربي يعني عامل يدفع السكان إلى تفكير بالهجرة من البلاد. الرملي فيها إصابة خطيرة لشاب إثر تعرضه للدهس. في القدس اتهام شاب بمحاولته قتل زوجته، تحدثنا عن ذلك. يتحدثون أيضا عن أسعار الذهب التي ترفع يعني منسوبها لربما أو بكلمات أخرى تشهد ارتفاعا ملحوظا كما يخطون. واليونيسف يتحدث عن مقتل ما يزيد عن 170 طفلا في الضفة الغربية فقط في عام 2024. وفي مصمص حريق يلتهم 3 سيارات بالكامل. إذا ما تحولنا إلى موقع مكان، موقعنا في الشبكة العنكبوتية في إيران، في حديثهم هنا لا تقدم في محادثات إحياء الاتفاق المؤقت مع واشنطن، هذا إذن في عنوانهم الأول. منه إلى شريط مكان الإخباري، حيث استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين في فيينا. حماس بصدد المشاركة في الانتخابات الفلسطينية بعد 3 أشهر، هذا وصفهم هنا. واستياء أمريكي من عدم مواجهة إسرائيل للمشاغبين اليهود في قصر. في الأخبار الرياضية، باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على استون فيلا 2-1. ومصادر تؤكد أن المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني لا يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق. وهنا أخيرا، تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء.
وكما عودناكم مع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل وفق بنك إسرائيل، الدولار الأمريكي يساوي شيكلين واثنتين وتسعين أجورا وتسعة عشر الأجورا، واليورو ثلاثة شواكل وخمسة واربعين أجورا، الدينار الأردني أربعة شواكل وواحدا وعشرين أجورا وثمانية عشر الأجورا، فيما يبلغ سعر الجنيه المصري نحو خمس أجورات. هذا إذن حديث صحافة نت لهذا اليوم. بهذا مستمعينا نلج خط نهاية هذا العدد. نشكر يوسي تنوري على مرافقتنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية على مدى هذه الساعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ، هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء هدوء هدوء.
5: هابي بيرثدي
6: يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة من مكان. مصادر مطلعة تؤكد أن المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني لا يشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق. استياء أمريكي من عدم مواجهة إسرائيل المشاغبين اليهود في قرية قصرة. واشنطن ترفض تصريح الوزير كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، والحرارة مستمرة في الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
10: السابعة في أورشليم القدس، السلام عليكم. أكدت مصادر مطلعة على المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني أن الاتصالات الجارية لا تعكس حتى الآن مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى اتفاق، وأن الفجوة بين الطرفين لا تزال قائمة. وفي حديث لصحيفة العرب الجديد، كشفت المصادر النقابة عن أن طهران تطالب بقائمة من التعديلات بما فيها انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران وعدم ربط ذلك بالمفاوضات النووية لاحقا، والإفراج عن أرصدة إيرانية من دون قيد أو شرط. وأشارت المصادر إلى أن رفض واشنطن حتى الآن أخر الاتفاق الإيراني العماني شبه الجاهز بشأن مضيق هرمز، والذي كان متوقعا أن يرى النور قبل أيام. علمت إذاعتنا أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض أعربوا عن استيائهم من تقاعس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في التعامل مع المشاغبين اليهود في قرية قصرى. وحصل لدى مستشارين في الإدارة الانطباع بأن إسرائيل لا تعمل ضد المشاغبين الذين يضايقون السكان الفلسطينيين وينكرون بهم ويفرضون حصارا على 3 عائلات. ومن المتوقع أن يطلب مسؤول أمريكي إيضاحات من مكتب رئيس الوزراء حول سبب الامتناع عن العمل ضد المشاغبين. وبدوره وصف سفير الولايات المتحدة في أورشليم القدس مايك هاكبي المشاغبين بإرهابيين إسرائيليين يرتكبون أفعالا جنائية. وفي تغريدة على شبكة إكس أوضح أن السفارة تبلغ واشنطن بما يحدث. يلفت إلى أن صاحب العقار هو فلسطيني يقطن في ولاية أوهايو الأمريكية. أكدت واشنطن أنها تدعم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته، وأنها تتوقع من لبنان وإسرائيل الالتزام باتفاق الإطار. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الموقف في عقاب تصريح وزير الدفاع كاتس أمس خلال زيارته لجنوب لبنان بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة. وشددت الوزارة على أن إسرائيل أكدت بوضوح أنها ليست لديها طموحات إقليمية في لبنان. أعلن القيادي الحمساوي حسام بدران أن حركته ستشارك في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة المخططة بعد 3 أشهر، وأشار إلى أنها تجري اتصالات مع فصائل فلسطينية لتشكيل كتلة انتخابية واسعة وتدعم إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخاب المجلس الوطني، وترفض تعيين أعضاء المجلس الوطني بدلا من انتخابهم. يذكر أن مشاركة محتملة لحماس في الانتخابات ستأتي بخلاف تعهد رئيس السلطة محمود عباس بألا تشارك فيها جهات لا تعترف بحل الدولتين. في جديد الانتخابات التمهيدية في الليكود، تقرر نهائيا ألا يتمكن النواب من الترشح على المواقع في الدوائر اللوائية، وذلك بعدما سحب عضو الكنيسة عفيف عبد الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة العليا. وفي حديث مع إذاعتنا بالعبرية الليلة الماضية قال إنه لم يشعر أن المحكمة العليا كانت ستدعم موقفه، بل كانت ستتبنى موقف محكمة الليكود. وانتقد محكمة الليكود قائلا: إذا كانت بحوزتها كل الصلاحيات فلماذا لن تعين هي رئيسا للحزب بدلا من الناخبين؟ وتعقد الانتخابات التمهيدية يوم الاثنين المقبل. تأهل ليلة الماضية هابوعيل تل أفيف إلى ملحق مسابقة دور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم أمام أتلانتا الإيطالي. ويشير الزميل أحمد عوسات إلى أن مكابي تل أفيف وبيتار أورشليم القدس يلعبان الليلة أمام فريقين من بلغاريا والنمسا على بطاقة الملحق.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. غدا يطرأ عليها انخفاض آخر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا الكرام، هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان.
5: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الخميس المتواصلة حتى 8. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، يوسي تنوري هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: استمرار محاصرة المستوطنين عدة منازل في قرية قصرى في نابلس، ورئيس الأركان يعز بإرسال كتيبة نظامية كاملة لاحتواء الوضع. في الطيبة، مستوطنون يحاولون اقتحام تجمع بدوي في البلدة، هكذا بدأ المشهد هناك الليلة الماضية. قلق لدى الإدارة الأمريكية من تقاعس الجهات الأمنية عن مواجهة المستوطنين. وفي جولة الصباح، المحكمة العليا ترفض التدخل في البرايمرز، تؤكد أن محكمة الليكود هي صاحبة القرار. قرار قضائي يتيح للنائب العام بالإشراف على قضية تسريب الفيديو من قاعدة سديتيمان. رئيس الوزراء يعز بإرسال بعثة إنقاذ إلى كولومبيا إثر الهزة الأرضية التي ضربتها. رئيس مجلس السلام ميلادينوف يعلن بدء العمل بآلية لرصد الخروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وزارة الصحة تحذر السكان بعد رصد 13 إصابة بحمى النيل الغربي في عدة مناطق. وفي الرياضة، تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.
11: والباريسي بلسان الحال: نحن السوبر، نحن الأبطال، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخ.
5: We'll be right back. تخطينا السابعة بسبع دقائق في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار الإخباري لجولتنا الإخبارية مع مراسلنا إيال عليمة كي نطلع على ملامح المشهد والتطورات في قرية قصرى في نابلس، حيث واصل المستوطنون محاصرة عدد من المنازل وإغلاق الطريق إليها بالحجارة والصخور. قائد المنطقة الوسطى يؤكد أثناء اجتماعه بإحدى العائلات عدم قبوله بالوضع الراهن، إضافة إلى إعاز رئيس الأركان بتعزيز المنطقة بكتيبة مشاة نظامية إضافية. إيال عليمة صباح الخير.
12: صباح النور. ورغم كل ذلك محمد، امتناع سلطات الجيش عن إبعاد المستوطنين من قرية قصرى جنوب نابلس لليوم الخامس على التوالي يجعل الأوضاع معقدة أكثر فأكثر، ليس فقط بسبب الاهتمام الدولي والرسائل التي تنقلها أيضا الإدارة الأمريكية والتي تطالب إسرائيل بالإيضاحات والاستفسارات، وإنما لأن هذا الحادث يلقي الضوء على عجز السلطات العسكرية فرض سيطرتها في مناطق الضفة الغربية. صباح أمس وصلت قوات معززة من الجيش والشرطة إلى القرية برفقة قائد المنطقة الوسطى، رغم إعلان المتحدث العسكري عن إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في مدخل منزلين في القرية، فقد اتضح بأن القوات العسكرية اكتفت بإخلاء الخيمة التي أقامها المستوطنون الذين لم يزالوا في المكان يواصلون اعتداءاتهم ومحاصرة سكان المنزلين الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأدوية ولا يزالوا محتجزين في منازلهم دون أن يستطيعوا الخروج وأداء حياتهم اليومية. الأحداث في قرية قصة قد تؤدي إلى الصدام الحتمي بين الجيش والمستوطنين، مع أن قوات الجيش تدعم وتساند المستوطنين خلال السنوات الثلاث في مصادرة الأراضي والاستيلاء على أراضي فلسطينية، ولكن في قرية قصة واضح أن المستوطنين قد اخترقوا كل الخطوط الحمراء. بهذه الطريقة يحاول المستوطنون إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم وبيوتهم كما فعلوا في مناطق أخرى في أنحاء الضفة الغربية، ولكن إصرارهم على البقاء رغم الحصار المفروض وبقاء المستوطنين في هذه النقطة خلافا لكل القوانين تجعل الصدام حتميا بين الطرفين. رئيس هيئة الأركان الجنرالية الزمير أصدر تعليمات بتعزيز القوات العسكرية وإرسال كتيبة إضافية إلى المنطقة، ولكن هذا لا يوفر ردنا لوجود المستوطنين. في نهاية الأمر سوف تضطر قوات الشرطة إلى إبعاد المستوطنين، ولكن هذا لا يوفر حلنا للتوتر المستمر في مناطق الضفة الغربية. محمد،
5: شكرا لك. إيال عليمة، نشير بأن الإدارة الأمريكية تراقب المشهد داخل قرية قصرى، تعرب عن قلقها من عجز الأجهزة الأمنية عن مواجهة المستوطنين، وترى أن الحكومة لا تتخذ إجراءات كافية ضدهم. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ هاني عود، رئيس مجلس قرية قصرى سابقا. صباح الخير أستاذ هاني.
13: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم.
5: حدثنا، ربما تطلع المستمع الكريم على طبيعة هذه المواجهات، ماذا يفعل المستوطنون ولماذا لا يتدخل الجيش بشكل يرضيكم لمنع المستوطنين من هذه الاعتداءات؟
13: يعني اللي بيفعلوه المستوطنين في القصرى وقاعدين بيفعلوه في كل الضفة الغربية، وقصرى جزء من هذه الضفة الغربية، لكن هناك في ميز لقصرى نتيجة موقعها الجغرافي. موقعها الجغرافي على الطريق اللي بين تقريبا يعني تيجي تمتد المنطقة من لبن والساوية لكريوت لجالوت لكسرة، وبتلف هذه قاعدين بيعملوا هم المستوطنين، وهذه سياسة حكومة على فكرة.
5: طيب ما في جيش هناك، ما في نقطة حراسة؟
13: يا أخوي الجيش تكملة أدوار الجيش، ما أنتوا شفتوا صورهم على الفيديوهات صلوهم وياهم. الجيش قبل سنوات في منطقة ثانية راحت، يعني اللي كانوا نسوها الناس، يعني فيها كانوا حاطين برج للجيش مشان الإشكال يحمينا، ما يخليش المستوطنين أصلا بيتجمعوا عنده. يعني بتجمع عنده. هاي تكملة أدوار يعني. خلينا ما نضحكش على بعض. الجيش قادر في ثواني ثواني إنه يقيمهم من المنطقة. أصلا المنطقة من ناحية أمنية ساقطة بالنسبة لهم. من ناحية أمنية ساقطة هي بعيدة عن المستوطنات وهي هذا، وطرق اضطرابية بيصلوا لها، ومن داخل القرى بيصلوا لها، يعني من داخل جلود وكسرة وتلفيت بيصلوا لها هاي المنطقة. هاي المنطقة مصنفة بيها يا جماعة حسب أوسلو، وهاي المنطقة هي الامتداد الطبيعي اللي باقي
5: بيه، هي القرى والضيعة والبلدات المحيطة بالمدن.
13: يعني هي المنطقة، هاي منطقة بيه، وهي المنطقة الوحيدة اللي باقي لثلاث قرى متنفس لثلاث قرى. انسى يعني مثلا انا بعطيك كسرة. كسرة كل المناطق الشرقية الجنوبية الشمالية اصبحت بحكم النسيان. انت بعد البيوت في متر ما بتقدر تصلها. الجيش
5: طب سؤالي لك استاذ هاني، ماذا يفعل المستوطنون؟ شو بيعملوا بالضبط؟
13: المستوطنين بيعملوا بيجوا بحطوا هالراعي هناك وبحموه، واي واحد بتوجه لهذيك المنطقة لارضه او لبيته او لها بتم الاعتداء عليه. وتم الاعتداء على يهود من حركة السلام، يعني في يهودي بجوز قبل اشهر سمعتوا فيها ان تطبشوها، يعني بتم الاعتداء عليه. استشهد عندنا ناس في هذيك المنطقة،
5: في اربع عائلات استاذ هاني ربما مطرفين كما نقول بلغتنا العامية، بعيدين نوعا ما عن قسرة، محاصرون هناك لليوم الخامس على التوالي. صحيح عم بقطعوا عنهم الماء والكهرباء، مش عم يصلوا يشتروا أكل؟
13: صحيح هذا الحكي، وأنا كنت رئيس بلدي قبل شهرين ثلاثة، أنا خلصت من رئيس بلدية وأنا صلحت لهم الكهرباء بتنسيق مع الارتباط أكثر من مرة، وبعدها زادت الاعتداءات في الوقت الحاضر، زادت الاعتداءات. ما هو شو أنت شوف لأهمية المنطقة هاي. هسه بعد ما تسكر عندنا ثلاث مناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، ظلت عندنا المنطقة الغربية هي الامتداد الطبيعي. فالناس وين صاروا يتوجهوا في البناء؟ يعني للمنطقة هاي، وعلى اعتبار إنها منطقة بي، واعتبار إنها بعيدة عن الاستيطان، واعتبارات كثيرة. الناس يعني ما ظل عندهم مجال. شوف هسا أجوا أخذوا هاي المنطقة. هاي المنطقة مش بس في العائلات المحاصرة، في عدة بيوت قيد الإنشاء فيها.
5: نعم.
13: مش قادرين الناس يصلوها. شوف في أراضي.
5: هناك صاحب منزل من عائلة يتأتاني اسم العائلة الآن، موجود في أوهايو، ولكن صحيح. زوجته وابنه موجودين هون في بيت كبير، وأخوه صحيح. أيضا أخوه يشتكي له بأنه لم ينجح في الخروج من البيت لشراء أكل.
13: صحيح. هذا الزلم هو معاه جنسية أمريكية.
5: نعم.
13: وبنى بيت يعني جميل، فيلا في هذا الجبل، على اعتبار إن هي قلت لك الامتداد الطبيعي اللي باقي.
5: نعم.
13: ومنطقة حلوة. فأجوا وحطوا الخيم ببابها. أول إيش قطعوا عنه الكهرباء المية، حاولوا تضايق وضربوا عليه حجار، كسروا له الكاميرات، إلى آخر اعتداءات مستمرة من أكثر من شهرين. بالنهاية ظل صامدين هذول العيلة، ما مش مغادرين، ندخلهم بالسركة أكل، ندخلهم هذا، نروح نأخذ تنسيق من الارتباط مشان نشغلهم الكهرباء إلى آخره. هسا أجت المرحلة النهائية.
5: نعم.
13: من أجل إنهم يعملوا زي البيت اللي عملوه في جالود، اللي بسميه عيلة الطباسي، اللي رحلت العيلة كلها. شايف؟ أجوا حطوا الخيمة وين؟ على الباب. في هاي الحالة إذا حدا بيطلع من البيت بنضرب، وإذا حدا بده يفوت على البيت بنضرب.
5: حصار يعني. حصار.
13: يعني ما حصار. بيجي الجيش.
5: طب شو الحل باعتقادك؟ شو الحل؟
13: الحل يا عمي الحل سياسي. الحكومة الإسرائيلية يعني حسب الاتفاقيات الدولية وحسب القانون الدولي هاي مسؤوليتها تحمي المواطن، بس هي ما بتحمي المواطن الفلسطيني. يعني امبارح طول اليوم اجى الجيش منيح واخذ لهم تراكتورهم وهد لهم الخيمة، بس واعلنها منطقة عسكرية، بس منطقة عسكرية عمين علينا مش عليهم. هم يظلوا متواجدين ولحد الآن متواجدين، وطول الليل وهم متواجدين.
5: إن شاء الله هاني عودي تجد هذه المشكلة لها حلا ومخرجا على جناح السرعة. الله يعطيك العافية.
13: يا بوي الحل سياسي، الحل نعم. حل الحكومي.
5: نعم. واضح.
13: إذا الحكومة جادة، الحكومة الإسرائيلية جادة، في ثواني بتعزلهم المنطقة، بتسكر الطرق اللي بيجوا منها وبنتهي الموضوع.
5: نعم.
13: هم بيجوا من إيش كودش بيقدروا يسكروا عليهم، هم حطوهم مرة بوابة.
5: نعم.
13: يعني بيقدروا يسكروا عليهم، وبيقدروا انه يسمحوا للمواطن الفلسطيني. ما هي برضو المشكله وين؟ يعني احنا قادرين نواجههم، بس إذا أنت بتضربه هو بيضربك، مسموح له يضرب الشغال وبهدلك وطخك كمان، بس إذا أنت بترفع إيدك أنت بتروح على السجن وسبك العيلة هاي الموجودة.
5: نعم
13: عفوا يعني بهمش تحملني ثواني. العيلة هاي الموجودة في القصر هذا تاع الأمريكي شايف سبك إنه اشتبكوا معهم وضربوا المستوطنين وانسجنوا ودفعوا 15,000 شيكل شايف. يعني المشكلة هسه احنا بنطلع قصر بنجيبهم في جهنم، بس من الجيش بتدخل وبأخذنا احنا مش بأخذهم.
5: فكرة واضحة هاني عودي، شكرا جزيلا لك، شكرا يعطيك العافية.
13: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
5: هذا الصباح إلى أزمة الثلاثية المشتركة التي تقض مضاجع الكثيرين أو غالبية المواطنين في المجتمع العربي. النائب السابق أسامة السعدي يعلن قبوله بالموقع السابع، وسكرتير الجبهة كشف عن جلسة لاحتواء الأزمة سرعان ما تحولت إلى خيبة أمل بسبب تصريحات السعدي عن التفاعلات المتسارعة للأزمة مع بدء العد التنازلي لتقديم الأحزاب قوائم مرشحيها إلى لجنة الانتخابات المركزية. معنا الزميل فالح حبيب وهذا التقرير.
14: لا جديد يذكر بل قديم يعاد، هكذا يبدو مشهد الأحزاب العربية الثلاثة الجبهة والتجمع والتغيير التي تعيش حالة من النفور والكر والفر منذ أن أصدرت لجنة الوفاق قرارها الحاسم بشأن شكل القائمة الثلاثية، وهو القرار الذي قوبل باعتراض شديد من حزب العربية للتغيير بدعوى أنه غير منصف ومجحف بحقها. وفي محاولة لاحتواء الأزمة برزت مبادرة النائب أحمد الطيبي كحل وسط يقضي بمنح حزبه الموقعين الثاني والسابع بدلا من الثاني والتاسع، وهو ذات المقترح الذي سبق أن طرحته الجبهة عندما أبدت استعدادها لتقديم تنازلات مؤلمة في سبيل رأب الصدع، إلا أن العربية للتغيير رفضته في حينه. وعلى وقع هذا الانسداد أصدرت الجبهة والتجمع بيانا مشتركا أكدا من خلاله دعوتهما لعقد اجتماع ثلاثي بهدف الشروع في وضع الترتيبات العملية للانتخابات، في رسالة واضحة مفادها أن أي مبادرة تهدف إلى إعادة الأطراف إلى المربع الأول أو إعادة فتح باب المفاوضات حول تركيبة القائمة لم تعد مجدية. وفي رد فعل سريع تمنى مصدر من العربية للتغيير التوفيق لهما في إشارة ضمنية إلى مقاطعة الاجتماع، هذا بالتزامن مع لقاء جمع بين العربية للتغيير وحزب لكل مكان، مما يعكس أن هذا اللقاء وهذه التحركات تأتي في صلب التجاذبات المستمرة. ورغم تعقيدات المشهد السياسي التقت الجبهة بوفد يضم شخصيات سياسية واجتماعية طلبتها برأب الصدع ومحاولة احتواء الموقف من خلال منح النائب السابق أسامة السعد الموقع السابع. ووفقا لشهادة سكرتير الجبهة أمجد شبيطة فأنه عند الاتصال بأسامة السعد أخبرهم بأن ترشحه غير وارد بالحسبان، لتفضل الجلسة من قبل وفد الشخصيات السياسية والاجتماعية وسط اعتبار أنهم أشغلوا وفد الجبهة بإشكالية غير قائمة من وجهة نظرهم. ومع ذلك يظل السؤال مطروحا حول ما إذا كان الخلاف الجوهري يدور حول أحقية العربية للتغيير بالموقع السابع أم حول الشخصية التي ستشغله وتحديدا أسامة السعدي، رغم الأهمية البالغة لهذا التفصيل. وفي نهاية المطاف حاولت الجبهة وما زالت تحاول، لكن المشهد حتى اللحظة يخلو من أي جديد يذكر سوى استمرار الأزمة القائمة.
5: التصريحات متباينة ومتناقضة، وددنا أن نستضيف أمجد شبيطة لكي نطرح عليه الأسئلة الصعبة، لكنه اعتذر قبل البث بثلث ساعة تقريبا. نتابع مع الحزبيات. نتحول الآن إلى الأجواء داخل الليكود حيث تشتد المنافسة حدة قبل الانتخابات التمهيدية المقررة بداية الأسبوع المقبل. الليلة الماضية تم طي صفحة المسار القضائي الذي سعى إلى السماح للوزراء وأعضاء الكنيسة الحاليين بالمنافسة على المقاعد المخصصة للأولوية، بعدما سحب عضو الكنيسة عفيف عبد استئنافه أمام المحكمة العليا إثر تلميح القضاء بعدم وجود سبب للتدخل في قرار محكمة الليكود. القاضي عوفر جروسكوف قال إن محكمة الليكود هي التي يفترض أن تتخذ القرارات في هذه المسائل وينبغي احترام قراراتها. النائب عفيف عبد صرح بأنه يعتزم رغم سحب الاستئناف تقديم شكوى إلى الشرطة ضد رئيس محكمة الليكود كلاينر والمحامي عوز الباز متهما إياهما بتقديم وثيقة توضيحية خلال المسار القضائي تضمنت مبررا يتعلق بمخاوف من التزوير لم يظهر في محضر المداولات الأصلي. يشار إلى أن محكمة الليكود ألغت أمس أمرا مؤقتا وأجازت تكريس رئيس مركز الحزب الوزير حيم كاتس ضمن 8 مواقع مخصصة لنتنياهو في القائمة قبل إجراء البرايمرز. يطيب لنا أن نرحب بالنائب السابق والصحفي الأستاذ زهير بهلول. صباح الخير.
15: صباح الخير أخي محمد.
5: غفوت جيدا أم لم تغفو؟
15: غفوت نوعا ما جيدا.
5: نيالك. لكن أنا لم أسأل هذا السؤال من باب المداعبة فقط. الكثيرون لا ينامون الليل، يعني يقض مضاجعهم ما يحدث بين الأحزاب، سوف يعني قاب قوسين أو أدنى أن يضحوا بمصالح المجتمع العربي 2 أو 2 وإشي مليون بني آدم من أجل سبب يعني خفيف لم يكن سببا أصلا. ما رأيك فيما يحصل؟
15: أعتقد أن المشهد يستدعي خيبة أمل، ولكن حقيقة أكثر من خيبة الأمل هناك إحباط في المجتمع العربي. يبدو لي بأن الناس يتقدمون عن السياسيين بخطوات كثيرة وبفارق كبير. هناك رؤى ومطالب للمجتمع العربي لا تمتزج مع ما يحدث في المشهد الفعلي على أرض
5: ترتقي الوقت. ترتقي كثيرا عن هذه المناكفات، هذه الخلافات البسيطة. صحيح. لم تكن خلافات أصلا قبل أن يتخذ قرار لجنة الوفاق.
15: يعني لدرجة أخي محمد بأن بعض الناس يشعرون بأن هناك تلاعب بمشاعرهم وبمطالبهم. هذه هي ساعات حاسمة في حياة هذا المجتمع، باعتبار أن يعني العلاقة التبادلية الثنائية ما بين الحكومة وبين المجتمع العربي هي متأزمة نوعا ما في الآونة الأخيرة، وأكثر من نوعا ما في الفترات التي يعني نعيشها الآن. يعني هناك غلاء معيشة مرتفع، وهناك طبعا مطالب بأن تكون
5: أستاذ زهير هناك أزمات وجودية.

0: يصفونها ونحن نشعر يعني أزمات وجودية، الجريمة والعنف وإلى آخره، أنت تعلمها جيدا.
1: يعني حدث ولا حرج، نعم. لم أدخل في غمار كل هذه الأمور، ولكن تحدثت عن غلاء المعيشة وتحدثت عن الرؤى التي تلازم الناس، وهي رؤى بسيطة. ماذا يطلب الناس؟ الشارع العربي في هذه البلاد في هذه اللحظات الحاسمة في حياته ماذا يطلب؟ هو يطلب تغيير في الديسكيت، في التفكير، يطلب الخروج من العلبة، يطالب العرب بأن يكونوا جزء لا يتجزأ، حتى لو كان هناك رفضا كبيرا بفعل الصهيونية والمطالب الدنيوية التي تطالب بها الأحزاب الإسرائيلية، الأحزاب العربية، باعتبارها تريد أن تنفي الأحزاب العربية من صفوفها ومن داخلها، ولكن الأمور تتعقد بسبب خلافات واتصالات على الكلام.
0: طيب أستاذ زهير، يعني بدنا نحكي بلغتنا العامية، يعني الوضع لا يسمح بتأليف المصطلحات والمفردات. الطيبي بقول هن 2.7 قابل، شو المشكلة؟ يعني شو رأيك أنت؟ لا حياة لمن تنادي، ما فيش أذان صاغية. أصلاً هذا الطرح اللي كان قبل ما تنقل الإشكاليات إلى لجنة الوفاق، الرجل طلع على الإعلام بصريح العبارة قال أنا قابل ب2.7. يعني أنتوا بتتربصوا له هيك؟ بحكي لي واحد على الواتساب هذا مش رأيي كي لا يأخذ علي واتهم بأنني ناطق باسم الطيبي، بتتربصوا له؟ يا أخي غلط هالرجل، اتسرع في حينه ولم يوافق. شو معناه بتتربصوا له مشان تطلعوا؟
1: يعني رغم الزمالة والصداقة إلا أنني لا أريد أن أتورط بأمور لا أعلم كنها،
0: وأنا لا أريد أن أتورط، ولكن أنا يلحون علي بطرح هذا السؤال عليك في الواتساب.
1: أنت كصحفي تسأل الأسئلة الجديرة وأنا كمجيب أحاول طبعا أن أكون عند حسن ظنك، ولكن في نهاية المطاف أنا لست في الغرف المظلمة والمعتمة التي يتصاعد بها الدخان مرة تلو الأخرى. أنا لا أعرف بالتمام أين وقعت الأمور.
0: يتصاعد الدخان بس مش أبيض.
1: نعم، ولكن عبثا وتبا حقيقة. أريد أن أستخدم هذه الكلمات بصراحة على هذه الاعتبارات التي تفجر هذه المفاوضات. كفانا، الأوضاع وصلت إلى حدها، لم يعد المجتمع العربي يحتمل ما يحدث، نريد أن نكون جزء لتجزأ من الماكينة السياسية في هذه البلاد. الرفض ليس بمثابة سياسة، السياسة تفاعل، السياسة متغيرات، السياسة تأقلم، السياسة تكيف إلى ظروف جديدة، ولا يمكن يعني أن يتحجر الإنسان في مواقفه دائما. على الأحزاب العربية أن تبدي مرونة لكي
0: يعني أستاذ زهير بهلول، أحيانا يختلف اثنان على مبلغ مالي، الأول يتنازل للثاني وبتمشي الأمور، ما يصلون إلى إلى إلى اتفاق، كل واحد يتنازل قسطا ما. يعني كمان سؤال على الواتساب، بقول لك يا أخي طيب، يعني أنو الجبهة عم تضحي بمصالح المجتمع العربي من أجل يعني مناكفة العربية للتغيير، اعطوهن 2.7 وخلصونا. بما معناه هذا سؤال على الواتساب مش مني.
1: نعم، هذه أسئلة يعني توجه لربما من قبل أولئك الذين ينتمون إلى هذا المعسكر أو ذاك. يعني أنا طبعا أبدي حذرا بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن أقدر ما يلحظ الناس. ما يلحظ الناس هو خيبة أمل، وأكثر من ذلك كما ذكرت في الافتتاحية والتوطئة، هناك إحباط كبير في الشارع العربي، كل يوم من التململ، كل يوم من التلعثم.
0: على ذكر الإحباط، يعني يدفعون رؤوس المواطنين إلى بركة ماء مالح ويقول لهم لا تتقيأوا.
1: نعم محمد، يعني التلعثم، هذا التلعثم والتأتأة، هذه التأتأة وهذا التململ لا يصب بمصلحة أحد، وفي نهاية المطاف ممكن أن المجتمع يعاقب هؤلاء الذين يرفضون رفضا تاما هذه الوحدة الأساسية. ماذا يطالب المجتمع العربي؟ بوحدة أساسية.
0: على فكرة يعني الأحزاب والقيادات تحث المواطنين في كل انتخابات، بدأوا يحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع ورفع نسبة التصويت منذ 2-3 أعوام، ولكن بأي حق سوف يقف نائب معين ويقول توجهوا يا ناس إلى صناديق الاقتراع طالما الانقسام حاصل على سبب أنا كمصوت أعتبره سبب بسيط؟
1: هذه وقاحة جماهيرية زي أستاذ محمد بكري، لأن هذا المطلب يأتي أوتوماتيكيا لا ينم عن حقيقة وصدق المطالبين بذلك. يعني أنت تطالب، وأين هي أين هو المثال الجيد؟ أين مثل ما يقولوا يعني بالتربية أهم شيء أن يكون المعلم إنسانا صادقا ومثاليا نوعا ما لكي يحتذي به الآخرون. فيعني كيف نريد أن يحتذى بهم وهم ليسوا بالنموذج الجيد؟ يعني أنا أتحدث بهذه الشكلية الأساسية المتواضعة، ولكن هذا ما هو مطلوب من السياسيين العرب. ارتقوا يا جماعة لحظة ما قبل الانفجار الكبير، لأن يعني حينما نتأخر ولسنا بتأخير كبير، إنما في مثل هذه الحالة إن تأخرنا أكثر من اللزوم فقدنا الثقة الأساسية ما بين المقترع والناخب وما بين الأحزاب.
0: أشكرك أستاذ زهير بلول، يعطيك ألف عافية. ونذكر كنا قد اتفقنا، والزميلة ماريا عبد ربو اتفقت مع أمجد شبيطة على أن يتقابل هنا في برنامج هذا الصباح، لكن أرسل لنا اعتذارا قبل البرنامج بنصف ساعة. إذن نواصل الآن إلى هذه الملفات السياسية. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
2: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: رئيس الوزراء نتنياهو يعز بإرسال بعثة إنقاذ خاصة إلى كولومبيا لمساعدة المنكوبين المحاصرين تحت الأنقاض إثر الهزة الأرضية المدمرة التي ضربت هذا البلد. ربما تطلع المستمع الكريم على طبيعة هذه المساعدة، تفضل.
2: نعم، بالفعل في أعقاب الهزة الأرضية المدمرة التي ضربت كولومبيا قبل بضعة أيام بقوة 7.4 على سلم ريختر، أوعز رئيس وزراء بنيامين نتنياهو بإرسال بعثة خاصة إلى هذه الدولة وبصورة عاجلة لمساعدة السلطات الكولومبية في إنقاذ المنكوبين المحصرين تحت الأنقاض وتقديم كل مساعدة مطلوبة لهم. الرئيس الكولومبي أفلاردو دي لا أسبيريا تقدم بهذا الطلب من إسرائيل. نتنياهو استجاب لهذا الطلب الإنساني العاجل. جاء في بيان أصدره ديوان رئيس وزراء الليلة الماضية محمد بأن إسرائيل تشاطر أسى عائلات ضحايا هذا الزلزال المدمر وستقدم لهم كل مساعدة مطلوبة. نحن نذكر بأن وفق الحصيلة التي أعلنها الرئيس الكولومبي، الحصيلة الأخيرة لعدد المحاصرين لعدد القتلى، فإن وفق هذه الحصيلة هناك ما لا يقل عن 265 شخصا قتلوا في هذه الهزة، آلاف الآخرون أصيبوا بجراح، كما أنه لا يزال هناك حوالي 496 شخص لا يزالون في أعداد المفقودين، وعمل الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة محمد.
0: نعم شمعون. من كولومبيا إلى فنزويلا، وزير الطاقة إيلي كوهين يؤكد في حديث لبرنامجنا أهمية توطيد العلاقات التجارية مع هذا البلد.
2: نعم بالفعل وزير الطاقة إيلي كوهين، فهو كانت له محادثات أيضا مع نظيره ومسؤولين آخرين في الحكومة الفنزويلا الجديدة، يقول يتحدث عن فرص التعاون الجديدة بين إسرائيل وفنزويلا، فلنستمع.
3: האנרגיה תהיה גשר שמחבר בין ונצואלה לבין ישראל. לאחר שמשנת 2009 אין יחסים דיפלומטיים בין המדינות, הנסיבות שנוצרו עם החלפת המשטר בוונצואלה, ההצלחה של ישראל במלחמה, יוצרות הזדמנות לחדש את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, את הקשרים הכלכליים וכמובן את קשרי האנרגיה. ונצואלה אחת מהמדינות עם עתודות הנפט המשמעותיות בעולם,
2: إذن يقول الوزير إيلي كوهين الطاقة تشكل جسرا بين فنزويلا وإسرائيل، فمنذ عام 2009 ليست هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، والظروف التي نشأت في أعقاب تغيير الحكومة والسلطة في فنزويلا خلقت فرصا جديدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات التجارية وعلاقات الطاقة بيننا. فنزويلا، يقول إيلي كوهين، تعد من الدول التي تتوفر لديها احتياطات الطاقة الأكبر حجما في العالم، وبإمكانها أن تشكل مصدرا لتصدير النفط إلى إسرائيل. من الطرف الآخر دولة إسرائيل التي تتوفر لديها التكنولوجيات العالمية المتقدمة الهايتك والمصادر الأخرى المتقدمة بإمكانها أن تساهم وتساعد، بإمكاننا أن نساعد ونساهم فنزويلا في هذا الموضوع. ولم من شك ما من شك بأننا في بداية عهد جديد بين البلدين، يقول الوزير إيلي كوهين. نحن نشير إلى أنه من المقرر أن تتوجه بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة قريبا إلى فنزويلا. هناك علاقات وطيدة بين البلدين، وذلك في عقاب التغييرات التي حصلت مؤخرا، مع تذكير بأنه في بداية العام الماضي الجاري محمد القوات الأمريكية قامت باعتقال الرئيس الحالي مادورو، وتم تعيين الرئيس رودريغيز الحالية قبل لدى الهزة الأرضية التي ضربت فنزويلا مؤخرا. كما قلنا كانت هناك عمل بعثة إسرائيلية كبيرة ساعدت فنزويلا في إنقاذ المنكوبين، والرئيسة الكولومبية الفنزويلية أعربت عن تقديرها العميق لإسرائيل. والآن كما يبدو كبادرة حسنية تمت إعادة العلاقات بين البلدين. محمد،
0: شكرا لك. شمعون أران. إلى قطاع غزة، بدأ تشغيل آلية جديدة لرصد ومتابعة خروقات وقف إطلاق النار في القطاع بالتزامن مع تنفيذ سلاح الجو غارة جوية جديدة على شمال غزة للمرة الثانية خلال يومين، بعد فترة من تعليق عمليات الاغتيال المستهدف أو المستهدف. حسن أبو زايد، صباح الخير.
4: صباح النور محمد. كما ذكرت، المدير العام لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة نيكولاي ملادينوف أعلن الليلة الماضية عن بدء تشغيل آلية جديدة لرصد ومتابعة خروقات وقف إطلاق النار في القطاع من قبل الجانبين، من قبل إسرائيل ومن قبل حركة حماس. جاء ذلك بعد أن استأنف جيش الدفاع غارات جوية خلافا لما تم الاتفاق عليه. ملادينوف أكد أن الآلية دخلت حيز العمل خلال الأيام الماضية، مشددا على أن أي خرق يندرج ضمن المعايير المعتمدة سيتابع ويتم التعامل معه وفق الإجراءات المحددة. يأتي ذلك في أو وسط محاولات تطبيق خارطة الطريق المدعومة أمريكيا، والتي تستهدف الانتقال إلى مرحلة تشمل نزع سلاح حماس وإقامة إدارة مدنية جديدة. رغم التقدم النسبي في المباحثات محمد، ما زالت العقبة الرئيسية تتمثل في الخلاف حول ترتيب تنفيذ البنود الأساسية. فحماس تشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة قبل التخلي عن سلاحها، بينما تصر إسرائيل على أن أي انسحاب يجب أن يسبقه نزاع نزع سلاح الحركة. مجلس السلام من جانبه يقول إن رؤيته تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: نزع السلاح بشكل كامل، إنشاء إدارة مدنية جديدة لقطاع غزة، ونشر وجود أمني دولي بقيادة أمريكية وآليات رقابة وتحقق دوليا. ميدانيا، نفذ جيش الدفاع ليلة الماضية غارة جوية شمال قطاع غزة في ثاني يوم تشهد فيه المنطقة عمليات عسكرية إسرائيلية منذ قرار وقف سياسة الاغتيالات المستهدفة. وكانت قوات جيش الدفاع قد استهدفت أمس شخصا قالت إنه عنصر تابع لحماس قرب الخط الأصفر، بينما بررت غارة الليلة بأنها جاءت لإزالة تهديد أمني في المنطقة. محمد،
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة

0: قبل أن ننتقل إلى محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، نود أن نشكر الزميل حسن أبو زايد على رصده للتطورات السياسية الحاصلة في قطاع غزة والتطورات الحاصلة على صعيد دور مجلس السلام. الآن إلى المناكفات بين واشنطن وطهران. ترامب يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تسيطر تماما على مضيق هرمز، والعراق يرفض استخدام أراضيه لمهاجمة إيران، والمخابرات الأمريكية كانت تشكك بوجود تهديد إيران لاغتيال ترامب في إسطنبول الشهر الماضي. كل هذه التفاصيل معك شمعون بن نعيم، صباح الخير.
1: روح النور محمد. ربما نبدأ من حيث توقفت أنت بعد كثرة التفاصيل حول استبلار رئيس ترامب للطائرات بعد قمة جي 7 في إسطنبول بسبب تهديد إيراني باستهداف هذه الطائرة الرئاسية الجديدة لترامب. حتى محمد نشر أنباء حول بكية طبعا حول ملاحظة شخص يحمل صاروخ كتف قرب موقع قمة جي 7، وأن المخابرات الإيرانية كانت على علم دقيق حتى بالطابق طابق الفندق الذي كان ينزل فيه ترامب. ها هي صحيفة واشنطن بوست تنشر أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA كانت تشكك أصلا بأن الرئيس ترامب يواجه أي خطر على حياته، وأنها نقلت هذا التقييم إلى البيت الأبيض. نذكر حسب أنباء إعلامية نقل التحذير بأن ترامب قد يتعرض لاغتيال عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، ولكن CIA نظرت إلى هذه المعلومات على أنها غير معتمدة بما يكفي، أي أنها لم ترد عن مصادر أمريكية. في كل الأحوال الخدمة السرية التي تتولى كما نعلم الحماية للرئيس الأمريكي قررت عدم المجازفة وتهريب ترامب عبر شاحنة طعام من طائراته الجديدة المقدمة له من قطر إلى طائراته القديمة المجهزة بوسائل حماية أكثر تقدما. ترامب نفسه قد قال إنه كان بخطر أكبر حتى عند تواجده على متن الطائرة القديمة. الليلة الماضية نعود إلى الميدانيات، يكرر ترامب فعلا تأكيد السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز. جدد ترامب أن المضيق محاط كما قال بأسوار ثلاثية من قبل الجيش الأمريكي، وأن إيران عاجزة عن مواجهة الأمر حيث لا قوة عسكرية لديها، بل تم تدمير الحرس الثوري ولم تبقى إلا إيران طبعا إلا مع تضخم من مالي بنسبة 300%. منشور هذا المنشور لترامب محمد على شبكة تروث سوشيال قد يعبر مرة أخرى عن الإحباط تجاه الموقف العالق وعدم حسم المشهد بين نتائج تفاوضية أو العودة إلى الحرب. في هذا الشأن الأخير رئيس الوزراء العراقي الزيدي أوضح أمس مجددا أن بغداد لن تسمح بانطلاق أي هجوم من أراضيها على دول الجوار. وأيضا محمد وهذا لافت تكشف في صحيفة والش جورنال أن تمرينا للجيشين الأوكراني والأمريكي أجري قبل شهرين في ألمانيا أظهر إخفاق القوات الأمريكية في التصدي كما يجب للمسيرات. ونذكر أن إيران من أبرز المزودين روسيا بالمسيرات الهجومية في حربها مع أوكرانيا. محمد
0: شكرا لك يا شمعون بن نعيم.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركة؟
3: لا،

0: هلا لكان شو في؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
0: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ست وأربعون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. المحكمة العليا أمس سمحت للنائب العام للدولة عميد آيسمان بالإشراف على قضية تسريب الفيديو من قاعدة ستيتيمان تماشيا مع موقف المستشارة القانونية لوزارة العدل. التقرير لوليد يوسف.
4: المحكمة العليا ردت أمس الالتماس الذي يطالب بمنع النائب العام للدولة عميد آيسمان من متابعة التحقيق في تسريب الفيديو في قضية معتقل ستيتيمان والسماح لوزير العدل يريف ليفين بتعيين جهة خارجية للإشراف على التحقيق. رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد والقاضي خالد كبوب قالا إنه لا توجد أسباب للتدخل في الرأي القانوني المحدث للمستشارة القانونية لوزارة العدل يائيل كوتيك والذي يسمح لإيسمان بالإشراف على التحقيق. وتدور القضية حول تورط المدعي العسكري العام السابق إفعاد توميري روشالمي في تسريب الفيديو الذي يوثق بحسب الإدعاء جنودا ينكلون بمعتقل فلسطيني. وبعد فتح التحقيق في التسريب قدمت روشالمي إلى المحكمة العليا إفادة جاء فيها أن تحقيق الجيش لم ينجح في الكشف عن هوية المسرب علما أنها هي من كانت وراء التسريب. ونظرا لأن إفادة روشالمي قدمت بواسطة المستشارة القضائية للحكومة فقد قررت المستشارة القانونية لوزارة العدل أنذاك أن كلا من ميارة والمدعي العام للدولة آيسمان لا يمكنهما الإشراف على التحقيق. وفي عقاب ذلك سمحت المحكمة العليا لوزير العدل ليفين بتعيين جهة مشرفة على التحقيق وفق الشروط التي حددتها، إلا أن التعيين الذي أجراه ليفين لم يستوفي تلك الشروط وألغته المحكمة. وفي القرار الذي أصدرته المحكمة أمس قال القاضي عميد أن الوزير ليفين امتنع لفترة طويلة عن تعيين جهة مشرفة وفقا للشروط التي حددتها المحكمة ولا يجوز السماح له الآن الطعن في نتائج التحقيق. بالمقابل رأى القاضي مينتس الذي كان صاحب الرأي المخالف أنه لا يؤيد السماح لآيسمان بالإشراف على التحقيق قبل تعيين جهة خارجية أولا. وبحسب رأيه كان على المحكمة العليا إصدار أمر مشروط ومطالبة وزير العدل بتوضيح سبب عدم تعيينه جهة مشرفة حسب شروط المحكمة. إضافة إلى ذلك اتفق القضاة الثلاثة بالإجماع على رفض مطالبة مقدمي الالتماس بإلزام الشرطة إجراء تحقيقات إضافية في هذه القضية.
3: ملف آخر، مخاوف من الانعكاسات السلبية لتقليص ميزانيات التعليم الخاص. وسام جبر. ثواني المعدودات وسنكون مع تقرير وسام جبر المتعلق بالتعليم الخاص.
5: عملية التحديث في آلية تمويل الصفوف الخاصة المدمجة في التعليم العادي قبل أقل من شهر واحد على افتتاح السنة الدراسية الجديدة تثير انتقادات حادة من منظمات تمثل الأطفال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة ومديري المدارس وسط مخاوف من تراجع عدد المعلمين وتقليص ساعات التعليم والعلاجات الفردية. ويشمل التغيير صفوف التواصل للطلاب المصابين بالتوحد وصفوف الطلاب ذوي الإعاقات الذهنية والاضطرابات النفسية، إضافة إلى صفوف مبار وإدجار. ووفق المعطيات الواردة في هذا الخصوص سيخفض التمويل المخصص للطالب السابع في بعض الصفوف من 13 ساعة تدريس إلى 6 ساعات فقط، ما قد يؤدي إلى فقدان وظيفة تدريس كاملة. وحذرت منظمة ألوت ومنظمات أخرى من أن تقليص الموارد قد ينعكس على ساعات التعليم والعلاجات النفسية والفردية، كما قد يدفع بعض المدارس والسلطات المحلية إلى تجنب فتح صفوف خاصة جديدة. بالمقابل نفت وزارة التعليم وجود تقليص في ميزانية التعليم الخاص، وأكدت أن الميزانية ارتفعت بأكثر من 2.5 مليار شيكل بين عامي 2025 و2026 و2027. وأوضحت أن التغيير يتعلق بتحديث محدد في آلية التمويل للمرحلة الثانوية، وذلك بهدف ربط الميزانية بالخدمات المقدمة فعليا للطلاب، مع وضع شبكة أمان للمعلمين الذين قد يتضررون من التغيير. وبين تحذيرات المنظمات وتأكيدات الوزارة، تتواصل حالة الجدل في جهاز التعليم وسط استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد.
3: ووزارة الصحة تحذر السكان بعد رصدها بعوضا حاملا لحمى النيل الغربي في مناطق عدة وتسجيل 13 إصابة. سامح قادري.
6: رصدت وزارة الصحة وحماية البيئة بعوضا حاملا لفيروس حمى غرب النيل في مناطق من الشمال والوسط والجنوب، بينها منشي ورمات شارون وإيلات. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية موسم نشاط الفيروس إلى 13 حالة، توفي أحد أصحابها إثر مضاعفات المرض. وتشير المعطيات إلى أن معظم المصابين عانوا أعراضا مثل الحمى والطفح الجلدي وتغيرات في حالة الوعي، فيما لا يوجد حاليا مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. الحديث للدكتور زيد العفاوي طبيب العائلة.
7: حمى النيل الغربي المسبب هو فيروس بينتقل للإنسان من الحيوان، من الحيوانات وبالأخص من الطيور، من خلال لسعة البعوض. ينتشر المرض بشكل رئيسي في موسم البعوض، غالبا في أشهر الصيف، ولكن ممكن خلال باقي الأشهر. من علامات المرض حمى إرهاق، صداع، ألام في المفاصل، طفح جلدي، ونسبة قليلة من المصابين ممكن يؤدي لالتهابات في غشاء الدماغ والتهابات في نسيج المخ.
6: وتنتقل حمى غرب النيل للإنسان عبر لسعات بعوض تغذى على طيور مصابة بالفيروس. ومع أن معظم حالات العدوى تكون خفيفة أو من دون أعراض، فإن المرض قد يؤدي في حالات نادرة إلى مضاعفات خطيرة، بينها التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، ويزداد خطر الإصابة الشديدة لدى من تجاوز 60 عاما والمصابين بأمراض مزمنة. وتدعو الوزارة إلى تجفيف المياه الراكدة واستخدام طاردات للبعوض وتركيب الشباك على النوافذ وارتداء ملابس طويلة وفاتحة اللون. وفي سياق صحي آخر، أعلنت وزارة الصحة رصد كلبة مصابة بداء الكلب في موقف للسيارات بحديقة جنيه يوشوا في رماد جان. وأوضحت الوزارة أن 10 أشخاص تعرضوا للكلبة وأحيلوا لتلقي اللقاح الوقائي، ودعت كل من خالط الكلبة أو كانت حيواناته الأليفة على التماس معها بين 7 و12 من أب أغسطس إلى التوجه فورا إلى مكاتب الصحة لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي.
3: زاوية رياضية مع أحمد عوسات. تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.
8: للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي، توج الليلة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين لهدف، سجل الفائز خافيتشا ودوي. وأقيم اللقاء على استاد ريد بول بمدينة زالزبورغ النمساوية بحضور أكثر من 30,000 مشجع. وأشرف على المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر الذي منع من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية للتحكيم في المونديال.
9: بلسان الحال نحن السوبر، نحن الأبطال، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة كأس السوبر الفرنسي للمرة الثانية في تاريخنا.
8: من أبرز النتائج الودية الأوروبية تحضيرا للموسم الوشيك، تغلب الليلة الماضية ريال مدريد على دوفيتوفيلا كورونيا بهدف نظيف سجله إبراهيم دياز. وفاز أرسنال الإنجليزي على كوم الإيطالي بركلات الترجيح. وحصد مانشستر يونايتد لقب كأس بويويل سبورتس بعد أن انتصر على ليدز يونايتد بركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء 1-1.
10: And that is a classic Manchester United breakaway goal. Nerveless, Beautiful kick, and it is game, set, and match. Manchester United.
8: تأهل هابوال تل أفيف إلى ملحق مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الكونفرنس ليج أمام أتلانتا الإيطالي. جاء ذلك رغم خسارة هابوال الليلة الماضية خارجيا أمام كاتوفيتشي البولندي بهدفين لهدف، وصعد هابوال للمرحلة المقبلة بفضل فوزه بمباراة الذهاب بهدفين نظيفين.
11: شاولين لشلاب أبليوف شل الكونفرنس ليج.
8: ضمن مباريات إياب المرحلة الثالثة من تصفيات مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، يتبارى الليلة الساعة 9 مكابي تل أبيب خارجيا أمام سيسكا صوفيا البلغاري. وكان مكابي قد خسر بمباراة الذهاب بثلاثية دون رد، وبعدها بنصف ساعة بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي يلعب بطار أورشليم القدس خارجيا ضد أوستريا فيينا النمساوي، بعد أن انتهت المباراة الأولى بخسارة بطار بهدفين لهدف. حاليا صعد بني يهودا تل أفيف إلى نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة بكرة القدم أمام هابوعل عكا، وذلك بعد أن هزم الليلة الماضية النادي الرياضي أجدود بستة أهداف دون مقابل، وعلى شرف الترتيب خسر مكابي خان ناصر لهابوعل رعنانا بأربعة أهداف لهدف.
3: الآن وفي كل مكان. الآن وصلنا لنهاية برنامج هذا الصباح، شكرا لكم على المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربو، أحمد وسات من الإنتاج والبث المرئي، يوسي تنوري هندسة إذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريس كول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
11: عناوين الساعة من مكان: إصابة خطيرة في اللد من جراء إطلاق نار، نبأ يفيد أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا لا يزال بعيد المنال، السفير هاكبي يؤكد استعداد الرئيس ترامب لإيصال إيران إلى الإفلاس، العراق يمهل الميليشيات شهرا ونصف الشهر لتسليم سلاحها لتفادي الصدام المسلح، والحرارة مستمرة في الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
11: سلام من الله عليكم. الثامنة في أورشليم القدس، في اللد أصيب صباح اليوم رجل خمسيني بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار، وتم نقله إلى مشفى شمير لتلقي العلاج، وتحقق الشرطة في ملابسة الحادث. أكدت مصادر مطلعة على المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني أن الاتصالات لا تعكس حتى الآن مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى اتفاق. وفي حديث لصحيفة العرب الجديد، كشفت النقابة عن أن طهران تطالب بقائمة من التعديلات بما فيها انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران وعدم ربط ذلك بالمفاوضات النووية لاحقا، والإفراج عن أرصدة إيرانية من دون قيد أو شرط. وأشارت المصادر إلى أن رفض واشنطن حتى الآن أخر الاتفاق الإيراني العماني شبه الجاهز لإعادة فتح مضيق هرمز، والذي كان متوقعا أن يرى النور قبل أيام. قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكبي إن الرئيس ترامب يمارس ضغوطا اقتصادية حقيقية على إيران استمرارا للهجمات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية. وفي مقابلة مع قناة نيوز ماكس، شدد على أن ترامب لم يثبت فقط أنه مستعد لقصف إيران، بل أنه مستعد أيضا لإيصالها إلى الإفلاس. وأوضح هكذا بأن النظام الإيراني في أدنى نقطة منذ العام 1979. على صعيد آخر، تطرق السفير هكبي إلى أحداث قرية قصر الفلسطينية، ووصف المشاغبين بإرهابيين إسرائيليين يرتكبون أفعالا جنائية. وفي تغريدة على شبكة إكس، أوضح أن السفارة تبلغ واشنطن بما يحدث. أمهل رئيس الوزراء العراقي علي الزايد الفصائل المسلحة في العراق حتى نهاية الشهر المقبل للتخلي عن سلاحها، مهددا بمواجهة عسكرية في حال رفضها. وأكد النبأ مصدران عراقيان، يأتي ذلك وسط تواصل مكثف مع الحرس الثوري الإيراني لضم السلاح للدولة. انتقد رئيس الحزب الحريدي الجديد موتي لايتر طريقة تصرف حزبي شاس ويهدود هاتورا أمام الدولة، وقال إن الحزبين أصبحا أكثر تشددا في السنوات الأخيرة، وكل ما فعلا في التفاوض معها هو رفض كل الاقتراحات والحلول الواقعية، مما تمخض عن كراهية وشرخ بيننا وبين فئات أخرى في الجمهور. وأوضح أنه ما من تصادم بين مجتمع حريدي قوي ومزدهر وبين دولة إسرائيلية قوية ومزدهرة، بل إنهما موضوعان متعلقان ببعضهما البعض. وأدلى رئيس الحزب الحريدي الجديد بهذا التصريح في حديث لإذاعتنا بالعبرية. في جديد اختفاء أثار المواطنتين في فيينا، أدلى أبناء عائلة يهلومي بإفاداتهم لدى الشرطة، وقالت العائلة إنه بخلاف ما نشر فإن الأم وابنتها لم تسحب أموالا من الحساب المصرفي قبل الاختفاء.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: تنخفض درجة الحرارة قليلا اليوم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. غدا يطرأ عليها انخفاض آخر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
3: غدا على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
6: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. هذه الحلقة الجديدة التي من خلالها طبعا نفتح بعض الملفات الساخنة، تبدأ من الجريمة التي تعود لتطل برأسها بعد فترة من الهدوء النسبي. أمس طبعا الجميع تابعوا ما جرى في شفا عمر، جريمة أخرى هناك، 160 قتيلا قبل قليل، إطلاق نار وإصابة بالغة في مدينة اللد. هل ما شاهدناه كان تحولا حقيقيا أم أنه مجرد استراحة مؤقتة في مشهد لم تتغير أسبابه؟ في السياسة ننتظر بطبيعة الحال الإعلان عن الثلاثية بين الأحزاب العربية من جهة والموحدة من جهة أخرى. إذا كانت هناك رباعية فما الأفضل، لكن إذا كان هناك قائمتان فعلى الأقل تكون هاتان قائمتان مع فائض أصوات. السؤال، هل الثلاثية في نهاية المطاف سوف تنجز أم أننا سوف نرى مشهدا مغيرا تماما؟ ننتقل أيضا إلى قضية أثارت نقاشا واسعا حول الأطباء العرب والتحريض ضدهم، بين من يطالب بالحكم على الطبيب وفق مهنيته وبين محاولات إدخال هويته القومية إلى غرفة العلاج. سنتحدث عن هذا الموضوع بصورة موسعة في النصف الثاني من البرنامج. من هناك إلى قصص كثيرة تشغلنا هذا النهار في هذا الموضوع، وسنتحدث بطبيعة الحال أيضا عن الرياضة وكأس السوبر الذي تحسمه باريس سان جيرمان. سنتحدث أيضا عن صناعة الأمل والقدرة المجتمعية في زمن الحرب. تعالوا نستهل هذا الملتقى بتعريفكم على طاقم الأثير هذا اليوم. معكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة نحن حتى الساعة 10. فاتن حدا طبراني، نادر أبو تامر، أوسكار وأحمد عويسات، ومعكم نتابع هذا البث من خلال استضافة عضو الكنيسة سابق ورئيس مجلس عيلبون سابقا أيضا دكتور حنا سويد. أهلا وسهلا بك دكتور حنا، تحياتي.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا.
6: بداية، هل الثلاثية لابد منها في نهاية المطاف، وما يجري حاليا هو أخذ ورد بيننا يعني رفاق وزملاء وشركاء؟
7: بعد أن فشلت الجهود لإقامة الرباعية المشتركة وباعتقادي هذا أمر محسوم، لابد من إقامة الثلاثية، لأن الثلاثية هي الملاذ الأخير للمواطن العربي في هذه البلاد، الذي يرى في أن التناقض الأساسي هو ليس بين الأحزاب والحركات السياسية العربية، وإنما مع السياسة التي يريد أن يسقطها، وهي سياسة ائتلاف نتنياهو. لذلك أعتقد أنه آن الأوان الآن للأحزاب الثلاثة أن تتفق. وهنا طبعا أنا من باب المسؤولية ومن باب القيادة أتوجه إلى الجبهة الديمقراطية لأن تأخذ زمام الأمور وأن تعمل من أجل حسم الخلاف مع العربية للتغيير والوصول في نهاية الأمر إلى شط الأمان وإلى الإعلان عن تشكيل القائمة الثلاثية. هذا كل ما
6: شفنا امبارح شفنا امبارح دكتور بعض المناكفات، يعني امجد شبيطة بيصدر بيانا ويقول انه احنا اتصلنا مع اسامة سعدي واسامة يعني ما ابداش اهتمامه في الموضوع وما الى ذلك. اسامة اصدر من طرفه بيان يقول انه انا وعدت انه ارجع لهن واستعجلوا الجماعة، وانا استغرب من امجد شبيطة على اصدار مثل هذا البيان. هل صار الاعلام هو يعني المتنفس السريع للسياسيين وهذا عم بزيد الطين بلة؟
7: باعتقادي هذه مناكفات لا حاجة لها أبدا، هذا ليس مهم من اتصل بمن ومن تأخر في الرد، المهم هو أن يتم التوصل. وباعتقادي الخلاف وليس كبيرا ويمكن رأب الصدع بكل سهولة وبإظهار القيادة من قبل الأخ الأكبر التي هي الجبهة. وأنا أتحدث كإنسان جبهوي طبعا، وأعتقد إنه هذا يضيف ويزيد إلى موقع الجبهة في القيادة وفي الريادة. صحيح طبعا إنه هناك ملاحظات على تصرف الأحزاب الأخرى، يعني أنا هذا، ولكن لا أريد أن أدخل في هذه المناكفات لأنه أرى الآن المهمة الرئيسية والأساسية أن نوفر للمواطن العربي أن يخرج للتصويت وأن يصوت إما لهذه الجهة أو لهذه القائمة أو تلك القائمة. كل كلام إضافي الآن هو فقط يسبب الإحباط للمواطن العربي، وهذا أبعد طيب باعتبار ما يمكن أن نريده.
6: باعتبار الجبهة الحزب الأكبر كما أنت تقول، شو بتنصحها؟
7: أنصحها بأن تتواصل مع حليفها وهو عضو الكنيسة أحمد الطيبي، يعني العربية للتغيير، وبالتعاون أيضا مع التجمع، وأن يصلوا إلى اتفاق، أن يدخلوا إلى الانكليف، يعني أن يدخلوا إلى غرفة اختيار البابا،
6: حتى خروج الدخان الأبيض،
7: حتى خروج الدخان الأبيض. هذا ما يريد كل مواطن عربي يأس عمليا من إمكانية إقامة القائمة المشتركة بعد أن تراجعت الموحدة عن التزامها أمام عشرات الألاف بأنها تريد أن تكون جزء من هذه المشتركة. كل مواطن عربي الآن يريد أن تقوم الأحزاب الثلاثة بالإعلان عن الثلاثية، حتى يعني اقتربنا من موعد تقديم القوائم، وهناك أحزاب بدأت في حملاتها الانتخابية، وهناك قضايا حارقة ومهمة جدا ذكرت الآن في المقدمة جزء كبير من هذه القضايا التي نريد أن تبدأ الأحزاب بمخاطبتها وبتحفيز المواطنين على الخروج إلى التصويت يوم الانتخابات. وذكرت أيضا قضية مهمة في نهاية الأمر، هناك مصلحة واحدة إن كانت للموحدة وللثلاثية واتفاقية فائض أصول.
6: يعني لو كان اليوم حنا سويد موجود هناك في غرفة الاجتماعات بقول لي نطلعوا احنا في عنا الموقع السابع اللي بتطالب فيه العربية للتغيير، تعالوا تنسحب من الموقع السابع نعطيهن اياه ونخلص الامور بناتنا.
7: كما افهم انه هذا كان اقتراح للجبهة في مرحلة معينة، انا لا اريد ان ادخل بالتفاصيل يعني بتنقية العدس كما يقال في هذه الحالة، ولكن كما فهمت انه كان هناك اقتراح للجبهة في هذا الاطار او بهذه الروح. ولذلك انا اقول يعني دون الخوض في التفاصيل لاني لست مطلعا على التفاصيل، ولكن انا ارى المصلحة النهائية، ما هو التناقض الرئيسي والاساسي في هذه الانتخابات، وكيف علينا ان نعد العدة من اجل طيب. ان انت بتحتك تغير الاوضاع والحال،
6: انت كمان بتحتك في الناس وعايش بين الناس، شو شعورها لما الخلاف بين الاحزاب هو على ترتيب المقعد وليس على الجوهر ولا على الخط السياسي؟
7: شعور سيء جدا حقيقة، في هناك نوع من الإحباط. وطبعا بالنسبة للمواطنين أنا أفهم طبعا موقف الأحزاب، الأحزاب هي مؤسسات تريد أن تحصل على كيانها وعلى وجودها وعلى تمثيلها، وأنا يعني الأمر ليس سخيف عندما تريد الأحزاب أن تحقق لنفسها مصالحها وتمثيلها اللائق في الكنيسة. ولكن من الجهة الأخرى الأحزاب هي وسيلة وهي ليست هدف غاية في بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي تهم المواطن. ما يهم المواطن هو ليس الحزب. طبعا المحزبين لا أتناول ولا أذكر المحزبين، وإنما أذكر المواطنين العاديين اللي هم أكثر من 95% من المواطن. هم يريدون النتيجة، هم يريدون الهدف النهائي، يعني الهدف النهائي هو التغيير والخروج من الوضع طيب. الصعب.
6: دكتور كان في لجنة وفاق وقررت شيئا معينا وترتيبا معينا، يمكن تغيير هذا الترتيب؟ لأنه سألنا الأستاذ محمد علي طه الكاتب الكبير رئيس لجنة الوفاق قال لا رجعت عن هذا القرار.
7: أنا أحترم لجنة الوفاق، وأنا ممن طالبوا لجنة الوفاق مباشرة بأن تكون فعالة أكثر في هذا الإطار. يعني أنا لم أكن أنتظر لجنة الوفاق لتأتي لها الأحزاب بأوراق في نهاية الشوط وتقول لها قرر. أنا كنت مع دور لجنة الوفاق من البداية كصوت، إذا صح التعبير، كصوت على الأحزاب أن اعملوا من أجل إقامة القائمة المشتركة الشاملة وأن يكون لها دور إعلامي في هذا الأمر. لجنة الوفاق تأخرت في هذا الموضوع وانتظرت الأحزاب حتى تأتي إليها. لذلك أنا أعتقد أنه إذا كان يعني الموضوع هو نتيجة الانتخابات وما نصب إليه من التغيير، وإذا كان قرار لجنة الوفاق الذي هو ليس منزل، يعني هو محترم طبعا ومبني على تقديرات باعتقادي عملية وواقعية، ولكن إذا كان هذا يشكل العقبة الكأداء أمام تشكيل الثلاثية فليكن هناك تغيير بالتنسيق مع الوفاق. الوفاق طيب كلها نوايا طيبة وكلها رغبة في أن تكون هناك وحدة للأحزاب والحركات السياسية.
6: سؤال أخير عن الليكود، احنا شفنا غضب كبير على نتنياهو في كل ما يتعلق بضمان 8 إلى 10 مقاعد داخل قائمة الليكود، ماذا يعني ذلك؟
7: هذا يعني ما يسود الآن في العالم الغربي، العالم الرأسمالي خاصة في أمريكا. لم يعد هناك حزب جمهوري، هناك حزب ترامب. ترامب يصول ويجول ويقرر وهو الفاتق والراتق. أيضا نتنياهو في ضمن الليكود، هو ليس يعني حزب الليكود إنما هو حزب نتنياهو، هو أيضا الفاتق والراتق وهو يشور ويقول ويقرر. لذلك باعتقادي اليد العليا في نهاية المطاف هي لنتنياهو، هو سيقرر في تشكيلة القائمة الحزبية. ما. دعني فقط أن أتطرق
6: بكلمة قصيرة تفضل دكتور.
7: طبعا إلى قضيتين ذكرتهما وهي قضية وضع الكوادر الطبية العربية. أتمنى أن لا يتم تسييس هذا الموضوع، موضوع عادل جدا ومهم جدا، ومهم أن يكون هناك دعم شعبي للكوادر الطبية، ولكن أبغي وأرغب وأتمنى أن لا يتم تسييسه. وثانيا موضوع هجمات المستوطنين في الضفة واقتلاع الأشجار وحرق المزروعات وما إلى ذلك، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، ويجب العمل بكل وسيلة حزبية وشعبية من أجل إنهاء هذه العربدة للمستوطنين.
6: شكرا جزيلا لك دكتور حنا سويد، أشكرك.
7: شكرا شكرا.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
6: على الأجندة تعالوا نرحب بالمحاضر في مجال مكافحة الإجرام الدكتور وليد حداد. تحياتي دكتور.
8: صباح الخير لك والجميع.
6: أهلا وسهلا فيك. بتعرف احنا تحدثنا انه تموز كان هادي، اب في بداياته هادي، يعني كان عندنا اخر شهر حوالي 5 جرائم، قياسا ب 20-25 جريمة يعتبر هادئا. سؤال، إذا كنت تتفق مع من يسمونه هادئا، هل هذا الهدوء كان حقيقيا أو وهميا؟ انفجر أمس بجريمة في شفا عمر، هذا الصباح إطلاق نار وإصابة بالغة في اليد.
8: نعم في الحقيقة لا، كان في هبوط في معدل الجريمة. نعم نحن تعودنا على 30 جريمة بالشهر أو أكثر، وفجأة يعني أصبح 3-4 جرائم هو هبوط. نعم للأسف هذا الوضع اللي يعني صارنا نوع من التطبيع مع الجريمة، إنه الأرقام القليلة هو هدوء. ولكن حقيقة مع دخول جهاز الأمن العام، دخول الشباك لمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي، يعني منظمات الجريمة أخذت خطوة إلى الوراء، أردت أن تدرس الميدان، كيف يعني ما هي وسائل التكنولوجيا التي تم استخدامها مثل المنطاد وغيره، ماذا تحوي هذه الوسائل، هل هي تستطيع أن تعرف يعني في جزء من وسائل التكنولوجيا ممكن تعرف إذا السيارة اللي بالشارع فيها سلاح ولا لا. يعني هذه يعني تعمل بدقة ومهنية عالية، تستعمل أيضا في جنوب لبنان وبغزة وغيره، يعني هذه المناطيد.
6: إذن يعني قضية حذر من عصابات الإجرام أكثر منه هدوء حقيقي.
8: وقلت أخي نادر إنه يعني هذا الهدوء هو يعني فقط لفترة محددة، إنه الصراعات لم تنتهي، الصراعات لم تختفي، يعني عصابات الجريمة بعدها موجودة، في خلافات، في كثير من الأمور. يعني البعض ذهب إلى أبعد من ذلك إنه الصلحات يعني هي أثرت. نعم أنا أقول الصلحات مهمة، ولكن هي لم تؤثر على منحنى الجريمة، إنه يعني إذا عملنا صلحة عندنا في 50 محل بعده لم يتم فيه الصلح. فبالتالي هو كان خطوة إلى الوراء، خوف من الوسائل التكنولوجية. بالمناسبة شفا عمر المنطاد بعد أكثر من شهر أذلوه، يعني شفنا يعني ارتفاع بالجريمة.
6: يعني عمليا هاي الجريمة اللي ارتكبت بعد كانت بعد إزالة المنضاد.
8: نعم نعم نعم. هذا المعلومات اللي سمعتها من الناس يعملون في في في شرطة شفا عامر قالوا لي إنه المنطاد غير موجود لأنه
6: هذا كلام خطير دكتور وليد. هذا يعني بشكل أو بآخر عند إزالة المناطيد والأجهزة نعم. الجريمة ستعود كيف كانت.
8: نعم نعم يعني احنا قلنا إنه الجريمة لم تختفي لأنه يوجد خطة حكومية طويلة الأمد. عندما تتحدث عن خطة حكومية طويلة الأمد لمكافحة الجريمة نعم ممكن أن نرى نتيجة، ولكن عندما ترى إنه منطاد دخول جهاز أمن على مكافحة الجريمة هذا فقط يعطي للمجرمين حظر أكثر. كنا نقولها عندك في المقابلات أخي نادر إنه ولا مجرم بده ينمسك، المجرم بهمه إنه ما ينمسك على جريمته. عندما كانت نسبة الضبط يعني فقط 10% و90% الإنسان ينفذ من جريمته كان في دافعية عالية. بالشهر الأخير المجرمين شافوا إنه يعني في نوعا ما عمل جدي ميداني استخباراتي أخذوا خطوة للوراء، ولكن الآن يعني بدأوا يدرسون. يعني أنا أقول لك من داخل المنظومة بيقدروا يعرفوا هاي المنطاد شو ممكن يشوفوا شو ممكن يكشف. فبالتالي أيضا يعني دائما بنسمع إنه حتى في داخل الشرطة وغيره في ناس اللي بيساعدوا المجرمين على كيف يعني يتجاوزوا هذه العقبات اللي بلغتها تسمى عقبات يعني من ناحية أجهزة التجسس وغيره. فيعني أنا أقول لك سوف يرجع الارتفاع في حالة إنه المراقبة نزلت أو الجهاز الأمن العام لم يكن جدي. يعني جهاز الأمن العام ممكن بلش في البداية ورجي وسائل تكنولوجية، ولكن إذا ما كان في اعتقالات ويعني فك رموز جرائم قتل سوف ترجع الدالة في تصاعد رهيب.
6: هذا يعني بالضرورة إنه وجود جهاز الأمن العام قد يقمع الجريمة.
8: أنا أعتقد
6: تعرف هاي شغلة أثارت الكثير من اللخبطة في المجتمع العربي بين مؤيد ومعارض لوجود جهاز الأمن العام في موضوع الجريمة، وسألتك في الماضي عنه.
8: نعم وأنا أيضا من المعارضين، ولكن أقول لك إذا جهاز الأمن العام جدي وسوف يعني يعتقل كل من له ضالة في عالم الجريمة وفيش ناس محميين ومحصنين، نعم سوف يكون القضية جدية. ولكن نحن حتى من داخل الشرطة كان في اتهامات لجهاز الأمن العام، يعني مش وليد حداد ونادر، الجهاز الشرطة في حينه كان مفتش عام الشرطة اتهم الكثير من المجرمين العرب محميين من قبل جهاز الأمن العام. فبالتالي عندما عند إدخال هذا من هون كانت معارضتنا، إذا جهاز الأمن العام يعمل بجدية مثل ما يعمل في مكافحة السلاح الأمني مثل ما يعمل في الكثير من الأمور الأمنية بجدية، نعم سوف نرى القضاء على الجريمة حتى مش هبوط. ولكن أنا يعني لغاية الآن لم أتأكد من أنه يعني النية جدية في مكافحة الجريمة.
6: ممتاز. إذن شو المؤشرات اللي لازم نراقبها أو نتبعها بشكل أو بآخر أنت وأنا عشان نشوف فعلا هل الجريمة هي في تراجع؟
8: هي بسيطة الأمور، فك رموز جرائم قتل. يعني لا أنت لا تحتاج إلى كثير. عندما تبدأ جهاز الأمن العام هو ليس جهاز وقائي ولا جهاز إنه يعمل خلينا نقول توعية في موضوع الجريمة، هو مش هاي وظيفته. وظيفته منع الجريمة، هو وظيفته فك رموز جرائم قتل واعتقالات. بحالة تم تعاون بين الشرطة وجهاز الأمن العام وفك رموز جرائم قتل، وأقولها بصراحة مع الحفاظ على حرية الفرد، مع الحفاظ على كل يعني كل القوانين. أنا لا أريد اعتقالات من غير ملفات، من غير ما يكون قدم ملف للمحكمة، ولا تصفيات ولا قتل من قبل الشرطة لناس متهمين. يعني عندما يكون العمل جدي وعمل مهني وعمل حسب القانون ونرى هبوط في الجريمة، هنا نعرف إنه الموضوع جدي. وبعد ذلك تدورنا نادر، وهذا مهم نأكد عليه، بحالة الهبوط وإن شاء الله نوصل هذا الوضع يجب نبدأ عن جد نعمل موضوع التثقيف والتوعي. يعني الآن في هذه الأرقام يمكن ما عندنا وقت وما عندنا مجال نعمل توعي وتثقيف لأولادنا لشبابنا كيف عم بنخرطوا بهذا العالم، ولكن في إلنا مرحلة معينة رح يكون لبور كبير في التثقيف والتوعي ومنع عودة الدالة في التصاعد.
6: تعرف أنت مش عارف إذا بتحكي معنا أنت من داخل البيت ولا من خارجه؟
8: من داخل المكتب. نعم.
6: في شفا عمر؟
8: لا في الناصري.
6: في الناصري هذا، لأنه عم بيتصلوا لي ناس من شفا عمر بكتبوا لي بعد ما حكينا عن المنطاد بقولوا لي اليوم رجعوه.
8: طب يعني
6: مش عارف إذا مزبوط ولا مش مزبوط، إنه يعني امبارح ارتكبت جريمة اليوم رجعوا المنطاد من أجل أن يعني يحاولوا يتابعوا هذا الموضوع وربما يمنعوا الجرائم القادمة.
8: نعم أنا وأنت نادر بنهاية الأمر ما بهمنا، يمكن حتى مستعدين نتنازع عن حريتنا الشخصية. أنت تعلم إنه هذا المنطاد بيراقبني وبراقبك حتى إنه إحنا مش بعالم الجريمة، ولكن أنا كوريد أقول لك حتى بحريتي الشخصية بدي أتنازل وبدي كتير أمور في سبيل القضاء على الجريمة في سبيل إنه نوصل.
6: وهذا شعور عند كل مواطن تقريبا. غالبية المواطنين مستعدين حتى يتنازلوا عن جزء من خصوصياتهم مقابل أنه اقمعوا الجريمة خلصونا منهن.
8: نعم نعم، والأبحاث تشير يعني لما أنت تقول الأمن والأمان هو في رأس سلم أولويات المواطن العربي، فبالتالي المواطن عارف أنه عم بدفع أثمان، ونحن كنا مستعدين ندفع هذا الثمن من حريتنا وغيره في سبيل. يعني حتى اليوم أنت لما تفوت على شفاعمر أو على الناصرة أو أي بلد عربية وفيكون في حاجز الشرطة، مش عم نتضايق إحنا الناس اللي ما لنا علاقة بعالم الجريمة، إنه في نهاية الأمر بدنا إنه هذا الآفة إنه ينقضى عليها.
6: نعم، هذا ما نتوخاه جميعا. شكرا جزيلا، شاعطيك ألف عافية دكتور وليد حداد على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. المنطاد يعود، إلى اللقاء.
8: طاب يومكم. باي.
9: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
10: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
11: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
12: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
13: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
14: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
15: مع قسم الأخبار في راديو مكان، نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
16: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تطلع فيهن بهالمطعم ويهرب؟
15: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
16: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
15: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
17: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
15: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
6: على الأجندة على الهواء مباشرة إلينا ينضم المختص في قضايا السير، الأستاذ المحامي رأفت أسدي. صباح الخير.
18: صباح الخير أستاذ أبو تامر.
6: أهلا وسهلا فيك. تعرف يعني
18: ولا قلت لي مبروك ما سويته.
6: عن إيش؟
18: انت لازم تعرف.
6: لا،
18: رونالدو تجوز جورجينا.
6: انت كنت موجود هناك؟ لا، لان فهمت انه عملوها مختصره هاي المره،
18: مختصره عرس هيك عائلي، وبتعرف كان بليك له يعمل اشي فاخر، ولكن اختار هو انه يكون اشي مصغر.
6: يمكن احنا لازم نتعلم منه، اذا رونالدو مش بحاجه لمثل هذه الطنطنه والرنرنه، فمعناته يمكن كمان احنا لازم يعني نتعود على الاعراس الخفيفه المتواضعه.
18: صحيح
6: حبيبي. ان شاء الله دوام الافراح. رأفت، على فكره انت انا شفت بشكل او باخر انت عامل وشم باسم رونالدو او بشكل رونالدو او بقفزته.
18: ايوه يا عيني عليك، يا
6: لهالدرجه لهالدرجه الشغف والحب لرونالدو.
18: الشغف والحب لرونالدو، وكمان يعني تتصورش قديش هذا الانسان بيعطي يعني شغف لإلي لباقي الناس. قديش البني ادم هو يعني وصل للي وصله وبده يوصل كمان وكمان وكمان.
6: يعني انت زعلت، يعني انت زعلت كثير انه روح هاي المره بدون كاس العالم.
18: صح
6: لانه يعني كان ناقصه بس هاي الشغله عشان احنا نعتبره الافضل تاريخيا.
18: وحتى ولو ما اخذهاش انا بعدني بعتبره الافضل تاريخيا، زي الاغلب بالعالم اللي بيعتبروه الافضل بالتاريخ.
6: طيب تعال نحكي شوي عن الآن عن قضايا السير وعن الكاميرات الذكية المختلفة. ولحد اليوم كانوا يعطوك يعني مجال معين أو مرونة معينة إنك أنت تعمل خطأ أو تتجاوز السرعة، من اليوم وطالع بدك تنتبه.
18: صحيح صحيح أستاذ أبو تامر، يعني كمان وكمان كاميرات، وما زالت الحوادث تزداد، عدد الضحايا يزداد ويرتفع بشكل حاد كمان. يعني أنت اليوم عم ترصد مئات ألاف المخالفات أستاذ أبو تامر، الغرامات المالية اللي بتدخل للدولة ملايين الملايين ملايين الشواكل. طب وعلى أرض الواقع كيف أنت عم تمنع الحوادث؟ يعني إسا اليوم أنت إذا يعني أنت بتنمسك بسرعة 60 محل 50 أنت بتاخد غرامي. هاي ما كانتش بالصابت. 55 محل 50. طب لوين وصلنا؟ طب أنا حسب رأيي على أرض الواقع أستاذ أبو تامر، السرعة مش هي المسبب المباشر لحدوث حوادث الطرق، مش هي العامل الرئيسي لحدوث حوادث الطرق. الشرطة عم تعمل أغلاط شنيعة دائما.
6: بس
18: دائماً
6: هي كانت ودائماً. بس كانت دائما وأبدا رأفة صحيح إذا غلطان، إنها السرعة كانت أحد العوامل. ربما لا تكون العامل الأول من حيث الترتيب، لكن هي واحد من العوامل الأساسية.
18: أستاذ أبو تامر عم بحكي لك كمان مرة من أروقة المحاكم، يعني من كيف بقوله، من
6: الميدان،
18: من أرض الواقع، من الميدان. من جهة بتدعي الشرطة إنه السرعة هي العامل الأساسي، بس بأروقة المحاكم أنت بتشوف إنه الإشي مختلف كلياً. فش ولا لائحة اتهام قدمت ضد متهم بسبب ضلوعه أو بسبب مثلاً مسؤوليته بحادث طرق كتب فيها انه هو عمل الحادث او هو مسؤول عن الحادث بسبب سرعته الهائله. الحدوث حوادث الطرق استاذ ابو تامر تحدث اذا انت مش منتبه بالشارع العابر.
6: طيب اعطينا، بتعرف شو لكان بناء على تجربتك وكونك انت موجود يعني بالميدان ومع الناس ومع الشوفريه والسائقين والمخالفين وغيرهن، شو ابرز ما يؤدي الى هذه الحوادث؟
18: السياقه المهمله بجملة، يعني بكلمتين، السياقة المهملة. انت اليوم وصلت لمفترق طرق ما لاحظتش انه قدامك بالمسلك تبعك فيه اشارة ضوء حمراء وكملت، وهذا الاشي بيسبب لحادث طرق. انت اليوم مشيت على مفترق طرق ما وقفت على اشارة قف. انت اليوم مشيت بسياقة مهملة ما لاحظتش انه في كان عابر سبيل بنفس الربع تاني اللي انت مرقت فيها. انت اجتزت سيارة او مركبة بطريقة غير قانونية استاذ ابو تامر، وكنت مفكر انه السيارة اللي جاي عقبالك بعيدة عنك كتير، انت سببت لحادث طرق. هاي الحوادث اللي بتحدث، هاي الحوادث تقدم للمحاكم.
6: توقعت كلنا شوية
18: فيها سرعة.
6: رأفت توقعت كلنا شوية عن التلفونات كمان. تعرف انا بشوف الناس رايحين جايين بتطلعوا عيونهم في التلفون، عيونهم في الشاشات مش في الشارع.
18: صحيح أستاذ أبو تامر، ولكن على أرض الواقع من قلب الحدث كيف ما بقولوا ما بتشوف كمان هاي الشغلات. بتشوف مخالفات ولكن ما بتشوف يعني حوادث طرق تسبب بشكل من هذا السبب أو من استعمال التليفون. اليوم أنت إذا بدك تمشي بسرعة أنت بتسيطر أكثر على السياقة. أنت لما تيجي بتدعس بنزين بدك تمشي بسرعة 180-150. أنا مش بحفز، مش بلا صبح
6: بالضبط، بلا شوف من كلامك أنك أنت بتقول للناس طيروا بسياراتك.
18: لا لا لا لا لا لا، أنا بديش أشجع العالم، أنا بقول لك أنت بتكون مسيطر على المقود أكثر. أنت يعني أنت بتمسك التليفون، أنت بتركز أكثر بالسياقة، أنت بتنتبه أكثر. أنت لما تيجي اليوم على مفترق طرق أستاذ أبو تامر، اليوم على مفترق طرق وبتسوق بسياقة مهملة وما بتشوف أنه في قدامك إشارة ضوء حمراء، أنت بتسبب بشكل مباشر بشكل أوتوماتيكي لحادث طرق. ولكن إذا أنت أجيت وعمداً عم بحكي لك إشي كتير كتير عمداً فلسفي، عمداً أنت أجيت قلطت بإشارة ضوء حمراء، أنت بتنده أكتر، أنت بتكون حذر أكتر. فاهم علي أنت؟
6: هاي مفارقات مش هواية. يعني بتقول كلما أسرعت ممكن تكون أنت أكثر انتباهاً.
18: انا حسب رايي اطلع على المانيا. المانيا عندك 100، يعني هون عندنا متاح السرعه 50 مثلا، عندهم 100. ايطاليا 120، عندنا 60. في شوارع نفس الشوارع باوروبا، طلع الفرق. ولا وهناك فش عندك ولا حادث طرق يسبب، يعني سببه المباشر هو السرعه. شوف الفرق يعني بيننا وبين اوروبا.
6: بس بتعرف انت، انا كمان شفت مثلا في ايطاليا اذا بتاخذ 3 كيلومتر فوق السرعه ببعثوا لك مباشره المخالفه على البيت. يعني المقصود انه الدول مختلفه تماما، زي ما صار تعرف مع عنان خليل لما راح على ايطاليا عملوا معاه الفحوصات بشكل او باخر، في انجلترا بشكل مختلف تمام، بمعنى حتى في اوروبا في تباين بين الفحوصات لقضيه السرعه.
18: صحيح، ولكن برجع بقول لك يعني من يومنا يعني ولا مرة وصلنا لمرحلة إنه هذا هو المسبب المباشر لحوادث الطرق. أنت اليوم
6: وبالتالي
18: يعني
6: بتقول هاي قضية الـ AI اليوم في الكاميرات والرقابة المرئية تبعت السرعة لن تعطي نتائج في الأمد القريب.
18: مش راح تعطي كيف ما ولا اعطت نتائج قبل بالصابت، اليوم كمان مش راح تعطي نتيجه. يعني انت اذا مشيت 60 محل 50، كيف انت بالضبط انت يعني كنت معرض لحادث طرق او سببت لحادث طرق؟ يعني او مشيت مثلا 70 محل 60، طب ما هو فيش حدا بيمشي بنفس السرعه المتاحه. يعني الا ما
6: يمكن لما تمشي 100 محل خمسين انت تشكل خطرا على على مستعملي السبيل 100%، صح؟
18: عم تحكي انت على سرعات هائلة مش السرعات اللي هي رح توفق إسا بالفترة القريبة. يعني
6: كاميرات السرعة الآن عم تسمح لك 5 كيلومتر لحد 5 كيلومتر
18: 100% للأسف الشديد،
6: وهذا مش راح يساعد. شكرا جزيلا رأفت أسدي، وأنا بحييك على هذا التحسن في التعبير باللغة العربية في فترة قصيرة جدا. كل الاحترام رأفت.
18: تسلم أستاذ أبو تامر،
6: إلى اللقاء، مع السلامة.
18: باي باي.
19: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
6: على الأجندة تعالوا ونكون مع الرياضة. باريس في العناوين، مش بس في الليغا ولا في دور الأبطال وكمان في السوبر. تحياتي للخبير الرياضي والمحلل الأستاذ زاهر البابا.
20: صباح الخير لك أخي نادر ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
6: نقول مبروك لباريس التي تستحق.
20: نعم، هذا المنتخب، هذا الفريق يواصل الهيمنة يعني بكل قوة، حصد اللقب وأصبح هو برأيي وبرأي مين بيشوف هذا الفريق القوة الكبيرة، القوة الضاربة في أوروبا. ولكن أخي نادر، بعد مباراة أمس لا الفوز على أستون فيلا لا يعني أن الفريق قدم أفضل مستوياته. يعني شفنا هجومياً ظهر كفارتسخيليا وديزيريد وي بشكل لافت، هاي اللي منحت تحركات الخط الأمامي في باريس حلول كتيرة ومهمة. شفنا فريق أستون فيلا خلق فرص حقيقية لكن افتقد للحسم أمام المرمى. أهم ما يحسب لباريس هو أنه هو يعتبر شخصية البطل، هيك مبين المدرب إنريكي، لكن المدرب إنريكي بيحتاج إلى معالجة بعض المشاكل الدفاعية وتقليل تضييق من أسين المساحات خاصة أمام كبار أوروبا.
6: سمعت امبارح في مؤتمر صحفي يقول أنه أنا أمامي تحدي كبير أنه أكرر ما فعله زين الدين زيدان مع ريال مدريد بأنه أفوز بدور الأبطال 3 مرات، وأنا أنا أنا أتشوق وعندي شغف كبير لأحقق ذلك.
20: وهو يحقق البطولة اللقب الأول. يعني حكيت عم بحكي لك أنه وبحكي للجمهور المستمعين أنه هو بحاجة لتحسين في توازن الدفاعي عشان يكون قادر على مواصلة حصد الألقاب في المنافسات القادمة. بدي أحكي عن إنريكي هو رجل النهائيات أخي نادر، يعني هذا المدرب يواصل تأكيد أرقامه الاستثنائية في المباريات النهائية. فبعد ما فاز ليلة أمس على أستون فيلا رفع المدرب الإسباني رصيده إلى 17 انتصار، خلينا ننتبه للأرقام، و20 نهائي خاضها خلال مسيرته. سجله طبعا مع باريس سان جيرمان 10 انتصارات في 11 نهائي فقط خسارة واحدة كانت. يعني هذا اللقب الجديد يواصل إنريكي ويؤكد أنه مكانته كأحد أبرز المدربين في حسم المباريات النهائية. وكلنا نعرف أنه هذا المدرب هو قصة نجاح باريس سان جيرمان أخي نادر وبطلها، هو من بنى المنظومة الجماعية طبعا مع عدة عناصر ليست من الصف الأول، ليست نجوم من الصف الأول، صنع منها فريق متجانس ومنسجم. شفنا مع نيمار والأموال اللي دفعت من أجله، ومن ثم إحضار مبابي، لاحقا انضم ميسي، ومع ذلك لم يحقق باريس البطولات الكبيرة. ولكن إنريكي
6: والله بتعرف هاي غريبة زاهر، هاي غريبة شوي إنه أنت مع النجوم الكبار الساطعين اللامعين عن عارف العظماء، يعني كان عندك ميسي مبابي ونيمار في الفريق لم يحقق مثل هذه البطولات اللي عم بيجيبها اليوم في أسماء لامعة وطيبة جدا لكنها من الصف الثاني.
20: هذا اللي حكيناه في السابق وفي كل فريق وفي كل منتخب وأثناء المونديال خلال المونديال، إنه الفرديات لن تحقق البطولات، مش راح تشوف بطولات مع الفرديات، فقط عن طريق بناء منظومة جماعية متجانسة متفاهمة، واللعيب يحب الثاني. مش كل لعيب يدور على
6: الانسجام على الانسجام والتفاهم بين اللعيبه
20: طبعا.
6: انت بتحكي عن غرفه
20: وكل منتخب طبعا،
6: انت عمليا عم تحكي عن غرفه الملابس اللي لازم كمان نشوفها برا تؤتي اكلها.
20: صحيح،
6: حلو. طيب خلينا شوي نحكي عن عودة الدوريات. بتعرف امبارح ريال مدريد لعبت أمام ديبورتيفو لا كورونيا، غلبوا 1-0، لكن الفريق مش مقنع بشكل خاص من هدف إبراهيم دياز. واليوم بسألك أحمد عويسات زميلنا عن أبرز ما ينتظرنا في عودة هذه الدوريات خاصة بعد الميركاتو الجميل.
20: يعني عودة الشغف خلينا نسميها، يعني من جديد تعود المتعة وتعود الملاعب تنبض بالحماس، و مع اقتراب انطلاق الدوريات ابتداء من نهاية هذا الأسبوع راح يعود الشغف، عودة الأكشن، عودة ليالي كرة القدم اللي اشتقنا إلها أخي نادر. ولكن ستنطلق مباريات أو دوري إسبانيا تحديدا. يعني والسؤال يبقى السؤال، هل يعيد مورينيو ريال مدريد إلى القمة؟ يعني هذا الأسبوع راح نشوف من جديد بداية الدوري، ويبدأ السؤال الكبير لدى الكل، هل ستكون المنافسة محصورة مرة أخرى بين ريال مدريد وبرشلونة، أو راح نشوف دخول أتلتيكو مدريد بقوة على خط الصراع؟ بالنسبة لريال مدريد

0: هي العنوان. الدوري الإسباني يبدأ ومعه تبدأ الإجابات.
1: طبعا كل الدوريات الأخرى أيضا ستحمل لنا ما كنا نجهله في فترة الصيف اللي من خلالها تابعنا المونديال. الأحد بعد يومين ثلاثة في عنا الأرسنال أمام السيتي، لعبة كبيرة.
0: نعم، الأرسنال حسم هذا الأسبوع صفقة كبيرة، اللاعب برونو جيمرايش من نيوكاسل مقابل 90 مليون يورو لتدعيم خط الوسط. حاليا أرتيتا يملك الخط الوسط القوي اللي بيجمع بين القوة البدنية، الروح القتالية والجودة الفنية ليكون جاهز لأكبر التحديات. ولكن انذار مبكر لأرسنال قبل بداية الدوري في الفترة التحضيرية كشفت مشاكل دفاعية واضحة. يعني إذا نطلع على نتائجه خلال المباريات الأربعة الأخيرة، استقبل هذا الفريق 8 أهداف، وهذا مؤشر مقلق بالطبع، خصوصا مع غياب ويليام صليبة. أخطاء التمركز والكرات الثابتة أصبحت مصدر قلق حقيقي للمدرب أرتيتا، اللي أصبح مطالب أنه يوجد الحلول السريعة قبل المواجهة المرتقبة أمام السيتي. مباراة ستكون بدون شك مباراة كبيرة، مباراة نارية بين فريقين دائما هن اللي كانوا متصدرين العناوين، وهن دائما في المنافسة في الدوري الإنجليزي وفي البطولات الأخرى. فمباراة مفتوحة، ودائما هي البدايات تيجي صعبة أخي نادر، فكل نتيجة متوقعة فيها.
1: شو في أبرز العناوين هيك اللي عم بتستنانا بشكل أو بآخر في هذه الفترة التحضيرية للموسم زاهر؟
0: ننتظر عنان خلالي في كريستال بالاس، يعني اختيار كبير لهذا اللاعب برأيي وتحدي أكبر. عنان كنا نعرف اختار الدوري الأفضل والأقوى بعد الصفقة اللي ما تحققت في إيطاليا مع فريق الإنتر، وأنا برأيي انتقل إلى فريق جيد. هذا الفريق معروف عنه كريستال بالاس بيعرف كيف يقهر الكبار، وبقدرات اللاعب الحفاوي الخارقة وجودته الفنية وسرعته نؤمن أنه يملك المقومات النجاح والتألق في البريمير ليج. وإحنا كلنا بدورنا أخي نادر نتمنى العنان كل التوفيق والنجاح في محطته الجديدة، وإن شاء الله القادم أجمل. تشيلسي أيضا مع ألونسو يعني يعتبر حتى الآن في مباراة تحضيرية نتائجه مخيبة، لا تبدو مقنعة. فبعد موسم شفناه الموسم الماضي مخيب الأمال، كانت الجماهير تنتظر بداية مختلفة مع تشافي ألونسو، لكن المؤشرات الأولى لا تبعث إلى على التفاؤل. أداء غير مستقر، مش عم نشوف صعوبة، يعني نشوف صعوبة في الانسجام بين اللعيبة. وأنا برأيي كثرة العناصر الموجودة في الفريق سيجعل المنافسة صعبة على المراكز الأساسية وأكثر تعقيد، وإضافة إلى صفقات جديدة لم تقدم حتى الآن ما يجعل الجميع يشعر بأن تشيلسي أصبح أقوى من الموسم الماضي.
1: بعدين في استقرار معين بعودة الليغا، بعودة الدوريات. نعرف حالنا أنه عندنا جمعة سبت، يومين اللي جمعة سبت أحد كمان عندنا بعض الأيام اللي فيها في كرة قدم لحد ما تبلش دور الأبطال، وعندئذ في كمان 3-4.
0: نعم، وما لفت انتباهي أمس أخي نادر يعني قبل انطلاق الليغا، وهذه شغلة مهم من أشر إليها، فينيسيوس تحت النار من جديد. يعني شفنا صافرات الاستهجان تلاحق هذا اللاعب حتى في المباراة الودية، وهي المرة من جماهير ديبورتيفو لكالونيا في مشهد بأكد أنه النجم البرازيلي أصبح أحد أكثر اللاعبين إثارة للجدل والتوتر في الملعب الإسباني. فكل بنسأل، إحنا بنسأل وكل بسأل، هل سيستمر هذا الصدام مع جميل الليغا في الموسم الجديد؟ مؤسف جدا ما يحصل مع فينيسيوس في الملاعب المختلفة في الليغا الإسبانية.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية المحلل والخبير الرياضي زاهر البابا. شكرا زاهر،
0: تحياتي،
1: إلى اللقاء. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. على الأجندة ما جرى في رامبام طبعا يطرح الكثير من التساؤلات، سوف نأخذها بعين الاعتبار من خلال برنامج على الأجندة ونتناولها عبر هذا السياق. لكن هناك يعني الموضوع النفسي، وهذا الموضوع يشغل بالنا أيضا في كل ما يتعلق بالسياسة. هل السياسة تحضر إلى غرفة العلاج؟ يعني لما يجلس المعالج والمتعالج مع بعض في غرفة العلاج، لماذا هناك ضرورة لدخول بعض الأمور الخارجية إلى هذا السياق؟ يعني أنا بوجعني رأسي بروح عند الدكتور، ليش مفروض يكون إذا أنا عربي أو هو عربي أو صار أي شيء سياسي أثر علينا؟ هذا هو الموضوع الذي نطرحه من خلال برنامج

0: برنامج على الأجندة مع الأخصائي النفسي والباحث في معهد ترومان في الجامعة العبرية المحاضر في كلية أونو ورايخمان الدكتور شفيق مصالحة. تحياتي دكتور.
1: أهلا أهلا عزيزي نادر وجميع المستمعين. أهلين.
0: هل مفر في نهاية المطاف من دخول هذه المركبات الخارجية أيضا إلى غرفة العلاج، أم أنه يعني على الأقل المؤمل والمتوخى من الطبيب من المعالج ومن المتعالج أنه يكونوا في معزل وفي منأى عن هذه الإسقاطات؟
1: نعم، الحقيقة نادر في الواقع اللي احنا عايشينه في هذا في ظل الصراع السياسي القائم والحروبات، لا يمكن ان نعزل ما يدور خارج غرفة العلاج عن غرفة العلاج. يعني هذا حتى لو بدنا نحاول هو قائم وقائم في يعني دائما من مجرد لقاء المعالج العربي او اليهودي مع المعالج العربي أو اليهودي، مجرد يعني مثلا بتوقع أنه عندي هيك كمان من تجربتي كمعالج وكمان كمحاضر، أنه الجانب المعالج اليهودي في عنده حب استطلاع أنه يعرف مثلا هل المعالج هو مع ولا ضد، أين يقف بموقفه السياسي، بالذات من يوم 7 أكتوبر الموضوع هذا صار كثير ملح. فنجد أنه كثير من المتعالجين اليهود سواء في المستشفيات أو في العيادات أو حتى الطلاب في الجامعات، فبده يعرف بطريقة أو بأخرى هل أنت مع مين أنت وما هو موقفك السياسي. وهذا هذا حاصل طبعا، ممكن تبقى الإشارات مباشرة، مرات الإشارات هي خفية غير مباشرة، لكن المعالج بده يكون مع أذنين جدا دقيقة مشان تشوف إنه من وراء الملاحظات أو الأسئلة هناك في سؤال يسأل عن موقفك السياسي. فهذا الوضع القائم. في كمان مواقف أخرى حتى لو ما حكاش المعالج أو المعالج، مثلا هو جاي من من من المعركة، هو جاي من خط المواجهة، هو في جندية الاحتياط خدمة الاحتياط، فهو جاي مع الملابس، هو جاي مع السلاح ويقف أمامك، هل اللي ما يدور برا خارج الغرفة دخل الغرفة من مجرد هذه الحقيقة؟
0: شو رأيك أنت بمجرد أنه نعرف يفوت المتعالج مع البندقية تبعته، هذا يعني إسقاط للموقف القومي على غرفة العلاج نفسها على سرير العلاج؟
1: هذا يعني
0: تعرف هذا ما سمعناه بعد 7 أكتوبر. نعم. هذا ما سمعناه أيضا مع عودة الجامعات، إذا كنت تذكر دكتور شفيق مصالحة. نعم. سمعناه أيضا من الطلاب العرب الذين قالوا فجأة زملائنا وأصحابنا وأصدقائنا وشركائنا اليهود الموجودين معنا في الجامعة فجأة أجوا مع الأسلحة تبعتهم، وهذا غير شوي المشهد في الحرم الجامعي.
1: نعم، يعني أنا طبعا واجهت هذا الشيء كمحاضر، يعني أمامي في الصف الأول يجلس جندي مع سلاح. السؤال هنا يعني مجرد هذا الواقع هو يدخل ما يدور من صراع خارج الغرفة سواء كانت العلاجية أو الأكاديمية، يدخلها إلى الغرفة. وهنا أريد أن أقول إنه المسؤول عن عما يدور في هذا الحيز هو صاحب هذا الحيز، صاحب هذا الحيز هو المعالج، هو المحاضر، هو من يعطي الخدمة، هو المسؤول وليس الطرف الآخر. يعني مش ملام المعالج إذا تطرق إلى الوضع السياسي وسأل المعالج عن أمور سياسية.
0: طيب هل لازم وضع النقاط، هل يجب وضع النقاط على الحروف وهي الأمور توضع على الطاولة في بداية العلاج؟ يعني فات عندك متعالج ومع سلاحه، هل بتخل تطلع أنا بفضلش أنه يكون معك سلاحك لأنه شوي الإشي بزعجني أنا كمعالج، أو أنه من حقك أنت لأنك تشعر بالضغط وبالخوف أنك أنت تحمل سلاحك، هل يجب أن توضع النقاط على الحروف في خلال العلاج أو كل واحد يستمر كما كان قبل هذا المشهد؟
1: نعم، إذن هذا السؤال كثير مهم، لأنه هو استمرارية لما قلته أنه المسؤول عما يدور وعن ديناميكية العلاقة اللي بتصير في غرفة العلاج هو من يعطي الخدمة، سواء كان هو الطبيب أو هو الممرض، يعني أو إذا هو المحاضر في الجامعة، إذا هو المسؤول عما يدور. هلا سؤالك شو يعمل؟ مبدئيا بقول إنه يجب إنه نكون واعيين لمشاعرنا أولا، يعني لا بيننا وبين أنفسنا، يعني مجرد إن أنا شعرت إنه في إشي اللي هو مش مريح، نفرض دخل الغرفة أو في سؤاله أو في السلاح الموجود، هذا قضية بيني وبين نفسي ليست قضية بيني وبينه، بمعنى إنه أنا اللي بدي أتحكم في مشاعري وبدي أرجع وأحط حالي في مكان صاحب المهنة الذي سوف يكون أمين لمهنته بغض النظر عن وضع المعالج في هذا الوقت أو وضع الطالب في هذا الوقت. إذا أولا هذا بيني وبين نفسي كحدا المسؤول في هذه الغرفة. الشيء الآخر اللي هو بفرضية إنه المعالج هو اللي فتح موضوع سياسي، وهذه واجهتها من كثير أطباء بالذات في فترة الحرب في عياداتهم، لما كانوا يجوا متعالجين يهود ويسألوهم من باب الحب الاستطلاع إنه شو موقفكم السياسي أو شو رأيكم في اللي عمله حماس أو كذا، جزء من الأطباء فاتوا في مكان اللي كان المفروض ما يفوتوش فيه، إنه بدأوا في حوار سياسي مع المعالج.
0: ومش محبب مش محبب أصلاً يعني يكون مثل هذا الحوار بين الطرفين.
1: أبدا، لأنه هذا سوف يعني بالضرورة سوف يضر في العلاقة العلاجية.
0: طب تعال أسألك سؤال آخر. أنا كمتعالج رحت على شعرية سيدك على سبيل المثال أو أي مستشفى آخر وبدي أعمل عملية للجيوب الأنفية، وهناك الاختصاصي أو الخبير في هذا المجال هو ما سمعته بيحكي عن زميله عن أنه هو مؤيد لبينغفير أو لشخصية يمينية أخرى. أنا كمتعالج عربي هل مفروض أنه هذا الإشي يزعجني، ولا أثق بأنه في نهاية المطاف وبدي يقدم لي العلاج الأفضل للجيوب الأنفية اللي عندي؟
1: نعم، أنا كمتعالج رغم أنه بقدر، يعني مبدئيا أنا مش مسؤول زي المعالج أني أقدر أنا أسأله يعني بهذا الموضوع إذا هو أزعجني، لكن مفضل برضه لا، لأنه أنا كمان مرة يعني هذا إشي بيني وبين نفسي وليس بيني وبين المعالج. لكن المسؤولية الأساسية أنا يعني رسالتي نادر هي إحنا موجودين العرب المواطنين الدولي في ظرف اللي في العالم كله ما فيش زيه، إنه إحنا موجودين أولا كأقلية قومية اللي الدولة اللي إحنا مواطنين فيها هي في حرب مع الشعب اللي احنا ننتمي له، ففي هنا يعني تركيبة اللي مش موجودة بجوز في العالم كله. هذه التركيبة بتحطنا في مكان جدا جدا حساس اللي بتطلب، مش لانه انا بديش اخوض سياسي او انه انا ماليش رأي سياسي او انه بهمنيش، لا مش هيك، انا بدي اتعامل بشكل اللي هو يضمن الحساسية وبشكل اللي كمان مهني على المستوى العالمي. يعني أنا وين ما كنت إذا أنا معالج أنا يجب أن أحتوي المعالج.
0: هذا من جهة، لكن من جهة أخرى دكتور إحنا منتوخ على الأقل من كل المهنيين في أي مكان يكون أنهم يترفعوا عن آرائهن عن الرأي العام، عن شو عم بصير في الدولة، عن شو عم بصير بين المجتمعين بين الشعبين، ويقدموا في نهاية المطاف العلاج المهني المطلوب واللازم والمتوخى.
1: بالضبط، هذه بالضبط الشيء اللي أنا بطرحه. أنا بفكر إنه وأنا بآمن إنه غالبية الأخصائيين والعاملين العرب، أنا يعني في هذه الأماكن وبالذات في الأماكن العلاجية أنا متأكد أنهم واعيين لهذا الشيء، وإجمالا الانطباع أنهم يعطوا الخدمة بغض النظر عن مين المعالج وشو مواقفه السياسية وكل هذا. لكن أنا يعني بتوجه لهم كمان مرة لأنه هذا قطاع كثير كثير كثير مهم في حياتنا في النسيج الاجتماعي اللي احنا موجودين فيه. أنا بقول للأخصائيين العرب إنه حتى لما المعالج بيطرح رأي سياسي لا تدخل معه بسياسي. أقول لك شو ممكن بشكل يعني محسوس
0: بنصف دقيقة لأنه هذا ما بقي لدينا، تفضل
1: نعم.
0: دكتور.
1: شو ممكن تقول؟ ممكن تقول مثلا وصار حصلت وشاركوني في هاي المواقف، أجي قال له شو رأيك باللي عمله حماس في 7 أكتوبر للطبيب؟ الطبيب الجواب تبعه هو إنه إحنا موجودين في وضع عن جد كثير صعب.
0: طيب معك كمان 15 ثانية عن رمبم،
1: ونتمنى إنه الوضع يكون أحسن.
0: ورمبم يعني بدك تحكي إشي عن رمبم؟
1: الحقيقة أنا يعني صح أني تابعت، لكن لا يعني لا أعرف الحيثيات الدقيقة بالإشي اللي صار، لكن أنا يعني بدعي الطواقم العربية إنه قدر الإمكان إنه ما يدخلوش في حوار سياسي مع المنتفعين مع المعالجين.
0: أشكرك دكتور شفيق مصالحة، يعطيك ألف عافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى هنا الشطر الأول من برنامج على الأجندة. طبعا سنعود إلى القسم الثاني مع قضايا متعددة، سنتحدث عن موضوع الأطباء، راح نكون مع دكتورين عن درب الأمل وملفات متنوعة أخرى. فاتن حداد طبراني، أوسكار نادر أبو تامر، وأحمد عويسات، جميعنا هنا في انتظاركم. سلامات.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: عناوين الساعة من مكان. نبأ يفيد أن اتفاقا أمريكيا إيرانيا لا يزال بعيد المنال. العراق يستعد لمواجهة فصائل لا تسلم سلاحها. الحزب الحريدي الجديد يدعو إلى قبول الحلول الواقعية المقترحة على الجمهور المتشدد دينيا. الإعلامي الشهير أورين نهاري في ذمة الله، وانخفاض درجات الحرارة.
2: راديو مكان الأخبار.
6: التاسعة في أورشليم والقدس. السلام عليكم. أكدت مصادر مطلعة على المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني أن الاتصالات لا تعكس حتى الآن مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى اتفاق. وفي حديث لصحيفة العرب الجديد، كشفت المصادر النقابة عن أن طهران تطالب بقائمة من التعديلات بما فيها انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران وعدم ربط ذلك بمفاوضات نووية لاحقا، والإفراج عن أرصدة إيرانية من دون قيد أو شرط. وأشارت المصادر إلى أن رفض واشنطن حتى الآن أخر الاتفاق الإيراني العماني شبه الجاهز لإعادة فتح مضيق هرمز، والذي كان متوقعا أن يرى النور قبل أيام. أمهل رئيس الوزراء العراقي علي الزيد الفصائل المسلحة حتى نهاية الشهر المقبل لتسليم سلاحها، مهددا بصدام عسكري في حال رفضها. وقالت مصادر للشرق الأوسط إن الخطة الحكومية بعد انقضاء المهلة تقضي بنشر قوات من الجيش ووحدات نخبة في محيط مراكز عمليات تابعة للفصائل المسلحة، وستبدأ تدريجيا بنصب مفارز تفتيش لمصادرة الأسلحة مع التركيز على المسيرات والصواريخ. وعلمت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الخطة تتركز على موقعي جرف الصخر معقل كتائب حزب الله، وجرف النداف معقل حركة النجباء، وكلاهما جنوب بغداد. في لبنان، علمت صحيفة اللواء من مصادر رسمية أن زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة الجنرال جوزيف كليرفيلد لكل من لبنان وإسرائيل تناولت فقط المسائل ذات الطابع العسكري لا السياسي، ولذلك لم يتطرق البحث إلى تحديد مناطق تجريبية جديدة. وخلال لقائه الرئيس عون طرح الأخير قضية استمرار الغارات الإسرائيلية، وناقش معه إمكانية توسيع المناطق التجريبية. انتقد رئيس الحزب الحريدي الجديد موتي لايتر طريقة تصرف حزبي شاس ويهدود هاتورا أمام الدولة، وقال إن الحزبين أصبحا أكثر تشددا في السنوات الأخيرة، وكل ما فعلاه في التفاوض معها هو رفض كل الاقتراحات والحلول الواقعية، مما تمخض عن كراهية وشرخ بيننا وبين فئات أخرى في الجمهور. وأوضح أنه ما من تصادم بين مجتمع حريدي قوي ومزدهر وبين دولة إسرائيلية قوية ومزدهرة، بل إنهما موضوعان متعلقان ببعضهما البعض. وأدلى رئيس الحزب الحريدي الجديد بهذا التصريح في حديث لإذاعتنا بالعبرية. نعت هيئة البث العام الإسرائيلية الزميلة الإعلامية أورين هاري من الرموز البارزة للبث العام في إسرائيل في تغطية الأخبار الخارجية منذ حقبة سلطة البث وحتى الأيام الأخيرة، والذي توفي بضمور العضلات عن عمر يناهز 70 عاما. وفي برنامجه الأخير قبل 8 أيام ودع المستمعين وقال: لدي طلب واحد منكم، انظروا إلى العالم بعيون مفتوحة واستمروا في الإصغاء وطرح الأسئلة. وقدم نهاري برامج كثيرة منها حول العالم وجلوبس، ونشر كتابا وموسوعات حول أحداث تاريخية، واشتهر بمقولته إن الصحافة هي أول مسودة للتاريخ. أصيب رجل في 40 من العمر بجروح خطيرة بعدما صدمته شاحنة على طريق رقم 40 بأواسط البلاد، وتبين من التحقيق الأول أنه خرج من سيارة وقفت إلى جانب الطريق وصدمته شاحنة.
7: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: تنخفض درجة الحرارة قليلا اليوم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم الأنحاء. غدا يطرأ عليها انخفاض آخر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة في شمال البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 10.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
8: كل اللي بيكب القشر وعيد
9: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدي.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الليلة على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
13: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشر

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة نتابع مع حضراتكم. نحن مع القسم الثاني من برنامج على الأجندة فاتن حداد طبراني. حين دهان الآن ينضم إلينا من الهندسة الإذاعية أحمد عويسات، يرسلنا إلى حضراتكم عبر التلفزيون في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر. ويسعدني هنا أن أستضيف من خلال برنامج على الأجندة ضيفتنا التي تنضم إلينا من أجل التحدث عن موضوع يعني بحث دكتوراه عرضته في نيروبي وعادت من هناك بعنوان درب الأمل. أهلا وسهلا بك الأخصائية الاجتماعية رنا سمعان جبران في الطريق للدكتوراه، تحياتي.
2: أهلا أهلا أستاذ، وأهلا بكل المستمعات والمستمعين
1: والمشاهدين والمشاهدات،
2: والمشاهدات
1: كمان
2: والمشاهدين.
1: نعم. درب الأمل أخذك إلى كينيا
2: أيضا. نعم،
1: احكي لنا شوي هيك عن درب الأمل، شو هو بالضبط؟ رسالة الدكتوراه كيف ولدت ومين هي رنا؟
2: نعم، درب الأمل أخذني لعدة محلات وأيضا إلى كينيا. رسالة الدكتوراه عادة إحنا بنحكي عن نظريات اللي إحنا منترجمها لأرض الواقع، منترجمها من العلم إلى الأدوات العملية. أنا مساري كان مختلف وكان معكوس، أنا بلشت من الميدان ومن مشاريع ومحاضراتي وشغلي بالميدان بمشاريع وكورسات وتمرين اللي هو بمرن عاملات وعاملين اجتماعيين وبمرن طلاب على تعزيز الأمل والتقوية. فإحنا وصلنا لأنه كي نبحث موضوع الأمل والأمل المجتمعي.
1: الأمل هو شعار ولا يعني كمان شيء اللي ممكن ندرسه ونتدرب عليه ونكتسبه كأداة؟
2: العلم بيحكي عن عدة أنواع من الأمل. يعني إحنا دائما بس نقول أمل منحس تفاؤل، منحس بشعور إيجابي، وهذا الإشي صحيح، لكن الأمل هو عدة أنواع. إحنا الأمل اللي إحنا بنبحثه بموضوع الدكتوراه هو الأمل المعرفي، الأمل الذهني، الأمل اللي هو مهارة، طريقة تفكير، مهارة اللي إحنا بنقدر نطورها وبنقدر ننميها. هذا الأمل عمليا بيتكون من ثلاث عوامل، اللي هو عمليا تحديد الأهداف، الوكالة، الشعور بإني أنا بقدر أحقق الأهداف، وأيضا رسم مسارات وتخطيط عدة مسارات إلى الوصول إلى الهدف. ولما إحنا نقول عدة مسارات يعني نحكي على بلان A وبلان B، يعني كل وقت عندنا تفكير اللي إحنا كيف إحنا بنقدر نحقق الهدف، ويكون عندنا عدة خطط إنه لو ما زبطتش معنا أول خطة يكون عندنا مرون إن إحنا نقدر نعمل الخطة اللي بعديها لحد ما نوصل الهدف.
1: وكيف وصلت إلى نيروبي؟
2: عمليا أنا طالبة مرشح الدكتوراه اللي أنا ببحث بموضوع الأمل بظل الحرب، وهذا عمليا المؤتمر العالمي للعمل الاجتماعي، للجمعية العالمية للعمل الاجتماعي، لكل مدارس العمل الاجتماعي بأنحاء العالم. وطبعا تلقيت دعوة اللي أنا ألقي محاضرة عن هذا الموضوع، وطبعا كان شرفني أني نتوجه لمنبر عالمي ونحكي من محلنا المتواضع ببلادنا اللي هي بلاد اللي كتير صعب فيها نحكي عن الأمل. فكان كتير مؤثر إنه بالذات إحنا من بلادنا من واقعنا نروح ونشارك كل العالم عن موضوع الأمل، بالذات بظل الأزمات، بظل الحروبات اللي إحنا بنمرق.
1: تماما. ولما تحكي عن الأمل في ظل الحرب هو أكثر تعقيدا عمليا.
2: نعم، هو أكثر تعقيدا لأنه إحنا عمليا بنمرق بشعور بالتهديد. حتى إحنا بنحكي اليوم مش شعور بالتهديد، مش تراوما اللي إحنا بنمرقها، إحنا عم نحكي بشعور بإدراك تهديد مستمر. يعني إحنا عم نعيش تجربة، عم نتعرض لتهديد مستمر. إحنا سنوات اللي إحنا عايشين بظروف اللي هي مش عادية، من أيامات الكورونا هيك نرجع 6-7 سنين لورا،
1: حرب من نوع آخر،
2: أيامات الكورونا، حروبات. فإحنا لنا سنين عايشين تحت بظل تهديد مستمر، وهاي طبعا تحدي جدا كبير على موضوع الأمل وعلى بناء الأمل.
1: وضرورة جدا نبني الأمل خاصة في مثل هذه الظروف، وبعد يعني تفجر أزمة رامبام تعرف الجميع يتابع هذا الموضوع، ونحن أيضا من خلال راديو وتلفزيون مكان إحنا نواكب ما يجري هناك، وأيضا نجري لقاءات مع أطبائنا عشان نفحص هذه الوضعية تحديدا. وهذه المشهدية فحصت كذلك من ناحية نفسية قبل قليل من خلال استضافتنا لدكتور شفيق مصالحة. والآن إلى موضوع ميداني تطبيقي.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة ينضم إلينا أخصائي جراحة الأعصاب الطرفية كف اليد وجراحة العظام في مستشفى هداسة عين كارم دكتور ماضي الحج، تحياتي دكتور.
3: يسعد صباحك بالورد والفل والياسمين أبو فادي.
1: أهلا وسهلا فيك. طبعا هذا الأمر لم يحدث لديكم في هداسة، حدث في رمبم، لكن كل يوم أنت بتواجه مثل هذه الوضعيات في هداسة. وأذكر بأنك أنت في إحدى المرات في السابق حدثتني عن مواجهات مباشرة مع هذا الواقع المأزوم. كيف بتعامل معها دكتور ماضي الحاج، خاصة وأنه كاختصاصي كخبير صاحب يعني هذه المعرفة وهذه القدرة التنفيذية وفي العمليات الجراحية، وانت بتواجه كل يوم مرضى من مختلف الجنسيات؟
3: شوف عزيزي أبو تابع، كيف ما بقوله الضرب ما بزيد الجلد إلا فخاني. احنا عايشين احنا في واقع، اللي هذا الواقع انفرض علينا احنا كعرب 48 او عرب الداخل، مكلينها من الناحيتين. الناحية الاولى بقول لك انت متعاون وانت خاين وانت الى اخره الى اخره، ومن ناحية تانية بقول لك إنك أنت طابور خامس. الطريقة إذا كان إحنا بدنا نضلنا إحنا نجاري كل هاي الاتهامات وكل هاي السجالات ما نخلصش، بدنا نضيع كل طاقاتنا الإيجابية بس إنه إحنا نحاول نبرر نفسنا. وهذا حسب رأيي الشيء قاطي، لأنه بالأساس أي إنسان بغض النظر أنت شو الظروف اللي أنت بتتعرض لإلها، قوتك وطاقتك القوة اللي انت بتستمدها لازم تكون من جواتك، يكون عندك ايش بنسميه مناعة داخلية. انت عندك انت انسان مآمن في قدراتك، انت بتعرف شو انت، انت بتعرف شو بتعمل، انت بتعرف شو اخلاقك المهنية. فلذلك
1: لكن السؤال يعني بتعرف انت عارف كل هاي وانت عندك القدرة والمهنية والمعرفة والاتقان والحرفية المطلوبة، لكن بتيجي فجأة على غرفة العلاج وانت بدك تقدم العلاج لشخص بقول لك طلع، هل صادفت انه قال لك انت عربه وبالتالي بديش تعالجني؟
3: خلينا نقول اشي من الشكل، انه اشي من في كان عندي حادثة، اللي هي حادثة من زمانات في 2018 اللي كان في هناك، والحادثة على فكرة تم نشرها في صحيفة نيويورك تايمز في الفرونت بيج تبع في الصفحة الاولى على نيويورك تايمز. كان في هناك شاب اسمه دير، هذا الشاب تعرض للغم، انفجر اللغم في إجريه وعانى في 7-8 سنوات من إصابة أعصاب. الإنسان كان غير قادر على المشي بتاتا بسبب الأوجاع وبسبب إصابة الأعصاب الموجودة عنده. فبعد استكمال تخصصي في الولايات المتحدة ورجعت على البلاد، فمدير القسم قال له إنه في عندك ممكن يكون في عندك أمل جديد، ولكن بدك تعرف إنه هذا الإنسان هو عربي. هلا الانسان تعرف انت انه البني ادم اذا كان عنده نات صدمه، انه اللي اذوه بين قوسين اللي انفجر فيه اللغم كان بسبب عرب، فهو عنده كراهيه لكل العرب.
1: نعم.
3: فكانت هاي المواجهه الوحيده في حياتي. الشخص لما توجه لي طبعا كيف ما بقوله المعامله اللطيفه والانسانيه مع اي حتى مع عدوك هي ممكن تجبره انك تفرض احترامه عليك. فكان عنده في البدايه زي شكوك، ولكن بعد ما عرف خطه العلاج اللي له كمل وتعامل بشكل جدا محترم. هاي الحادثه الوحيده.
1: كيف انت تعطيت مع حساسيه هذا الموقف؟
3: صراحه احنا خلينا نقول احنا بنواجه قضايا تنتين. الجانب الاول انك انت بدك تعالج المصابين في الضفه، الجانب الثاني انت بدك تعالج المصابين في البلاد هون. فلذلك انت دائما في عندك بينك وبين حالك مجبور انك تبني هذا الحاجز اللي بيفصل عنك كل الاحاسيس. المريض اي انسان مريض لما بيجي عندك هو ما بيجي عندك كانسان زي ما انت بتواجهه في استوديو او بتواجهه في الشارع، هذا بكون انسان محتاج، انسان منكسر، انسان مصاب، انسان يعني في قمه خلينا نقول بقمه الشفقه من ناحيتك، بكون انسان اللي بكون بحاجه.
1: ولما انت قدمت له العلاج شعرت انه تغير في تعاطيه في تعامله؟
3: الإنسان تغير 180 درجة، ولدرجة أنه أنا بذكر أنه لما الوالدة، هو طبعا مقرب جدا لنساء هداسة، للجمعية نساء هداسة، وهو كان كمان متطوع في المستشفى، فبذكر أنه الوالدة لما نامت في المستشفى هون كان يروح يسهر بجنبها على علاجها للوالدة. يعني شوف لو حد الإشي لوصل لأني مراحل. فلذلك أنا بقول دايما الطبيعة الإنسانية رح تغلب على أي شر مستطير حتى كان من كان. المشكلة عندنا هون إنه في عندنا هناك إنسان منظرين متزمتين متطرفين بقعدوا ورا شاشات ما إلهن علاقة في الواقع وببلش يفرضوا أجندتهم على الشباب الصغير وبيجربوا إنه يثقلوا كل هذا الفكر المتطرف عند الشباب. بتلاحظ إنه حتى هذول الشباب الأكثر تطرف، يعني أنا عالجت مستوطنين من هارب راخة، من يتصار، من كريات أربع، في حتى لدرجة توصل إنه يجي يعرض علي إنه أشتري شقة في كريات أربع، يعني توصل لحد المرحلة.
1: لا إلى هذا حد،
3: إلى هذا الحد. يعني أنت بالأساس أنا بقول في النهاية، يعني أنت لما تطلع على الأحاديث اللي بحكوا لك إياها وقت الحرب العالمية الثانية، لما كان في جنود ألمان ينأثروا الجنود الأمريكان يعالجون أو جنود الحلفاء وبالعكس كمان. فبالتالي إحنا دايما في هناك طبيعة إنسانية اللي هي بتغلب، خصوصا في وقت الانكسار وقت الحاجة. أنت اليوم بتكون عجل بالشارع ببنشر معك عجل، ممكن تلاقي مستوطن بينزل وبساعدك. في هناك بتضلها ربنا خلقنا على فطرة إنسانية اللي هي راح تضلها في داخلك. هلأ أنت كيف ما بقوله، يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت بتعلق كإنسان، هل أنت بتحطها في الخير، هل أنت بتحطها في الشر؟ إذا إحنا بدنا نقعد نحاسب كل إنسان على مواقفه السياسية وبناء على ذلك بدنا نقدم له علاج، أنا بطلت إنسان، أنا بطلت طبيب، أنا صرت مهرج بمعنى هاي الكلمة. فلذلك احنا بنتجرد يعني انا بعيط على في عندي شاب صغير عمره 13 سنه اصيب في رصاص قناص في منطقه العروب، بعيط عليه للولد، يعني لما بشوفه بعالجه بعيط عليه. لما الولد عملنا له عمليه وصار يمشي على اجره الفرحه كانت قد الدنيا. نفس الشيء لكل المرضى، سواء يعني لما بيجي، انا بذكر احد الاسر الجنود في واقعه كانت واقعه امنيه، جابوه على المستشفى وقدمت له العلاج والحمد لله كل شيء تمام. لما طلعت لبرا للوالدة كانوا معطينا فكر انه الانسان راح يصيبه بطر، قلنا والله ايده راح يكون تمام وكل شيء راح يكون تمام وراح كمان يتجوز الولد السنة الجاية ان شاء الله بتجوزيه. البني آدمي انهارت، صارت بدها تبوس اجري. يعني انت، طب انت هيك مواقف، انت بتقدر تفوت عندك إسه اعتبارات وحسابات سياسيه؟
1: لا
3: ابدا، ما بتقدر تفوت اي شيء، انت بتضلك انسان. فلذلك اللي بده يفوت على الطب او اللي بده يتعامل بالطب المفروض انه يكون اول شيء بني ادم، انسان متجرد من اي اعتبارات اخرى، اي الشيء الاول. الشيء الثاني انه المفروض كمان كمتعالج لما بتتوجه لأي طبيب إنك تعطيه كامل الاحترام بغض النظر عن قوميتك عن دينك، لأنه مقابل الاحترام بتأخذ الاحترام، مقابل التقدير بتأخذ تقدير. لما أنت فايت عند طبيب بغض النظر عن قوميتك أنت بدك تعامله في سوق، الطبيب مش مجبور إنه يقدم لك أي علاج، بيقدر هو يرفض أي علاج. وصارت معنا هاي الحوادث، ولذلك تقييمنا لأي مريض هو بناء على تصرفاتي معي بشكل شخصي، ما إلي علاقة في كل مواقفه السياسية.
1: لكن أنت قضية الهوية، يعني مين أنت وشو أنت ومين هو المتعالج عندك ومين هو المريض وقوميته لأي قومية بنتمي وأي لا ولا أي شريحة ولا أي طائفة، هذا مهم أصلاً؟
3: هذا غير مهم. يعني أنا صدفت إنه في الفترة السنتين الأخيرات، الجمعة الماضية أنا عالجت مريض من روسيا، اللي قبلها كان عندنا أوكران، بيجوا عندنا من قبرص من اليونان. بالعكس، يعني خلينا أقول شغلة واحدة مهمة جدا، أنت تتجرد من أي عامل تاني غير إنك أنت إنسان، هيك بكون تعاملك معاهم. أنا اليوم لما أنا بواجهك باحترام أنت راح تواجهني باحترام. هلأ بعدين مواقفه السياسية صدق، ودير بالك يعني ممكن جزء كبير جدا من هاي الناس المتطرفين المتزمتين، لما انت بشوف انه هذا العربي بين أسين عم بيعطيه كل هذا الاهتمام والاحترام، هو راح في قرارة حاله ينجبر انه يغير تصرفاته وينجبر انه يغير نظرته حتى لو لسانه قال شيء ثاني. يعني زي كيف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب او اتآذى من كيف كان يحكوا عليه في قريش، فشو ربنا قال له؟ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. يعني بصير يعرف بينه وبين حاله انه شو قيمته، انه والله هذا العربي انقذني، هو راح يتغير بينه وبين حاله. انت سيبه للزمن، انت لازم تتعامله في اخلاقياتك.
1: وزي ما قلت الطبيعه البشريه تستطيع ان تتغلب على كل الشر في العالم. اريد ان اشكرك دكتور ماضي الحج على هذا الحديث لبرنامج على الاجنده، يعطيه العافيه.
3: يسعد صباحك.
1: شكرا. صباحك. طبعا احنا اليوم يوم شوي حزين في كل ما يتعلق بالأسرة الإعلامية، واحنا في مكان قبل قليل جاءنا بأنه توفي الصحفي والمذيع المعروف الإعلامي أوري النهاري، صغير السن. أورين أنا بالصدفة كنت يوم السبت طالع مشوار وكان في برنامجه موجود على الراديو, وكان عمليا كانت الحلقة الأخيرة, وهو قال بصوته أنا هذه آخر حلقة أقدمها لحضراتكم لأنني أغادر بشكل أو بآخر هذه المنصة بسبب صوتي, بسبب مرضي, بسبب مرضي أنا لم أعد أستطيع الكلام, وبالتالي هذه آخر حلقة أقدمها لحضراتكم. وفعلا أنا استمعت إلى الحلقة, كانت حلقة ساعتين في مشوار رايح جاي, وكان صوته ضعيف للغاية لكنه كان قويا, يمكن كان يسكن الأمل لكن أدرك بشكل أو بآخر بأنه يعني أنهى قدرته على الاستمرار. رنا طبعا انت موجودة عندنا هون في الاستوديو, سمعت الدكتور ماضي الحاج. نعم. وانت بحثك هو يتعلق في الامل. نعم. ولا سيما في ظل الحرب. قبل ان نتحدث حول أورين هاري قليلا, هيك انطباعاتك حول المكالمة اللي كانت مع الدكتور الماضي.
2: بين السطور وبالسطور وبالفونت العريض هيك الدكتور حكى فعلا عن الامل, وزي ما حكيت من قبل الامل المعرفة, الامل اللي احنا بنخططه وبنبنيه. فهو حكى عن الشعور بالوكالة, حكى انه احنا كأطباء عرب احنا بنعرف شو قدراتنا, بنعرف شو احنا بنعطي, بنعرف شو مكانتنا, وهي الشغلة أياتها شغلة بتصير مش مفروض إنها تضعضعنا. فهي نقطة جدا مهمة اللي هي الوكالة والشعور إنه أنا بقدر. هاي نقطة جدا مهمة بالأمل. والنقطة الثانية زي ما حكيت هي موضوع المسارات. إني أنا دايما في عندي مسارات, دايما في عندي كيف أصل للهدف تبعي, اللي بهاي الحالة الهدف هو طبعا مهنة جدا سامية, مهنة الطب اللي الهدف تبعها هي الإنسانية, وما في محل بمهنة زي مهنة الطب نفوت نقاط عنصرية اللي هي بالمرة بعيدة كل بعد على الإنسانية.
1: هل في فرق بين العربي واليهودي, وهل في فرق بين المرأة والرجل؟ لكن قبل بعد المحادثة التالية.
2: نعم.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: رئيس مجلس دالية الكرمل الإعلامي رفيق حلبة, تحياتي.
4: تحياتي أخ نادر.
1: اليوم يوم صعب, بتعرف أنت أنا بصدفة الأسبوع الماضي يوم السبت فتحت الراديو كان أورين النهاري عم بودع الناس بشكل وبآخر,
4: بقول كان صوته ضعيف جدا.
1: جدا جدا جدا. حدثنا شوي عن أورين وهذه المغادرة.
4: أولا أورين يعني عرف واقعه قبل أن تأتي الساعة. يعني كان عارف وتحدث كثيرا عن الموت وعن مصيره وعن مستقبله, تماما يذكرني في دام بين الموت الذي يعني أجرى احتفالات الموت قبل أن يغادر.
1: احتفال وداعه قبل وفاته.
4: قبل وفاته.
1: نعم.
4: وهذا بالضبط ما فعله أورين هاري يعني في خلال الشهرين الأخيرين. تحدث الكثير عن هذا الموضوع, خاصة عند كوبن في لقاء طويل يعني كان هناك على كرسي واتصل فيه رأسه وحتى تحدث معه. يعني كان آخر حديث كان إلي مع أورين هاري قبل حوالي شهر. أورين هاري هو إنسان وعبارة عن موسوعة. يعني بدي أكشف لك سر ضمن المستمعين اللي يعرفونه. أنا جبته لأورين هاري على التلفزيون. أورين هاري كان عبارة عن حارس في مدخل التلفزيون في روميرا. كان عبارة عن حارس هناك, وأنا اكتشفت فيه بالحديث. طبعا كان يخرج معي أحيانا على التقارير في الضفة الغربية وفي قطاع غزة, وفي الطريق كنت أتحدث كثير وشعرت أنه فيه إنسان مثقف بشكل يعني لم أعتد إليه قبل ذلك. وكان الحديث طويل معه, أردت عليه نكون مراسل في التلفزيون. أخذناه كما يسمى في العبراني كشاف, يعني الإنسان اللي يستمع يصغي أو يسمع ما يدور في العالم. طب كشف زي اليوم إنترنت بهذا الشكل, و
1: اليوم كلنا سامعين كل شيء,
4: ويسمعون حتى ما لا نريد أن يسمعوا.
1: نعم.
4: يعني وكان عبارة عن كشاف, لكن رأسا دخل لقسم الأخبار الخارجية Foreign News. ومن هناك تقدم أكثر وأكثر. أورين هاري هو إنسان عدا أنه مثقف, كان كل يوم يوصل على التلفزيون والكتاب تحبطه.
1: تعرف أنا استغربت, أنا الشغلة اللي استغربتها منه قدرته على المعرفة, يعني تعمقه في التفاصيل اللي بيحكيها عندما يتحدث عن موضوع معين. أنت ترى بأنه يقابل إنسانا خبيرا في الشأن وهو لا يقل عنه خبرة.
4: لأنه يستعد, هو إنسان جدي. يتعطي من النقطة الأساسية, هو لا يمكن أن يقابل أو يجري لقاء مع إنسان دون ريسيرتش, دون أن يكون بحث قبل أن يجلس أمامه. وهذا هام جدا بالنسبة للصحفيين. للأسف شديد اليوم الصحافة أصبحت أكثر انفوتيتمنت، أكثر فيها نوع من التسلية، هي أقل جدية، وكان رجلا جديا أولا، ثانيا كان مثقفا، ثالثا كان قارئا وقارئا وقارئا. يعني الإشي الرائع فيه لم يكتفي أن يسمع أنه في كتاب 6/29 أو 09 رأسا
1: يروح يقرأ،
4: يكتش أكتر بيجيب كتاب، يعني أتصل فيه مرتين ثلاثة آخر نص سنة يتحدث عن كتب معينة، وطلبت من الكويت، طلبت منه يعطيني في أي دار نشر أساس أطلب الكتب، ورأسا بدون يعني زي تحت باطه أعطاني المعلومات. إنسان مثقف جدا.
1: نعم. تعرف أنت إحدى الشغلات اللي استعملها في الحلقة الأخيرة هو جاب أغنية اللي هو ارتبط بزوجته فيها، وطلب هذه الأغنية بأن تعزف خلال البرنامج تبعه، وكان عنده شعور وكأنه أنا عم بلخص حياتي من خلال هذه الحلقة. هو مش بس يعني قدم حلقة إعلامية وإذاعية للجمهور، وإنما وكأنه كان يشعر بوداع، وفعلا قام بتوديع الناس من خلال هذه الحلقة الأخيرة.
4: بدي أقول لك شو عبد أخ مادر، يعني قبل عدة أسابيع كنت في جنازة خايم يبين. أوكي. وفوجئت جدا إنه خايم يبين كان في الجنازة، طبعا إجوا عنده على البيت بيت للتعزية، ولكن كان عدد بس قليل جدا من المودعين.
1: غريب
4: 30 إنسان. وأنا بدي أقول لك كمان نفس الشيء، أوري النهاري وخايم يبين هم من ركائز الصحافة في إسرائيل، الصحافة الإلكترونية في إسرائيل. يعني تدور اليوم على قصص للصحافة، خايم يبين مع طبعا مع الأشياء الرائعة اللي كانت عنده،
1: كمان
4: محباخ. محباخ هي عبارة عن
1: صارت
4: زي ناقوس
1: ركيزة. نعم.
4: ونفس الشيء أوري النهاري. نعم. ولكن أوري النهاري كان مثقفهم أكثر بكثير من
1: رفيق حلبي.
4: عام جدا.
1: نرجو لك العمر المديد والسعيد. شكرا جزيلا لك، والله يرحم أوري النهاري. شكرا الإعلامي رفيق حلبي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: وأنا هيك بحب أوجه تحية للأستاذ رفيق حلبي اللي طبقت عنده قسم الإعلام. فيعطي ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية أستاذ رفيق. وطبعا كنت بتحكي لنا عن قضية المقارنة ما بين العرب واليهود في كل ما يتعلق بضرب الأمل في ظل الحرب، بين العرب واليهود وبين الرجال والنساء.
2: نعم. البحث عمليا لأول مرة، وهي عمليا الإضافة تبعت البحث اللي احنا بنعمله لأول مرة، بفحص العلاقة بين القدرة، الكفاءة، يعني شعوري أنا بقدي أنا بقدر وبقدراتي، وأيضا العلاقة بين القدرة والعلاقة بين الأمل على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي. يعني احنا بنفحص كمان القدرة الشخصية تبعتنا والقدرة الجماعية تبعت كيف أنا بحس إنه مجتمع عنده قدرة يتخطى الأزمات، وأيضا نفحص الأمل والأمل الجماعي. الأمل الجماعي على فكرة هو مصطلح نسبيا جديد بعالم العلم، فإحنا بنفحص العلاقة بين القدرة والأمل. عمليا إحنا كمان بنفحص إيش الفرق بين العرب واليهود.
1: نعم.
2: البحث تبعنا بتركز بطلاب جامعيين.
1: في فرق يعني على المستوى القومي في التعاطي مع موضوع.
2: نعم.
1: الأمل.
2: إحنا بنفحص الفرق بين الأقلية والأكثرية. يعني إحنا بنستند من ناحية علمية على مقالات ونظريات اللي عمليا بتفهمنا الفروقات وطريقة التعامل مع الأزمات للأقليات وأيضا للأغلبية، وطبعا بندقق بواقعنا هون وبالعلامات الثقافية تبعت مجتمعنا العربي كأقلية بالبلاد، وأيضا الظروف السياسية. وإحنا عمليا بنعرف إنه إحنا مجتمعنا العربي هو مجتمع اللي هو جماعي كولكتيفي أكثر من المجتمع اليهودي. فهي الشغلة إحنا استنادا على هاي النقطة واستنادا على النظريات،
1: الأمل عادة بكون أكبر عند الناس اللي بشعروا يعني اللي بوحدهم شعور جماعي، أم إنه ليس بالضرورة القضية كمان قد تكون فردية.
2: نعم. أيضا في علاقة بين الأمل والأمل الجماعي، وفي كمان علاقة بين الأمل الجماعي والأمل الفردي. يعني إذا أنت كان عندك الأمل الشخصي عالي ممكن هذا الإشي راح يضيف للأمل الجماعي، بس مش بالعكس. يعني ممكن كمان إنه يكون عندك أنت الأمل الشخصي عالي بس أنت ما عندك أمل من مجتمعك، وممكن العكس تماما.
1: نعم.
2: فإحنا بنفحص إيش الفروقات، كيف العرب هاي العلاقة عندهم تتأثر من كون هون تابعين أو عندهم انتماء لخلفية ثقافية مجتمعية سياسية، وكيف هذا الإشي إحنا بنشوفه بالعلاقة بين شعورنا بالقدرة وعلاقنا. نعم. لشعورنا بالأمل بظل الأزمات.
1: حكينا كمان عن قضية التكنولوجيا، قلنا قبل قليل يعني طبعا سمعت من خلال الأستاذ رفيق على قضية القراءة والمطالعة اللي صارت اليوم عملة نادرة جدا في مجتمعنا وفي عند أولادنا تحديدا, لأنه هن كلياتهم ملتهين في الشاشات وممكن يقرأوا كمان من خلال الشاشات لا بأس في ذلك, لكن قراءة الكتب صارت تكاد تكون عملة نادرة. وانت قلت بما أنه مجتمعنا موجود في هذا العالم التكنولوجي المتغير والجديد والحديث والرقمي, تعالوا نستثمره ونجيره لهذا الموضوع. كيف يعني قضية أنا عارف السرد الميديا الذكاء الاصطناعي, كيف جيرتي لهذا الموضوع؟
2: نعم أنا عمليا بخلفية الأكاديمية تعلمت إعلام وأيضا عمل اجتماعي, وقتها أخذت موافقة من ريكتور الجامعة يوسي بن أرتي وقتها, لأنه هذا كان أول مسار بجمع بين الإعلام والعمل الاجتماعي, والكل كان يقول لي شو خص عمل اجتماعي هذا إشي والإعلام إشي تاني. وهيك الأيامات عمليا فرجت كيف العلاقة ممكن تكون, وأنا قدرت هيك أطور آليات وأدوات اللي إحنا نأخذ آليات من عالم الإعلام زي سرد القصص, زي استخدام أدوات من عالم الإعلام, واليوم أيضا الذكاء الاصطناعي والتصوير, وكل هاي الشغلات إحنا نيجي نسخرها للعمل الجماهيري والعمل الاجتماعي, ونستخدم هاي الأدوات لأنه نطور عمليا مهارات اجتماعية ونطور أهداف اللي هي اجتماعية. كيف بنعمل هيك إشي؟ مثلا في عندي طلاب العمل الاجتماعي بجامعة حفا سنة أولى كان لازم يعملوا مسح جماهيري, يعني يتعلموا عن الجمهور, عن المجتمع اللي هن عم بيشتغلوا معه, فبدل ما إنهم يجوا هن ياخذوا معطيات وياخذوا أرقام, راحوا استخدموا موضوع السرد القصصي, حكوا مع عمليا المشتركين والمشتركات, سمعوا قصصهم, شجعوهم يشاركوا عن طريق صور, عن طريق انهم يصوروا ويجيبوا قصتهم الناريتيف تبع المجتمع تبعهم, وايضا فوتوا كل هاي المعلومات ببرنامج ذكاء اصطناعي اللي رسم لهم زي بوصلة, رسم لهم بوصلة خريطة اللي كيف هذا المجتمع عمليا بيقدر يبني لحاله خطة بطريقة اللي هي مستقلة, وكيف ممكن يطور حاله ويوصل للرؤية اللي هو بتمناها, مع التشديد على الحاجات والتحديات, والأهم التشديد أيضا على القدرات والقوة للمجتمع. يعني هاي واحدة من الأمثلة اللي احنا استخدمناها بالأشهر الأخيرة مع طلاب سنة أولى, اللي عن طريقها استخدمنا آليات وأدوات حديثة من عالم التصوير, من عالم التكنولوجيا, من عالم الذكاء الاصطناعي, لأنه احنا نعطي عمليا للمجتمع ويكون هو شريك معنا عن طريق
1: مبدأ الشريك. شرحتينا بعد شوي كمان عن الفوتو فويس وكيف استخدمتم هذه الآلية ليس قبل أن أكون مع الإعلان.
0: على قناة مكان
5: خططنا كتير للرجعة, عملنا تغييرات وتجديدات, نتأمل راح تحبوها,
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة,
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر, تنافس أكبر, وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق, بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان, أحدث الأغاني العربية, أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع مدير قسم الجراحة في مستشفى العائلة المقدسة في الناصر بروفيسور ناصر سكران. تحياتي بروفيسور ناصر.
2: تحياتي لك أخ نادر ولكل المستمعين.
1: احنا عادة بقول اطلب العلم ولو في الصين، فجأة بنشوف أن الصين تطلب العلم منا، كيف صار هيك؟
2: حلو كتير. احنا صغار كنا نتعلم، علمونا هذا الموضوع. لا الحمد لله اليوم الصين بدهم يتعلموا وكثير انا يعني انتفاجأت، يعني لانه اول مرة انا بزور الصين. طبعا كانت دعوة رسمية من المؤتمر اللي هو بنسميه، كان مؤتمر 2001، مش مثل المؤتمرات عندنا. يعني المؤتمر كان في 2001 واسمه China Obesity Congress اللي هم طلبوا مني يسمعوا ليش إسرائيل من أحد الدول أو الدول رقم واحد بالعالم اللي بتعمل عمليات اللي بنسميها تحويل المسار أو اللي بنسموها الميني بايباس بالإنجليزي. ليش يعني إسرائيل هي يعني رائدة بالموضوع؟ طبعا
1: ومش بالصدفة طبعا اختاروك، لأنك أنت كمان منذ عدة سنوات، يمكن للسنة السادسة أو السابعة على التوالي، يتم اختيارك كواحد من أفضل 10 أطباء في هذا المضمار.
2: الحمد لله، والشي يعني طبعا شكرا كثير لك. طبعا يعني كيف حكينا عشان أنت تيجي على الصين، وحتى كانت عندي دعوة لكوريا وهاي المناطق، لازم تكون لك الاسم تبعك، الدراسات، الأبحاث يعني بمستوى عالمي، وهم بيبحثوا عن ناس عن مواضيع معينة اللي بصير مش موجودة عندهم. بدهم يسمعوا رأي غيرهم. طبعا ممكن يتكبروه ويتكبروش، بس اللي شفته يعني هاد كلهم أجوا عندي مستعدين يتعلموا، بدهم يتعلموا، بدهم نعرف انه كيف يعني حتى الدعوات زادت. كيف يعني انا كيف احنا بالدعوات هيك العملية اللي بنعملها هون العملية اللي انا من اللي اول عملية عملت بإسرائيل، يعني كانت عندي وكم من جراح من سنة 2016 بهي النوع. والحمد لله اليوم الكل بحاول يسمع الخبرة اللي عندنا ويسمع كيف نعملها وكيف نجاحها. طبعا
1: اولا شو يعني انت زرت الكثير من دول العالم، لكن شو انطباعك لما زرت الصين تحديدا؟ ودائما احنا بنسمع عنها وعن صورها
2: يعني ايجابي. يعني صراحة اخ نادر انا ما فصدقتش، يعني تعرف احنا صغار لما نكون شغل صيني بتعرف شو نفكر شغل صيني. لا اليوم يا عمي الصين اليوم تطور بشكل، حتى عندهم المؤتمرات بتطور ال بسموها التكنولوجيا ايش بدك موجود عندهم، ودول كثير متقدمين يعني اليوم رغم انها عدد سكانها 1.4 مليار. يعني بتقول كيف عايفين يعيشوا هاي الناس. تشوفهم مستواهم كثير عالي، يعني فوق انا كنت في بكين يعني اللي هي فوق 20 مليون
1: اي بلد واحد
2: عالم ثاني. طبعا
1: باي انطباعات علميه رجعت؟ انت طبعا حكيت لنا عن الانطباعات السياحيه وما الى ذلك وانطباعك الاول، لكن علميا يعني انت بعد مشاركتك في مثل هذا المؤتمر العلمي الرائد حول تحويل المسار، ليش اللي انت بلشته في 2016، باي انطباعات رجعت وكيف بشحنك انت كباحث؟ باي مشاعر كل مره بترجع من جديد بعدها هيك مؤتمر بروفيسور؟
2: اتعلمت شيء واحد منهم، هذا الشعب عن جد يعني هذا الشعب بحب يتعلم، بحب يأخذ. يعني بشوفه مثلا عندي ماكينة معينة بشأن العمليات بدرسوها، بحاولوا يعملوا مثلها، أوكي بحاولوا يعملوا أفضل منها. يعني رفضتنا يعني زيارة على أحد الشركات العالمية اللي بتعمل ماكينات بنستعمل للتقييط ولقص المعدة، وهذا التكنولوجيا اللي عندهم انا تفاجأت منها صراحة. يعني
1: من ايش؟
2: الماكينات بجودة عالي. مش جودة، هذا جودة عالي، بحاولوا يحسنوها. فاهم علي؟ يعني ما قصة بحاولوا يعني بيشتغلوا لتحسينها. كثير يعني اعجبني هاي، يعني كثير شفت انه وبعدين احنا نحكي صراحة يعني حسنوها وسعرها ارخص. يعني انت بتشتري بإسرائيل مثلا ماكينة معينة مشان العمليات سعر معين، هناك السعر أرخص وجودة عالي. ولذلك أنت كيف بتشوف كيف في إسرائيل اليوم السيارات الصينية اللي كيف إحنا نحكي أكلة السوق، وبالجدارة نعم. ليه؟ لأن السيارة
1: هذا طبعا هذا بالنسبة للأدوات. ما شو بالنسبة للمهارات وللانطلاق العلمي؟
2: طلع الصين من ناحية أبحاث بلشوا جديد، يعني الدراسات جديدة
1: في موضوع المعدة، في موضوع المعدة تحديدا وتحويل المسار.
2: هذا الموضوع بعدهم جداد وزلب عم بدرسوه، عنده عمليات القديمة اللي نسميها قص المعدة اللي كنا نعملها.
1: فكرة عندها الناس سميني كمان
2: ملان عنده.
1: اغلب اللي تعرف اغلب اللي بتشوفهم في التلفزيون كليات النحيفين مرتبين ممشقين القوام.
2: لما عندك مليار فاصلة أربعة اوكي جب حتى لو نصف المية هاي مليون داشة، فاهم علي يعني؟
1: نعم طبعا.
2: انت صح، انت بتحكي مزبوط، بس يعني في يعني من

0: أطباء العرب وما إلى ذلك، وأنت أيضا شخص اللي يتواجد يعني
1: صح
0: كجراح مطلوب، أنت يتواجد في كل المجتمعات، في المجتمع العربي، في المجتمع اليهودي، بتعمل عمليات هون، عمليات هون.
1: معك حق.
0: اصطدمت في مثل هذه الحالات؟ واجهتك مثل هذه الشغلات، قضية إنه هويتك ومين أنت؟
1: صراحة لا، لأنه كل حياتنا يعني أنا من أول بلش التخصص بلش باليافي وبعدين فتنا على العفولي بالعيمك وبنشتغل بمستشفيات بيرتريا ميديكال سنتر وبنشتغل بأسوتا، دائما كنا نبعد السياسة عن المستشفيات، يعني بدك تحكي سياسة مش داخل المستشفى.
0: نعم.
1: لذلك دائما كانت علاقات منيحة. للأسف الشديد بالآونة الأخيرة يعني اللي بصير إنه السياسيين مش الأطباء بحاولوا يدخلوا كل الموضوع، يعني لما كانت هجمة على نسبة الأطباء بإسرائيل وهجمة على اللي تعلموا برا وهجمة، يعني وهي هجمة ثالثة ورابعة، يعني هجمة إنه مشان إنه هذا التناسق داخل المستشفيات اللي كان عنده تناسق إحنا بسموها لا سياسيين داخل المستشفيات.
0: نعم.
1: طبعا كل واحد له رأيه بس داخل المستشفى فيش سياسي، احنا كلياتنا لخدمة المرضى، كل مش عندي فرق بين دين بين لون بين دياني وبين إيش بين طول وبين عرض. انا
0: نعم.
1: وظيفتي انه انا انقذ الناس واساعد الناس، وهذا كان كل سنين. ورغم هاي الهزمة اللي صارت لحد الإسا يعني مش قادرين يفوتوا ومش قادرين يفرقوا.
0: نعم.
1: بالعلاقات اللي موجودة داخل المستشفيات.
0: أريد
1: وتأمل نكمل هيك
0: إن شاء الله. إن شاء الله تضلك يعني أفضل سفير لمجتمعك ولبلادك. شكرا جزيلا لك بروفيسور ناصر سكران، ودائما بالنجاح والتوفيق.
1: شكرا لك وكل المستمعين، هارد سعيد.
0: أنا يمكن هذا الحديث مع بروفيسور ناصر سكران عادك إلى التجربة في نيروبي، يعني كونك أنت كمان كنت سفير إلى مجتمعك، كنت حنجرة للمجتمع العلمي اللي بعثك ووجهك إلى هناك، وأنت وصلت إلى نيروبي لكينيا عشان تحملي أو بداية انطباعك عن الاجتماع نفسه، عن المؤتمر، عن شعرت أنك أنت سفيري كمان حاملة عليك هذا الانطباع وهذا الحلم وهي الرؤية تبعت مجتمعك؟
2: نعم أكيد، واحد من النقاط الأهداف اللي لها سفرت هي كمان إنه إحنا نمرق الرسالة، كمان الرسالة العلمية اللي هي عمليا إحنا عن طريق البحث بندمج بين نظريتين اللي هن بالآخر راح يورجونا ويدلونا على الطريق إنه الأمل هو مهارة، الأمل هو نقطة اللي إحنا ممكن نتعلمها، هي ممكن نقطة اللي هي ممكن نطورها، وإحنا مش مضرورين نضلنا بصراع بقاء، بنفع كمان نعيش ونتأمل ويكون عنا هيك خطط مستقبلية مع أمل.
0: شو الخطط المستقبلية بعد نيروبي؟
2: نكمل الرسالة طبعاً. إحنا أنا كل الوقت بين الأكاديمية للميدان، زي ما حكيت أنا بلشت من الميدان وانتقلت للأكاديمية، وحتى وأنا بالأكاديمية كل وقت إحنا بالميدان مع المشاريع منترجم كل النظريات هاي والنقاط العلمية لأرض الواقع.
0: كيف بلشتي؟ وربما يعني بعض النصائح لجمهور المستمعين اللي حالياً عم بسمعوا يعني برنامج على الأجندة وبدرسوا أفكارهن بشكل أو بآخر أو تخبط معين موجود عندهن في كل ما يتعلق بانتسابهن للدراسة لاحقا.
2: فأنا بالنسبة للتعليم الأكاديمي طبعا كتير مهم أنه إحنا نكمل بتعزيز التعليم الأكاديمي. قبل ما أكون هيك بدائرة الإعلام وبالدكتوراه كنت هيك خرفتك مش على الهواء أنه كنت 11 سنة مستشارة أكاديمية للطلاب العرب، وبهالفترة هيك كان كتير مشرف وهيك كان فخر كبير نشوف كيف نسب الطلاب العرب عم تعلى بالجامعات، واليوم عم نشوف نسبهم كمان عم بيعلوا بلقب تاني ولقب ثالث وأيضا بالكادر الأكاديمي. بالآونة الأخيرة هيك بجامعة حيفا ضمت أربع محاضرات ومحاضرين باحثات وباحثين عرب بالكادر الأكاديمي. فهيك جدا جدا مهم إنه إحنا نشوف إيش المسار المناسب لإلنا، وين رسالتنا، وين بنقدر نعطي، وأيضا كمان هيك نفحص السوق. يعني دايما بقولوا روح وتعلم وروح على المجالات اللي أنت بتحبها، أنا بقول لا، بواقعنا لازم نكون كمان يعني هيك نختار بقلبنا ونختار أيضا بعقلنا ونفحص. اليوم في عدة مواضيع، عدة برامج كمان على الذكاء الاصطناعي اللي عم بتفوت على الجامعات.
0: بالصدفة أنت أجيت على برنامج في بعد موضوع رامبام، واليوم كان عنا أطباء، سواء يعني الأطباء الطبيب العائد من الصين بروفيسور ناصر سكران، الدكتور ماضي الحاج، والآن كمان طبيب.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.

0: تعالوا ونتحدث إلى أخصائي العقم وأطفال الأنابيب، المدير السابق لمعهد الإخصاب والتلقيح الخارجي في مستشفى إخلوف، والرئيس السابق للجمعية الإسرائيلية لبحث الإخصاب بروفيسور فؤاد عازم. تحياتي بروفيسور.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: طبعا أنت كتبت مقال وأنا طالعته في واينت في كل ما يتعلق بالوضعية الخاصة للطبيب العربي، خاصة عندما ولا سيما عندما يعني سمعت من إحدى السيدات بأنها لا تريد أن يكون العربي هو الذي يعالجها، وأنت كنت هناك ولا تنسى هذه الحادثة، لكن مقالك أبعد من ذلك بكثير.
1: طلع الواقع إنه المشكلة هي مش مع الأطباء العرب كأفراد، وإنما هي مع الطواقم الطبية كمجموعة، ومعنا كعرب كمجموعة أكبر. اللي كان مع هاي المريضة كان في أول الطريق، حقا أنا يومها فحصتها في المستشفى والتقيت فيها بغرفة العمليات وشروا البلية ما يضحك، أنها طلبت من بشكل خاص عملها العملية. طبعا تأسفت لأني كنت مسجل عملية ثانية بنفس اليوم، لكن على الطريق حكت لي اسمع إذا بتعمل ليش عملية بترك المستشفى، لأنه حكوا لي هون في طبيب عربي بتعرف إذا بطب فيه بدشر المستشفى. هي طبعا ما كانت تعرف أنها تحكي بشكل متناقض مع الطبيب المنيح اللي بده يعملها العملية، بس ما بدها العربي يطب فيها. هاي كانت في الماضي، يعني وقائع من هذا النوع لأفراد موجودة، لكن اللي كانت هنا قبل أسبوع وبالذات بعد ما أنا شفت التعليقات والنشر اللي كان في القناة 14 اللي بعثت إلي قبلها بليلة على فكرة، يعني أنا بعد ما شفت كان عندي نوع من الاستياء الداخلي اللي ما عرفت أنام وقررت أكتب اللي ما كتبته من أعماق أعماقي وبعثته تلقائيا طبعا، وما تبقى يتبع للتاريخ.
0: حتى أنت في كانت مفارقة معينة تحدث عنها، قضية رمبم، حتى الاسم رابي موشي بن ميمون معنى وما إلى ذلك. يعني أنت تحدثت عن العلاقة العربية اليهودية بأبعد من مجرد يعني طبيب ومريضة أو مريض وطبيب. أنت قلت أنه يعني هذا تاريخ مشترك، حافل حضاري ثقافي إنساني بشري متكامل.
1: صحيح، هذا أولا على فكرة بيجيبنا لحقبة زمنية اللي التاريخ ما بذكرها. إحنا تعلمنا في الكتب أنه كانت الفترة اليونانية الرومانية أيام الوسط، وبعدها أجت خلينا نقول الرينيسانس وأجت وكل ما إلى ذلك والثورة الصناعية، لكن هناك في حقبة زمنية 1000 سنة اللي كان فيها الشرق وبالذات ما يسمى العهد الذهبي للإسلام هو المسيطر والمضيء. وبهاي الفترة كتبت كتابات كثيرة في عدة مجالات، في الطب، في العلوم، في الفلسفة، في الضوء لابن الهيثم، وكثير بالطب. وبنهاية المطاف الرمبم ابن ميمون اللي كان في كوردوفا في إسبانيا هو كان تلميذ أو تتلمذ على ابن رشد وعلى ابن سينا. وابن سينا ولا كتبتها على فكرة بالمقالة، ابن سينا كتب هاي الأشياء قبل حوالي 1000 سنة، وكتاب القانون اللي كتبه علم ودرس في أوروبا لمدة 600 سنة. فاللي كان بهاي الفترة كمان كان ما يسمى بيت الحكمة، وبيت الحكمة كان فيه عرب، يهود، مسلمين، مسيحي، فارسيين، هنديين، اللي بدك إياه، بس كان الاعتبار الأول والواحد والوحيد هو شو أنت بتعطي للعلم وللثقافة. وهذا بيجيبنا للطب. الطب مبني على الإنسانية، على المهنية، ما في تفرقة بين دم عربي، يهودي، مسيحي، مسلم، درزي، اللي بدك إياه. في ثقافة إنسانية، في ميول طبي مهني، هذا هو المعيار الأول والأخير وفيش غيره.
0: أنت كطبيب بروفيسور فؤاد عازم، بتصور عندما يصلك المريض ولا مرة بتسأل من وين جاي، مين هو، شو هو، ليش هو، غير سيرته المرضية وربما اللي بهمك عشان تعرف تاريخه المرضي، وليس لا التاريخ القومي ولا التاريخ تبع الهوية ولا إذا لا ذلك.
1: هذا المفهوم ضمنا، يعني أنا بعالج ناس اللي هي من المبكي، من المضحك، من المؤسف، من المشفق، إنه أصلا هذا الموضوع لازم نحكي فيه لأنه هذا الموضوع لازم يكون مفهوم ضمنا. إحنا هون موجودين، أنا كطبيب مدير قسم بعالج ناس عرب يهود، ما بس طبعا هويتهم بعرف الاسم مين جاي، لكن مش هذا الفحوى. الفحوى هو الإطار الطبي الإنساني بالمقام الأول.
0: بعد نجاحك في العملية اللي بتقوم فيها وفي دورك المهني الرفيع والهام ويمكن اللي بيأثر والمصيري على حياة إنسان بعد ما تطلع هذه النتيجة؟ في فرق بين فرحة العربي واليهودي؟ في أي فرق بين فرحة هذا أو ذاك لما بنجح العلاج؟
1: أبدا، الفرحة هي فرحة، النجاح هو نجاح، الإنسانية هي إنسانية. ولا مرة بحياتي أعطيت للإنسانية اللي في إنها تفرق ما بين طرف. أنا ما عندي حقا تفرق لا بين عربي لا بين يهودي ولا بين أي جزء
0: نعم.
1: ثاني.
0: هذا أنت فؤاد، هذا أنت فؤاد عازم،
1: هي هي الإنسانية.
0: واضح، هذا أنت فؤاد عازم، لكن هل تنتبه أنه في فرق عند أطباء آخرين، عند زملاء وما إلى ذلك، أم أنه ككوادر طبية هذا الموضوع هو خارج التغطية؟
1: للب الموضوع إذا بتسألني ومعرفتي مع زملائي المعيار فعلا، حتى يعني مشان نوضحها،
0: وبناش
1: قلت لك فيها نوع
0: وبناش نكون إحنا مثلويين في هذا الموضوع، مش يعني بنحكي عن طوباويين، لا
1: لا لا لا، احنا بنحكي بشكل واضح واضح واضح بمفهومي وبمعرفتي بزملائي واصدقائي، ما حسب رأيي هاي المعايير بعيدة عن المقياس. ممكن واحد يكون له رأيي، ممكن يكون يميني، ممكن يكون حتى من المستوطنين، لكن أنا بحكي لك إياها بصراحة. وقت العلاج ووقت العناية الطبية، المعناية الطبية والمعايير الطبية هي المعيار الأول. هيك أنا اللي بشوفه، وهاي الواقع اللي أنا عايشه، وهيك زملائي،
0: وإن شاء الله هيك يضل، وإن شاء الله هيك يضل رغم كل اللي عم بصير. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية بروفيسور فؤاد عازم على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. شكرا،
1: شكرا لكم،
0: إلى اللقاء. رنا سمعان جبران، طبعا نرجع لك من أجل التلخيص بشكل أو بآخر. احكي لنا شوي هيك عن، أنا عارف عن طبيعة الطلاب العرب والطلاب اليهود في جامعة حيفا، أنت موجود هناك، أنت في الإدارة، شو انطباعاتكم عما يجري في هذه الحياة بين الطلاب أنفسهم؟
2: الطلاب العرب واليهود هيك بجامعة حيفا احنا بنشوف هيك بعدة برامج، زي هيك ما حكى الأستاذ هون بالمقابلة، قديش اللقاء بغربل كل الاختلاف، قديش اللقاء الإنساني بغربل كل الآراء. وإحنا فعلا عنا عدة برامج، وواحد من البرامج اللي أنا بمرقها استخداما باستخدام الأدوات الحديثة لتعزيز الأمل والأمل المجتمعي، هو برنامج اللقاء لعرب ويهود بموضوع القيادية عن طريق الفوتو فويس، استخدام آلات.
0: إيش بالضبط، إيش هاي الآلية؟
2: الفوتو فويس هو أداة اللي ولدت بالأكاديمية كأداة بحث، وطبعا وصلت للميدان والميدان تبناها. هي عمليا لما احنا بنيجي بنعطي مجتمع أداة التصوير يبنوا بشكل بشراكة معرض صور وقصص، معرض يدمج بين صور وقصص اللي فيه هن بمرقوا الرسالة اللي هن بيختاروها، وهيك احنا منعزز ومندعم انه نوصل صوتهم للمجتمع. فهيك مرقنا فوتو فويس اللي بيجمع طلاب عرب ويهود اللي بيحكوا عن موضوع القيادة بالذات بالفترة الأخيرة.
0: بتصير أحيانا احتكاكات رغم ذلك، يعني رغم كل رغبتنا انه نصوره كأنه كل شيء انا عارف جميل وما إلى ذلك، في كمان بتصير أحيانا صدمات، احتكاكات، مشاحنات.
2: أنا الشعور تبعي هو العكس. كيف يعني العكس؟ يعني أنا شعوري إنه كل وقت إحنا بنضلنا نتوقع إنه يصير احتكاكات، كل وقت بنضلنا نتوقع إنه عرب ويهود وإنه يصير في مشاكل وبظل الحرب. وإحنا كطبيعتنا كبشر دائما ندور على الأشياء اللي هي سلبية والأشياء عشان نحمي حالنا، يعني هذا إشي جدا طبيعي. بس أنا يعني الشغلات اللي إحنا بنشوفها واللي بتبرز هي الشغلات الإيجابية، هي طلاب اللي طلاب وكادر اللي بيشتغلوا مع بعض، بتعلموا مع بعض، بتقدموا مع بعض. وزي ما حكيت وزي ما حكى الدكتور من قبل، لما بيكون في لقاء إنساني الهدف مشترك، فإحنا عمليا بنشوف كيف كل الاختلافات
0: بتدوب. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية رنا سمعان جبران على أنك كنت ضيفتنا من نيروبي إلى استوديو حيفا. فاتن حداد طبراني، حين دهان، أحمد عويسات، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود إلى حضراتكم يوم الأحد أيضا في الساعة 8 صباحا، نلتقي ضمن ملفات متعددة أخرى. إلى اللقاء.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: عناوين الساعة من مكان: إعادة إقامة مستوطنة غانيم في شمال السامرة. وسموتريتش يقول إن الاستيطان هو الشريط الأمني الحقيقي لأواسط البلاد. مصادر في بيروت تلمح لأن الجنرال كليرفيلد لم يحمل معه رسائل إيجابية من إسرائيل بخصوص استمرار الانسحاب. حظر نشر تفاصيل التحقيق في قضية المفقودتين في فيينا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. انتقلت صباح اليوم أولى العائلات للسكن في مستوطنة غانيم بشمالي السامرة بعد مرور 21 عاما على إخلائها في إطار خطط الانفصال. ونصبت في المكان عشرات الوحدات السكنية المتنقلة كرفانات. وفي وقت سابق أعيدت إقامة مستوطنة سانور، وفي وقت لاحق ستعاد إقامة مستوطنة كديم. وقال الوزير سموتريتش إننا نمحي عار الطرد، خلال الصيف الحالي سنقيم 11 مستوطنة جديدة. وأضاف أن الاستيطان هو الشريط الأمني الحقيقي لكفار سابا وهرسيليا وبئر السبع وغيرها من المدن. في لبنان قالت مصادر لصحيفة الديار إن الجنرال كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري لم يحمل معه من إسرائيل أجواء إيجابية في خصوص المرحلة الثانية من الانسحابات التجريبية، وأنه سيبقى في لبنان ليومين أو ثلاثة لإجراء المزيد من الاجتماعات والمباحثات. وأوضحت المصادر أن ما تسرب مؤخرا من معلومات لا يؤشر إلى بوادر إيجابية قريبا في موضوعي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات. وأضافت أن التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون حول رفضهم الانسحاب من جنوب لبنان تبعث على القلق. أمهل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الفصائل المسلحة حتى نهاية الشهر المقبل لتسليم سلاحها، مهددا بصدام عسكري في حال رفضها. وقالت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الخطة الحكومية بعد انقضاء المهلة تقضي بنشر قوات من الجيش ووحدات نخبة في محيط مراكز عمليات تابعة للفصائل المسلحة، وستبدأ تدريجيا بنصب مفارز تفتيش لمصادرة الأسلحة مع التركيز على المسيرات والصواريخ. وعلمت الصحيفة أن الخطة تتركز على موقعي جرف الصخر معقل كتائب حزب الله وجرف النداف معقل حركة النجباء وكلاهما جنوب بغداد. استصدرت الشرطة أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق في اختفاء أثار الأم وابنتها الإسرائيليتين في فيينا قبل 7 أيام. وأدلى أبناء العائلة بإفاداتهم وقالوا إنه بخلاف ما نشر فإنهما لم تسحب أموال من الحساب المصرفي قبل الاختفاء. نعت هيئة البث العام الإسرائيلية الزميل الإعلامي أورين هاري من الرموز البارزة للبث العام في إسرائيل في تغطية الأخبار الخارجية، والذي توفي بمرض ضمور العضلات ALS عن عمر ناهز 70 عاما. وفي برنامجه الأخير قبل 8 أيام ودع المستمعين وكشف النقاب عن أن المرض يتقدم بسرعة ويسيء إلى قدرته على التنفس.
6: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
6: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ولا تزال تسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. غدا يطرأ عليها انخفاض آخر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ لأمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس، تل أفيف وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 35، وفي الجولان وبئر السبع تصل إلى 36 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم ويهوط؟
5: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
5: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، انتم مع برنامج صيف معنا مخيم مكان. صيف معنا كل يوم حكايه. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صيف معنا
0: كل يوم فكره. انت ام الافكار.
1: لا مستمعين معنا
0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع مخيم صيف معنا راديو مكان وتلفزيون مكان، معاكم لحد الساعة 12، ساعتين فعاليات نشاطات شغلات اللي محضرينها لإلكو خصيصا زوايا حلوة متنوعة، برامج تلفزيون على مكان اللي ممكن تحضروها جمعة سبت كثير شغلات
1: للأسبوع.
0: ومعك معك المايك.
1: مايك معي لا لا لا مش المايك معي
0: إلا
1: مش
0: المايكات بلا. معك مش مايك
1: غنيلنا
0: واحد.
1: شوي غنيلنا وخود المايك.
0: أوكي
1: ماله صوتي وشوف شو مخبي هالمايك.
0: أوكي
1: شو مخبي هالمايك.
0: بس قبل كل هات
1: نعم
0: يلا نخططها
1: قبل تسلو لازم نحضر طبعا
0: صح. تسلو فينا شاركونا كونوا نعم. جزء 072-335-5993
1: أو
0: على هذا الرقم اتصلوا شاركونا، ممكن تكونوا هيك تساعدونا لأنه إحنا عنا أول البرنامج.
1: إيه يلا نخططها. التحدي بيني وبين عرين اللي فيه أنتوا بدكوا تساعدوا عرين وتساعدوني عشان نتعرف أكتر على نعرف أكتر معلومات. هو مش تحدي.
0: لا لا لا
1: هو
0: انه اتركوا انه انا ومريم نحب نتحدى بعض بس
1: يوميا بس هذا جزء من الديناميكية اللي بحبوها بناتنا عارين انت بتعرفي. المهم
0: وين يبعثوا لك رسائل على وين؟
1: 0509071321. والحلو انه قبل ما نبدا البرنامج صار وصلنا رسائل.
0: يا الله شو هالنغاشي
1: يعني بصبحوا علينا من الصبح.
0: طيب جمعيها عشان نقدر نصبح عليهم ونصبح على الكل كمان. بدينا مشوارنا

0: وفي كده كده حلاوة كده.
1: في غناني تاني من الألبوم عرين حلوة كتير.
0: أنا من النوع اللي زي كل شيء بالحياة بفوت على لوب معين بشغلة معينة لأزهقها بنتقل فبعدني ما شبعتش منها فهمت علي. السهيك نفس الشيء مثلا بشتري بلوزي بضلني عليها ليصير لونها كالح ممكن أفكر ببلوزي تاني. ومثل عمت كل إشي حتى بالصديقات قليل كتير من ما أنوع.
1: لا بالصداقة تمام بس إنه بالأشياء
0: كل شيء إدمان إدمان خبر باجي شاب بمسك شغلي بتمسك فيها وبقدرش أفليتها زي ما أنا متمسكة فيكي ماريا فاهمي.
1: لا تعليك عارين
0: فأنا إسا على كده كده ألبوم كامل تعطيني صعب علي.
1: مش ألبوم في أكم يعني مش كل الألبوم واو يعني خلص. بس في أكم من غنائي
0: أخذت لي وقت. أنا كنت قبل جمعة سمعك وسع منيح اللي إسا صدق كده كده
1: شو عارين شو السيرة وسع قديم كتير. شكرا لرامي شكور من قسم البرومو هذا الريميكس الحلو.
0: وبما انك بلشتي تشكري فشكري كل الطاقم عن جد
1: طبعا
0: يعني هو ضل حدا ضل قسم ما اشتغلش
1: بس هذا الحلو امبارح حدا حكى كنا نحكي برا وعم نحكي كنا يمكن على الزوايا والشغلات
0: والفعاليات
1: وبعدين قلنا انه يعني الكل ايش مين عم بيعمل ايش واو شو الكل
0: استغربوا
1: الكل
0: مستصعبين انه الممكن يكون في تيم كبير تيم ايد وحدي يشتغل لهدف واحد
1: بيعملوا شغل بجنن عشان يطلع هيك برنامج اللي هو صيفه معنا.
0: وفي أحلى من أنك تجيبي إشي هالقد حلو لمستمعين ومشاهدين مكان
1: بيستحقوا
0: بيستاهلوا
1: بس
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلونا وشاركونا. إحنا كتير متحمسات نبلش بالتحدي الأول تبعنا بهذا المخيم اللي هو يلا نخططها. هاي الأجواء بيلا نخططها بيني وبينك إجت على خلفية طبعا يلا نخططها البرنامج اللي عم يزاع عم يبث عم يبث
1: يبث
0: نعم
1: مش يزع
0: ابدا
1: يبث نعم. في فرق بين
0: وين
1: يزع
0: وين
1: على قناه
0: مكان
1: تلفزيون
0: دون. تلفزيون
1: مكان 33
0: قناة.
1: 33
0: يوم
1: الجمعه بعد النشر الاخباريه
0: يعني اي ساعه 8
1: 7:30 يوم الجمعه النشر
0: أوكي.
1: من 7 to 7:30
0: برنامج شو هو
1: البرنامج هو برنامج تحدي مسابقة تريفيا
0: معلومات عامة احتمالات
1: اللي فيها الأشخاص الأشخاص بتنافسوا بيناتهم على
0: أجوبة أسئلة أجوبة معلومات عامة. كتير بحب فحلو. أحضر هيك أنواع من برامج وبحصل على معلومات ومنافسة نعم. وتسلاي مع العائلة
1: نعم ممكن سلام. الواحد يحل أنا دائما لما بحضر البرامج أو يلا نخططها برامج تريفيا بصير أحل معهن
0: والله
1: طبعا
0: تنجحي
1: عشان هيك عندي كتير معلومات لا تجزع من
0: طيب مين معك بالرسائل
1: صباح علينا من الصبح شوفيرنا
0: محمد خطيب
1: بعتنا رسالة حلوة صباح الخير ماريا وعارين كيف كل يوم إن شاء الله بخير
0: شكرا
1: بتمنى لكم نهار حلو ومميز
0: يسعدك
1: كيفك الواحد بيفتتح صباحه
0: دايما هذا الحلو انه صار في عنا طقس معين مع المستمعين اول اشي بصبحوا علينا الساعة 10
1: صباح الخير من لور مراد من اللي بعيني صباح النور يا لور
0: مراد احلى تحية للور ولأهل بعيني الجداد
1: على فكرة بحب كتير الغناء يعني يا لور حبك
0: بعرفهاش بلا اوكي
1: وفتحي يوميا وفتحي موجود بسينا صباح الخير صباح الورد والفرل مشتاقين لكم صباح الخير ماريا وعارين كيفكم من مدينة طابة
0: يعني حتى بالإجازة مش عارف ياخد إجازة مني
1: وعم بيصور لنا المناظر الحلوة
0: ما أحلاك يا فتحي
1: من الصخور الموجودة
0: تستاهل تاخد هيك راحة
1: حلو فعم بيقولنا قديش كيف الليل بيكون الطقس حار جدا بنهار نفس الشيء ويعني عم بشرح لنا كمان أشياء كمان صباح الخير مين صبح علينا
0: مبارح كان ليلة مميزة
1: على قدوم
0: الصباح شتا نيازك مين اللي هيك جاب
1: وين بالمدينة هون رح تشوفي إشي هنا
0: منزلتيش على الجنوب تحضري
1: لا وين عشان
0: لا والله
1: لا. طيب.
0: 072-335-5993 الاتصالات الأولى اللي إسا رح تشارك معنا، رح تساعدني أو تساعد ماريا بالمنافسة. بيلا نخططها ثلاث أسئلة ثلاث مراحل، السؤال الأول سؤال عام بدون احتمالات، السؤال الثاني صورة بدون صورة بدنا نوصف شغلي لحتى ماريا أو أنا نحذرها، والسؤال الثالث ثلاث احتمالات. نعم. تعال نشوف مين رح يفوز. مبارح كان في منافسة قوية بس حصلنا على تعادل.
1: تعادل. تنشوف اليوم كمان ممكن تساعدونا. وعنا سوء تفاهم. استنى شوي سانت ليفان هو
0: بس احنا بدنا نحل السوء تفاهم بيننا.
1: لا تمام، بس بدي اقوله انه ممكن كمان تبعتونا وتساعدونا من بالواتساب زي
0: بس اني لازم اقول لك احنا معك،
1: نحن معك جاهزين كيف أيوة بدكم. هي. وانا يا والكل بيبعت صباح الخير والفل والياسمين.
0: مين يساعدك بيلا نخططي قولي لي مين
1: بعد بعرفش ابعتوا لي اللي بده يساعدني على اللي بده يساعدنا، لانه كمان امبارح ساعدوك يا عريم
0: عشان نكون فير فير بالضبط.
1: شوفيرنا جاهز معنا
0: محمد خطيب
1: بده يساعد. محمد خطيب
0: صعبتيها اليوم الاسئله ولا كيف؟
1: كنت تشوفوا. يسعد صباحكم ماريا وعارين، انا اليوم شوفيركم بدي اخذكم معي كسدوره على الجولان والشمال الجميل، نهاركم سعيد. سامي معنا.
0: سامي نيجي معك.
1: سامي مين كمان؟ واو ملان صباح الخير ماريا وعارين. من بعدنا محمد
2: بنفعش هيك يا قلبي خربت في الكلام

0: هذا الصيف في مخيم صيفه معنا، المعرفي مش بس معلومة، المعرفي تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافسة الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفه معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفه معنا. حماس، منافسي وضحك، واللعبة بلشت.
1: اللعبة بلشت يا ماريا. جاهزة؟
2: طبعا.
1: كيف حاسة؟
2: ممتاز.
1: متوتري مثلي؟
2: لا.
1: أوكي. وليلي أنت كنت تتوتري قبل امتحان، قبل مقابلة عمل؟
2: لجيل معين بعدين خلاص يعني
1: لتتجو؟
2: لا مش بس يعني انه بده يصير يصير، دارسي رح انجح، مش دارسي مش رح انجح، كان فاهم يعني مفهوم الاشي. فبشي مرحلة بالجامعة فهمت لو اشي هو يعني كنت اتوتر لو يمكن للسنة الاولى. حتى السنة الاولى كان عندي هقدم شغلة ريفرات وكان البروفيسور يعني بروفيسور كتير كبير ومشهور صابني بلاك اوت.
1: اوكي. وانا
2: بهدلت.
1: كمان صابني ببقروت الرياضيات ما عرفتش احل اشي. المنافسة انا بتوترني. وبتعرفي شو يعني الواحد يتنافس معك انت
2: عرين؟
1: يعني
2: عرين
1: بوتر.
2: عرين
1: صباح الخير.
2: انا بفهم انه الكل بتوتر مني يعني، انا بفهم قد ايه انا ممكن اكون صعبه بس مش لهي الدرجات يعني.
1: صباح الخير، مين معنا؟
3: صباح الخير.
1: اهلا يا عفاف.
3: عرين وماريا،
1: يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي
2: عفاف.
3: هلا يا
1: عفاف، انت بدك تساعدينا بيلا نخططها
3: ان شاء الله.
1: ايه انا وماريا ننافس بعد
3: ان شاء الله.
1: بدك تساعدي ماريا ولا تساعديني؟
3: تلتين نفس الاشي. انا هاي ماريا، هاي عرين ماريا، انا مش
1: طايزه. طيب قلتي اسم ماريا بالاول فيعني هذا
2: في كمان مساعدات على الواتساب
1: يعني عرين. بس كمان عفاف حابه تساعدك.
2: تمام،
1: تعي نشوف مين ممكن يساعدني. انا صباح الخير، مين معي؟ الو
4: الخير.
1: صباح النور، مين معي؟
4: حوريه.
1: اهلا
2: حوريه،
1: كل سنه وانت سالمه.
2: هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي
1: نيالك يا حوريه. احنا عرفنا عن عيدك مش منك، من صحباتك بعثوا لنا رسائل.
4: حكولي انه عنوني بعيد ميلادي وانا بس للاسف ما طلعت بدري يعني فجأوني عندي صحبه.
1: ومش رساله ومش تنتين كتار اللي عيدوكي.
4: الصراحة يعني أنا بحكي دايما إنه الغنى مش قديش معك مصاري وجاه وطروة، الغنى قديش الناس بتحبك وبتقدرك، هذا الغنى الحقيقي.
1: صح صح، نيالك يا حورية.
4: أنا الحمد لله أنا بالموضوع هذا كتير غنية يعني.
1: يلا حلو كتير حورية، بدك تكوني معي بفريقي وبدنا نجرب نحاول نجاوب على الأسئلة، فخليكي معي وعفاف خليكي معنا وهيك احنا بنبلش المنافسة وكمان مساعدات عن طريق الواتساب. صح ماريا؟
2: صح عرين.
1: يلا نبلش معك انت ماريا، بما انه انا دايما بكون متوتري وجاهزة اني انا انافسك بقوة كبيرة.
2: اوكي.
1: سؤال الاول هو هيك سؤال عام بدون احتمالات بدون ولا اي اشي. اي معدن بيكون الافضل توصيل للكهرباء بين المعادن الشائعة؟ اي معدن هو افضل معدن للتوصيل الكهرباء بين المعادن الشائعة؟
2: نحاس.
1: الافضل
2: نحاس.
4: الحديد. الحديد.
2: حديد. حرية معاي. ها الحديد او نحاس؟ حرية، لانه دائما بنلاقي النحاس هناك بقلب ال.
1: اي معدن يعد الافضل توصيل للكهرباء؟ شوفي شو عم بيبعثوا لك،
2: شو عم بيبعثوا لي.
1: بين المعادن الشائعة.
2: صح صح. ما حداش بعث لي. يلا لور محمد، اي معدن خلصت الدقيقه؟ نحاس. الفضه بقول محمد.
1: اي معدن يعد الافضل توصيل للكهرباء بين المعادن الشائعه؟ 8 7
4: نحاس.
1: 6 5
2: يلا انا مع حوريه.
4: نحاس وجدات في الكهرباء.
1: نحاس.
2: نحاس.
1: جواب النهائي هو الفضة، لأنها بتمتلك أعلى توصيل للكهرباء بين العناصر المعدنية. بس ليش هو هذا السؤال كان تريكي؟ نحاس الأكثر استخدام لأنه أرخص. أوكي.
2: المفضل. انحاس. أنت قلتي سألت المفضل.
1: الأفضل.
2: الأفضل هو الفضة.
1: الأفضل هو الفضة،
2: بس نحاس
1: الأكثر استخدام هو النحاس. ليش؟ لأنه أرخص أقل تكلفة.
2: أوكي. سوري يعني إسا بعتوا لي الفضة
1: مين بعت لك الفضة؟
2: الفضة بعتت لنا عدلة إذا مش غلطاني. إيه لا، منى عبد بعتت لنا، ومحمد ردي علي ببعث لي محمد ولوري إسا كمان عم
1: بتجاوب. لا بس برافو عليكم، يعني الأجوبة صح، بس كان في شوي تريكي.
2: لعبة الكلمات اللي بتموت عليها عرين، هي هاي السيمانتكس عند عرين.
1: تعلمت منك والله.
2: انحاس كمان، لور بعتت انحاس، بس لا
1: نور انحاس أكثر استخدام. طيب. بس الأفضل وهقوى هو الفضة.
2: يعني يا حرين إحنا عرفات، بس كانت لعبة كلمات. تمام،
1: يعد الأفضل.
2: طيب
1: أوكي. تمام، سؤال الثاني بدي أشرح لكم على إشي تعرفوا شو هو. أوكي.
2: نعم يلا جاهزات.
1: هناك إشي اللي مش ممكن نشوفه بس كتير موجود ومنعرفه، موجود بيناتنا، يمكن بدخل من الشباك وبملي الغرفة بشكل كتير كبير بكل محل، مش ممكن نمسكه بإيدينا بس ممكن نشعره على وجهنا.
2: الهواء.
3: الهواء. الهواء.
2: الهواء. الهواء. الهواء.
3: الهواء.
2: الهواء. وعفاف كمان جاوبت الهواء.
1: مرات بيكون لطيف وهادي، ومرات بيكون
2: عاصف
1: قوي لدرجة إنه ممكن يطيرك من محلك.
2: أنا بالشتاء بيطيرني.
1: والله.
2: مع كل الكبر.
1: الهواء إجابة صحيحة.
2: الهواء كمان. بعتلنا محمد.
1: أوكي. نعم. سؤال الثالث والأخير، أنتوا لحد إسا جاوبتوا على إجابة واحدة صحيحة من بين تنين. أوكي، تعال نروح للسؤال الثالث اللي هو مع احتمالات.
2: نعم.
1: تمام.
2: يلا.
1: شو هي الدولة اللي ما بتملك جيش دائما؟ سويسرا، كوستاريكا، ولا اليابان؟
2: سويسرا فيها الجيش. هي اسمعي الكلمات قالت في لعبة.
1: شو الدولي اللي ما بتملك جيش دايما؟
2: سويسرا فيها جيش.
1: كوستاريكا ولا اليابان؟
2: كوستاريكا. سويسرا بتقولي؟
4: سويسرا فيش فيها جيش أصلا.
1: لا، شو الدولي اللي لا تملك جيشا دائما؟
2: اليابان.
1: يعني هو
2: فيها جيش.
1: الجيش مش دائم عندها.
4: معناها اليابان.
1: سويسرا، كوستاريكا، ولا اليابان؟
2: اليابان. تعال نشوف ايش بيجاوبونا. كوستاريكا بقولنا. محمد لسه جاوب مزبوط. كوستاريكا. سويسرا بالاساس مش مفروض يكون عندها.
1: 4-3 2.
2: نروح على كوستاريكا. صبايا
1: جواب نهائي. كوستاريكا هو الجواب الصح. كوستاريكا ما عندها محمد. جيش بشكل دائم بالمعنى التقليدي، يعني ألغت الجيش بشكل رسمي ب 1948، والدستور لاحقا بيجي بيحكي إنه الجيش يعني عمله كمؤسسة وكأنه بديل قوات شرطة، أجهزة أمن. فلحماية البلاد، وهيك كان في اتخاذ ترتيبات عسكرية استثنائية في حالات محددة. بس
2: حبيت عارين إنك إسا صرت تفصلي.
1: كنت تشرحي.
2: نعم.
1: أنا كنت أقول لك كوستاريكا وبس.
2: حلو، حبيت. إذا
1: أنا شو أنت بتتحبي مني؟ إنه بتعلم بسرعة.
2: ممتاز.
1: وبتطور. الواحد لازم يتطور بالحياة.
2: حبيت حبيت حبيت حبيت.
1: طيب، في ألغت جيشها الدائم تستعمله بس لما في حاجة.
2: حلو.
1: في قوات شرطة وأجهزة أمن.
2: حلو، حبيت.
1: طيب، 2-3. كل الاحترام. حرية. عفاف.
4: أقبل عنا يا رب.
1: إن شاء الله. طيب يا احنا جاهزات.
2: جاهزات صبايا. يلا
4: جاهزات.
2: الكل جاهز كمان. كمان بالواتساب. يلا نبدا.
1: يلا سؤال العام.
2: سؤال الاول سؤال عام بدون احتمالات. اي مدينه ستستضيف الالعاب الاولمبيه الصيفيه عام 2028؟
1: مدينه رح تستضيف الالعاب الاولمبيه ب 28 كمان سنتين. أوكي. أنا عم بفكر.
4: ممكن أولمبيا.
2: أي مدينة رح تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028؟
4: هنا فيش احتمالات. هذا
1: السؤال فيوش احتمالات.
2: فيوش احتمالات. تعال نشوف.
4: أعتقد أولمبيا.
2: أوكي.
1: انا بفكر
2: محمد
1: لوس انجلوس.
2: شفتك انت تفحصي؟
1: لا
2: شفتك
1: عم بتراسل مع صديقي.
2: لا شفت مع مين عم تتراسلي؟ مش حلو الغش. محمد عم بيساعد بقول لوس انجلوس, وفي عنا كمان حدا محمد بعت السعودية. مدينة أنا قلت
1: لوس أنجلوس ولاية المتحدة.
2: هيك جوابك؟
1: لا لا ما حدا جوابني,
2: لا ولا حدا. تمام.
1: أي مدينة قلتي؟ مش أي دولي.
2: لا قلت أي مدينة.
1: لوس أنجلوس.
2: لوس أنجلوس
1: جواب
2: حلو. حبيت
1: لحظة شوي مبارة قبل يومين حكيتك على قوانين اللعبة اللي أنا حددتها من زمان. كل واحد بحدد شو قوانينه.
2: بلاش الإجابة هي لوس أنجلوس. والمعلومة بخصوص لوس أنجلوس, راح تستضيف الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بتاريخها بعد ما استضافتها عماي ألف بعرف أنا كمان كيف أتعامل مع الشغلات. عماي ألف خلينا أخلص المعلومة. لوس أنجلوس راح تستضيف الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة بتاريخها بعد ما استضافت سنة 1932 و 1984, وهيك بتنضم للمدن القليلة في العالم اللي استضافت الألعاب الصيفية
1: الأولمبيادة
2: مرات.
1: وليه اللي بتحبي تحضريها للأولمبيادة؟
2: بتعلق بأي ألعاب معين؟ أوكي. بحب الافتتاح.
1: اسمعيني دقلك
2: إيش قال لك هناك؟
1: ما يدقلك إيش هي يدقلك
2: حاجة.
1: لا ما هو خليني أوضحي إيش بنفسي.
2: وضحي.
1: ممنوع مساعدة التليفون لأنه أنا بعرف إنه في بس تايمر, ما قلناش شيء تاني.
2: المهم السؤال الثاني.
1: لا قولي لي.
2: بنمشي للسؤال الثاني.
1: شو القوانين؟
2: لا انا بحب لما بتعمليها هاي هيك.
1: ما مش فاهم
2: حسب اكيد اكيد لما نحن بنعمل التريفيا مش مفروض نستعمل لا الاي اي ولا الويب.
1: لا انا ولا استعملته.
2: بدنا ما انا شايفتك قدامي يعني. بدك اقول للكاميرا تشوفك بالضبط. ايه المهم
1: امي بتبعت لي المغرب ماما
2: المهم السؤال الثاني. بعدين عندك مساعده عم بيساعدوك, الكل عم بيساعدك. لا ايش
1: محمد الخطيب عم بيساعدني.
2: حلو الغاش. وراح احسبها اسا حسب القوانين صفر. طيب. السؤال الثاني. صوره بدون صوره, احذروا المعلم في معلم من معالم العالم مع الوصف. انا معلم شهير في مدينه اوروبيه بدأوا ببنائي في القرن التاسع عشر, وبعد أكثر من 140 سنة بعدهن عم بيشتغلوا علي. تصميمي مليان تفاصيل وأشكال مستوحاة من الطبيعة. اسمي مرتبط بواحد من أشهر المعماريين في العالم. أبراج العالية صارت واحدة من أشهر صور المدينة. مين أنا؟ معلم من معالم أوروبية لليوم بعدهن بيشتغلوا فيه. فيه أبراج كتيرة. واحد من الفنانين أو المعماريين المعروفين اسمه كتير معروف بالعالم هو اللي بناه, ولليوم بعدهن اشتغلوا عليه والدور كتير طويل عشان فوت لهذا المحل.
1: بعدين عم ببنوه بيشتغلوا عليه.
2: مدينة أوروبية.
1: مدينة أوروبية.
2: نعم.
1: يعني إيه بالخلص اشتغلوا عليه؟ لا
2: من زمان خلص.
1: أوكي. صد
2: لا دائما
1: إيش اسمه يعني. معالم.
2: مبنى
1: إله طوابق.
4: معقول برج بيزا.
1: بيزا
2: زمان صار مايل.
1: وعملوا له ترميمات وعملوا له أشياء اللي هي تشد الأساس.
2: يعني طلعوا خلص الوقت. أوكي. كنيسة
1: خلصوا
2: على برشلونة.
1: سجرادة دي ماري خلصوا. اسمعي خلصوا من سنة.
2: أنا قلت يعني حتى بتعرفي إذا خلصوا
1: سجرادة دي ماري.
2: استني شوي يعني. حتى لو خلصوا أنا قلت إنه واحد معماري فنان كبير واحد من الأسئلة.
1: اسمعيني سجرادة دي ماري.
2: تمام. أنا حسب المعلومة اللي عندي بعد ما خلصوهاش بدأ بناء سجرادة فاميليا عام 1882.
4: سجرادة فاميليا صح.
2: وتولى جاودي المشروع في العام التالي, أمضى جزءا كبيرا من حياته في العمل عليها. ولما توفى سنة 1926 كانت الكنيسة لا تزال بعيدة عن الاكتمال. تمام. طبعا.
1: أنا بعرفها وبعرف كتير منيح, بس أنا برأسي إنه هنن يخلصوا.
2: بعدين بيشتغلوا عليها ملان تفاصيل فيها.
1: أوكي. وفي 2026 اكتمل البرج المركزي بارتفاع
2: المركزي
1: 172 متر.
2: في بعد كتير أبراج حواليه.
1: بس المشروع لم يكتمل بعد.
2: نعم.
1: أنا لأني كنت قبل جمعة غد.
2: قبل جمعة تلاتة.
1: آه وأنا شفتك تملت.
2: لا هاي بحياتها مش رح تكتمل.
1: على فكرة كل ما منروح بنشوف جزء عم بينبنى.
2: صح.
1: طيب أنت كمان عندك اليوم كان في تلاعب لأنه أنا فكرت إنه خلصت.
2: أنت فكرتي خلصت شو ذنبي وأنا عطيت كتير رموز تاني.
1: لأنه أنا قريت إنه هي شوي خلصوا.
2: شوي خلص.
1: اكتمل المبنى النهائي.
2: طيب عارين. طيب. السؤال الثالث مع ثلاث
1: على فكرة من ناحية الطوابق هني خلصوا الطوابق.
2: عارين بعدين بيشتغلوا عليها هذا كان الرمز عم بيشتغلوا عليها بعدين بيشتغلوا عليها خلصتش لا ما خلصتش. مين عملها وبلش فيها بالسنة الثانية هو جاودي. عطيت كل الرموز في رموز تانية كانت ممكن تساعد.
1: طيب
2: السؤال الثالث مع ثلاث احتمالات.
1: نعم.
2: ما جهزات صبايا.
1: نعم جهزات.
2: جاهزين مستمعين. مين كتب مسرحية عطيل؟ توفيق الحكيم، تشارلز ديكنز أو ويليام شكسبير؟ مين كتب مسرحية عطيل؟ توفيق الحكيم، تشارلز ديكنز أو ويليام شكسبير؟
1: العطيل.
2: عطيل. ثالث مين هو يعني؟
3: ويليام.
2: ويليام مين؟
1: جارنا.
2: جارنا من 1600 وإيش. ويليام شكسبير أو تشارلز ديكنز أو توفيق الحكيم اللي كتبوا مسرحية عطيل اللي هي أوتيلو.
1: أوتيلو. شو عم بجاوبوكي بالواتساب؟
2: أوكي محمد بعت لنا ويليام شكسبير.
1: زي حرية.
2: نعم
1: الإجابة النهائية شكسبير.
2: أوكي مزبوط شكسبير كتب عطيل أوتيلو. عطيل من أشهر مآسي شكسبير وكتبت في بدايات القرن 17 وفي قلب أحداثها شخصية ياغو اللي يتلاعب بعطيل ويزرع فيه الشك والغيرة لتتحول القصة إلى واحدة من أشهر المآسي في تاريخ المسرح.
1: حلو. حرية يعطيك ألف عافية. شكرا
2: حرية عفاف.
1: شكرا كتير لكم على مشاركتكم
2: وشكرا لكل اللي بعتولنا. محمد خطيب، لور، منى، علاء.

0: نصبح على طاقم البرنامج اللي معنا اليوم: فاتن حداد طبراني بالإنتاج، ناصر سعيد بالراديو المتلفز، إيلان هولتهاوزن بالهندسة الصوتية. ويسعد صباحك وانتو مستمعين ومشاهدين مكان. احنا مكملين معاكو، عنا بعد هيك فقرات حلوة،
1: فقرات وعنا طبعا
0: برنامج خاص عمليت لنا اياه مريم من مبارح.
1: غنيلنا
0: شوي
1: غنيلنا وخد
0: المايك
1: مايك.
0: مش عيني، مش خد عيني.
1: لا شو لا بدهم ياخدوا عيني من دي غير
0: اوكي،
1: لا باخذوا المايك من 1 لـ20.
0: وفي انا مقطع موسيقي من فيلم.
1: نعم،
0: هاي المره بفكر سهلت عليكم.

0: قناتي مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أجا
4: هدوء
5: هابي
6: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.
8: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتم مع برنامج صيفوا معنا مخيم الصيف براديو وتلفزيون مكان. انا ماريا معكم لحد الساعه 12. اتصلوا معنا، شاركونا، كونوا جزء من برنامجنا، ابعثوا لنا رسائل، اهم شيء تكونوا معنا. 072-335-9993 على هذا الرقم عم تستقبل اتصالاتكم. فاتن حداد طبراني، واتساب مكان مع ماريا، شو الرقم ماريا؟
9: 050-970-1321. وصلونا رسائل كل الوقت اليوم. منال تبعتنا، يسعد صباحكن عزيزاتي، صباحك السلام عليكم من يمن.
8: هلا يمن.
9: ومن كفر كنا بعتوا لنا الجواب شكسبير على يلا نخططها، إلهام عباس من كفر كنا.
8: أهلا وسهلا بأهل كفر كنا. طب أنا عندي كمان سؤال.
9: نعم.
8: طبعا مثل دايما مثل كل يوم،
9: كل يوم
8: مقطع.
9: نعم.
8: أغنية.
9: نعم.
8: من فيلم.
9: نعم.
8: من اللي عم بغني كمان.
9: نعم.
8: شو اسم الأغنية؟
9: نعم.
8: شو اسم الفيلم؟
9: نعم.
8: جاهزة؟
9: مهم.
8: يلا

0: بدي اسم المغني وبدي اسم الفيلم وبدي اسم الأغنية.
1: يا قلبي
0: عارفي اسم الفيلم؟
1: هسه بقول لك استنى.
0: مش تستعملي تشاتوش؟
1: لا استعمل اكيد مش تشاتوش لهي الشغلات علينا. في جوجل.
0: يعني جوجل. انت عارفه ايش وين ليش من لمين
1: دائما.
0: طيب اسا وصلنا لزاوية رايحين مشوار. مين بحبش يروح مشوار؟ ايام خميس جمعه السبت الويك اند كلنا بنحب نروح مشوار. وهاي المره لوين نروح؟
1: بدنا نروح نشوف درب التباني بالنجوم تحت بالنقب بشو اسم المحل. يا ماريا
0: يلا استنى ماريا
1: اسا بقول لك اسم المحل.
0: يلا قوليلي
1: شو يلا اسم المحل. اسم المحل ابار لوتس.
0: ابار لوتس لنشوف درب التباني مع مين؟
1: مرشدة منى ابو بكر.
0: اعداد لينا شحادي رزق.
2: رايحين مشوار ومش أي مشوار، رح نمشي بأحضان الطبيعة ونكتشف مسارات جديدة بتخلي كل خطوة إلها حكاية وكل محطة

0: إلها ذكرى.
1: صوب الغرب صوب الشرق ويمكن ما في فرق مش مهم لوين نروح.
2: صباح الخير معكم المرشدة السياحية والمرشدة الفلكية لبنى أبو بكر. عندنا مسار حلو اليوم, طبعا هو مش وصلوا لمحمية طبيعية حلوة في النقب. في هاي الفترة اسم المحمية بروت لوتس أو بالويز أو بالعربي أبار ليصان, طبعا من اسمها أبار ليصان. نحكي احنا عن الأنباط وعن الأبار اللي حفروها في على طول طريق العطور طبعا في النقب. جمال هذا المسار, جمال هذا المسار, جمال هذه المحمية في هذا الشهر. هذا الشهر بتميز, شهر اللي هو شهر 8 شهر أغسطس, بتميز بشهب البرشاويات. شهب البرشاويات مع درب التباني. ليش بالذات في النقب؟ لأنه إحنا رح نبتعد عن التلوث الضوئي في المدن ونسافر مسافات مسافات لنرى جمال الكون وجمال السماء كما خلقها ربنا. المنطقة بروت لوتس فيها عدة مسارات معلمة, لكل مسار لونه جماله. في الليل انك تاخذ الحصيره تاعتك وتاخذ الكرسي, واذا في لك تلسكوب عشان يشوف الكواكب, طبعا الزهره والمشتري انت صح بتشوفهم في العين مجرد في نصف صغير, يعني زحل وزحل بدك تشوف حلقاته بالتلسكوب. طبعا تقعد تتمتع برشه الشهب ورؤيه درب التباني وذراع المجره من عين المجرده, يعني بس تقعد على الحصيره وترفع راسك للسماء وتعد شهب. تخيل 30-50 شهاب في الساعة, لأنه الذروة بتكون في نص شهر 8. طبعا النقب بالذات بعيد عن كنا عن التلوث الضوئي وأضواء المدن, على ارتفاع بروت لوت على ارتفاع 950 متر فوق سطح البحر, احنا شايفين السماء بدون أي تلوث ضوئي. عشان هيك طبعا بس تيجوا معاي على الرحلة فلازم انتوا تجيبوا معكم هواء دافي, لانه احنا كنا 950 متر فوق سطح البحر, كثير سكعة بالليل, وحصيرتكم والكرسي والخيمة, ويلا نطلع رحلة لبروت لوتس في النقب بعيد عن كل هذا التلوث. المجتمع تاعنا رايح نخليه خالي من الجهالة الفلكية, خلينا احنا نكون مثقفين في موضوع الفلك. وشكرا لكم.
0: رايحين مشوار, إعداد لنشحة درزة.

0: طيب احنا ما ضلش كتير لنهاية لقائنا في الساعة الأولى.
1: نعم.
0: من مخيمنا الصيف معنا
1: مين بعتولك واي ملان.
0: تعال نسمع كمان مرة مقطع من أغنية من فيلم. مين اللي غنى؟ أي فيلم؟ أي أغنية؟
1: لا عرفتها
0: مريم. طلع انا مشكلي بعترف يعني غشيت.
1: لا كنت عارفه قلت لك عبد الحليم.
0: اوكي اوكي بس لما انا بغش قلت لك غشيت.
1: لا
0: تقولي ليش اسم.
1: لا كنت عارفه.
0: ما كنتش عارفه اسم الفيلم. قالوا لك
1: انت بتقرري
0: ايش بعتولك بالواتساب.
1: بعتولي اجوبه بس اول شيء صباح الخن استاذ راني من الطيره. صباح النور استاذ راني. ايه عبد الحليم من بعتت لنا منال بس ما كملتش عم تكتب. محمد بعت لنا زميلي سوزان حجار نجار المغنية. لا
0: يسعد صباحكو وصباح زميلي سوزان حجار نجار أحلى تحية.
1: محمد ببعت لنا صح. محمد ببعت لنا أنه أول مرة تحبي يا قلبي عبد الحليم وبحب كتب لنا
0: فيلم
1: ما كتبش بس هو كتب لنا امبارح انه لازم جوائز فجاوبناه واسه بجاوبنا. مش ضروري تكون الجوائز عينية. بقترح جوائز رسالة لايك مع لايك من عارين وماريا معا رحلة مجانية في باص المخيم بالدرجة الأولى. الرجوع بمكالمة للفائز.
0: مش بلشتي بمسلسل الافتراضي.
1: إرسال اسمه إلى برنامج يلا نخططها.
0: طيب.
1: فكرة فكرة
0: أوكي.
1: محمد مع إني أنا بحاول حلو. أجاوب الكل.
0: كل صار عندنا عدوة الإبداع.
1: شفتي؟ هذا الحلو أنت فاهمة
0: شو يصير
1: بالبلد.
0: مخيم افتراضي. اسمعي مخيم افتراضي كملي هدية افتراضية.
1: شوفيرنا محمد بعت لنا عبد الحليم حافظ أول مرة. دق يا قلبي بتحبي قلبي الوسادة الخالية. اسم الفيلم. تعالوا شوفوا نجوم بعتولنا. آدم أبو عابد
0: شكرا لكل مين تابعنا بهاي الساعة. شكرا للطاقم فاتن حداد طبراني من الإنتاج إيلان هولتساوزن من الهندسة الصوتية ناصر سعيد من الراديو المتلفز ماريا ديبينا مديرة المخيم
1: عارين بسول المرشد الرئيسي قائدة
0: الدي جي
1: البرنامج.
0: خليكم معنا بعد أخبار الساعة 11 رجعين لكمان ساعة ما كتير فقرات.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
10: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة من مكان: هدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين في ضواحي قريتي قصرى وجلود، وجيش الدفاع يبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن والنظام العام، إعادة إقامة مستوطنة جانيم المخلى بشمال السامرة، مسؤول في الفصائل العراقية يرفض فكرة تسليم السلاح، وانخفاض الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قامت قوات الأمن ليلة الفائتة بهدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين في ضواحي قريتي قصر وجلود الفلسطينيتين، وصادرت العتاد وأوقفت إسرائيليا على ذمة التحقيق. وقال المتحدث العسكري إن القوات ستبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن. انتقلت صباح اليوم 30 عائلة للسكن في مستوطنة جانيم بشمال السامرة بعد مرور 21 عاما على إخلائها في إطار خطة الانفصال. وفي وقت سابق أعيدت إقامة مستوطنة السنور، وفي وقت لاحق ستعاد إقامة مستوطنة كديم. وقال الوزير سموتريتش إننا نمحي عار الطرد، وخلال الصيف الحالي سنقيم 11 مستوطنة جديدة. وأضاف أن الاستيطان هو الشريط الأمني والحقيقي لأواسط البلاد، ونقتل فكرة الدولة الفلسطينية. استمرارا لإمهال العراق الفصائل شهرا ونصف الشهر لتسليم السلاح، قال قيادي في أحد الفصائل لصحيفة الأخبار إن جزءا كبيرا منها لا تأبه للمهلة ولا توجد لديها نية لتسليم السلاح. وأضاف أن التهديدات الخارجية لا تزال قائمة، ولا سيما من السعودية وسوريا، وأن المنطقة أمام مرحلة طويلة من الصراع، وأكد أن السلاح بات بمثابة مسألة وجودية. في لبنان قالت مصادر لصحيفة الديار إن الجنرال كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري لم يحمل معه من إسرائيل أجواء إيجابية في خصوص المرحلة الثانية من الانسحابات التجريبية، وأنه سيبقى في لبنان ليومين أو ثلاثة لإجراء المزيد من الاجتماعات والمباحثات. وأوضحت المصادر أن ما تسرب مؤخرا من معلومات لا يؤشر إلى بوادر إيجابية قريبا في موضوعي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات. وأضافت أن التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون حول رفضهم الانسحاب من جنوب لبنان تبعث على القلق. في بني براك تقرر هدم مبنى مكون من 4 طوابق وفيه 24 وحدة سكنية بعدما تضرر إثر سقوط صاروخ إيراني عليه قبل عام. وسيحل محله مبنى من 84 وحدة سكنية إلى جانب مساحة تجارية.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
3: كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: شا
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
8: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: معنا صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين مكان بمخيم صيف ومعنا راديو تلفزيون مكان. إحنا مع الساعة الثانية من المخيم، عنا هيك فعالية كتير حلوة من مريع، عندي سؤال مني أنا، عنا فقرات كتير متنوعة،
1: فقرات متنوعة وعنا فقرات كمان تقيلي شوي بآخر البرنامج،
0: مش شوي حزيني
1: بس هذا جزء لا يتجزأ من حياتنا، ففيها دمج الشغلات مع بعضها، ففي دمج الفرح والضحك ودمج مرات
0: زي كل شيء بالحياة،
1: فجزء لا يتجزأ من برنامجنا اليومي. لو دائما بطاقات
0: 072-335-5993 تسلوا فينا وشاركونا أو رسائل نصية على
1: 0509-071-321، وما تزعلوش علي عم بحاول أقرأ كل الرسائل. طلعنا للأخبار ما لحقتش أقرأ الرسائل، وصلت لنا قبل الأخبار فشوي
0: بس حكيت الرقم
1: 0509-071-321 رقم واتساب مكان.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، وصباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، خين دهان بالهندسة الصوتية، بالراديو المتلفز ناصر سعيد.
1: طبعا الطاقم الكبير، وقت احنا ذكرنا الأسماء الكل قلنا إنه طاقم كامل معنا، فطاقمنا والمرشدات والمرشدين بالمخيم صيف معنا هم فاتن حداد طبراني، جوزلين محمد بريق، رانيا رشيد أبو نمر، شريحان حجير باكي، ولينا شحادي رزق، والزملاء محمد الشيخ خليل، سوزان ديبيني، غازي أبو بكر، أمجد حسين، وشادي بلان.
0: شادي بلان انضم لنا اليوم طبعاً. في زيادة كتير حلوة،
1: وطبعا الديجيتال يوسف خليل ولورا حجلي.

0: لسه
1: والله كل أهل الوقت
0: الواتساب والمستمعين والمشاهدين كيف تقدر تسمع هاي الإيقاعات
1: بدون ما
0: تدبكيش ترقصيش
1: 072-33-55-993 تصلوا فينا وشاركونا وإدبكوا معنا
0: واتساب مكان ممكن على الواتساب كمان تدبكوا
1: سوا طبعا
0: انت بعتوا لنا صوركم انتوا تدبكم نبعث لكم قلب مني ومن حقين
1: في ايموجي في ايموجي
0: دبكي اكيد
1: لوين بعتوا لك
0: على 0509071321 وفي رسائل
1: يا
0: ملان
1: شو وصلك رسائل
0: اوكي الهام عباس بعثت لنا اغنيه عبد الحليم من فيلم الوساده الخاليه اول مره تحبي يا قلبي بدك ترجعي تزيعيها عرين يلا
1: شو كمان مين كمان
0: كمان مين بعت لنا مين بعت لنا كمان منى بعثت لنا وقالت عبد الحليم حافظ اسمر يسمراني الوساده الخاليه بتوقع
1: اسمر يسمراني
0: أغنية أول مرة تحبي يا قلبي عبد الحليم حافظ فيلم الوسادة الخالية من عدلة كمان الوسادة الخالية عبد الحليم حافظ شاركت بالبطولة لبنى عبد العزيز الجميلة وهاي رائدة بعتت لنا إياها
1: مش
0: كنت أسأل وين رائدة
1: كنا نسأل عنك
0: بعد مش فغايبة عنا كانت فيا رجعت أغنية عبد الحليم حافظ أول مرة من فيلم الوسادة الخالية سامي معنا صباح الخيرات صباح عبد الحليم حافظ أول مرة تحبي يا قلبي من فيلم الوسادة الخالية من سنة 57 أبو رشيد الكماني مين كمان أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة من حمودي من كفر مندى صباح الأنوار يا حمودي وحياة قلبه أفراحه فيلم الخطايا منال قعدان باقة الغربية نورات مريا وعرين تحياتي للجميع هيك يسعد صباحكم أحلى وأروع مذيعات حبوباتي مريا وعرين الغاليات الأغنية اسمها أول مرة تحبي يا قلبي الفيلم اسمه الوسادة الخالية ببطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز إنتاج سنة 1957 من جاكلين صباح الخير لجاكلين أحلى جاكلين يسعد صباحكم أحلى صبايا من إيهاب من القدس مريا مبسوطة اليوم إن شاء الله دائما محمد دائما مبسوطة محمد قلبي كبير مني ومن عارين
1: شكرا لمحمد
0: لكل اللي بعت
1: لكل اللي جاوب
0: إلهام عباس من كفر كنا سوري إلهام من كفر كنا أنا قلت كفر مندى كفر كنا

0: ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحه تمر.
1: صح، اغلب الاجابات كانت صحيحه. اول مره تحبي يا قلبي عبد الحليم حافظ بفيلم الوساده الخاليه 1957، بطوله عبد الحليم حافظ بدور اللي قام فيه صلاح، كان اسمه صلاح، ومعه كانت لبنى عبد العزيز اللي قامت بدور سميحه. الفيلم ماخوذ عن قصه الكتاب احسان عبد القدوس. باختصار الفيلم بيحكي عن صلاح، شاب اللي بيحب سميحة بس ظروفه وسوء التفاهم بفرق بيناتن، وبمر صلاح بتجارب عاطفية قبل، وهيك هو بيفهم كمان عن حبه الأول وقديش حبه الأول كان أقوى من أي حب تاني، حب الأفلاطوني البريء الأول الجليل.
2: إحسان عبد القدوس، بعرفش إذا قرأت الكتاب، القصة روعة، كل كتب إحسان. أنا كان ممنوع أقراها على فكرة، أنا مراهقة سيدي كان منعني.
1: كنت تقريها بالخفية؟
2: نعم.
1: فهي الأغنية بالتحديد أشهر أغاني عبد الحليم، هيك وبتصور عن الحب، هيك بتعطي هيك التصوير كتير قوي عن الحب الأول قبل ما تدخل الحياة وتعقيداتها وتغوص بأمور عاطفية، بترجع دايما للحب البريء الأول.
2: حلو.
1: نبعت تحية لحارس العمارة عبد، دايما بس أفوت على
2: المس.
1: حطي لي أغنية لعبد الحليم، حطي لي أغنية.
2: شفتي؟ وجاكلين بعتتنا، رجعتونا للزمن الجميل، للأغاني الأصيل الهادف الراقي، يا ريت يرجعوا مطربين زمان. كل إشي بوقته جاكلين.
1: طيب
2: سانت ليفون اليوم
1: نشتوليت على الآخر. خلينا إسا نروح لزاوية مشمشية. قصص مشمشية الناموسي اليوم. أمجد حسين رح يحكي لنا عن ضيفي صيفية ما حدا عزمها. طبعا الأفكار هاي من وين بتيجي؟ من نيران يرش ماريا. رانيا رشد
2: هي بتروح وبترجع.
1: رانيا رشيد أبو نمر،
2: وفي دائما بعد الزز.
1: طب ما رانيا رانيا رشيد أبو نمر، إيش هالأفكار اللي بتجيب لنا إياها؟ طلع شو صار
2: مبدع ماريا. مبدع رانيا.
3: لو فتحنا دفتر الأيام رح نلاقي إن منقضي نص حياتنا نخطط، والنص الثاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال، خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
4: امبارح بالليل أول ما بلشت عيني تغفى، سمعت الصوت يلي كل البشرية بتكرهه. فتحت عيني وضربت داني بكل قوة عشان أصيدها. طبعا الناموسة عملت مناورة جوية واختفت، وأنا الوحيد يلي أكلت الكف وصحيت من الوجع. قلت خلص، ما لا غير الخطة البديلة. غطيت وجهي بالإلحاف وقلت هيك أنا بأمان. بعد أقل من دقيقة حسيت إنه خلص الأكسجين، ومن الشوب اضطريت أطلع راسي بس عشان أتنفس، وفجأة رجعت وكأنها كانت مستنية بس أطلع راسي. يخرب بيتها، هون أعلنت حالة الطوارئ. قمت نفضت الحاف، ضويت ضوء الغرفة، وبدأت حملة تفتيش وكأني بمهمة سرية. أطلع بالسيف فيش إشي، أطلع على الحيط ولا أثر. هقعد على التخيط ترجع تزن عنداني بنت الكلب. أضوي الضوء تختفي، أطفي الضوء ترجع لي، وأنا ألف لف بالغرفة وهي بالنسبة إلها كأنه لعبة أميضة. فالله وكيلكم من الساعة 2 للساعة 4 الفجر وأنا بلحق بفراغ. رفعت الراية البيضة، غطيت حالي واستسلمت. صحيت تاني يوم. تاني يوم عيوني منفخة من قلة النوم، وجهي عليه 3 أرصاد، واحدة على إجري لليوم وأنا بحكحك فيها، والناموسة أنا متأكد إنها واقفة بكل برود في مكان ما تطلع فيه بنظرة انتصار، وكأنها بتحكي يعطيك العافية، تنساش موعدنا الليلة اوعك تنسى. فيا جماعة الخير، دامت لياليكم كلها هادية وبدون زنين.
3: وهيك يا جماعة بنتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة، بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون، وتضل حكاياتكم مش مشيه.

0: بتميل على البيت وبهاي الإيقاعات اللي ننتقل للمستمعين. صباح الخير، مين معنا؟
1: هلا وغلا.
0: هلا مين؟
2: هلا وغلا غلا غلا وهلا.
1: هلا بالخميس.
0: هلا
2: هلا
0: هلا رائدة. وينك؟ على فكرة استفقدت لك.
1: مشغول وحياتك مشغول.
2: بشو مشغولة رائدة؟ استفقدت لك. وين الحضور؟ يعني أول واحدة بتكون حاضرة معنا هي.
0: بتقولي عارين أنا مستفقديت للرائدة.
2: انشغل بالي
0: تمام معها.
2: وانشغل بالي على فكرة.
1: الله يسعدك. لا انشغل بالك على غالي. الله يسعدكم. شو هالشياكه واللياقه واللباقه والعقد الزهر اللي بقهر قهر اللي في السومرية اليوم.
0: بتجنن بتجنن. شايف الاناقه؟ شايف الاناقه؟
1: نهاية اسبوع جميله.
2: شكرا. وعم نحضر حالنا للويك اند.
0: الا خلص. انا بكره معطل
2: وانت
0: مداوم.
2: انا بكره معطل.
0: رائدة ناخذك تغني لنا شوي تغني لنا وتاخذي المايك
2: وشوفي شو.
1: لا انبسطت انك حسيتي اليوم اغنيه عبد الحليم.
0: خلص لعيونك.
1: لا انها حلوه وهيك. بعدين على فكره على اسم عبد الحليم في الفيلم تبع الوساد الخاليه وقتها كثير سموا ابنهم صلاح سميح بهذا الزمن. يعني كانوا حول اسماء الافلام والمسلسلات. هلا الاسماء التركيه باخذوها
0: صح مهند.
1: بس زمان كان احلى الاسماء. كان زمان احلى واتقل.
2: وحيد دائما كان في الوحيد صح.
1: وحيد فريد الاطرش.
2: مزبوط وحيد فريد الاطرش. ودائما بنطلونه واصل لها
0: رقبته.
2: لا رقبته يا حرام. المهم تعرفي بسيرة الوسادة الخالية إيهاب بعت لنا وقالنا يضرب الحب شو بزل.
1: كانت ابن عبد العزيز بتجنن كثير
0: حلوة وخاصة الحب الأول
2: بزل
1: بالضبط
2: صح.
1: وبعد عبد الحليم لأنه كانوا يغنوا من جرح
0: رومانسي.
1: ما كانوا يكونوا
0: مبسوطين. الزمان فكرك الحب تغير رائدة اليوم بطل يحبوا عن جد
2: طبعا
1: كثير هالأيام هاي
0: صارت الحب الأفلاطوني
2: أصعب حب.
0: بطلوا ينغرموا زي زمان.
2: لا وين.
1: لا هلا صار
0: بتفوق مثلا. حطي لي لايك حطيت لك قلب.
1: بالضبط. وافتحوا الشاشات ويلا مش مشكله. زمان كانوا ينهب حيلهم ليوصلوا للي بحبوهم.
0: هاي هي موضوع النقاش على فكره.
2: والتليفونات ونزر التليفون مع الحبل ما حدا شيء.
0: لا وترني وتسكري بس عشان تسمعي الالو.
1: واو
0: يعني إذا بدنا إياك على الاستوديو بحلقة خاصة عن الحب
1: إن شاء الله حبيبات. الله
0: غني لنا شوي غني لنا وخذي المايك. أي رقم مايك بدك اليوم؟
2: أي رقم مايك بدك؟ 7 8 10 13 18
0: أخذوهن.
2: أخذوهن 13 أخذوهن.
1: لا أسمعش بحبوش كتير.
2: 11 أخذوه بفكر مبارح صها أخذته.
0: خذي 9
1: ثلاثة
2: المايك تحدي. غني أغنية بتذكرك بالبحر يا رائدة.
1: يا حبيبي
0: بحرية.
1: أنا بعشق البحر. أنا بعشق البحر. أنا صغيرة. أنا بعشق البحر.
2: تقدر تغنيها؟ يلا غنيها.
1: لا صوتي مش حلو بالآن.
2: شو هاي أول
1: بقى ماريا. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي. هيك لا نجاح
0: صغيره
2: كثير حلوه.
1: كثير حلوه. يا تسمعونا اياها اليوم
2: يا عارين عم بتحاول.
0: طيب محمد منير غناها بتقول لك
2: صح. كثير حلوه محمد منير. تنتين حلوين. انا بحب التنتين وبفكر مين كتبها. شنودة توفى قبل فتره وطلع.
0: لا تصعبوها علي بكره بقول لكم.
2: تمام. شو مخبي لك المايك رقم 3 يا رائده؟ قريبا رح تحتاجي مايوم منشفي والباقي عليك.
0: لازم تروحي تتسبحي.
2: يعني تتسبح يا رائدة.
1: حلو. ما هذا بدي اياه ان شاء الله.
2: بوين؟ بيافا او بحيفا؟ بحر يافا ام بحر حيفا؟
0: وينك
2: رائدة؟ وينك تروحي نقطة
0: رائدة؟
2: يا الله
0: رائدة.
2: ليه هيك بيصير معنا دايما؟ بعدين نفكروا انه نحن عم ننزل من الخط.
0: ما يفكروش ولا حدا بشك فيكي مريم.
2: لا مش
0: انت
2: حلو.
0: انت كتير صريحة. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح النور. مين معنا؟
3: سحار.
2: هاي سحار كيفك؟
3: الحمد لله.
2: من عمى سحار؟
0: سحار اسم صح اسحاء.
2: تضحك
0: الا كنك بالمكتبة.
3: لا انا رايحه على الكينيون.
0: هيك هادي
2: وين رايحه؟
0: على الكينيون.
2: على الكينيون. شو بدك شو بدك تتشرب من الكينيون يا
0: تتمشى؟
2: لا لا
0: بالمكيف
2: في اسا كثير اوكازيونات.
3: اليوم اهلا بالخميس، اليوم بنحضر الخميس
2: طبعا،
3: الاولاد اليوم بيجوا وبضلوا عندي لبكره، فبدنا ندللهم.
0: بحلاكي حلو، بحلاكي
2: حلو.
0: سحر غنيتي لنا انت صح ولا لا؟
3: انا رنيت امبارح، رنيت
0: وما حلفكيش.
2: عيد ميلاد كان
3: بالضبط،
2: قلت لها تتصل عيد ميلاد ميلاد صح؟
3: عيد ميلاد ميلاد،
2: عيد ميلاد ميلاد،
0: واليوم جايين نحتفل بميلاد. طيب يلا غني لنا شوي شوي، غني لنا وخذي المايك. اي مايك بدك، اي رقم؟
3: هو عيد ميلاد ابني بشهر 8، هو انا بدي اختار 8 ولا 3 ولا 11 ولا
2: راحوا كل هاي الارقام
0: ولا 2 كان بده
2: 2 ممتاز. اوكي،
3: لاني عندي ولدين، بنت ولد توم مولودين بشهر 2.
0: الله يخلي لك اياهم. يلا
2: حلو، فبشهر 2 كمان انا يعني عيد ميلادي بشهر 2.
0: بحب انا ادلو، بحبني كثير،
2: احلى برج بالعالم،
0: بتفق معهن كثير، بشيبوني بس بحبن.
2: التحدي يا سحر، غني اغنيه بتحبي تسمعيها وانت بالسياره والشبابيك مفتوحه.
3: بحب دائما اغنيه لالينا أهالي يابا يسألوا علينا، ولا قلب حنين واحد من اللي حوالينا، وبدبتي بقلوبنا يابا ولا.
2: كملي سحر حلو.
3: الحمد لله.
0: كل سنة وميلاد سالم، خلي لك أولادك.
2: يلا غني له هابي بيرثدي سحر.
0: هابي بيرثدي لا ميلاد.
2: اوبا سوري،
3: لانه ما سمعهاش امبارح، قلت له سمعت، قال لي لا والله يا ماما
0: يا ميلاد كيف معها. يعني الماما تاني مره بتحييك.
2: خلص انا رح ابعث لها التسجيل لسحر.
0: خلص الله يسعدك، شكرا سحر.
2: استني شو مخبي المايك.
0: اوكي
2: المايك، بقول لك يا سحر، الكزدوره الجاي رح تكون احلى من المكان اللي رحته عليه من قبل.
0: اوكي حلو. يعني مشوارك احلى من ايش كان قبل. طيب
3: ان شاء الله.
0: شكرا
3: يا رب.
0: سحر شكرا
3: حبيبي، شكرا كثير كثير كثير لكم،
0: نورين
3: دائما المكان
0: والاذاعه. مغلاكي، باي باي.

0: ماريا، وصلنا على زاوية الترندات، زاوية اللي بتقدمها شريهان حجير باكي.
1: يلا نسمع.
2: سلامات. إذا في ريل لفت لي انتباهي هالأيام على السوشيال ميديا فهو الريل الجديد لأحمد حيدر. حيدر بقدم محتوى قائم على رؤى نفسية حول العلاقات والسلوك البشري تحت شعار سيطر على الفوضى. نشر قبل كام يوم فيديو بعنوان ما بحياتي رح أحترمهن. مين هني؟ ببساطة الأشخاص اللي ما بيشتروا إشي إلا ولازم يخبروا الناس قد دفعوا عليه. ومن هون بلش حيدر يحكي عن ظاهرة صارت منتشرة كتير على السوشيال ميديا، خصوصا عند البلوجرز والمؤثرين. تفتح أي فيديو بتشوف شنطة جديدة، ساعة، سيارة، أوتيل، مطعم أو حتى رحلة، بس القصة ما بتوقف عند شوف وشو شريت. لازم يجي السعر معها، هاي بكذا، الأوتيل الليلي كلفني كذا، الساعة من الماركة الفلانية سعرها كذا، الرحلة كلها طلعت علي بكذا. وكأنه السعر صار جزء أساسي من الصورة ومرات أهم من الإشي نفسه. حيدر بيحاول يفسر هالسلوك من زاوية نفسية، بيقول إنه الشخص اللي بشكل مستمر بحكي عن أسعار أغراضه ممكن يكون محتاج يثبت وجوده ومكانته اجتماعيا، وبسميها فوبيا الاختفاء الاجتماعي. يعني مش بس بده يمتلك الغرض، بده الباقي يعرفوا إنه قادر يمتلكه. وحيدر بربط هذا الإشي بفكرة بسميها الحرمان القديم، إنه الشخص ممكن يتغير وضعه المادي ويصير قادر يعيش بطريقة مختلفة تماماً، بس بضل جواته أثر من مرحلة الحرمان، بصير عنده احتياج مستمر يثبت للباقي إنه ما رأها. مش معناته إنه كل شخص بحكي عن سعر أغراضه عنده مشكلة نفسية، لأنه ممكن ببساطة يكون شخص بحب يشارك أو يعتبر السعر معلومة عادية أو حتى جزء من محتوى. بس اللي خلى الريل يلمس الناس إنه أعطى اسم وتفسير لسلوك صرنا نشوف بشكل مستمر، لأن السوشيال ميديا نقلت الاستعراض لمستوى جديد. زمان كان الواحد يأرجيك شو عنده، اليوم لازم يأرجيك شو عنده، من وين جابه، ومن أي ماركة، وقديش دفع عليه. وصارت القيمة مش بس بالغرض نفسه، مرات القيمة صارت مرتبطة بالرقم اللي دفعته. كنت معكم شريهان باكي، من ترند لترند ملتي. سلامات.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا انتم مع برنامج صيف ومعنا مخيم راديو تلفزيون مكان مكملين معاكم لاخر يوم بالعطله الصيفيه بالنفس كبير وقوي وحلو وطاقات ولا احلى.
1: ومعنا صيف ومعنا
0: وإسا منروح لبطاقة رقم
1: 25 من سوزان دبيني.
0: عن شو بتحكي البطاقة اليوم؟
1: مرات نشتاق لأصدقاء والأحباب اللي كانوا جزء من حياتنا، منقول يا ريت ترجع هديك الأيام، بس يمكن إحنا مش بس مشتاقين إلهن، يمكن مشتاقين لحانا وقت ما كنا معهن.
0: هاي بتصير معي كثير.
1: أنا معي كثير لشخصيتنا لضحكتنا وللحياة مثل ما كانت بهديك الفترة. فهل الزمن ممكن يرجع الأشخاص؟ وإذا رجعهم يعني بنسأل حالنا كثير أسئلة نحن،
0: ونسأل
1: كمان
0: لشو الفترة لحالنا للأصدقاء.
1: فبتوسع أكتر من هيك سوزان على الموضوع، تعالوا نسمع البطاقة.
0: تحية لسوزان دبيني،
1: بطاقة رقم 25.
2: بطاقة رقم 25 من القلب للقلب مع كل الحب. كتير منا وقت اللي بيقرروا يبعدوا عن أصدقائهن أو أحبائهن بيشتاقوا، ولكن الشوق مش للأشخاص، بيشتاقوا لنفسهن وقت اللي كانوا مع هالأشخاص. وهل الزمن رح يرجع؟ أكيد لا، لكن الذكريات دايما بتعرف الطريق لترجع لقلوبنا. مش كلها ذكريات حلوة، في أوقات مشاكل وصعوبات بتحط الواحد تحت الأمر الواقع إنه يختار راحته ويبعد، لأنه ما عاد عنده طاقة ليعاتب. اللي بده يفهم غلط على راحته، واللي بده يشوفنا قاسين كمان براحته، واللي ما بفهمنا وبده يطلع من حياتنا نحنا منفتح له الباب ومنقول له الله معك. لأنه بلحظة ضعفك بتدور على أحلى شعور بالعالم، هو إنك تلاقي شخص يحبك ويآمن فيك حتى أكثر من إيمانك بنفسك. وهوني لازم تشكر ربك اللي كشف لك الحقيقة. بهالحياة في كتير أشياء نحن ما منشوفها ولا حتى مننتبه لها، لكن الله شايف وعارف. عند أول امتحان بنزع القناع عن وجوههن وبتظهر معادن الناس. وانتو أحبائي خليكوا مع الأشخاص اللي قلبكوا برتاح إلهن وبتلاقوا روحكوا معهن. من القلب للقلب بكل الحب، سوزان دبيني.

0: عنا زاوية لشادي بلاني اليوم، زاوية أغاني أفلام. إلا مكتوبي هيك عندي.
1: مزبوط، هي أغاني أفلام، ترندات الأغاني الأفلام.
0: ترندات أغاني أفلام من شادي بلان.
2: موجة صيف،
3: شادي بلان بحكي لنا عن أهم إنتاجات صيف 2026 الموسيقية، بحلل فيها كل جديد في عالم الموسيقى هذا الموسم.
2: موسم صيف 2026 السينمائي في مصر مشتعل، والترند مش بس للأفلام، للأغاني كمان. من سنوات مع ظهور الأفلام الجديدة كنوع من الدعاية، صناعه بيطلقوا أغاني، والأفلام المصرية هالصيف كتيرة، وصل عددها 11 فيلم. بدنا نعرفكم على أنجح أغاني أفلام هذا الصيف. البداية مع فيلم إذمة، اللي أطلقوا صناعه أغنيتين ساندوا نجاحه الكبير، سر وقعنا لرحم محسن ونوردو،

0: عادل عسيلي مع عصام صاصا بأغنية عمك وعم عمك. عايزك لو حد جنبك تقول له عرف كل اللي عندك ان انا عمك وعم عمك وعم كل واحد في بلدك. منافسة قوية بين الشعبي الدراما والمهرجانات. والسؤال اي اغنية علقت معكم اكثر اشي؟
1: انا علقت معي اكثر اشي محمود العسالي.
2: وانا كمان نفس الشيء وحودة. اكثر اشي صيفوا معنا
1: اكلة سليم يوم يوم السبت على قناة مكان بعد النشرة الاخبارية. انت اللي بتعملي اللقاءات؟ لا
2: انا بسمع القصص. الفكرة هي انه نسمع قصص اللي مش ممكن كنا نسمعها لولا اكلة سليم الصراحة، لانه سليم بتجول بالبلدان وبتعرف على ناس وعلى أكل وثقافة وتاريخ وجغرافيا،
1: وبيجيب كمان قصص بلد،
2: وبيجيب قصص. فنحن رحنا ونفحص مين كان
1: بالحلقة
2: وعشان نسمع قصتنا أكتر، لأنه هاي قصص ناس عايشين معنا.
1: صح.
2: فاليوم رح نسمع قصة خضرة إم وسيم. خضرة إلهام بالنسبة لي، أنا لما سمعتها خليتها تحكي وهي إلهام. قصتها مش هوينة، بس اللي منتعلم منه حتى لما مش هوين منكمل ومنكمل بكبير.
1: خضرة إم وسيم من طوبة الزنجرية. أكلة سليم بطوبة الزنجرية
2: يوم السبت بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان.
1: شكرا للشريان حجير باكي
2: اللي عدت الزاوية.
3: طوبة الزنجرية قاعدة في منطقة البراكين، حجارة البراكين البازلتية، حجار سودة معتمة تقيلة وقاسي. هاي حجار البراكين كل سنة بيضوي وبتجدد من جديد. سبحانك يا الله.
4: خضرة حسين عبد الله من طوبة الزنغرين. أنا أرملة يوسف محمد اليوسف. وزت وأنا 15 سنة عمري كان. الحمد لله كان منيح معي وكانت عشتنا حلوة وكل إشي والحمد لله. بعد ما خلفت كريستين كنا نعمر بيت اللي أنا ساكنة فيه إسا، بلشنا نتهنى ببيتنا وحبلت ببنتي فاطمة الله يرحمها. تعرف على بنت حرام بعرف شي، دبت حالة عليه ما بعرف شو، المهم جابت أخرته. يعني أنا جبت بنتي فاطمة لحالي، يعني أنا ما كان جنبي، هو كان مع هذيك المرأة. بلشت أعتمد على حالي أكثر من اللازم. هو راح من عندي بلا سبب، ولا كان في بين وبينه إشي غير الحب والاحترام، وعايشين مستورين وما في بيننا إشي. شيلي شيلي شيلي كيف بنتها الحرام تلبست عليه بعرفش. عاش معاها يا حرام، مرض يوم مرض كمان أنا ما طاب لي، يعني ظل هو أبو ولادي. أي بنت خطيب هو يكون، أي ابن يتجوز هو بيكون. وأنا فهمت ولادي قلت لهم لا تتدخلوا شو بين وبين أبوك، وأبوك هو لأبوكم. وندم هيك وتأسف وهيك، بس أنا ما قبلتش خلص، يعني كرامتي ما سمحت لي إني أنا خلص أقول له إني أنا سمحتك. لا ما سمحته يوم نتوفى، بس الله يسامحه. وهيك قلت تغلبت بحياتي كثير وراه مش شوي. كنت صغيرة يوم نتوحدنت، قدي كان عمري 35 هيك شيء، وتحملت مسؤولية لحالي. تغلبت بحياتي كثير، يعني تني أنا وصلت للي أنا بدي أوصله اليوم. ومن هذاك الوقت لليوم والحمد لله وأنا معتمدة على حالي وعلى نفسي، على ربي. الله معاي، كل كيف متحرك بقول يا الله تكون معاي، يا رب تكون معاي. أولادي صغار يبكوا بدنا هيك وبدنا هيك، وأكتم بحالي وأكتم بحالي، وبحبش أطلب من حدا، بحبش أمد إيدي لحدا. عندي عزة نفسي الحمد لله فوق كل شيء. آخر إشي خلص أنا بدي أتعلم طباخة، بحب الطبخ من أيام أبوي الله يرحمه، ويروح يطبخ بالعراس بالجداري هاي الكبيرة على النار. يعني كنت ألحقه أنا، أبوي الله يرحمه كان يقول لي يا ربي الله ينطيني عمر وأشوفك طباخة، أشوفك شيفت إن شاء الله يا أبوي. بعدين رحت عملت كورس بملون كسار بطبرية، واليوم أنا الحمد لله طباخة ونشكر الله على كل شيء. أي طبيخ أي إشي ما يعوقني إشي، يعني اليوم أنا وصلت مرحلة منيحة شيفت، برفع راسي بشرفي وكرامتي بولادي وبناتي كلهم مكفون جنبي. والحمد لله صار معاي شغلة قبل 13 سنة اللي هي كانت ضحية هي بنتي فاطمة، اللي هي بنتي راح هيك على الفاضي. الله ليس محن إن شاء الله، بس هيك غير هيك ما أقول. هي قالت لي أمه أنا بدهاش تتعلم، بوديها على المدرسة تلبد ورا المدرسة، بدهاش تتعلم. صار يحكوا يقولوا عمرها عمرها 12 سنة، قالها يبصر وين كانت، وهي يبصر شو عملت، واي واي واي.

0: عملوا برنامج على بنتي، اتفقوا عليها، كانت 12 ستة، قتلوها بدم بارد، الله يقتلهن إن شاء الله. راح اتفقوا عليها، بنت عمرها 12 سنة شو بدها تكون عملت؟ بس حطوا حرقة بقلبي وراحت بنتي على الفاضي. حرام الكتل، حرام الدنيا تسامح مش دغري، كتل كتل كتل كتل، حرام. كل يوم بنات تروح، كل يوم نسوان بتروح، كل يوم والله إلي ولا مش إلي ببكي عليها، اللي مش إلي بزعل عليه بقلبي وزعل عليها. يا ذابح الروح من ربك وينك تروح، حطيته حصرة بقلبي بس جمرة. وهاي قصتي وهاي حياتي، والحمد لله أنا استمرتاحة مع أولادي مع بناتي.
1: أنا بسبب عش إلى الأرض من الطفولة ولليوم أقدرش أنا أفوت على البلد وأشوف الناس بلا ما أتعرف على أرضها وزرعها وشجرها وخيولها حيواناتها، شو بيربى فيها، شو بيرباش، شو زارعين، شمام زارعين، بامي زارعين، أنا عارف لقدام يمكن يكون في فقوس وخيار وبطيخ.
0: متجنن طوبة. أنا إسا لو بخيروني تسكني أي دولة من الدول بقولهن بلدي، تاج راسي الهيب بلدي طوبة، برفع راسي فيها، برفع راسي بعزوتي بأهلي بقرايبي. طوبة حلوة بتجنن، بناسها بعزوتها بكرمها، عندينا رجال ترفع الراس، عندينا ستات ترفع الراس. أكثر إشي بناكل بالشتوية مرقة العدس، مرقة الفاصوليا، أما بالصيف إحنا بنحب الفقعية اللبن، نعملها إحنا مع عظام خروف، مع عظام عجل، نعمل قبالها رز، مناسف، لحمة خروف، لحمة عجل، شو ما بدها صاحبة البيت تعمل معها تعمل. الوصفة هي لبن بتخضيها منيح، بتشنيها منيح، بتصفيها، تغليها على الغاز مع شوية ملح، تبرشي بصل، تحطي عليها مع لحمة الخروف، تفركيها منيح منيح مع لحمة الخروف، تكوني سلقيتها، منصفيتها كمان، مغوفيتها من المي الوسخة، تحطيها بالجاط، تحط عليها بصلة مطحونة مع كمون مع بهاراتها، تفركيها منيح، وبس الشوربة بتغلي بتحطيها عليها وتونسي الغاز، خليه واطي كثير اللي تكون تربط على مهلها، وتعملي قبالها رز. شو ما بدك تقدر تعملي فريكة قبالها، ايش بدها العيلة يعني بتحب. انا هذا اكلي المفضل صراحة، بحب هاي الاكلات البدوية كثير.
1: طوبة طوبة طوبة طوبة، كرمة كرمة اهل طوبة كرمة. خلص إذا فوتت لعند حدا هون تعلى بيعودش يتركك، لا مجبور بدنا نضيفك، بسرش أنت في طوبة، أنت في بلدنا، أنت هي أنا ساكن هون، أنا بقول أنا ساكن هون، هي البيت، البيت مفتوح، حتى أنا مش هون، فوت البيت بيتك. كرم فاحش.
0: شكرا لسليم، وشكرا لكل تسابت اللي كانوا عندي واللي شرفونا، وإن شاء الله تكون إعادات خير، وإن شاء الله تكون فوتكم فوتت خير عطوبة يا ربي، وأهلا وسهلا فيكم عطوبة الزنغرية، وبتشرفونا وترفعوا راسنا إن شاء الله، ونرفع راسنا فيكم كمان، أهلا وسهلا فيكم وبتشرفوا.

0: ماريا، احنا يعني مع كل هيك تأثرنا كتير بفقرة خضرة
1: بس بنتعلم منها لخضرة كتير
0: بكل هاي الحرقة.
1: واو.

0: وإسا إحنا ماريا
1: نختتم
0: مع زاوية
1: إيش مش مختتمين؟
0: بلا
1: نختتم
0: مع
1: نختتم
0: زاوية قبل وبعد
1: بس قبل ما نحطه عارين إحنا بنختتم البرنامج إسا منقول للمستمعين والمشاهدين والكل شكرا لكم هذا الأسبوع وكل الأسابيع اللي أنتوا بتشاركوا معنا
0: شكرا لكل مين كان معنا اتصلنا شاركنا شكرا لرانيا رشد أبو نمر خين دهان
1: كان في رسالتين ما قريتهنش
0: يعني للأسبوع الجاي
1: للأسبوع الجاي سيف الدين من ناس بلس شكرا
0: باي ماريا
1: باي عارين
0: نهاية أسبوع رايقة
1: ونحنا مع فقرة قبل
0: وبعد
2: في لحظات بتقسم الحياة لنصين قبل وبعد بين تفاصيل يومية صغيرة وذكريات وعادات كانت جزء من البيت في قصص بتضل عايشة بذاكرة أصحابها وبقلوب اللي عرفوها قصص لأشخاص أبرياء ما كان إلهن أي علاقة بالعنف لكن لحظة واحدة كانت كفيلة تقسم حياتهن وحياة عائلاتهم لنصين قبل وبعد نجوان نزار سليمان من مدينة طمرة كان بعمر 20 سنة لما قتل بإطلاق نار وصار واحد من ضحايا أبرياء كتار انتهت حياتهن فجأة من دون ما يكون إلهن أي علاقة بالعنف اليوم والدة نجوان غادة وأخوه منهل سليمان بيرجعوا فينا لقبل للبيت للتفاصيل الصغيرة وللأيام اللي كانت
3: نجوان بني آدم اللي هو حلم أي إنسان يكون عنده أخ زيه بني آدم اللي هو عن جد يعني كل معنى رائع
4: والله نجوان كان شاب طموح جدع محبوب كثير كان عنده أحلام كان إنسان يروح على شغله على مدرسته على تعليمه
3: يعني كانت حياتنا عارفين شو نسوي فيها لقدام شو الحياة اللي نعيشها وين نروح
4: حياة طبيعية عادية جدا ولد كان كتاب مفتوح بقول لهم يعني كان كل شيء يحكي ما كانش يخبي ما كانش في عنده أسرار
3: يشوف حدا زعلان ما يخلوش زعلان يحاول يفرح بأي طريقة عشان يطلع من الدار وهو راضي ما فيش حدا زعلان بالدار
4: حياة بحب يعيش بحب ينبسط يمزيح طيب قلبه طيب
3: وحنون كثير على إخوتي كان يعني كان يحب يسمع لي لما أخرفه أحكي له عن كل شيء بصير معي بيومي ونتزانس عن بعض
4: أربع شباب كثير كانوا أصحاب بحبوا بعض تعبنا عليهم ربيناهم أن أبوني منيح
3: كان في أن إحنا دائما موضة أعمل له مساج على ظهره كان في ظهره يوجع
4: كان بالنسبة له كلمة أمه منزلة ما كانش زعلني ما كانش يطلع من البيت لما أرضى عنه كان ظل قولي ما أرضى عني كل ما يطلع من البيت لازم كان يعبطني كان يعبطني ويشدني يعني أنه أنا يحب أن هيك أحضنه
2: وبلحظة واحدة انتهى فصل قبل وبلش الحكي عن اللي صار بعد
4: الله يرحمك يا نجوان الله يرحم أيامك
3: يعني بالأشياء هو اللي كان يعمل كل شيء
4: أنا أخوته مش متقبلين ولا أبوه متقبل ولا أنا متقبلة الحمد لله يعني صح الشيء يعني راضيين قضاء وقدار ومش عارفين نبتع مع بعض مش عارفين نعيش حياة طبيعية أعصاب مقد
3: يعني في عنا أنه إسا مثلا نعمر نعمر لإلنا أخوته نعمر للكل من بعد ما راح خلص ما قتل فيه رغبة لهالشغلة
4: وبذاك اليوم لما قتل فيه ما رجعت بدون سبب بدون سابق انذار بدون اي تهديد ما كانش اي اشي يعني
3: بطل الانسان يعرف حل وين يروح ولا وين يصل
4: تقدس بني ادم انا شاب طبعا علي 20 سنة
3: اتمنى يعني لو يرجع بس انت صغير الاغذر انه دايما اشوفه واعطه
4: يعني مش بس احنا بيتنا يعني اهله كمان عمام واخواله الجيران اصحاب يعني حتى متروحي على القبر عنده بتشوفي جنيني الشاطر بيجيب له ورد الشاطر بدي يضبط له ينظف له يحط له اشياء يعني يساعد الناس اطفال يعني لليوم انا معلمة مدرسة يعني بيقولوا لي معلمتي كان يطينا كان يطعمينا كان يجي كان يمزح معنا يعني لدرجة انه صرنا عمول له حوالي 25 عمره توزيع مصاحب توزيع اكل يعني ما بشوف اللي ببعثوه اللي عملوا لنجوان عملوا لنجوان
3: بتعرف كيف لما انت تكون عايش باوضه كلها نور وكتفي كل شيء مره واحده ايش نور
4: كانه رقم وراه يعني كمان هذا كثير شيء مؤسف يعني لليوم ولا حدا حتى التليفون ما وصلوش بتمنى الله ياخذ حقه ذبحونا ذبح قتلونا
3: والله اشتقت له كثير احكي معك
2: استمعتم إلى قبل وبعد الفقرة الإذاعية المكملة لسلسلة الفيديوهات الرقمية لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان أرب في مكان ديجيتال، واللي بتوثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان، وكل خميس الساعة 9 مساء على منصات التواصل مكان ديجيتال. تحية وتقدير واحترام لعائلات الضحايا اللي بتحافظ على ذكرى أحبائها وبتحمل قصصهم معها بكل يوم.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من مكان: إصابة مخرب اقترب من القوات في جنوب قطاع غزة، هدم النقطتين العشوائيتين الاستيطانيتين في ضواحي قريتي قصر وجلود، والسكان يشتكون من أن الجيش ينشغل بهم بدلا من التعامل مع المشاغبين. عرقجي يلمح إلى أن الولايات المتحدة فشلت في الحرب وفي مضيق هرمز، وانخفاض الحرارة غدا.
1: راديو مكان الأخبار.
5: انتصف النهار في أورشليم القدس، سلام من الله عليكم. قامت قوة من جيش الدفاع مساء أمس بإصابة مخرب بإطلاق النار عليه بعدما اجتاز الخط الأصفر في جنوب القطاع واقترب منها بصورة شكلت تهديدا فوريا. وأوضح المتحدث العسكري أن الجيش منتشر وفقا للاتفاق وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد وشيك. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. قامت قوة الأمن ليلة الفائتة بهدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين في ضواحي قريتي قصر وجلود الفلسطينيتين، اللتين تعرض سكانها لمضايقات من قبل مشاغبين يهود. وأوقفت القوات إسرائيليا على ذمة التحقيق وصادرت ممتلكات. وقال المتحدث العسكري إن الجيش سيبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن. هذا وقال أحد السكان الفلسطينيين مرمر عوده لإذاعة كان إن المشاغبين حاصروا البيوت ولم يسمحوا بتزويدها بمياه وكهرباء، وأضاف أننا نتعرض للرشق بالحجارة ثم يأتي الجيش ويفتش منازلنا على الرغم من أنهم وصلوا إلينا ولم نصل نحن إليهم. نصح وزير الخارجية الإيراني عرقجي الولايات المتحدة بعدم الاعتماد على استخبارات كاذبة حسب تعبيره، وأشار في هذا السياق إلى الحرب ضد بلاده والوضع في مضيق هرمز. وفي تغريدة على شبكة إكس كتب أن الولايات المتحدة فشلت بسبب استنادها إلى معلومات استخباراتية خاطئة. يذكر أن الرئيس ترامب قد غادر تركيا على متن طائرة سرية خوفا من تهديد إيراني باغتياله، وبحسب وسائل الإعلام فإن إسرائيل هي التي نقلت التحذيرات بهذا الشأن. أعلن الجيش اليمني تدمير قاربين للحوثيين قبالة السواحل الغربية لليمن. في يانوح جتب الجليل الغربي أصيب عامل في 45 من العمر بجروح خطيرة إثر تناثر زجاج، وتم نقله إلى مشفى نهاية لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة شابا من بير المكسور بشبهة الضلوع في حادث ضرب وهرب قبل شهر ونصف في شفا عمر، مما أسفر عن جرح طفلين في 8 بصورة متوسطة. وقد قاد الشاب دراجة نارية دون أن يستصدر قط رخصة السياقة، وسافر بصورة متهورة داخل حديقة ألعاب، واعتقل أيضا أحد أقربائه بشبهة مساعدته على إخفاء الدراجة النارية.
6: حالة الطقس
1: الليلة على قناة مكان.
7: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ لأمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: غدا على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الخميس 13 من شهر آب أغسطس من العام 2026. قبل إجراء الانتخابات الداخلية في حزب الليكود البرايمرز بأيام قليلة جدا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبدأ بالتحرك لمنع التململ واحتواء الغضب الذي قد ينبثق عن بقاء عدد من الشخصيات البارزة خارج القائمة. الجبهة والتجمع خياد عوان إلى وضع جميع الخلافات جانبا والتفرغ إلى إطلاق الحملة الانتخابية العربية للتغيير، ترى بأن الباب لم يغلق نهائيا أمام الاندماج في الثلاثية. وزارة التربية والتعليم عشية افتتاح السنة الدراسية الجديدة تشجع على التعاون بين الطواقم التربوية واللجان أولياء الأمور. وهابويل بير السابع من الدرجة العليا أمام فرصة تاريخية للانخراط في دور الأبطال عقب انتقاله إلى البلاي أوف ومواجهة كارباخ الأزاري. في الانتاج لينا شحاد رزق من الراديو المصور ريتا تيودوري، في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. أهلا تحيات لكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. في البداية نرحب بالأستاذ محمود يزبك، المؤرخ والباحث والمحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط والمحلل أيضا. بروفيسور محمود يزبك، أهلا وسهلا بك.
7: أنا وصلنا
6: أستاذ عبدالبيض. قبل ما أنتقل إلى تحركات رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الانتخابات الداخلية لبراميرز وطبعا محاولة احتواء الغضب الذي قد ينبثق عن عدم انخراط عدد من الشخصيات البارزة في القائمة، قبل ذلك هل برأيك تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المواجهة المباشرة مع إيران؟
7: على ما يبدو نعم، جاهز عام يعني يدل على أن الرئيس الأمريكي تخلى عن هذه القضية ارتجاء يعني الحرب المباشرة مع إيران، ويحاول أن يقول أنه هنالك حربا من نوع آخر وهي الحرب الاقتصادية، وأنه يعني الولايات المتحدة تستطيع أن تخضع إيران بواسطة هذه الحرب. طبعا هذا يعني بحاجة لإثبات مستقبلي، ولكن على ما يبدو يعني كل الخبراء العسكريين الأمريكيين يعني، وسمعنا عدة تصريحات يعني وكتابات من مختصين في الإدارة العسكرية الأمريكية، أن هنالك عقبات كثيرة أمام حرب عسكرية من هذا النوع في إيران، وأنه حتى الحرب العسكرية لن تؤدي أي نتيجة أكثر مما يعني حصل في الماضي، ولذلك الطريق الوحيد هو الطريق المفاوضات. وعلى ما يبدو أنه حقيقة أن هنالك يعني هذه المفاوضات مستمرة، أحيانا يعني يعلو الصوت في هذه المفاوضات وأحيانا ينخفض، ولكن على كل الأحوال لم تتوقف هذه المفاوضات، والمفاوضات الأخيرة ما بين عمان وإيران هي مؤشر على استمرار المفاوضات، وأنه يعني على الرغم من تأخرت الأمور، كانت من المفروض أنه خلال الأسبوع الفائت يعني يعلن عن نوع من اتفاق، ولكن على ما يبدو أن الأمور تتجه بالاتجاه هذا الصحيح، استمرار مفاوضات علنية أو سرية حتى التوصل إلى نوع من اتفاق يعلن عنه في قضية هرمز والقضايا الأخرى. القضية الأساسية هي قضية هرمز.
6: صحيح، مضيق هرمز.
7: وبعدها يعني تبدأ قضية النووي أو التفكير ما كيف، ولكن هذه طبعا قضية معقدة وستأخذ زمنا أطول. المهم أنه المؤثر على العالم، ما يؤثر على العالم ككل، على جيوب الناس في العالم، هو قضية هرمز. ولذلك الولايات المتحدة نعم معنية بهذه القضية، يعني الوصول إلى اتفاق. وعلى ما يبدو أنه إحنا يعني ليس يوم أو يومين، ولكن خلال فترة قصيرة المؤشرات تشير إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق.
6: الرجل أيضا مهتم بموضوع الانتخابات النصفية التي تقترب منا، وكذلك إحنا فينا أيضا انتخابات بعد شهرين. في الأسبوع القادم فينا برايمرز في حزب الليكود، الأنظار تتجه إلى هناك. رئيس الوزراء يخشى من الغضب الذي قد ينبثق عن خروج عدد من الشخصيات البارزة من القائمة التي ستكون محصورة وستكون مقتضة بالأعضاء، أعضاء الكنيسة والوزراء. هل ترى بأن رئيس الوزراء قادر، يملك القدرة على احتواء الغضب بروفيسور محمود؟
7: أنا أعتقد أنه لا، هنا المشكلة كبيرة جدا بالنسبة لنتنياهو. ولذلك يعني التغييرات التي وضعها نتنياهو هذه المرة أن يخصص له حصة 8 مقاعد هو يقوم بتعيينهم ويعني فرضهم على القائمة، هذا كان يعني مؤشر على الأزمة الداخلية في حزب الليكود والأزمة التي يعاني منها رئيس الوزراء. لو كان أنه هنالك يعني تأكد أنه الأمور تسير كما هو يريد لما فعل هذا الشيء.
6: ما الذي دفعه إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بروفيسور محمود؟ هل يعني يشعر بعدم الراحة من وجود بعض الشخصيات التي سببت له الإزعاج مثلا، أو نفرة عدد كبير من فئات المجتمع الإسرائيلي من حزب الليكود؟
7: ما حصل خلال 4 سنوات الحكومة هذه، خاصة أنه الوزير بنغفير وسموتريتش الذين عمليا استحوذوا على القرار السياسي في الحكومة وأظهر ضعف نتنياهو. الآن يعني لدى الكثير من أعضاء الليكود الذين يعني صرحوا أن هذا الوضع الذي يعني كانت به الحكومة أدى إلى أضعاف الليكود وأضعاف مواقعهم ووزرائهم وهم نفسهم. ولذلك التخوف كان أنه إذا ما استمرت العملية الانتخابية الداخلية البرايمريز في الليكود كما كانت في الماضي دون تدخل يعني عميق لرئيس الحكومة فيها، قد تنتج يعني تيارات فيها حزب الليكود لا تساند نتنياهو بالضرورة. وهو يرى في هذا خطورة على إمكانية انتخابه من جديد أو يعني وصول الليكود إلى السلطة. فلذلك المهم بالنسبة لنتنياهو واضح جدا أنه بعد كل هذه السنوات الطويلة من الحكم والتأثير في إسرائيل، وأنه يريد أن يترك بصمة في إسرائيل، على ما يبدو أن هذه البصمة أصبحت في خطر حقيقي الآن. ولذلك هو لا يريد أن يغامر بمستقبله السياسي في إسرائيل، لأنه إذا ما خسر الانتخابات القضية ليست كخسارة مقعد في الحكومة، رأس الحكومة، القضية أعمق بكثير بالنسبة له. أولا خسارة يعني تاريخ سياسة طويل كان يبنيها خلال سنوات طويلة، والأهم من هذا أنه الكل يهدد فيما لو خسر نتنياهو الانتخابات سيكون القضية الأولى على الأجندة القادمة لجنة التحقيق الرسمية فيما حصل في قطاع غزة. ولذلك واضح جدا أنه إذا ما أقيمت لجنة تحقيق رسمية حسب القانون فهذا سيدين نتنياهو إدارة شديدة، وهذا أكثر شيء يخشاه نتنياهو أنه ينهي تاريخه السياسي في إسرائيل بأنه مدان، مش مهم يدخل السجن أو لا يدخل السجن، ولكنه مدان من قبل لجنة التحقيق الرسمية. معنى ذلك أن كل ما بناه تم يعني خسارته إذا ما خسر الانتخابات.
6: كان هو بحاجة إلى يعني إنجاز معين حتى ربما يعود الطرف الشارع الإسرائيلي عن الأخطاء التي ارتكبت خلال هذه الدورة، وكان يعني يأمل بأن يكون هناك تطبيع أو علاقات جيدة تقام بين إسرائيل والسعودية. هل أزف الوقت وانتهت احتمالية إقامة علاقات مع السعودية؟
7: منذ البداية لم يكن هذا حقيقة أجندة السعودية. هو نتنياهو اعتقد أنه يستطيع أن يقنع الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية تضغط على السعودية، ولكن السعودية وضعت شرطا واضحا أنه إذا أردت علاقات جيدة أو يعني طبيعية مع السعودية، أولا يجب أن نحل القضية الفلسطينية. وبما أن نتنياهو لا يستطيع ذلك، ولذلك أن حل القضية الفلسطينية حسب المنظار السعودي وإقامة الدولة الفلسطينية يعني معناه أنه يخسر كل اليمين الإسرائيلي وليس فقط اليمين المتطرف الإسرائيلي. ولذلك هو يعني بين نارين، نار واحدة إذا ما قبل بالعلاقات السعودية حسب الشرط السعودي، والنار الأخرى إذا ما قبل يعني بإقامة أو الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلا، معنى ذلك أنه يحصل الدعم اليميني. وفي كل الحالتين يعني هو أدخل نفسه إلى هذا المربع الذي لا يستطيع الخروج منه، ولذلك يعني كل هذا أدى ويؤدي في نهاية الأمر إلى يعني الانفضاض من حوله من قبل الكثير من الشخصيات. ونرى بالاستطلاعات إذا كانت هذه الاستطلاعات يعني تعكس الواقع الإسرائيلي، أن نتنياهو تقريبا يعني على أبواب
6: نحو الخسارة. نحو الخسارة. شكرا لك بروفيسور محمود يزبك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
5: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
6: حديث الظهيرة والأمور متشابكة بعضها ببعض. إذن رئيس الوزراء نحو البرايمرز الذي يشغل باله كثيرا في الأيام الأخيرة، في الأسبوع القادم سيكون البرايمرز، وفي نهاية الأسبوع القادم ستكون انتخابات داخلية أيضا في القائمة العربية الموحدة، التي طبعا ليست منشغلة إطلاقا بما يحدث في الطرف الآخر في المشتركة الثلاثية التي تشهد أزمة عميقة عقب بيان الوفاق الذي قال بأن العربية للتغيير من حقها المقعد الثاني والتاسع، ما أثار غضبا شديدا في صفوف هذه الحركة. في الأثناء الجبهة والتجمع تدعوان إلى وضع جميع هذه الخلافات جانبا والتفرغ إلى إطلاق الحملة الانتخابية. ينضم إلينا المحرر في موقع وصحيفة كل العرب الزميل الصحفي فايز الشتاوي، أهلا وسهلا بك.
8: أهلا بك أخي رائد وبالمستمعين.
6: هل الخيارات أمام إنهاء هذه الأزمة جيدة أم تكاد تكون محدودة في الظرف والفترة الحالية؟
8: للأسف تكاد تكون محدودة جدا. المحاولات التي طرحت من أجل رأب الصدع بين الحركة العربية للتغيير والجبهة أغلبها بقت بالفشل، ولكن تبقى المحاولات مستمرة ومحاولات أشخاص ووسطاء آخرين للتواصل بين الطرفين للوصول إلى
6: حل وسط.
8: حل وسط.
6: بس في الساعات الأخيرة فايز كان في هيك مناكفات، وكان في هناك يعني تباين في المواقف، بينما يعني الجبهة ترى شيء معين، ترى الحركة العربية للتغيير الأمر بمنظار مختلف.
8: نعم الجبهة
6: ما في تناغم، ما في تناغم إطلاقا بتاتا في الساعات الأخيرة.
8: لا ما في تناغم، والاحتمالات ما زالت مفتوحة. الاحتمال أنه فتح القرار لجنة الوفاق من جديد احتمالات ضئيلة جدا. والجبهة تصمم على أنه الاحترام قرار لجنة الوفاق والالتزام به واحترام التوقيع وما إلى ذلك. الحركة العربية للتغيير لديها احتمالات أخرى، وأنا برأيي الدكتور يعني طيب يملك يعني من الموضوعية والمهنية الدرجة الكافية لأجل يعني يدرس خطواتي. أنا بالحديث بالأمس واليوم مع الدكتور أحمد طيب أكد لي أنه يحاول الإمساك بالثلاثية وليس الذهاب إلى خيارات أخرى. الخيارات الأخرى المطروحة طبعا كلنا نعلم
6: في كان في هناك جلسة يعني مصورة حتى، مش يعني خلف الكواليس، مع حزب لكلنا مكان.
8: صحيح. صحيح. وهذا الاحتمال الوارد يعني في إقامة حزب يعني قائمة جديدة تضم كلنا مكانها شخصيات اعتبارية أخرى ويذهب
6: حزب جديد فايز على الأرجح الحزب الجديد سيكون برئاسة القائمة أو الحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور الطيبي.
8: لا احتمال وارد ولكن احنا يعني وهو يعني الدكتور لا يرجح هذا الاحتمال مع انه يعني يدرس هاي الامكانيه ولكن امكانيه اخرى بالدقيقه 90 اخيره اذا ممكن يكون في انضمام بينه وبين الموحد. هذا الاحتمال كمان وارد.
6: هاي الفكره ايضا مطروحه
8: لكنه يعني غير متداوله حاليا. الحركه بالتغيير والجبهه والتجمع يحاولون يعني مع بعض في جسر الهوة بين الأطراف وإعادة التغيير إلى الثلاثية. هذا الاحتمال الأفضل بغض النظر انتبهنا لصراعات الرأي بالبارحة بالأمس الثلاثية حصلت على 9 مقاعد. يعني عمليا الجبهة تقول أن هناك في أصوات في مقاعد ترضي جميع الأطراف، مش لازم نحن نختلف على المقعد الثاني أو السابع أو السادس أو الخامس إلى آخره. فالاحتمال الأقوى والكل متمسك فيه أو إعادة التغيير إلى الثلاثية ضمن قرار لجنة الوفاق أو طرح أفكار أخرى ترضي الأطراف بصورة يعني اللي ما تهضم حق العربية التغيير كيف بطرح الدكتور، أو أنه تبقي الوضع على ما هو عليه حاليا.
6: نعم.
8: أطراف تفحص كل واحد أوراقه ونعود للمفاوضات مرة أخرى. معنى إسا حاليا لغاية أول 9 إنه يستمر كل واحد يعني يحصى الأوراق ويعد خطواته صح ونشوف شو بنعمل بالأخير. ولكن الاحتمالات الأقوى والأكبر إنه الدكتور مصمم أو الحركة بالتغيير العودة إلى الثلاثية، والجبهة والتجمع ما زالا متمسكان بالحركة بالتغيير.
6: شكرا لك المحرر لموقع وصحيفة كل العرب الزميل الصحفي فايز شتوي على المداخلة، شكرا جزيلا لك.
8: تحياتي.
6: لا نخرج إلى فاصل.
9: يجي يوم جوز واحدة من
10: هاللي بتقعد
9: تطلع
10: وتلفيهم
9: بهالمطعم
10: ويهو غدا على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
10: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
13: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
16: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
17: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
6: حديث الظهيرة، أهلا بكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. الآن ينضم إلينا دكتور محمد خليلي الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. دكتور محمد أهلا وسهلا بك. في الأسبوع القادم في عنا برايمرز في الليكود، في عنا انتخابات في القائمة العربية الموحدة، وفي الأثناء في عنا استطلاعات للرأي تمنح المعارضة في إسرائيل أغلبية ولكن ليست أغلبية مطلقة. عمليا أيزنكوت وضعه جيد ونتنياهو وضعه ليس ميؤوس منه، كيف تقرأ الصورة؟
18: يعني استطلاعات الرأي في هذه المرحلة يجب قراءتها بشكل يعني متأني جدا ولا يجب الذهاب إلى يعني استخلاصات ونتائج حتمية أن سيكون هنالك تغيير على مستوى الحكومة في إسرائيل، سيكون تداول سلمي للسلطة. بمعنى أن استطلاعات الرأي هي الأمواج في هذه الحالة، هنالك صعود وهنالك هبوط، وكل هذا يتعلق بالحيثيات والسياقات والتطورات يعني الداخلية والخارجية، بمعنى أيضا لتركيب القوائم تأثير، أيضا للتحالفات والاستفافات التي ما زلنا نرى أنها يوما بعد يوم تأخذ بعدا آخر، وهنالك شخوص وقيادات كانت في صدر تعود إلى الحلبة السياسية، نرى أن هنالك أيضا استفافات يعني بين أشخاص كانوا يعني في أحزاب مختلفة في السابق، اليوم يتوحدون من جديد. أنا باعتقادي أنه في هنالك محاولة لبناء طيار سياسي ثالث لمعسكر ثالث في إسرائيل، يكون معسكر وسيط بين المعسكر بين المعارضة والائتلاف. اليوم نرى هنالك أحزاب تحاول أن تعود وتطرح نفسها، صحيح أنها يعني إما تجاوزت نسبة الحسم بنسبة قليلة جدا مثل هندل وتروبر وجلعاد أردان،
6: تتأرجح عمليا، هاي أحزاب تتأرجح، نعم. هي طارة فوق وطارة تحت،
18: نعم، ولكن أنا باعتقاد أن الموضوع لن يستمر على هذا النحو، وسنرى أنه فيه هنالك تحالفات بين هذه القوى وبين هذه يعني نقطة الخلاف المركزية أو الموضوع الأساسي الذي يطرحونه ويضعونه على الأجندة هو موضوع الانقلاب القضائي.
6: في عنا ثلاثة أحزاب تتأرجح دكتور محمد، هي حزب برئاسة سموتريتش، حزب برئاسة إردان جلعاد إردان، وحزب آخر برئاسة هندل تروبير. هاي أحزاب صغيرة جدا تعتبر، ويعني حظوظها ليست قوية.
18: يعني أنت تقول أن حظوظها ليست قوية في هذه اللحظة الراهنة؟
6: طبعا طبعا طبعا طبعا في هذه اللحظة، ولكن في هذا اليوم،
18: ولكن ولكن تخيل أنه يعني حزبين من بين ثلاثة أحزاب هذه التحموا سوية وخاضوا الانتخابات في قائمة موحدة. أنا باعتقاد أنه هذه الأحزاب تنتظر الشخص المخلص، الشخص القوي الذي كل يدين له بقوته ونجوميته وقدرته وشعبيته على أولا توحيد هذا الصف المعسكر الثالث، وأن يكون هو رئيس هذه القائمة. وإذا نتج ونشأ يعني حزب من هذا النوع الذي يدعي إلى أول شيء قانون التجديد، يعني إلى سن قانون التجديد، ويدعو إلى تخفيف وطأة الانقلاب القضائي، ويدعو إلى تخفيف حدة الاستقطاب في الشارع الإسرائيلي وبناء حكومة وحدة وطنية، أنا بعتقد كل الخارطة السياسية والمشهد السياسي الإسرائيلي سيتغير، والخارطة الاستفافات بين الائتلاف والمعارضة اليوم ستكون مختلفة يعني عند تسليم القوائم الانتخابية.
6: هل سيستطيع أيزنكوت إذا حصل على 59 أو 58 مقعد، يعني وكان يعني العدد أكبر مما يحصل عليه نتنياهو، سيستطيع وتمكن من تشكيل الحكومة، أم أنه سيضطر إلى الاستعانة بدعم من الخارج أو من الداخل، سواء من الخارج أو من الداخل، بدعم القائمة العربية الموحدة؟
18: يعني أنا أنظر إلى السجال الدائر اليوم بين الائتلاف والمعارضة، وواضح حتى أنه الائتلاف الحاكم اليوم يحاول صياغة مفاهيم جديدة وإعادة تعريف الديمقراطية بشكل مختلف، بمعنى يقول لنا بشكل يعني واضح وبصريح العبارة أن حتى لو كان لديك أغلبية عددية واستطعت أن تحصل كما في كل نظام ديمقراطي، كما في كل ديمقراطية برلمانية في العالم، على أغلبية عددية، بمعنى أن تحصل على 61 عضو كنيست، هذا لا يؤكد يعني أو لا يضمن لك يعني أن تكون أنت الحزب الذي أو الائتلاف الذي سيقود المرحلة القادمة، بمعنى أن هنالك أغلبية عددية ولكن هنالك أيضا أغلبية شرعية، بمعنى ما هي القوى التي تشكل هذه الائتلاف الحكومة. ولذلك نرى إذا رقبنا يعني السجال بين الأحزاب، هنالك من يتحدث عن حكومة صهيونية، هناك من يتحدث عن حكومة غير صهيونية، هناك من يتحدث عن حكومة معادية للصهيونية. الائتلاف الحكومي اليوم يقول بشكل واضح أن أي حكومة تستند على أغلبية غير يهودية، بمعنى أن هناك مركب عربي، هي حكومة مناوية ومعادية للصهيونية. وهناك يعني عندما يتحدثون أنه أيضا الحريديم يعني يمكن اعتبارهم أنهم غير صهاينة، فيقولون نعم غير صهاينة ولكن هني مش معاديين للصهيونية. ولذلك هنالك محاولة إعادة ترسيم حدود شرعية المشاركة السياسية، معنى أنه بالإمكان أن تشارك في اللعبة السياسية واللعبة البرلمانية، أن تنتخب بشكل شرعي وديمقراطي، ولكن أن تجلس على طاولة اتخاذ القرارات فقط إذا كنت يعني جزء من الأغلبية اليهودية، وبهذا بإمكانك أن تكون شريك شرعي ومؤثر، وباستطاعته أن يجلس يعني إلى جانب يعني الأحزاب الأخرى حول طاولة الائتلاف الحكومي.
6: أستاذ محمد، سؤال أخير بما يتعلق بالأزمة التي انبثقت عن بيان لجنة الوفاق وحاليا العربية للتغيير، يعني خارج نطاق هذه الثلاثية بانتظار ربما تسوية معينة، ما هي قراءتك لكل هذه التطورات؟
18: يعني أيضا يعني الأحزاب العربية كما الأحزاب الأخرى، كل حزب يحاول أن يعزز موقعه التفاوضي وأن يحصل على يعني أفضل مقترح ولذلك كل الأحزاب تناور بهذا الموضوع, وهذا طبيعي في كل في أي مشهد سياسي في العالم, يعني ليس الأحزاب العربية غريبة عن هذه المشهدية. يعني باعتقاد أنه النقاش والسجال الذي دار في أعقاب يعني قرار لجنة الوفاق كان لديه إسقاطات يعني وتبعات سنراها في استطلاعات الرأي في الأيام القريبة, بمعنى أنه هذا الموضوع عزز الامتعاض وعزز قضية عدم الثقة, ثقة الجمهور بالأحزاب والقيادات السياسية, ولذلك سنرى هبوطا يعني على القليل على مستوى استطلاعات الرأي في حافزية الناس للخروج للتصويت. صحيح أنه في هنالك رغبة وحافزية أكثر من أي فترة سابقة أنه الناس تخرج وتصوت وتشارك يعني بأعداد كبيرة من أجل التأثير على القرار السياسي في البلاد, ولكن هذه المشاهد وهذه السجلات وهذه المنافسات التي تخرج والناس تقول أنه نحن في حالة خطر وجودي, والأحزاب منشغلة في كيفية عمليا ترتيب المقاعد فيما بينها, وكل حزب يريد أن يحصل على أكبر قدر من المقاعد. هذه أنا بإعتقاد أنه هذه الجزئية ستحل, لأنه الإمكانيات اليوم أمام الأحزاب يعني صعب جدا, بمعنى أنه نسبة التصويت في المرحلة القادمة ستكون يعني تؤثر على نسبة الحزب, وكل حزب يحتاج اليوم من أجل أن يعبر نسبة الحزب, لأنه نسبة التصويت في المجتمع اليهودي سترتفع, ولذلك يعني كل حزب سيحتاج إلى ما يقارب 165 إلى 170 ألف صوت في المعدل من أجل أن يعبر نسبة الحزب, وهذه نسبة وعدد يعني مرتفعة. يحتاج إلى قوة تنظيمية هائلة وإلى حملة دعائية وإلى يعني كوادر يعني تعمل وتقنع الناس من أجل الخروج للتصويت, ولهذا يعني هذا سيجعل الأحزاب يعني واقعية في قراءتها للمشهد السياسي, وفي نهاية المطاف أنا بعتقد سيصلون إلى تسوية, ولكن التوقيت الذي سيصلون فيه إلى التسوية بالإمكان حتى ذلك الحين أن يحدث أضرارا كبيرة.
6: شكرا دكتور محمد خليلي, شكرا لك على المداخلة. شكرا جزيلا. إذا تحدثنا مع الدكتور محمد خلالي ومع الزميل الصحفي فايز الشتاوي مع بروفيسور محمود تزبك حول مجمل التطورات على الساحة الحزبية والسياسية. الآن ينضم إلينا مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب, أهلا وسهلا بك.
19: تحياتي لك رأي, تحياتي للمستمعين.
6: بدنا نقوم في عملية إجمال لما يخيم على المشهد السياسي والمشهد الحزبي, لا سيما التطورات بما يتعلق بإقامة قائمة مشتركة ثلاثية. هل الدكتور أحمد الطيبي لا يزال يرى بأن الباب مفتوح أمام إقامة قائمة من هذا القبيل؟
19: ما لا شك فيه رائد أننا أمام سردية واقعية يحاول من يحاول اجتزاء رواية منها, وإذا ما اعتبرنا حتى يعني وإن أردنا أن نعتبر أننا أمام روايتين وبغض النظر عن دقة كل رواية, واضح جدا أنه لكل طرف سرديته وكل طرف يحاول إقناع الجمهور بأن روايته هي الدقيقة والصحيحة, وبالتالي نحن في خضم مباشر من جهة الجبهة والتجمع يتحدثان بشكل واضح بأنه قرار لجنة الوفاق يجب أن يحترم ومن التزم يجب أن يحترم, وبالتالي بالنسبة لهم أو لهما قرار لجنة الوفاق
6: هذه المرحلة فالح أعتقد بأنه هذه المرحلة يعني تخطيناها, يعني الجبهة والتجمع لا ينظران إلى الوراء. لحظة, الجبهة والتجمع لا ينظران إلى الوراء إطلاقا.
19: أي نعم ولكن هذا ما أردت قوله, إنه هنالك بمنطق الجبهة والتجمع من يريد إعادتهما إلى مربع المفاوضات مجددا وفتح تركيبة تشكيلة القائمة, الأمر الذي بالنسبة لهما غير وارد حاليا صحيح حتى اللحظة, وهم يحاولان فرض واقع على المجتمع العربي بأنه قرار لجنة الوفاق يجب ما قبله ويمهد إلى ما بعده, ويمكن أيضا الوصول إلى ذلك من خلال بيانهما المشترك يوم أمس عندما تحدثوا أنهم يدعون الثلاثية لبدء التمهيد والاستعداد للانتخابات, بمعنى أتفق معك في صفحة المفاوضات. بالمقابل التغيير لا تزال تتحدث, وهنا لابد أن يعتب على التغيير فيما وكانت قراراتها بطيئة لا تتجاوب وتستجيب مع تحركات المفاوضات على الشكل الذي اقتضاه التوقيت فيما والسياسة التوقيت. أنا لا أقول أن التغيير يجب كان أن تتسرع, وتتعجل، وبكل تأكيد التروي أيضا مطلوب في السياسة، ولكن أنا أبحث عن نقطة التوقيت الصحيحة. ولعلني أتفق مع الدكتور محمد خلايل عندما تحدث وقال أنه بنهاية المطاف سيصلون إلى معادلة تفضي إلى إقامة الثلاثية، ولكن ما بين نقطة ما بين سجلات اليوم ونقطة الوصول إلى هذا الاتفاق قد تحدث أو قد تحدث أضرار جسيمة. وإذا الآن خلافهم على السابع قد يجدون أنفسهم أنه حتى الموقع السابع بات غير معقول. لهذا هي خلافات وصدمات متواصلة، هنالك جهات شخصيات مجتمعية أكثر من مما هي سياسية تحاول رأب الصدع، وكان يوم أمس أيضا جلسة من هذا القبيل، وقرأنا السجلات التي استمرت ما بين أمجد شبيطة وبنهاية المطاف كيف رد عليه أسامة السعدي. ولكن تتخيل اليوم أسامة السعدي يعلن بشكل رسمي من خلال بيانه بأنه مرشح ومقبول عليه أن يكون في الموقع السابع، بمعنى يريدون عجلة إعادة عجلة الزمان إلى الخلف، إلى نفس الطرح الذي كانت قد رفضته بشكل أو ما
20: العربي للتغيير التغيير
19: في حينه عندما الجبهة اقترحت عليهم هذا المقترح. الآن أنا أتفهم موقف الجبهة أيضا، الجبهة تتحدث.
20: سؤال أخير أوكي دعني لجبهة التجمع الآن، لماذا انعقدت الجلسة أمس بين الحركة العربية للتغيير وحزب لكلنا مكان؟ ما الهدف من ذلك؟
19: يعني معقول بالصدفة سألتني هذا السؤال في ذروة وخضم هذه التجاذبات والنفور والكر والفر؟ أكيد لا، يعني واضح أنه لا يمكن عندما نتحدث عن هذه الجلسة اجتزائها رائد من سياقها العام، واضح جدا من الكر والفر والنفور والتجاذب ما بين الأحزاب، واضح أنه هنالك أحد الأطراف على الأقل أراد استغلالها من باب المناورة كأداة ضغط. ولكن أنا دائما أقول أنه في السياسة أحيانا يطلق إيقاع متسارع يقودك إلى اتخاذ قرارات ليست بالضرورة أن تكون محسوبة، وقد تفتقر أيضا إلى مظلة الحسابات الاستراتيجية، وبتلك نفسك أنه ما بدأت به على أنه مناورة قد يتحول إلى واقع سياسي جديد. ولكن أنا ما زلت على قناعة تامة رائد، وأنا أيضا أتفق مع الدكتور محمد خلايل في هذه الجزئية، لا يوجد لدى الأطراف الكثير من
20: الخيارات،
19: وعلى وجه الخصوص لدى العربية للتغيير. وبنهاية المطاف أنا أجزم أن العقلانيين في كل الأطراف لابد أن يحتووا هذه الأزمة وأن تشكل قائمة ثلاثية بنهاية المطاف. لهذا كل ما تحدثنا عنه في هذه المداخلة ما هو إلا صورة لحظية، مشهد لحظي، سيما والتطورات متسارعة، ومن مثلك رائد يعلم أنه السياسة أرض رملية متحركة، سيما ولا تزال هنالك جهات اجتماعية محترمة وسياسية تحاول رأب الصدع والدخول على خط الوساطة.
20: شكرا جزيلا لك مرسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالي حبيب. الآن إلى شأن آخر، عشية افتتاح السنة الدراسية هنالك استطلاع للرأي يظهر بأن معضلة تناقص أعداد المعلمين بدأت تمس بعملية انتظام الدراسة في الجهاز التعليمي. إليكم التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
21: استطلاع جديد يظهر أن أزمة النقص في الكوادر التعليمية في الجهاز التعليمي لم تعد مشكلة نظرية، بل باتت تؤثر بصورة مباشرة على انتظام الدراسة، إذ أفاد 63% من الأهالي بأن أبنائهم تعرضوا خلال السنة الدراسية الماضية لإلغاء حصص أو أيام تعليم بسبب نقص المعلمين والمربيات. وتتفاقم الأزمة بصورة خاصة في التعليم الرسمي الحكومي في المجتمع اليهودي، حيث ارتفعت النسبة إلى 77 من الأهالي الذين أبلغوا عن إلغاء حصص أو أيام دراسية. كما أشار الاستطلاع إلى أن 20% من الأهالي في هذا القطاع قالوا إن الإلغاءات تحدث بصورة شبه أسبوعية. تشمل الأزمة قطاعات التعليم الأربعة في البلاد إن كانت بنسب متفاوتة، ففي التعليم الحكومي الرسمي الديني أفاد 67 و6.4% من الأهالي بحدوث إلغاءات بسبب نقص العاملين في جهاز التعليم، بينما بلغت النسبة في التعليم الحكومي العربي بلغت 54%، وفي التعليم الحريدي وصلت إلى 33.7%. وبالمقابل قال 61% من الأهالي في التعليم الحريدي إن أبنائهم لم يواجهوا إطلاقا إلغاء حصص بسبب نقص الكوادر التعليمية. وجاءت هذه المعطيات في استطلاع أجراه مركز مانور الذي يعمل على تعزيز التعليم العام في البلاد، وشمل عينة تمثيلية من 1035 والدا. وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت تتواصل فيه الخلافات حول حجم أزمة نقص المعلمين في البلاد، بينما تؤكد وزارة التعليم أن النقص في الكوادر التعليمية محدود وأنه يتركز بصورة أساسية في منطقة المركز. يرى خبراء أن أرقام شغل الوظائف الرسمية لا تعكس بالضرورة حجم الأزمة الحقيقية.
20: الآن تنضم إلينا مديرة المعارف العربية في وزارة التربية والتعليم السيدة شيرين حافي نطور. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا
20: وسهلا. أولا بالنسبة لوضع المعلمين في المدارس العربية، هل ما زال الفائض كبير سيدة شيرين؟
0: لا، المصطلح الصحيح هو أنه فيش نقص حد علمي. موضوع توظيف المعلمين والمعلمات في مجتمعنا العربي يختلف تماما عن المجتمع اليهودي بسبب عدد المعلمين الموجود، وطبعا احنا مبسوطين انه في عنا عدد معلمين كافي. ما بننظر للامور بعدد فائض وانما عدد كافي لطلابنا ومدارسنا. فحاليا من المعطيات الموجوده عندنا جهاز التربية والتعليم العربي فيش عنده نواقص بالنسبة لافتتاح السنة الدراسية.
20: كمان في معضلة أو مشكلة تنشأ مع افتتاح كل سنة دراسية جديدة سيدة شيرين، باعتبارك مديرة للمعرفة العربية في المجتمع العربي والبدوي، أن عدد كبير من المعلمين والمعلمات الذين يدرسون في منطقة الجنوب يطلبون الانتقال إلى المنطقة الشمالية، وأحيانا هذا يبدو متعسر أو متعذر. هل وزارة التربية والتعليم تتفهم ظروف بعض المعلمات والمعلمين؟
0: موضوع التوظيف هو موضوع طبعا مهم جدا في جهاز التربية والتعليم العربي. احنا واعيين ومدركين تماما لأهميته وقديش الموضوع حساس، وهذا السبب اللي دفعنا نقود حوار مع مؤسسات، كمان مع لجنة أولياء الأمور ومع لجنة السلطات المحلية، كيف ممكن انه نحسن ونطور المنظومة الموجودة اليوم. ولكن المنظومة الموجودة اليوم هي طبعا الحصانة بالنسبة لنا للمعلمين اللي حابين يندمجوا وينخرطوا في سوق العمل في جهاز التربية والتعليم بدون محسوبيات وبصورة مهنية. أكيد إحنا للمعلمين والمعلمات اللي عندهم ظروف ما بتسمح لهم إنهم يسافروا من الشمال للجنوب، في لجنة معينة كل سنة تبحث الأمور الشخصية عن كل معلم ومعلم، ونحاول قدر الإمكان إنه نكون متعاونين، نحرص إنه طبعاً نأخذ بعين الاعتبار إنه في ظروف شخصية، ولكن ما بنقدر طبعاً نلبي طلبات كل معلم بتوجه لنا إلا بحالات خاصة وطارئة.
20: في الأيام الأخيرة أيضاً طفت على السطح قضية التعاون ما بين الطواقم التعليمية في المدارس وبين لجان أولياء الأمور، لماذا الآن بالذات يدور الحديث حول ذلك؟ في الماضي لم يكن يعني باب مدير المدرسة مفتوحا كما ينبغي أمام لجان أولياء الأمور مثلا؟
0: شكرا أستاذي لسؤالك، هذا موضوع جدا جدا مهم. موضوع المنشور اللي صدر من وزارة التربية والتعليم

0: بتعاون مع كل إدارة مدرسة ومؤسسة تربوية عشان نقدر نشوف في الشراكة مع الأهل قيمة إضافية في جهاز التربية والتعليم. حاليا إحنا مش في هاي الوضعية، ومن هذا الباب وزير التربية والتعليم كان حريص أنه يصدر تعليمات مع بداية السنة الدراسية يحفز فيها. وطبعا إحنا المنشور العام يلزم، ومش بس يحفز، كل مدير مؤسسة تربوية أنه يجري انتخابات لانتخاب لجنة أولياء أمور. إحنا طبعا أرسلنا بالسابق مكتوب، ورح نرسل طبعا بداية في هاي السنة كمان مكتوب بأهمية اختيار لجنة أولياء أمور، والإشي مربوط بالرسوم اللي مفروض تكون مدفوعة، بالأجواء العامة، بطبعا باختيار المنهاج المناسب للطلاب. الشراكة هاي جدا مهمة أستاذ.
1: بما يتعلق بالرسوم سيدة شيرين، هناك حالة من التذمر في صفوف يعني الأهالي بأنه هناك بعض المدارس التي تجبي بعض الأموال اللي قد تكون يعني فوق طاقة الأهالي. أيضا
0: لجنة التربية والتعليم بالكنيسة طبعا معنا كوزارة بتبلغ كل سنة ما هي الرسوم المفروض تكون بكل مرحلة جيل. وجود
1: ولكن ليش في تفاوت او في تباين بين يعني ما يجبى في مدرسه واخرى؟ مش كل المدارس يعني بتجبي نفس المقدار او نفس المبالغ.
0: اولا استاذي مهم جدا نكون حريصين بانه المنشور يشدد ممنوع انه نحرم اي طالب او اي طالبه من اي فعاليه مدرسيه بسبب انهم غير مقدورين على انهم يدفعوا الرسوم المدرسيه. هذا طبعا وارد في المنشور، هاي نقطه كثير مهمه قبل ما يدور الحوار بيننا حول المنظومه كيف ممكن نهون على الاهل وعلى الطلاب. انا هون حريصه برسالتي انه كل طالب وطالبه وضعهم المادي ما بيسمح انه اهلهم يدفعوا رسوم مدرسيه، ممنوع منعا باتا انهم الطلاب ينحرموا من اي فعاليه مدرسيه. بالنسبة كيف بربط بين اختيار أو انتخاب لجنة أمور مدرسية وبين الرسوم، الربط واضح. لما في لجنة أولياء أمور مدرسية مختارة، ولما في حوار حول الرسوم، ولما في منشور عام واضح بالنسبة للمبالغ اللي المفروض نخدها من الأهل، ما بيكون في سوء تفاهم. يعني المنشور واضح جدا لأي فئة جيل شو المبلغ المطلوب. طبعا في هون عامل رئيسي اللي هو السلطة المحلية، لازم يكون في شفافية عند مدير المدرسة، لازم كل شيء يكون واضح، لازم يكون في حساب بنك مشترك للسلطة المحلية لرئيس لجنة أولياء الأمور اللي يكون مطلع عليها مكشوف عليها من مندوب من لجان أولياء الأمور. فإحنا طبعا لما في شفافية وفي تعاون مش مفروض يكون في تفاوت.
1: دعم. شكرا لك سيدة شيرين حافي مديرة المعرفة العربية، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: الآن ينضم إلينا رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في مدينة طمرة السيد أيمن مريح. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك عزيزي بجميع المستمعين.
1: في كثير في الفترة الأخيرة يحكي عن قضية أهمية وجود لجنة أولياء أمور في المدارس. هل بعلمك أنه في هناك مدارس اللي لا ينتخب فيها لجان أولياء الأمور؟
2: من إذا بنرجع لورا سنتين ثلاثة خلينا نقول أربع سنوات، لجنة أولياء الأمور الطلاب باتت هي الوجهة الأولى للأهالي وللطلاب، حتى للمعلمين أنفسهم حال واجهوا مشاكل مع بعض الأهالي أو مع بعض الطلاب فبتوجهوا للجنة أولياء أمور الطلاب. من هذا المنطلق لجنة أولياء أمور الطلاب هي شيء إلزامي في كل مدرسة. يعني حتى إحنا في مدارس اللي هي ما كان عندها لجان أولياء أمور الطلاب بسبب لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية بالفترة الأخيرة، خصوصا المدارس صارت تتوجه للجنة المحلية. إحنا كيف ممكن نختار آلية لاختيار لجنة أولياء أمور طلاب مدرسية؟ اليوم كل مدرسة في طمرة حتى الروضات والحاضنات اللي هن ممثلين بلجنة أولياء أمور الطلاب المحلية.
1: قضية جباية الرسوم والمبالغ المالية من الأهالي بالنسبة للتأمين وبالنسبة للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التربوية وكذلك الرحلات، أحيانا بتعرف هناك بعض الأهالي اللي غير مقتدرين أو بأنه هاي المبالغ يعني فوق طاقتهم فوق قدرتهم المالية، كيف يعني تتفاعل أو تتعامل لجان أولياء الأمور مع كل هذه المشاكل؟
2: لجان أولياء الأمور دخل بهاي الأمور بحالات لما هي عنا طبعا كل مدرسة فيها عدد معين. احنا بتواصل مع المدارس كلها حتى بهاي الفترة حتى لتأمين احتياج

0: الطلاب قبل افتتاح السنة الدراسية. استطعنا مبادرة من أهل الخير في طمرة اللي هن ما ترددوا، يعني أي توجه كان يكون من عنا من طرفنا لأي فاعل خير إنه يتبرع لسد فجوات اللي هي احتياجات لافتتاح السنة الدراسية، شنطات وقرطاسية وملابس مدرسية، فما كان تردد. نفس الشيء الأمر بيرجع على موضوع رسوم الخدمات. رسوم الخدمات في بالمدارس في ميزانية مخصصة لهاي الفئة اللي هي بحال ما كان مع رجال من قبل المدرسة، وما بيشعر الطالب بهذا النقص. الطواقم التعليمية والمدراء والمستشارين ما بيشعر الطالب انه هو ما دفع رسوم الخدمات لانه معوش.
1: انتوا حريصين او متنبهين لقضية يعني حرمان طالب مثلا من المشاركة في الفعاليات لانه لم يقدم واجبه المالي تجاه هاي الفعاليات، منتبهين لهي النقطة؟
0: احنا منتبهين وبشكل هاي النقطة، مع انه الطواقم التدريسية كمان برجع وبشدد، المدراء المعلمين مربين الصفوف ما بيسمحوا انه هاي الشغلة تصير، حتى لو صارت احنا ما بنسمح فيها وهن ما بيسمحوا فيها. الطواقم التدريسية ما بنصل لهاي لحد اسه، ما ولا مرة واجهتنا انه طالب ما دفع رسوم خدمات ما اشترك لا برحلة او اي شيء لسبب انه معش يدفع.
1: سؤال أخير بما يتعلق بانتخاب لجان الأولياء في المدارس، وانت بتتم العملية سيد أيمن؟
0: انتخاب لجان أولياء أمور الطلاب بتتم خلال بداية السنة الدراسية، يعني بأشهر الأولى من السنة الدراسية بنتخبوا رئيس كل مدرسة. كل الجولة بتكون كالتالي: ينتخب ممثل عن الصف نفسه، عن الشعبة نفسها، ومن الشعبة نفسها بنتخبوا من كل المدرسة ممثل واحد اللي هو يمثل المدرسة بلجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، اللي هي مكونة من كل رئيس لجنة مدرسية تضم 22 عضو.
1: نعم، شكرا سيد أيمن مريح رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في مدينة طمرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك عزيز رائد.
1: شكرا.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة. الفوز على النجم الأحمر بخلاف وبعكس كل التوقعات كان عبارة عن مفاجأة كبيرة جدا، أفرحت كل مشجع لهابوال بئر السبع، في المقدمة طبعا ألونا بركات المالكة للنادي. حاليا النادي ربح كثير يعني معنويا وماديا، هو مش بحاجة لل يعني الأموال التي ربما تضخها هذه البطولة، ولكن مع ذلك هذا يعطي دفعة معنوية وربما يحضر النادي لاعب أو أكثر من أجل أن يعزز نفسه قبل البلاي أوف أمام كرباخ الأذربيجاني، وبعد ذلك ربما تحقيق إنجاز تاريخي بالانخراط في دوري الأبطال. ينضم إلينا المحلل الرياضي الزميل إلياس حبايب. أهلا وسهلا بك إلياس.
3: أهلا وسهلا صديق رائد.
1: احنا حاليا
3: أمام صباح باكو وليس كرباخ.
1: صباح باكو مضبوط في أذربيجان وليس كرباخ. حكينا أنه في أندية إسرائيلية انخرطت في دوري الأبطال في الماضي مثل مكابي حيفا، مكابي تل أفيف،
3: هابوال تل أفيف.
1: حاليا الفرصة أمام هابوال بئر السبع.
3: يعني بئر السبع وصلوا مرتين للبلاي أوف وتعثروا بالوصول لدور الأبطال هذا الموسم بعكس التوقعات. يعني منشوف بئر السبع خسروا كانغوا أفضل لاعب عندهم، دان بيتون اللي كان نجم الفريق في بداية الموسم الأخير وعنده مشاكل في القلب وحاليا مش عم بلعب، يعني مع حارس مرمى اللي ببلغ مارسيانو 36 عام اللي كان تقريبا منتهي قبل موسم، يعني ما كانش يلعب كأساسي. إلياسي كان يكون حارس مرمى بئر السبع، وميغيل فيتور الذي لا ينتهي كمان 37 عام، مع لاعبين متواضعين، يعني مع كل احترام أبو رومي، زاهي أحمد، لاعبين مغمورين كانوا قبل عدة سنوات. هذا المدرب كوجوخ الظاهر فيه إشي، عنده موهبة بالتقاط الشباب يجيبين ويعمل منهم فريق، وعم نشوف إنه ومش فريق مدجج بالنجوم، يعني مكابي حيفا بالزمانات ومكابي تل أفيف كان عندهم كم هائل من النجوم. عم نشوف فريق متواضع، يعني من ناحية النجوم فريق متواضع ولكن بيلعبوا ككتلة واحدة، الفريق مدرب جدا. عم نشوف في بصمة كتير كبيرة
1: لرانكو. لمين الفضل للمدرب؟
3: برأيي الشخصي فضل كبير برجع للمدرب رانكوجوخ، لأنه عم نشوف انه هذا المدرب يعني من اول طلعته بمسيرته مع كريات شموني وعد المكابد بتخطيط فاز بألقاب فاز بالدوري فاز بالكأس وفي تقدم كبير بالخارطة تبعت هذا المدرب. شفنا بصمة يعني منشوف فريق بلعب بروح قتالية فريق مدرب كل واحد بيعرف مكانه على أرض ملعب لعبة التعزيزي اللي جاب بينجو بالضبط لهذا الفريق ملائمين رغم كل الخسارات. يعني الفريق حاليا ضمن الدور الأبيض في اليوروبا ليج على حد أدنى يعني 9 مليون يورو تقريبا هذا صار ضمن الفريق في حال
1: 9 مليون يورو في حال فاز في البلاي أوف على صباح باكو بده يحرز كمان حوالي 10 مليون يورو
3: بالضبط. هاي بدون يعني إذا وصلوا على دور الأبطال 18 مليون يورو على كل تعادل على كل خسارة حتى وغير على كل فوز إذا فازوا من واحد من مجمل الثمان مباريات في حين وصلوا لدور الأبطال كمان راح يكون في مكافآت مالية كبيرة.
1: شو الفرص؟ ياس في فرص قوية فرص يعني جيدة من أجل أن ينخرط هبوال بيرسبع في دور المجموعات؟
3: أنا برأيي الشخصي دائما بقول إنه الفرق الإسرائيلية دوري الأبطال كبير عليها يعني الدوري اللي ملائم للمنتخب للفرق الإسرائيلية. عم نشوف حتى مكابي تل أبيب في الموسم الأخير في اليوروبا ليج أداء عزيل يمكن وين نقطة أو نقطتين فازوا ففي دوري الأبطال المهم جدا صعبة ولكن دو حد يعرف إنه بده يلعب مع الفرق الكبيرة بده يتقدم بده يوصل يعني. والقرعة كمان جابت للفريق اللي يمكن مغمور شوي فريق باكو من أذربيجان ولكن شفنا كارباخ كيف عملوا كيف وصلوا كيف نجحوا فيش كتير لاعبين من أذربيجان بيلعبوا في هذا الفريق أغلب اللاعبين من أفريقيا من البرازيل من أوروبا يعني هو فريق بالاسم أذربيجاني ولكن فريق اللي فاز 4-0 في الجولة الأخيرة شفنا كرة قدم ممتازة. سافرينا لاعب مكابي حيفا السابق بيلعب بهذا الفريق مش راح تكون المهمة صعبة ولكن أكيد
1: لحظة شوي بس أعتقد أنه فريق النجم الأحمر اللي
3: كمان بلغراد
1: الياس فريق النجم الأحمر هاي النقطة أنه أفضل من فريق صباح
3: أكيد يعني النجم الأحمر هو فريق اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة بطل صربيا
1: وعنده تجربة في دوري الأبطال كمان
3: يعني شفنا ولكن في مشاكل مع المدرب هذا نفس المدرب اللي كان مدرب النجم الأحمر لما خسروا مع مكابي حيفا وعمر أسيلي في الدقيقة الأخيرة ورجع كمان مرة وأبعد كمان مرة على يد فريق إسرائيل وكمان عليه عم بدوره لبديل هذا المدرب ديشان ستانكوفيتش لاعب العملاق لاعب الإنتر السابق. الحظوظ بتميل أكثر بالنسبة إلي لفريق فوق البئر السبع ولكن
1: إن شاء الله
3: فيش مش سهل بكرة القدم يعني هذا دوري البلاي أوف مباريتين عن دوري الأبطال راح تكون حرب طاحنة بين الفرق.
1: شكرا لك الياس حبايب
3: إلى اللقاء.
1: إلى هنا حديث الظهيرة شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان أحلى التحيات من أسرة البرنامج في الإنتاج لينا شحاد الرزق من الهندسة الإذاعية أوسكار من الراديو المصور ريتا تيودوري ومن رائد دياب أحلى وأجمل وأغلى التحيات طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: اجا
1: يا اجا
0: هدوء هدوء هدوء.
2: هابي بيرثدي
3: يا جماعه، بس شوي.
4: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
3: اه يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: عناوين الساعة مما كان: قيادة المستوطنين تتبرأ من أفعال المشاغبين اليهود في قصرة، ورئيس بلديتها يقول إن الجيش أخلى 6 عائلات فلسطينية مع إمكانية إخلاء عائلات إضافية. سكان باتيام يحتجون على إغلاق محل تجاري بملكية عربي، والحرارة نحو الانخفاض. بعد قليل مع التفاصيل.
5: راديو مكان الأخبار.
10: سلام الله عليكم. الواحدة في أورشليم القدس. في أول رد من قيادة المستوطنين على أحداث قصرة، قال رئيس مجلس المستوطنات إسرائيل غانتس إن هذه الحوادث الخطيرة لا تمثل طريق السكان ولا مجال لاتخاذ قرار بشكل أحادي بإقامة نقطة استيطانية في ساحة منزل، أو حتى إذا دار الحديث عن بناء غير قانوني أو محاولة للاستيلاء على أراض. وشدد على أنه لا مبرر لممارسة العنف ضد غير ضالعين أو قوة الأمن. هذا وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي لتلفزيون العربي إن القوات الإسرائيلية أخلت 6 عائلات من منازلها لتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وأضاف أنهم تبلغوا من الجيش باحتمال إخلاء 16 منزلا آخر لتحويلها إلى ثكنات حتى يوم الأحد المقبل. نصح وزير الخارجية الإيراني عرقجي الولايات المتحدة بعدم الاعتماد على استخبارات كاذبة حسب تعبيره، وأشار في هذا السياق إلى الحرب ضد بلاده والوضع في مضيق هرمز. وفي تغريدة على شبكة إكس كتب أن الولايات المتحدة فشلت بسبب استنادها إلى معلومات استخباراتية خاطئة. يذكر أن الرئيس ترامب قد غادر تركيا على متن طائرة سرية خوفا من تهديد إيراني باغتياله، وبحسب وسائل الإعلام فإن إسرائيل هي التي نقلت التحذيرات بهذا الشأن. في باتيام يحتج زبائن ملحمة تابعة لمحمد قيعان على قرار الشرطة إغلاقها بشكل مؤقت. يذكر أن قيعان قد سيطر أمس الأول على شاب حاول إلقاء قنبلة يدوية إلى مصلحة تجارية، واحتجز المشبوه إلى حين وصول الشرطة التي اعتقلته. وبررت الشرطة إغلاق الملحمة بقولها إنها تشكل خطرا على سلامة الجمهور. وأكد السكان أن قيعان المسمى عندهم محمد الزلمي هو الضحية، ولا يجوز المساس بمصدر رزقه. تنشئ سلطة المطارات في هذه الأيام في مطار حيفا موقفا يتسع ل 900 مركبة على مساحة 20 دونما، في ضوء التزايد الملموس في أعداد المسافرين. ويفيد مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جابر بأن السلطة تدرس إمكانية تفعيل خط مواصلات عامة من موقف سيارات في المدينة مباشرة إلى المطار كحل مؤقت. فرضت المحكمة قيودا على رئيس منظمة الجريمة يوسي موسلي، وتم إبعاده عن عدة مدن وبلدات منها أم الفحم وجلجوليا والرملة واللد، كما يحظر عليه الاتصال بعناصر مرتبطين في منظمته واستخدام الإنترنت.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجة الحرارة، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ لأمطار خفيفة في شمالي البلاد والسهل الساحلي. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
0: نجوان سليمان قتل بواحد عشر سنة 25 بعمر 20 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدور نجوان سليمان بصوت والدته غادة سليمان.
1: كنا نقول لأبو سمرة كان طيوب كثير، نغش روحه حلوة، كان يحب الحياة، كان كل شيء خربتني، ما كانش خبى عني إشي، كانش يطلع الباب إلا ما يحضني، ما كانش يبل يطلع من دل أنا أكون راضي عنه، إيه ما أرضي عني، أضل أستنى يروح، أقول لي ما خلص ما تتأخرش، قول لي ما تخافيش علي، أنت بتعرفي ابنك شو ربيت، تخافيش علي، بقول لي ما أنا مش خايفة عليك، أنا خايف من اللي حواليك، تعرفش إيش ممكن يصير. جيل صف سادس هو كان يشتغل يعتمد على نفسه، بس آخر شغل اللي هو كان في محل ببيع فيه معسل وأرجيل، ونجوان كان ماسك المحل، وآخر مرة هو كان بهذا المحل اللي قتل فيه كان ب 22/9. سحب من النوم، كان شغال هو على ست المغرب، أكل ونزل على شغله 11:30، تليفون بيرن ولا هو ابن جود بيصيح يما يما اركضي يما يما اركضي يما انزل وين ابوي تعالوا اخوي انطخ اخوي انطخ. انا هون خلص سكرت الدنيا بوجهي، ما لحقت يعني استوعب الاشي اللي صار، كل الحاره كانت صارت عندنا هون برا، محل شغله كان ملان ناس، البوليس اللي طخوا ابن الحرام، فاتوا كمان واحد كانوا ملثمين، طخ بالاول هو اجت رصاصه براسه، احنا مش عارفين هو طخ خصوصي فاتوا النجوان وكيف فات على المحل بده إشي يسرق، لليوم مش عارفين، ولا حدا قالنا شو السبب، ولا بوليس أجا ولا سأل ولا بعث لنا أصلاً إيش فيه ولا منعرف شو الموضوع. فات على المستشفى قعد 9 أيام بالبيت بقول نمرات، ضلينا قاعدين حده نتطلع على المونيتور دوفك ينزل بالقلب يوقف، وبواحد عشرة توفى. إنه الجنازة اللي كانت لإله والناس اللي أجت عليه في أجره ممكن 3 أشهر رح نستقبل عالم وناس قد ما كان إله أصحاب. نجوان كان كتير محبوب، مستحيل يكون إله أعداء. من متوفى نجوان الحياة هيك تحسها ماتت، فيش حياة، كثير بنشتاق له. يعني اللي قتل نجوان قتل البيت كله، مش بس قتل نجوان، كل إيش بيذكرني بنجوان، صوته، ضحكته، مرحه. الحمد لله. انا بقول لعيني الام اللي ابنها بقتل كيف بتنام؟ طب لو في سبب تعالوا، ما في اهل احكوا، اذا في لك حق بتاخذوا. انا معلمه مدرسه 31 سنه وبربي اولادي المدرسه زي ما بربي اولادي، مش في احد الجيل اللي ما فيش حدا وراه اللي طلعوا أولادي الطخيخ بتوقعش إن هذول إني ربوا زي ما لازم وتعبوا أولادي وسألوا عن أولادي زي ما لازم، لأنه لو كان في وراهن سند وراهن حدا يسأل عنه ما وصلوش لهذا المحل. بكفي عاد، إحنا تعبنا يعني، هذا اللي بتخو بقتي بتريح ضميره برتاح لما أنت عارف إنك أنت بجهنم وبقصى المصير كانت فيها مش رح تطلع منها.
0: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهرا عبر راديو مكان والساعة 9 مساء على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
5: بعد قليل هدوء نسبي عمزاج غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مخزل الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.

0: أبادوك.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن على مكان، هدوء نسبي على مزاج غازي أبو بكر.

0: صحة لوين؟ خليكي هون ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

0: الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يتراجع عن نيته إجلاء عائلات فلسطينية من قسرى، وقيادة المستوطنين تتبرأ من أفعال المشاغبين اليهود في القرية. منصور عباس يلتقي النائب سابقا يؤاف سيغالوفيتش. سكان باتيام يحتجون على إغلاق محل تجاري بملكية عربي. استمرار مكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، أهلا بكم. تراجع جيش الدفاع نيته إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في قرية قصرى في إطار حملة بدأ بها لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. وأوعز قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت إلى القوات بالدخول فقط إلى مباني غير مأهولة. وقد قامت قوات الأمن الليلة الفائتة بهدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين اللتين أقامهما مستوطنون في ضواحي قريتي قصرى وجلود. وفي أول رد من قيادة المستوطنين على أحداث قصرى، قال رئيس مجلس المستوطنات إسرائيل جانتس إن هذه الحوادث الخطيرة لا تمثل طريق السكان ولا مجال لاتخاذ قرار بشكل أحادي بإقامة نقطة استيطانية في ساحة منزل، حتى إذا دار الحديث عن بناء غير قانوني أو محاولة للاستيلاء على أراض. وشدد على أنه لا مبرر لممارسة العنف ضد غير ضالعين أو قوات الأمن. اجتمع اليوم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس مع النائب السابق يؤاف سيغالوفيتش لبحث إمكانية انضمام الأخير إلى القائمة. واتفق الطرفان على مواصلة المحادثات المباشرة بهدف دفع ذلك قدما، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. في باتيام يحتج زبائن ملحمة تابعة لمحمد قيعان على قرار الشرطة إغلاقها بشكل مؤقت. ويذكر أن قيعان قد سيطر أمس الأول على شاب حاول إلقاء قنبلة يدوية إلى مصلحته التجارية، واحتجز المشبوه إلى حين وصول الشرطة التي اعتقلته. وبررت الشرطة إغلاق الملحمة بقولها إنها تشكل خطرا على سلامة الجمهور. مددت حتى يوم غد فترة اعتقال أوفير نجار زوجة رئيس منظمة الجريمة إيال نجار للاشتباه فيها بالتآمر لارتكاب جريمة وغسل الأموال. إلى ذلك فرضت المحكمة قيودا على رئيس منظمة الجريمة يوسي موسلي، وتم إبعاده عن عدة مدن وبلدات منها أم الفحم وجلجوليا والرملة واللد، كما يحظر عليه الاتصال بعناصر مرتبطين في منظمته واستخدام الإنترنت. في العراق ضبطت قوات الأمن أكثر من 20 طائرة مسيرة محلية الصنع في عمليتين منفصلتين نفذتا في العاصمة بغداد. وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية أنه تم اعتقال 4 أشخاص للاشتباه فيهم بحيازة المسيرات لغرض الاتجار فيها. ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمهل الفصائل المسلحة الموالية لإيران شهرا ونصف شهر لتسليم سلاحها، مهددا بصدام عسكري في حال رفضها.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدأ من ساعات الظهيرة في الجبال بأواسط البلاد أيضا. وتخف وطأة الحر وتبقى درجات الحرارة على حالها بعد غد السبت ويوم الأحد المقبل. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل تذاكر مع غازي أبو بكر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
11: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3. الآن في مكان غازي أبو بكر، تذاكر

تذاكر يا هانم، تذاكر يا بيه، لقاء جديد. أوسكار معنا اليوم على هندسة الصوت. في الإنتاج معنا اليوم راني رشيد أبو نمر وأيضا جسلين محميد إبريق. التذكرة الأولى تأخذنا إلى عرض غنائي للمطرب القدير إلياس عطالله.

0: بيته أنورها. منشودة الفن بصوت المطرب القدير الياس عطالله. معنا على الخط الهاتفي. مرحبا للمطرب الياس عطالله.
1: مرحب مرحب مرحب عزيزي ولكل المستمعين.
0: عندك نشاط فني وهو سهرة طربية بمقهى نهى في حيفا. ياريتك في البداية معلومات حول المقهى، مع أنه يعني شوي تجاري، ولكن بما أنه في نشاط ثقافي فمنحب نسمع معلومات لو سمحت.
1: يعني مجرد ما أنه اختاروا اسم الوالدي أصحاب المقهى أنه يسموا الاسم على اسم المقهى على اسم الوالدي.
0: أوه.
1: فالمكتوب بنقرأ من عنوانه زي ما بحكوا.
0: اوكي. قديش انا بعرف مش كتير عمر المقهى، قديش عمره تقريبا؟
1: يعني بتخيلك 4-5 سنوات مش اكثر.
0: اوكي.
1: ولكن هيك مكان هيك مليء بالدفء والطاقات الايجابيه.
0: طب كون المقهى على اسم الوالدي، هل بخليك تقدم العرض بشكل مختلف، بحراره مختلفه او نوعيه اغاني حتى؟ شو رايك؟
1: يعني لابد انه هذا له وزن خاص، بالذات الاخص انه انا فقدت امي قبل سنتين.
0: الله يرحمه.
1: الله يخليك تعيش. انا جدا بقدر هدول الشباب انه سموا المقهى على اسم الوالد، هني كمان فقدوا امهن.
0: اوه.
1: نفس الشيء. فاولا نتمنى العمر المدير والصحة للجميع ولجميع الامهات. المكان جميل جدا، خاص جدا، زي ما حكيت فيه هيك طاقة إيجابية شوي مميزة، حتى كل شيء هناك موضوع هيك بذوق يعني.
0: طيب بالياس عطالله، شو راح تقدم للجمهور؟ وذكرنا المكان ما ذكرناش الزمان.
1: الأمسية الليلة، هذا في هذا المساء
0: الليلة. إيش راح تقدم للجمهور؟
1: هلأ أنا عادة لوني مختص فيه، اللون الطربي طبعا ما بحيد عنه، صعب جدا.
0: أها.
1: فأكيد راح تكون يعني عنوان الأمسي أمسي طربية، فأكيد الأمسي راح تكون عبارة عن أغاني طربية تراثية، شوية فيروزيات أو رحبانيات، أم كلثوم، عبد الوهاب، ودير صافي، القمم، هاي القمم باختصار.
0: طب أنا هون بحضرني سؤال، في الثمانينيات تقريبا كان الكثير ناس ينتقدوا زي جورج وسوف أو الفنان صباح إنه كان يغنوا في مطاعم في باريس، ينتقدوا انه كيف مطرب بغني وهناك ناس عم تاكل. شو تعليقك مثلا على سبيل المثال صباح قالت شو المشكله ناس بتعشى وممكن تسمع اغاني؟ تعليق الياس عطل على اللي بينتقدوا هيك صوره، تعال نقول.
1: وانا كمان بقول شو المشكله، انا مش شايف اي مشكله بالموضوع، بالعكس، طالما الامسيه عباره عن رقي فن وطرب، شو المشكلة يعني؟ ما فيش أي مشكلة أو أي مانع يكون في أكل بالأمسي. أنا ما
0: بشوف إنها أي مشكلة. طيب الياس عطالله، بما إنه حضرتك يعني متخصص تعال نقول بالطرب، كيف شايف الجيل الأجيال الجديدة والطرب؟ هل الطرب لا يموت ولا ممكن يعني الأجيال القادمة تجيب أنواع موسيقى وتبعد معظم الناس عن الطرب؟ كيف شايف المسار الطرب؟
1: لا، الطرب يموت مستحيل، مستحيل يجي يوم الأيامات الطرب. خلينا نقول الميديا إلى حسناتها وإلى سيئاتها، يعني هو سلاح ذو حدين. يعني من ناحية الميديا والمواقع التواصل الاجتماعية ممكن يكون فيها سيئات، ولكن هي كمان مليانة بالإيجابيات. فواحدة من محاسن الميديا أنا حسب رأيي إنه الجيل الجديد هذا اللي حضرتك تفضلت عم تحكي عليه، مضبوط هو ما تربى على هاي الأغاني الطربية، مش جيله، ولكن بفضل الميديا هو عم بسمع هاي الأغاني من مطربين كبار ومن مطربين من الجيل الموجود الحاضر حاليا.
0: وبتهيأ لي تأكيد لكلامك إنه بكتير من برامج الهواء بكونوا صغار وبقدموا أغنيات قديمة طربية، عبد الوهاب، فريد الأطرش إلى آخره.
1: تمام، هذا أكبر دليل.
0: طيب الفنان المطرب القدير الياس عطالله، ما ضلش غير نتمنى لك التوفيق والنجاح في كل حفلاتك الغنائية إن شاء الله.
1: أشكرك جدا،
0: إلى اللقاء.

0: معنا على الخط الهاتفي مديرة المركز الجماهير في مجد الكروم السيدة آية منا. مرحبا.
1: مرحبا فيك غازي وكل المستمعين والمستمعات.
0: ألف مبروك لمهرجان جديد عمليا، مهرجان التيني الأول. خدينا معك على المهرجان، شو بتضمن وين راح يكون
1: المهرجان؟ إن شاء الله يوم السبت القريب. مهرجان الأول من نوعه في مجد الكروم، رغم أنه مجد الكروم مشهورة بالتين وإحنا دايما بنحب نستضيف الناس حول التين، بس هذا أول مهرجان بنعمله ضمن المركز الجماهيري، فإحنا جدا مبسوطين هيك لخروجه للنور يعني لحيز التنفيذ، وجدا هيك نستنى بالأهالي وبالناس يكونوا معنا.
0: أديش رح يستمر المهرجان؟
1: المهرجان هو يوم واحد، بما أنه هيك أول مرة بنعمله رح يكون إن شاء الله بين الساعة 5 تبدأ الورشات والفعاليات، رح يكون عندنا خيمة حكاية النواطير، بعدها رح يكون عندنا فكرة للأطفال، ورح يكون في كمان فكرات للكبار اللي هي يعني مع مهندس زراعي، عندنا هيك محطة، عندنا أكشاك وفعاليات حلوة، كمان فكرة تراثية زجلية، وكثير هيك أمور حلوة رح تكون في المهرجان. عن جد يعني إحنا كثير متحمسين، وبالضبط كنا هيك عم نطلع على التحضيرات في البارك المنتزه الجنوبي، فهذا هو الموقع اللي بحب يجي ويزورنا. يعني طبعا إحنا موجودين في البارك الجنوبي اللي هو الفوتي من حد محطة ديلك اللي هي عمليا حي ديل المسيل.
0: أها، هل رح يكون في تين والناس تأكل تين؟
1: طبعا طبعا، هي الاساس يعني، فاحنا بنشجعكم تيجوا لانه انواع التين المجدلاوي مش موجوده باي محل. طبعا في تنوع كثير كبير باراضي مجد الكروم من ناحيه انواع التين، فعنا حوالي 20 نوع تين، فاللي بيجي رح يتذوق كل الانواع، لازم معزوم يعني. طبعا.
0: طب ممكن تشرحي لنا هيك بعض الانواع، وايش اكثر شيء مغذي، ايش اكثر شيء دار ماشي بالسوق؟ تحكي لنا اذا عندك فكره.
1: اوكي، هو اشهر نوع في مجد الكروم هو نوع اسمه البياضي، اللي هو من برا لونه اخضر فاتح عصفار حتى ممكن يكون، ومن جوا لونه عسلي.
0: فتحت نفسي. اوكي، الو اخت آية. آية آية آية آية، نبقى في مجد الكروم من خلال ابن مجد الكروم. أمير دندن، أمان عليك، الليل طول. الأخت آية، نقطع الخط، متأسفين.

0: أمان عليك يا ليل. طول أمير دندن ابن مجد الكروم. فاصل إعلاني ونعود إلى تذاكر يا هانم. تذاكر يا بي.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: عدنا إلى تذاكر. التذكرة التالية بعد عمرو دياب
1: وحنينين متبخرين
0: لولا البنات.

0: ومعنا على الخط الهاتفي أحد أعضاء فرقة الكلسات الفنان شادي النهرة ليحدثنا عن سلسلة عروض في شهر آب اللهب. نقول مرحبا للفنان شادي النهرة.
1: يا هلا مرحبا.
0: الفنان شادن، احنا سبق وحكينا معك او مع احد الاعضاء الاخرين، ياريتك لصالح مستمعي مكان اللي مش كتير بيعرفوا فرقة الكلسات، وانت تكونت من مين، من ايش مؤلفي، وليش اطلقتوا عليها الكلسات، كيف اجا اسم الكلسات؟
1: اولا مرحبا للجميع. احنا فرقة الكلسات تريو موسيقى آلاتية مكون من نفسي ومن أصدقائي ميشيل توتري وناصر رعد.
0: من ناحية جغرافية أنتم من أي بلد تحكي لنا؟
1: احنا من حيفا وشفاعمر.
0: حلو.
1: وكوناها في سنة 2022، بنكتب موسيقى مع بعض، بنألف كل شيء مع بعض. وليش أطلقنا عليها اسم الكلسات؟ اولا عشان بنحب الكلسات، وثانيا لقينا انه هذا اسم اللي فيه حس فكاهة، وكمان بعطينا امكانيات نعمل امور مختلفة. فمثلا بجولة العروض هاي احنا راح نشارك مع الراقصة نور غرابلي، راح نطلع مع هيا زعاتري ومع ولاء سبيت ومع ناس مختلفة غير موسيقتنا طبعا اللي احنا بنكتبها. فالاسم بيفتح امكانيات ومش بحدد.
0: طيب انتم مين متاثرين، مين مثلكم الاعلى بالموسيقى؟ تعال نقول اذا في
1: متاثرين من عده ناس. احنا موسيقتنا جاي اكثر من العالم الموسيقى الغربيه مع تاثيرات شرقيه طبعا. من عالم الجاز، من عالم السايكيدليك ميوزك، شوي من عالم الفانك. مثلا في فرقة سناركي بابي، فرقة فولف بيك، إبراهيم معلوف، في اشياء اللي ممكن ناخذ تأثيرات منه. فموسيقى آلاتية اللي بتعبي الروس وبتهز الخصف.
0: طب من خلال نشاطكم من 2022 كيف ذكرت، مين جمهوركم، مين جمهور الكلسات؟
1: جمهورنا دايما ناس طيبة، ناس اللي بتحب تسمع موسيقى، بتحب تنبسط. العروض دايما بيكون فيها جو خفيف، وطبعا هاد جاي كمان من الناس وكمان من الموسيقى وكمان من إحاء الاسم، انه الواحد مش لازم ياخذ حاله اكثر من ما لازم جديه.
0: قلت ناس طيبة بس ذكرت الناس طيبة بس اعمارهن، تعال نقول هل نقول بتوجهوا للشباب للمراهقين اكثر؟
1: صراحة من خبرتنا أغلب جمهورنا هو طبعا الشباب، ولكن تتفاجأ أنه كتير مرات بيجوا أهالي وناس وحتى ستات وسياد يعني، بس طبعا بالأساس هو جمهور الشباب مش المراهقين.
0: طيب احنا الفنان شادن نهرة في بداية حلقة اليوم من تذاكر حكينا مع الفنان المطرب القدير الياس عطا الله، وحكينا عن الطرب، وقال ان الطرب لا يموت ومستمر مع اجيال قادمة جديدة. كيف انتو يعني كفنانين شباب، هل تسمعوا اغنيات طربية؟ هل ممكن تدمجوا بين الجاز والاغنيات الشرقية الطربية؟ كيف، هل موجود الطرب في حياتكم؟
1: طبعا احنا كلياتنا طالعين من بيوت الموسيقى كمان الشرقية، وهي جزء اساس من ايش موجود بالبيت واللي بتربى عليه، وهي تأثيرات الموجودة في الدم جوا اللي ما بنفع تجرد نفسك منها. الموسيقى اللي احنا بنعملها هي شوي مختلفة، ولكن فعنا كمان الكلسات للأفراح اللي احنا منروح ومنازف بأفراح الناس وبمناسباتها، واللي غاد احنا منجيب الموسيقى الطربية ومنحط عليها تاتش جاز شوي، فبتكون كلساتية.
0: حلو حلو. طيب نحكي عن نشاطكم في شهر أب. المعلومة اللي عندي سلسلة عروض في شهر أب، تحكي لنا؟ أيوة.
1: جولة العروض نبلش بعد بكرة في الناصري في جمعية بلدنا بعرض صباحي في السوق الساعة 11. الدخول مجاني لكل مين من بحب يجي من حب نشوفه. ومكملين في 22 الشهر في كمون في ترشيحة، واحدة من المحلات المفضلة علينا. بعدين في 28 الشهر في بيت لحم في مجلس العجب مع الراقصة نور غرابلي، وبنختتم الجولة في 9/9 في الطوش بار في حيفا مع هايز عاتري ولا إسبيت ومفاجآت إضافية.
0: حلو. طب عدد مقطوعاتكم الموسيقية اللي قدمتوها وأنتجتوها حتى الآن؟
1: احنا عندنا ألبوم موجود على جميع منصات الاستماع فيه 7 مقطوعات من تأليفنا وإنتاجنا، وهسه عم نكتب مقطوعاتنا الجاي، وهي كله راح نطلع فيه. في عنا جولة عروض بريت البلاد في أوروبا في شهر 9، فهاي الجولة هي قسم من جولتين.
0: حلو ممتاز. إحدى المقطوعات بعنوان هليون صح؟ لا
1: آسف كمان مرة.
0: بقول إحدى المقطوعات الموسيقية تاعتكو بعنوان هليون.
1: مظبوط هليون. أيوة
0: راح نختم الحوار مع حضرتك بهالمقطوعة، ونتمنى لكم أكيد التوفيق والنجاح في جولتكو في شهر آب وكل أشهر السنة إن شاء الله.
1: شكرا كثير.
0: إلى اللقاء. الكلسات هاليون.

0: وعلى أنغام فرقة الكلسات نتوجه إلى عرابة وإلى مشروع عرابة قلب الجليل النابض. معنا على الخط الهاتفي رئيس مجلس الطلاب السيد عمر عاصلي. مرحبا.
1: يا هلا.
0: عرابة قلب الجليل النابض، تحكي لنا هذا المشروع اللي عرفته هاي للمرة الثانية.
1: نعم صحيح. إذا أولا نيجي للتسمية، تسمية عرابة قلب الجليل النابض، هكذا كان اسم عرابة في عهد ظهر العمر عندما كانت شبه عاصمة إدارية وهو أيضا ولد فيها. نعم، المشروع يقام للعام التالي بعد نجاح لافت كان في العام السابق، كان مشاركة من 150 شخص من عرابة وخارج عرابة من الجليل حتى النقب. المشروع هو مشروع سياحي ثقافي وطني شامل، ناخذ في التفاصيل مع الأستاذ غازي.
0: تحكي لنا بالضبط عايش بتضمن المهرجان قديش بيستمر كمان؟
1: صحيح، إذا البرنامج الكامل هو في 2028، إحنا رح يشمل مسار سياحي أولا في الأماكن السياحية والأثرية في عرابة، نبدأ من عقد نايف ياسين وصولا إلى عقد نمر يوسف، وهناك رح يكون في عنا حفل أو لقاء وغناء مع الفنانة أمل مرقص. البرنامج من حيث التفاصيل وباقي الأمور تتضمن في صفحة مجلس الطلاب البلدي، وأيضا هناك صفحة خاصة لعرابة قلب الجليل النابض على إنستغرام تشمل التفاصيل، رابط تسجيل هذه الأمور. بطبيعة الحال 2028 هو كيف بنقول يوم سي، يوم القمة، ولكن للمشروع في هذا العام ستكون استمرارية ما بعد المشروع من لقاءات مع شخصيات من عرابة وعدة أمور أخرى يعني راح نتطرق إليها فيما بعد.
0: كيف تتوقع الحضور بما أنه كان عندكم تجربة سابقة؟
1: صحيح، نحن كان في رابط التسجيل والتسجيل حتى الآن هو وافي وغني، وأنا ما أسعد بها أيضا أنه في عنا اليوم من بلدان جديدة حتى أكثر من اللي كانت في العام السابق، ففي تنوع بلداني. وأنا طبعا بدي أدعي الجميع من هذه المنصة، أولا أنا بدي أشكركم على الاستضافة وأدعي الجميع للمشاركين ب 2028.
0: ممتاز سيد عمر عاصلي، ما ضلش غير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا النشاط وكل نشاطاتكم في السنوات القادمة إن شاء الله.
1: شكرا شكرا،
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: أمل مرقص في عرابة ومعنا بعد قليل على الخط الهاتفي.

0: وتذكرة تالية تأخذنا إلى الفنانة أمل مرقص، أكثر من نشاط فني. نقول مرحبا للفنانة القديرة أمل مرقص.
1: مرحبا الغالي غازي، مرحبا للمستمعات المستمعين.
0: الأخ عمر عاصلي رئيس مجلس الطلاب في عرابي ذكر لنا أنه حضرتك راح تشارك في عرابي، طبعا في نشاط آخر عرض فيلم. أولا تحكي لنا عن عرض عرابي، شو راح تقدمي للجمهور؟
1: أول شيء تحياتي كبيرة وحارة للصديق الشاب المبدع القيادي عمر عاصلي من عرابي، وشاب المرحلة الثانوية لكنه مبدع في كل نشاطاته وحبه لبلده لوطنه لمبادراته. فعملين مشروع عراب قلب، يعني قلب الجليل النابض، عبارة عن استضافة لطلاب. فكروا حكى عن الموضوع، استضافة لطلاب والصبايا والشباب يزوروا أماكن أثرية في عرابي، يتعرفوا على مدينة عرابي والمنطقة البطوف. وبتكلل هذا الإشي في لقاء ولقاء وغناء معي ومع فرقة الموسيقية في أيضا في مكان أثري في بيت عربي قديم. رح نقدم فيه من أغنياتنا آخر أغنياتنا اللي كانت في عرض اشتقنا اللي كان بحيفا قبل شهرين، وما أغاني معروفة بدنا نأخذ بعين الاعتبار أنه الجيل شاب وأنه الدنيا الظهر وقابل لها، فرح يكون قدر المستطاع ممتع وحيوي ومسري وملهم كيف أنا بحب مع جمهور.
0: طيب بأمل مرقص، سعادة عن كونك مغنية، تعنقول ممثلة أيضا.
1: نعم.
0: أعلم أنك تسمعني، رح فيلم من بطولتك رح يعرض في عكا في مرسى الكتب الثقافي. أو شي تحكي لنا عن النشاط نفسه، بما أنه فيش عنا مندوب للفعالية، هاي تحكي لنا عن الفعالية بشكل عام.
1: صحيح غزة، أول شي كتير بسعدني أن أشارك والمستمعات والسمعين أنه عندنا شباب وصبايا رائعين مبادرين أمام كل القبح اللي منعيشه والتعاسة والصعوبة والحرب والعنف وصعوبة الحياة اللي عم نعيشها كلياتنا. فبيجوا شباب وصبايا بيبتكروا نشاطات جميلة جدا اللي بتمزج أول شيء لقاء اجتماعي بمسرح اللاز يوم بكرة، بيبدأ ب14 الشهر بيستمر ل15 الشهر. مبادرة أجت من نورس مراشد ونجوان طه اللي هن مبادرات لمنتدى دروب للقراءة. فعملين رح يكون بكرة من 8:30 الصبح في مسرح اللاز معرض كتب، رح تضيفوا كتب وأدب، رح يكون ندوات، رح يكون شي فعاليات، وبالآخر بكون الساعة 7 عرض فيلم أعلم أنك تسمعني بمشاركتي، مشاركة المخرج القدير يوسف الصالح من القدس. هذا فيلمه الأول وهذا فيلم قصير مدته 25 دقيقة، رح يكون حوارية مع حسن الحج معي ومع يوسف عن الفيلم وعن معطيات الفيلم ما وراء الكواليس تبعت الفيلم بعد ما الجمهور يحضر، وإيش رح يكون في مسرح اللاز طريق المينا.
0: شو رأيك نسمع البرومو أو الإعلان الرسمي للفيلم ونكمل الحوار معك أمل حول الفيلم؟
2: نفترض أنك شفتي سليم، شو ممكن تسأليه؟
3: سليم غير معي مكاتيب باسم كوزات الأسعد. أنا كوزات.
4: كل هذه مكاتيب؟ نيالك
5: اتركيها بحالها للمخلوقة.
6: أنا لازم أعرف شو في بقلب هالمكاتيب.
5: منطلع قبل ما تيجي المخلوقة وننفضح.
7: شكلي عم بشتقلك.
8: في شغلة بدي أحكي لك إياها، بديش حدا يسمعنا.
7: وشكلك لقيت الحل.
0: الإعلان الرسمي للفيلم. أمل مرقص تحكي لنا عن الفيلم، الإنتاج مش هاي السنة طبعا،
1: السنة الماضية صدر الفيلم بس ما كانش بالبلاد، كان دغري في افتتح مهرجان الأفلام القصيرة في القاهرة هذا الفيلم، وبعدين توجه لأمريكا وتوجه للجزائر وكان في عدة أماكن في أنحاء العالم، وصل على القدس بمهرجان السينما العربية تماما قبل أسبوع، كان يعني أول مرة أنا بحضره على الشاشة الكبيرة أنا وطاقم.

0: كثير أحكي عن الفيلم. أعلم أنك تسمعني. هنالك محاولات عديدة للوصول لهذا الإنسان اللي بنت معاه حياة حلوة كثير ورسائل على امتداد سنوات طويلة برفض يحكيها. بالفيلم بتنعكس حياة الحارة، حياة البلد اللي إحنا عايشين فيها، الاختلافات، البيئة الجميلة، الإشاعات، وبنفس الوقت قوة الحب. الحب هو يعني سيمة مهمة، وقوة إنه حتى لو الإنسان انكسر عدة مرات، وحتى لو عانى، وحتى لو هو بيعاني من مشاكل، بإمكانه إنه يمسك إيد شريكته أو حبيبته ويكمل الطريق بظروف جديدة، مظبوط، مش نفس الظروف اللي كانت، لكن هنالك دائما إمكانية للقاء. ففيلم قصير هيك اسمه، متبع كتير إنتاج أفلام قصيرة بسبب العصر اللي بنحياه اللي هو السريع، وأيضا بسبب شحة الميزانيات لعالم السينما. هنا يوسف اختار فيلم كتير فيه جمال وفيه رقة كتير وفيه دفى كتير وفيه مرح كتير، فيه كتير هيك الحارة بتنعكس والنساء بالحارة.
1: حلو.
0: فبحب كتير يجوا يحضروا، خاصة انه في بعديه حوارية بتطرح عدة قضايا جميلة بهم لي يكون، خاصة احنا نكون محاطين في بيئة ثقافية بين الكتب وبين الأدب وبين النشاطات وجيل شباب وصبايا.
1: عدد أفلامك أمل مرقص حتى الآن؟
0: أنا زمان مثلت، أول ما طلعت من معهد الدراسة متحمل بيارة، مثلت مع الفنان القدير الراحل محمد بكري والفنانة العالمية فيا دانوي. كنت أنا وياه زوج فلسطينيين موجودين بعين كارم. كان التصوير ده كان أول فيلم عام 1990 قبل ما خلفت ديارة بنت البكر. وبعديها مثلت في درب التبنات بعد 5 سنوات مع المخرج ابن عرابي، أيضا علي نصار، مع مشاركة سهيل حداد، سليم ضاو، مكرم خوري، محمد بكري، مجموعة جميلة، ميسا ضاو، مجموعة دي ميس.
1: أها، أمل معنا؟
0: نعم.
1: شوي زي كأنه الصوت
0: يعني انقطع. بدنا نقول إنه عندي شيء يعني تقريبا 5-6 أفلام، كان سينما صبايا وكان أنا، وحاليا أعلم أنك تسمعني، مش كتير، 5-6 أفلام سينمائية.
1: طب أمل المرقص، هيك نحكي على المطربات في السينما المصرية، معظم المطربات كانوا يشاركوا بالسينما لأنه كان عندن الصوت وعندن كمان الوجه المقبول للكاميرا، الفوتوجينيك بيقولوا. فايزة أحمد ما كانش تتمتع بوجه مقبول على الشاشة، فيعني فشلت سينمائيا. أمل مرقص من البرومو اللي شفته من أعمال تاني تمتلك وجه فوتوجينيك اللي الكاميرا بتحبه. فشو رأيك يعني، هل بما أنه عندك موهبة الغناء والوجه المقبول على الشاشة، يعني عدد أعمالك السينمائية قليلة؟ وكمان سؤال، هل ما فكرتيش تغني وتمثلي مع بعض سواء بالسينما أو المسرح؟
0: بلا، يعني بشتغل على مسرحية غنائية، هذا يعني الأشياء، الأعمال القادمة رح تكون كلها مسرح وغناء إن شاء الله. يعني أنت بتحكي عن مصر، ومصر كانت يعني قضية السينما كان طلعت حرب داعم كبير، وكان في إنتاجات، وكان يعني عملين هني عملوا فيديو كليب من خلال الأفلام، فكان حتى ينتجوا الأغاني ويبرزوها كان يحطوها بضمن قصة سيناريو اللي تقود للأغنية. مرات الأغنية ما يكونش إلها علاقة حتى بالسيناريو، بس يكون في أغنية وهي تعرفنا وحبنا الفنان. أكيد الفنان، وأنا درست، ما درستش بمعهد موسيقي، أنا درست في معهد الفنون الأدائية المسرح، لأنه الفنان بيوقف على المسرح أو بده يقف أمام الكاميرا يغني لازم يمتلك أدوات أيضا سينمائية. إحنا منعلم كيف نوقف أمام الكاميرا، نتعلم كيف نوقف أمام الكاميرا، بس كمان الإنسان مرات بيخلق مع مقدرة إنه الكاميرا تحبه. يا ريت في حدا بنتج فيلم اللي فيه أغاني، كيف إحنا بنحضر بالعالم العربي دائما الأغنية هي قسم من السيناريو، أو بالعالم الغربي. وكثير مسرحيات غنائية تحولت، حتى السيدة فيروز اللي ما كانتش وجه سينمائي عملت 3 أفلام،
1: صح،
0: سفر بارليك وبيع الخواتم وبنت الحارس مع يوسف شاهين وصبري الشريف. فإنه أكيد في ضرورة كبيرة إنه يكون في مزج بين المواهب، لأن هني بالآخر أنا بديت أمثل وأنا طفلة، كملت التمثيل بس أخذني التلفزيون، أنا مثلت كتير بالتلفزيون، يعني دائما كان حتى برامج الأطفال كان دائما تمزج أنا بغني وبمثل، كانوا دائما يبحثوا عن موهبة اللي فيها الغناء والتمثيل ومقدرة على الوقوف أمام الكاميرا، وأنا أجبت على هذه المتطلبات. هيك أنا كتير اشتغلت تلفزيون وكمان مسلسلات أكيد لا شك.
1: حلو.
0: دائما تسألني أسئلة كتير بحبها، بس مرات بقول يا ربي ما هي الظروف ما سمحت ليش أعمل، يعني ما كان فيش عنه المنتجين يجي يقولوا والله إذا رح نعمل فيلم مدة 1.5 ساعة كله أمل مرقص بتمثل مع فنانين وبيغنوا. يا ريت يعني
1: ما فيش بعد عنا، ما فيش صناعة عنا زي مصر. طيب
0: بقول لك إنه بفيلم سينما صبايا أنا مثلت محامية اللي حلمها تصير مغنية، فبالحلم بسوري بالفيلم بيحققوا لي حلمي، بيعملوا لي فيديو كليب، بضحك الفيديو كليب كتير، بغني بحلم بيك لعبد الحليم. ف

0: فكان يعني هذا
1: حلو. طيب بأمل مرقص استمر في أحلامك التي تصير حقيقة،
0: إن شاء الله.
1: وبنتمنى لك التوفيق والنجاح في كل
0: يا
1: نشاطاتك.
0: ريت أشوفكم بكرة في مسرح اللاذ الساعة، بيبدأ 8:30 معرض الكتب، وعرض الفيلم الساعة 7 بتطلوه حوارية مع المخرج يوسف الصالحي ومعي، بحب تكون بكرة. وأيضا في عرابي يوم الخميس القادم 20/8 ظهر الحفلة.
1: بالنجاح الفنانة القديرة أمل مرقص.
0: شكرا غازي كثير على اهتمامك.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. آدم أبو جبل الفائز في برنامج المايك إلك في أولى أغنياته الخاصة سيري، كلمة ألحان فراس روبي، توزيع وإخراج فيديو كليب كارم مطر، بعدها افتح يا تلفزيون.

آدم أبو جبل في أولى أغنياته الخاصة. كان من المفروض أن نقدم زاوية افتحية تلفزيون، ولكن لا أحد يرد.

أنغى محمد عبد الوهاب. نأتي إلى ختام تذاكر لهذا الأسبوع. لقاء جديد إن شاء الله الأسبوع المقبل.

0: نعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يتراجع عن نيته إجلاء عائلات فلسطينية من قرية قصرى، اعتقال 3 أشخاص في جنين بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي، مصادر فلسطينية تفيد بمقتل شخص جراء قصف إسرائيلي غرب خان يونس، منصور عباس يلتقي النائب سابقا يؤاف سيغالوفيتش، طهران تطلب من الفصائل الموالية لها في العراق عدم تسليم سلاحها، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع أن القوات العاملة في منطقة قصرى للدفاع عن السكان والحفاظ على الأمن لن تقوم بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في القرية، وأكد الناطق العسكري أن ضباطا من الإدارة المدنية يتواصلون مع السكان، وقد قامت قوات الأمن ليلة الفائتة بهدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين اللتين أقامهما مستوطنين في ضواحي قريتي قصر وجلود، أورد النبأ مرسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. علم أن قوات الأمن اعتقلت في جنين الليلة الماضية 3 أشخاص بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في المدى الزمني الفوري، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة عصر اليوم بمقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. اجتمع اليوم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس مع النائب السابق يؤاف سيغالوفيتش لبحث احتمال ضم الأخير إلى القائمة، واتفق الطرفان على مواصلة المحادثات المباشرة بهدف دفع ذلك قدما، أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أفادت قناة الحدث السعودية أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني أنهى زيارة لبغداد طلب خلالها من الفصائل الموالية لطهران الحفاظ على سلاحها للضغط على واشنطن، ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمهل الفصائل المسلحة شهرا ونصف شهر لتسليم سلاحها مهددا بصدام عسكري في حال رفضها. كما ذكرت الحدث أن واشنطن أبلغت بغداد بأنها ستنهي التواجد الأمريكي في البلد قبل نهاية الشهر المقبل.
1: حالة الطقس. غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: لا عليك انت بتحكم بكل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدءا من ساعات الظهيرة في الجبال بأواسط البلاد أيضا، وتخف وطأة الحر وتبقى درجات الحرارة على حالها بعد غد السبت ويوم الأحد المقبل. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وجبال الجليل 30، تل أفيف واللد والرملة 32، حيفا 31، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، و34 في بئر السبع. في الرابعة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
9: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: الليلة على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
12: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
13: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: أجا
15: هدو
16: هدو
17: هيا يا جماعة بس شوي.
18: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
17: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
19: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان
20: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
19: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
20: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
19: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
22: في صباح كل يوم جمعة، وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
21: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
0: شغل الاذاعه علي السماعه سيبك من الوقت انت ما صدقت فرح لك ساعه
14: احنا على الطريق
16: مع شادي بلان
14: راح فيكم معنا انتم معنا على الطريق الفتره مسجل اليوم موعدنا كالعادي مع الاغاني الجديده بس اليوم راح ننتقل بين انجح اغاني هالصيف ونبدا مع مصر الهضبه عمرو دياب لولا البنات

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهم بهالمطعم ويهو؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: خد حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني،
10: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
11: عناوين الساعة من مكان. مصادر فلسطينية تفيد بمقتل شخص جراء قصف إسرائيلي غرب خان يونس. اعتقال 3 أشخاص في جنين بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي. حملة للشرطة وسلطة الضرائب ضد مدينين في باقة الغربية. تقديم لائحة اتهام ضد شابين بشبهة إلقاء قنبلة يدوية على مطعم. تحذير من استهلاك المياه المعدنية ألاسكا، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة عصر اليوم بمقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. علم أن قوات الأمن اعتقلت في جنين الليلة الماضية 3 أشخاص بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي في المدى الزمني الفوري، وتمت إحالتهم إلى التحقيق. اجتمع اليوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ مع المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي، وذلك 75 يوما قبل الانتخابات. وتناول اللقاء التحديات التي تواجهها لجنة الانتخابات بما فيها احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين. في باقة الغربية قامت الشرطة وسلطة الضرائب خلال الأيام الماضية بحملة ضد مدينين تمت خلالها مصادرة 10 سيارات. وجاء في بيان مشترك أن مبلغ الديون يصل إلى حوالي 4,500,000 شيكل. قدمت لائحة اتهام ضد شابين من سكان باتيام تنسب لهما إلقاء قنبلة يدوية على مطعم جابانيكا في كريات أونو قبل حوالي الشهر في إطار نزاع بين عصابتي إجرام. ويدعى المتهمان نتانيل عبودي ونهوراي خباز، ولم تقع إصابات في الحادث إلا أن أضرارا لحقت بالمطعم وبمحلات تجارية مجاورة. حذرت وزارة الصحة الجمهور من استهلاك المياه المعدنية للشركة ألاسكا، وقالت الوزارة إنه تم إدخال قنال المياه من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل دون الخضوع للرقابة الصحية واستصدار التصاريح المطلوبة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدأ من ساعات الظهيرة في شرق البلاد أيضا وتخف وطأة الحر. في وفي الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
14: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدم النقطتين الاستيطانيتين في قصرى وجلود، واشنطن تعرب عن استيائها من تقاعس الأجهزة الأمنية في التعامل مع المستوطنين. واشنطن ترفض تصريح الوزير كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وتؤكد دعمها لوحدة أراضي لبنان وسيادته. استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين في فيينا، والشرطة تحيل ملف التحقيق إلى وحدة لهف 433، والشرطة النمساوية تؤكد أنه لا شبهة جنائية. أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في أورشليم القدس يتطلعون لعودة الحركة التجارية والسياحية ويأملون بتعافي مصالحهم. والسياحة تغيب بشكل كامل عن مدينة البشارة التي تتوق للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنوات عصيبة ومليئة بالركود الاقتصادي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
13: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
15: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
16: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
17: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
18: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
19: مخزن ياشوك.

0: غدا على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. هذا اليوم الخميس نحن في البرلمان الرياضي، يجتمع أعضاء البرلمان هذا اليوم. هذه أجمل تحية لكم، جسلين محمد بريك، أوسكار تريدلر ومحمد الشيخ خليل. بإذن تعالى نحن معكم حتى الساعة الخامسة. تعالوا ونرحب بأعضاء البرلمان، المدرب المحلل أحمد وهب، تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير محمد لكل جميع المستمعين.
0: الزميل جودة عودي في الاستوديو، تحية لك، مساء الخير، أهلا بك.
2: تحية لك أخي محمد، لجميع المستمعات والمستمعين والأعضاء البرلمان.
0: وتحية لك الزميل والمحلل فادي عجاوي، تحية، أهلا بك فادي.
3: أهلا فيك محمد، إليك وللرفاق.
0: وطبعا الزميل والمحلل الرياضي زميلنا زاهر بابا، تحية لك، مساء الخير زاهر.
4: مساء الخير لك زميلي محمد ولجميع الزملاء أعضاء البرلمان ولجمهور المستمعين.
0: طبعا أنا بدي أقول جملة يا بنعقب عليها بعد ما نخلص الزوايد البرنامج. رودري انتبهوا جيدا، أنا بقول ما بدي أتطرق لبرشلونة وكل هاي الأمور. لماذا فرح العديد من جمهور ريال مدريد لعدم تعاقد رودري؟ أنا بقرأ كثير في إسبانيا وطبعا كثير مواقع بقول لك جمهور ريال مدريد بدوش رودري للأسباب التالي: أخذ الكاس الأولى وأخذ الكاس الثاني وأخذ بطولات في هذا على كاس عالم وأخذ أوروبا وأخذ في فريقه وعمره 30 سنة ويصاب واصل هيك بقوله
2: يعني شبعان.
0: بقول واصل شبعان. إيش بتعرف هذا بجوز بدي واسي حاله جمهور ريال، لكن البعض يقول هذه حقيقة أفضل ما يكون موجود في الفريق.
2: سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين.
0: بتعرف شو إسا؟ يلا كل واحد زي عنده جملة إسا، يلا.
2: سلاح ذو حدين بالنسبة لي.
1: لا أول جودات.
2: بقول سلاح ذو حدين إنه يعني تغامر بلاعب من الشكل زي ما قال.
1: أول إشي على حسب المعلومات من ريال مدريد بيقولوا ولا مرة تفاوضنا مع رودري.
0: هيك قالوا، ما تفاوضناش بدناش إياه، مشان هيك وقال أنا بديش ريال مدريد. لا ولا مرة كان مفاوضات رسمية.
1: ولكن ثاني شيء انا مع ريال مدريد اني ما اخذوش رودري. اول شيء سبب الاصابات، ثاني شيء سبب 30 عام وريال مدريد بحاجه لقائد في وسط الملعب، لاعب اللي صانع العاب اكثر من لاعب اللي بيكسر الهجمات من الخلف، وهي احد الاسباب على انه ريال مدريد. والشيء الثاني البطء اللي عند رودري.
0: يعني انت مع انه مع الجمهور اللي بيقول حسن؟
1: انا مع ريال انه ما اخذوش.
0: طيب فادي زاهر مين عنده راي؟
3: أنا عندي رأي شوي مختلف.
0: فادي قول نسمع ما يكون. منيح الاختلاف.
3: أنا برأيي وأنا كمدريدي كمان خليني أحكي الجملة. جمهور ريال مدريد بيحكي من وجع. نقطة الوجع المؤلمة من سنوات من 3 سنين الأخيرة هي ارتكاز في وسط الملعب. برأيي كثير ناس كان بدهن رودري.
0: بس أحمد وهب بقول بدهن بس مش رودري. بدهن بس واحد مش رودري.
3: لا أنا فاهم الفكرة إنه هو إصابات وكذا، ولكن للأمانة ريال اليوم فيش عندهن لاعب ارتكاز. يعني حتى لو جبت لي رودري بعشرين لعبة أفضل من إنه ما يكونش عندي لاعب. عندنا مشكلة في الريال في الارتكاز، هذا من ألم حقيقة يعني.
0: طيب زاهر عندك
4: أنا ما فادي يعني
0: أنا ما أحمد وهب. أنا لحظة زاهر بالضبط براي فادي.
4: نعم
0: أنا برأي
4: في الوسط تقمو في الوسط ويجب حلها قبل بداية.
0: أنا برأي أحمد وهب
1: بدون شك، ولكن فادي بحاجة إلى لاعب خط وسط صانع ألعاب بلاي ميكر، مش لاعب زي رودي عنده كان في إسبانيا
4: بمواصفات توني كروس. أبو أحمد بمواصفات توني كروس أنا برأي،
1: لذلك حسب رأي رودري لا يليق لريال مدريد في الوقت الحالي.
0: هذا اللي عجبني، اختلفنا ومنيح الاختلاف، سنرى في النهاية.
2: ومورينيو بقول يمكن اعتمد على برناردو سيلفا في في في محل رودري.
0: قديش بيقدر قديش بيقدر. يلا ننتقل وننطلق سوية.
5: الآن في مكان إكس 2 قضية ساخنة.
0: أحمد وهب قضية ساخنة.
1: قضية الساخنة الأولى أنا محمد مورينيو مدرب ريال مدريد. اليوم ريال مدريد احنا الكل نعرف مورينيو انه لاعب بطريقه دفاعيه، نشوف كيف كان في الانتر ونشوف كان في تشيلسي وفي كل جميع الفرق اللي ضربها في اليونايتد. واليوم فريقه الاسلوب اللي كانت عند مورينيو في السابق لا تليق اليوم لريال مدريد بسبب اللاعبين الموجودين فريق مثل ريال مدريد بيسمحش لنفسه يلعب في طريقه دفاعيه. واليوم هو بدا في اجره الشمال حسب رأينا انه بلش يحط هناك اول شيء عقوبات للاعبين، الوصول في الوقت اللي بيتاخر مش بيعزم اللاعبين على اكل
0: خلص
1: موديله هذا انه بروح على غرفة القوة يشتغل في غرفة القوة.
0: خلص موديله هذا مش هو بدرب لدرجة
1: تالتة. اليوم انت بتلعب، انت بتلعب امام افضل فريق في العالم، اللاعبين افضل لاعبين في العالم، عليك انك انت شوي تحضن اللاعبين، عليك انك تلاقي الطريق الاسهل انك انت تضم اللاعبين لك. ولكن لا يقل على انه دائما كل اشي عنده في اوامر، كل اشي في جبر، كل اشي في كسر، فلا يليق اليوم لمورينيو ولفريق مثل ريال مدريد. ولكن النتائج اللي راح تثبت ذلك، وحسب يعني في الطريقة اللي هو بادي فيها مع القوة اللي بيحكي فيها مع العنف اللي بيحكي فيه مع اللاعبين، صعب جدا أشوف مورينيو يقدر ينجح في ريال مدريد، بس إذا بيكون هناك حظ ما أعرفش لهذا المدرب، لأنه هذا أكبر اختبار لهذا المدرب هذا الموسم اللي يمكن يعود أمجاده إذا بينجح مع ريال مدريد. القضية الثانية محمد، أنا أنت بشوي يمكن تتفاجأ شوي، منتخب بعد جمعتين ثلاثة منتخب إسرائيل راح على يبدأ في دوري الأمم، أنت لأول مرة بتشوفش لاعب في التركيب الأول بيلعب في الدوري الإسرائيلي، وهذا الشيء يعني إذا نأخذ دانيال بيريتس من ساوثهامبتون يمكن في 20 يعني روي ريفيفو بيلشي في طريقه لغادي، محمد أبو فني في النجم الأحمر، غاندلمان في ليتشي، يعني هناك عندك عنان خلالي كريستال بالاس، أوسكار جلوك في أياكس، مانور سولومون في وستهام، يعني جميع اللاعبين الإسرائيليين كمان طبعا دور ترجمان في نيو إنجلاند، يعني كل اللاعبين أول مرة في تاريخ كرة القدم الإسرائيلي راح تشوف ال11 التركيب الأساسي ولا أي لاعب بيلعب في الدوري الإسرائيلي. وربما هناك يقول إنه رام بن شيمون ما عادش في عنده ولا أي عذر ولا أي مبرر نقول هناك فيش عندنا لاعبين،
2: حتى دور بيرتس مش راح يكون بالتركيب الأول،
1: صعب جدا أشوفه، لأنه إذا بتأخذ اليوم غندلمان أحد أفضل لاعبين في خط الوسط في يعني في ليتشي، تضشت قد لاعب دور بيرتس مع كل الاحترام وتقعد غندلمان يقعد كتير احتياط، محمد أبو فني اليوم نجم في
0: النجم الأحمر
1: تقدرش تقعده على دكت الاحتياط، لذلك انت اليوم مش لانه لاعب اسرائيلي مع كل الاحترام دور بيرتس هنا بيلعب في الدوري الاسرائيلي مكابي تل أبيب لفريقه حتى الان يعني حسب رأيي سام بشوفه حتى في المرتبه الثالثه الرابعه في الدوري الاسرائيلي في الحالي حتى الان، انا بقول لذلك ما عادش في مبررات عند رام بن شيمون، حسب رأيي المره اذا في فشل معناته كره القدم الاسرائيلي لازم نسكرها.
0: عظيم. طيب فعلا هي جبت لك لعيبه بتلعب في اوروبا جوده تعود اذا قضيه ساخنة.
2: بدي بس أكمل شوي على موضوع اللي حكاه أحمد بالنسبة لمورينيو ريال مدريد. أنا تابعت بعض المباريات الودية اللي كانت للريال، صحيح إنه مش التركيب
0: ولا تهني وليفربول يعني مش هيك، ما حكينا الأسبوع الماضي مش هيك بيعملوا يعني
2: كتير غايبين، ويعني خلينا نقول عذر إلى حد ما، بس أنا ما لاحظت أي تجديد عن أداء مع أنشيلوتي ومع اللي بدل أنشيلوتي ومع مع مع ما شفتش حدث أي تغيير، بتأمل إنه مع التركيب الكامل يمكن يكون في إشي جديد. بدي القضية الساخنة ما زال قالت موضوع يا جماعة إنفنتينو والفيفا وكل ما كل يوم عم تتضح فضيحة جديدة لهذا الإنسان، حتى امبارح بتدخل كمان دور ترامب بيقول يا عمي إذا كان أنتوا شلتوا إنفنتينو ممكن الفيفا كلياته ينهار، لأنه هو من ناحية مالية من ناحية مادية جاب عجيب للفيفا. بعتقد
0: هاي بوابة كبيرة لخروجه لبرا
2: هاي التصريحات، يعني ترامب تدخل في البداية اتدخل في النص في المونديال، وإيسا عم بتدخل كمان بعدين. أعتقد بالعكس زي ما قلت محمد إنه هاي يمكن بالفعل طريق إنه يفتحوا له البوابة ويروح لحاله.
1: جودة كيف ست بلاتين رواح وكيف بلاتيني رواح؟
2: نفس الطريقة.
1: واليوم داير على العالم من أجل إنه الاتحاد العام في كل الأوروبا داير في العالم من مجال الصوت.
2: يا عم الفوتبول مش بس مصاري، يا عم الفوتبول مش بس ندور على دخل، كان فوتبول ارحم اللاعب، صرش لاعب يلعب له 70-80 لعبة بالسنة ما بتصير هاي الشغلة. الشغلة الثانية بدي أرجع على موضوع رودري وبرشلونة. رودري قال بدي برشلونة حسب كل الأشياء اللي سمعناها. برشلونة مقدم اقتراح لحد 50 مليون، مانشستر سيتي عندي على 70 مليون. فإذا كان أنتوا يا برشلونة بالفعل بدكم لاعب، عندكم واحد من الاثنين، إما بتتركوه يخلص حاله مع مانشستر، مع أنه مانشستر سيتي إسا معندين بيقول لا ما فيش أي إمكانية، خلي يخلص السنة وجيبوه السنة الجاية ببلاش، إذا بدكم يأتوا بالفعل وبيساعدكم حطوا 70 مليون ورايحوا حالكم.
0: الاتفاق راح يكون على 60. طيب فادي عجاوي قضية هذا هو جودات؟
2: هذا هو
0: فادي قضية ساخنة.
3: الحقيقة أن القضايا الساخنة ما شاء الله عليهم يعني سبقوني في التنتين، بس أنا بدي أضيف عليهم، حكوا عن مورينيو وحكوا عن موضوع إنفنتينو، وإن فعلا قضيتين الساخنات يعني بالنسبة، بس مهم أضيف على قضية مورينيو، أنا بغض النظر عن أي تشكيلة مورينيو لن ينجح بريال مدريد، سجلها علي وأنا قلت، وطبعا كابتن أحمد وهب يمكن يوافقني، المدربين في العالم ما في مدرب بيقدر يحافظ على نفس النسق ونفس المستوى لفي السنوات الطويلة، ممكن يقعد 10-12 سنة بفكرة معينة بيعتاش عليها. أذكرك كان فترة مورينيو كان يقول عنه السبيشل ون
0: أرسن
1: فينجر يا جو
3: وبعدين بيب جوارديولا وكل هذا الكلام. فأنا برأيي مورينيو اليوم غير مناسب للعصر الحالي ولا راح يفيد ريال مدريد بأي فريق بيلعب فيه. مورينيو شو بقوله يعني مارك هاي الفترة اللي كان فيها والأفكار الجديدة انتهت بالنسبة له. النقطة الثانية بالنسبة لإنفنتينو، في مشكلة كبيرة مع إنفنتينو. إنفنتينو هو قاعد بيدمر كرة القدم مش بس ماديا، بطبيعة الحال لما أنت تيجي قاعد بتوسع كرة القدم، وشفت المونديال بصراحة هذا كان من أسوأ المونديالات بصراحة. أنت بتلعب لي 48 منتخب، شفنا كتير مباريات بيقولوا بالإنجليزي garbage time. garbage time يعني مباريات يعني ما فيها يعني أي قيمة،
1: مش منطقي ولا قيمة
3: لها قيمة. كان فكرة يعني قليلة جدا جدا عندي مباريات ممكن أتذكر من هذا المونديال، وحضرته بدي يعملها كمان 64. فبرأيي إنقاذ كرة القدم، بتمنى أنه إنفنتينو بيدخل السياسة كتير على كرة القدم والمصالح أنه يخرج، وهذا يمكن ينقذ كرة القدم نوعا ما.
0: طيب زاهر بابا،
4: كمان القضية الأولى تبعتي بالنسبة لمورينيو ريال مدريد والاختبار الأصعب أمام مورينيو فينيسيوس ومبابي. كلنا نعرف أنه بعد تجديد عقد فينيسيوس حتى عام 2032 يؤكد ريال مدريد أنه اختار الاستمرار بهذا الثنائي، لكن هنا سؤال يفرض نفسه، شو راح يعمل مورينيو مع مشكلة قائمة منذ عامين؟ المهم لم تكن سهلة مع المدربين اللي كانوا قبله، وأنا برأيي ستبقى شاقة أيضا مع مورينيو، خاصة مع حضور الفرديات وصراع النجوم على الأدوار والأرقام. الإبقاء على الثنائي يعني ممكن يكون صحيح فنيا وتسويقيا، لكن التحدي أمام مورينيو هو تحويل الفرديات إلى القوة الجماعية. ويبقى السؤال، هل ينجح مورينيو في ضبط الأنا ويجعل هذا الثنائي يلعب للفريق؟ هاي القضية الأولى. القضية الثانية بالنسبة للميركاتو، تساؤلات وعلامات استفهام، يعني هل فقدت الأندية السيطرة على أسعار اللاعبين؟ هل فقدت الأندية عقلها في سوق الانتقالات؟ عم نشوف أرقام خيالية تدفع في الصفقات خصوصا من الأندية الإنجليزية تحديدا، فوصف أصبح المال هو من يحدد قيمة اللاعب وليس مستواه. يعني بنحكي أرقام مثل لمرجان روجرز اللي انتقل ب 117 مليون جنيه، كمان لإليوت أندرسون 100 مليون، لتونالي كمان 100 مليون، 116 آسف لإليوت أندرسون 100 مليون لتونالي. أرقام تجعلك تتساءل هل هذه فعلا القيمة الفنية لهؤلاء اللاعبين؟ والأمر فكمان عندنا ريال مدريد وبرشلونة دخلوا في صفقات ضخمة مع أرقام هائلة مثل يان ديوماندي وأنتوني جوردون، أنا بعرفش الأسماء إذا بتسوى هذه المبالغ. فيعني السؤال، هل أصبح الميركاتو سباق لمن يدفع أكثر؟ الأمر برأيي بصراحة لم يعد يطاق.
0: أنا معك إنه بعض اللاعب يعني ديوماندي إيش بيسوي، أنا بعد أقول لا طلع ولا نزل ولا هذا غير وغير
2: مبالغ.
0: يعني طيب يلا.
5: الآن في مكان إكس 2 لاعب الأسبوع.
0: فادي عجاوي.
3: والله لاعب الأسبوع يعني ما بقدر نبعد عن عنان خلايلي حقيقة. عنان خلايلي اللي بيقدم حقيقة يعني نموذج كبير جدا للاعب عربي اللي لما بده يشتغل ويتعب على حاله بالنتائج، مع انه بصراحة يعني انا كنت شوي متردد فيه، كان عندي نوعا ما خيبة امل مش من عنان، ولكن كنت بتمنى لو الامور كانت في انترنت كلياتنا كنا نتمنى انه يلعب.
2: يا ريت.
3: فخيبة الامل مش من عنان، خيبة الامل انه ما راح بالاخر بيروح على كريستال بالاس، وكريستال بالاس بنهاية المطاف فريق وسط لائحة وحتى اقل شوي، بتأمل انه ما يكون يعطي.
0: بدي اقول لك شغلة من كريستال بالاس خرج نجوم، يعني كتار زها خرج من هناك، اوليسي خرج من هناك، كتار لعيبة من كريستال بالاس صانع بنز بيصنع نجوم زي دورتموند.
3: صحيح، وانا ان شاء الله بتمنى له النجاح، وبتوقع عنان كيف اللي بعرف عقليه عنان وكيف عنان بنعرف انه بينجح، ولكن كنا نتمنى يكون القفز اعلى، ولكن يبقى عنان خلايلي نجم كبير. اتوقع ان شاء الله من كريستال بالاس يصلى فريق توب 6 بدوري الانجليزي، وعلى فكره اذا احنا بنكسب من هذا الانتقال انه بروح على دوري افضل بكثير من الدوري الايطالي، على اقل تقدير مباريات اجمل. الدوري الانجليزي هو الدوري الاول اليوم في العالم، فيلعب مع كريستال بالاس ويقدم موسم كبير، وعلى امل ان شاء الله في المواسم بعده صغير يعني عن الخلايا 21 سنه، فهو بالنسبه لي لاعب الاسبوع لا شك في ذلك.
0: سجلنا ذلك زاهر بابا لاعب الاسبوع.
4: لاعب الاسبوع الاول عمر مرموش، تالق بهدفين في فوز السيتي، ومرموش يبعث برسالة قوية لإنزو ماريسكا إنه جاهز للمنافسة على التشكيل الأساسية. لاعب آخر من السيتي تألق أنتوان سيمينيو، طبع هدفين بطريقة مدهشة وقدم عرض كبير خطف الأنظار وأكد أنه أحد أبرز نجوم الأسبوع. أيضا شفنا توم بيشوف لاعب بايرن ميونخ قدم مباراة مميزة أمام أستون فيلا وكان حاضر بقوة في صناعة اللعب والتمرير والتحرك بين الخطوط. ولاعب آخر محلي هو لاعب مكابي حيفا سيلفا كاني أحد اللاعبين الأبرز في لاعبي مكابي حيفا في الفترة الأخيرة والمرحلة التحضيرية، سجل هدف الفوز الوحيد والحاسم أمام اتحاد أبناء سخنين.
0: طيب هذا ما لديك جودة عودي؟
2: طبعا بدون شك عمان خلايلي حكوا عنه الشباب بدون شك، يعني ينتقل لكريستال بالاس. صحيح انه فريق كريستال بالاس مش من القمم في الدوري الانجليزي، ولكن انه حط اجره في
0: كان فادي الدوري الانجليزي افضل دوري فيه اثاره، كريستال بالاس فيه سرعه فيه لعب سرعه،
2: انه هذا صانع النجوم هذا الفريق ممكن. وبعدين يعني طموح عمان خلايلي لا حدود له، ممكن كما بشخصيته وقوه صلابته وايمانه بامكان نجاحه انه توديه لفرق اعلى من هيك. ان شاء الله بنتامل نشوفه في الفرق الكبيره في انجلترا.
4: كريستال بالاس يعتبر من الفرق القاهره الكبار،
0: طبيعي فريق عنده السرعه وعنده القوه وعنده
2: فاز بالكاس وكاس في الكونفرنس.
0: ليفربول غلب ليفربول مرتين ورا بعض
2: ممكن. غير عنان كمان ذكروا مرموش انه شفت الهدفين كمان اللي سجلهن، بتامل انه ياخذ محله بصوره رائعه في فريق مانشستر سيتي. يا جماعه ابو فرخ من مكابي تل أبيب هذا قبل الموسم الماضي كان ينقلوه من كان معار من لفريق لفريق مش عارف ايه، اجى رجع مكابي تل أبيب اثبت وجوده. اليوم بهم مش بيحكوا في الدوري الاسرائيلي، عم بيحكوا على بلاد برا وب 7-8 مليون دولار الدوري الامريكي. بدون شك نقله نوعيه رائعه كبيره لهذا اللاعب. واخيرا ايوب بوعدي هذا المغربي اللي عم بيحكوا عليه لمانشستر سيتي يكون بديل لرودري وبمبالغ تصل الى فوق ال 130 مليون يورو.
0: ما شاء الله ما شاء الله. احمد وهاب،
1: اول شيء بالنسبه لهذول اللاعبين الاثنين، اول شيء بدنا ناخذ زي احمد جوده، تنساش انه لما كان اقوى فضلوا المكان اصبح احد افضل اللاعبين في بير السبع، ولما تورجمان ترك مكابي تل ابيب شفنا بفرخ كان صار أحد أفضل اللاعبين. لذلك لاعبين اللي بيأخذوا الفرصة وبينجحوا فيها بدون شك إن لاعبين ممتازين، وهذول اللاعبين الاثنين حسب رأيي أفضل لاعبين بدون شك حتى الآن في الدوري الإسرائيلي. اللي شاهد تشيلسي وميلان محمد شاف مويسيس كايسيدو هذا اللاعب خط الوسط لم يسجل ولا هدف، ولكن شفنا هذا اللاعب اليوم يقود تشيلسي بشكل رائع، لاعب ممتاز، لاعب اللي خط وسط يعني بدي أقول لك رودري ولاعبين الكبار في وسط الملعب، وبدون شك هذا اللاعب راح يكون الورقة الرابحة إلى تشابي ألونسو. طبعا كمان مرة قلب دفاع فينرتباختشي هذا فينرتباروش هذا اللاعب نيتان زورا لاعب قلب دفاع لاعب ممتاز وصعب جدا أشوفه مستمر في هذا الفريق. أنا شاهدت المباراة ضد ريال مدريد، ريال مدريد ما كانوش مناح بالمرة، وهذا اللاعب حسب رأيي تشوفه فرق أكبر من هيك. نيوكاسل وفالنسيا يوان فيسي هذا اللاعب هدفين دخل كبديل محمد وكان أفضل لاعب في 45 دقيقة اللي دخلين وسجل هدفين. واللي شاهد فول القدس فول فاسيليك بإسرائيل دابا هذا اللاعب لاعب ممتاز لاعب شاب دخل كبديل سجل هدفين كان ممتاز، وفول القدس راح تربح هذا اللاعب خلال الموسم. والأخير فليكشنكو لاعب مكافة تحتيكبة ضد رمضان
0: المنتقل من نتانيا
1: بيديو كان لاعب ممتاز أفضل لاعب كارد الملعب وأول فوز لما كبت حتيكبة في كاس التوتو
0: نزلهن على المرتبة الأولى أعطى يعني لو
2: حرم رمضان
0: من المرتبة الأولى ترك هذا
1: حرم من مدون شك مضبوط.
0: يلا
5: الآن في مكان إكس 2 خيبة أمل
0: جودة عودي.
2: خيبة أملي كالعادة يعني جبناها وحكيناها أكثر من مرة، مع أنه يعني كاس توتو سخنين 4 خسارات كان ممكن في المباراة مع مكابي حيفا أنهم ما يخسروا، ولكن أخطاء ساذجة جدا لبعض اللاعبين اللي أول مرة بيعملوا أو بيأخذوا خطواتهم الأولى في مباريات من هذا النوع. على كل حال بدنا نضلنا متأملين خير زي ما بيقولوا أو قالوا المسؤولين اللي سمعنا عندك كمان طبعا أبو طارق دوخي خالد دوخي قال انه مش كثير امتحان هذا، انما احنا بنحاول نعد الفريق ان شاء الله نكون عندي كمان لعيبة اضافيين اللي حسنوا من حال الفريق سخنين في مباراة الدوري القادمة. خيبة الامل الكبيرة لإلي انا اخي محمد وبقية الاخوة هي من المباريات التجريبية اللي عم تعملها الفرق والفرق الكبيرة في العالم الفرق الأوروبية وما شابه ذلك. يعني عم بطلع على تركيب إن كان ريال ولا برشلونة ولا ليفربول
0: سيتي، تركيبي ثالثي مش الثاني.
2: إيش بنستفيد لما أنا بلعب بهذا التركيب الثاني أو الثالث وبكرة بعد بكرة عندي دوري بدي أشارك الكبار اللي أجوني متأخرين علشان كأس العالم؟ فأنا شخصيا مش عارف أي فائدة. وممكن جدا من اللاعبين اللي أنت عم بتلعبهن اليوم تستغني عنهن وتعطيهن لفرق ثاني، فاذا انت شو جنيت وشو ربحت من هاي المباريات التجريبيه الوديه؟ انا مش عارف
1: جوده ما انت بتعرف. وانا بعرف لعيبه اللي لعبوا 70 و60 و70 مباراه خلال الموسم، لعيبه اللي ما خدوش ولا اسبوع راحه، صعب جدا لو استمروا بعد اسبوعين ثلاثه نص راح تلاقين
2: صحيح كل صحيح. بس الفريق شو بيستفيد من هاي المباراه؟
0: في البعض بارك له شهر قاعد طالع من كاس العالم، له شهر قسم
1: وجميع اللاعبين هاي الجمعه اعادوا للتمارين، كل اللاعبين محمد رجعوا على التمرين،
2: وبعد جمعة في دوري مش راح يكونوا جاهزين.
1: اليوم مدربين الموجودين لياقة بدنية والغرف القوية الموجودة، اللاعبين اللي بياخذوا حتى واني في الفرصة بياخذوا خطط دروس للتمارين بيشتغلوا لحالهم. اليوم يعني بجودة اللي ب 24 و30 مليون و10 ملايين فيش حاجة يقولوا المدرب يتدرب.
2: بس انت كمدرب احمد بتعرف انه اللعيب على الاقل لازم يمر على الاقل شيء 9-10 تدريبات قبل ما يفوت او مباراة تجريبية.
0: طيب على الاقل يلعب لعبتين تجريبيات. طيف عم تنتهي من المباراة التجريبية اللي عم بتصير بأمريكا وباليابان، كله رجع على الدول. زاهر بابا،
4: ثابت الأمل قرار محبط لعشاق كرة القدم. ففابريزيو رومانو ألمح أنه راح يتوقف عن عمل كصحفي متخصص في سوق الانتقالات بعد هذا الصيف. رومانو اللي بعرف أصبح من أكثر أسماء موثوقية في عالم الانتقالات، وأكد أنه الوقت حان لتغيير النهج والرؤية. على أن يتحدث أكثر عن قراره بعد إغلاق الميركاتو الحالي، لا شك أن رحيله سيكون بالتأكيد خسارة كبيرة لعالم أخبار الانتقالات. الخيبة الأمل الثاني الإصابة تهدد مستقبل روني بارداجي بعد اقترابه من رحيل عن برشلونة. روني كان يعيش مرحلة انتظار بعد ما كان قريب من الرحيل عن برشلونة، وبرشلونة بمس الحاجة لبيعه والاستفادة من أموال الصفقة للتعاقد مع لاعب آخر. كان يأمل اللاعب أنه يجد فرصة أمامه، فرصة جديدة ويبدأ مشوار مختلف، لكن الإصابة إجت في توقيت
0: شو إصابة؟ في نفس الرباط الصليبي،
2: نفس الركبة اللي كان
1: الصليبي
4: محمد
0: الموسم
4: في الرباط الصليبي، ولتتحول لحظة كان ينتظر هذا اللاعب مستقبل جديد إلى خيبة أمل كبيرة. وستتعقد الأمور أمامه وأمام برشلونة في جلب الأموال والتعاقدات الجديدة.
0: يعني كانوا بدو ياتوا نيوكاسل، كانوا بدو كومو، بدو نيا في 20 فريق بإسبانيا، ولكن
4: مطلوب بقوة كان.
0: طيب فادي عجاوي، ما هي قضية، ما هي خيبة الأمل لديك؟
3: طبعا في موضوع اللي حكينا عنه سابقا بس مش قادر أتجاوزه، وهو خليني أحطه بعنوان إيطاليا. الآن خيبة الأمل أنه أنا من الأشخاص اللي وعي على كرة القدم في مونديال عام 90 عام في إيطاليا، وقتها كانت الكرة القدم الإيطالية تعتبر رقم واحد في العالم. واليوم لما أنا بشوف بإيطاليا كل الأمور اللي بتصير، إن كان في الاتحاد الإيطالي، موضوع المدرب، موضوع أنه ما في لاعبين جداد اللي بيطلعوا من الفئات السنية، الدوري الإيطالي، الملاعب القديمة في إيطاليا، العالم بحاجة لإيطاليا وكرة القدم بحاجة لإيطاليا. شفنا كأس عالم بدون إيطاليا، إحنا بنخسر يعني فرق اللي هو آيكون، فريق اللي هو مهم جدا في كرة القدم، وكرة القدم الإيطالية الدوري الإيطالي دوري ضعيف. يعني لما حكينا الآن عن الخلايلي قلت لك صحيح إنتر فريق كبير، ولكن الدوري الإيطالي بصراحة أنا أستصعب إني أحضر المباريات والمستويات الموجودة مع احترامي لكل الموجود اليوم. فبالتالي خيبة أملي إنه مش قاعد بشوف أنا إنه في أمور تتغير في الدوري الإيطالي مطلقا. عم نشوف هذا الأمر في المنتخب، نشوف في اختيار المدرب، يعني لاحظ بين قوسين نسميها الفضيحة.
1: هذه أفقر دوري في أوروبا اليوم في الفرق الإيطالية، حتى من ناحية النوادي من ناحية اللاعبين
3: طبعا، وفنيا على فكرة أكثر. والإشي مؤلم كثيرا، يعني إذا بتحكي كم فريق عنده استاد اللي هو خاص له، 2 أو 3 أودينيزي منهن ويوفنتوس، باقي بنحكي على ملاعب اللي هي ما زالت تتبع للبلديات. وهذا أمر نشوف إنجلترا، أنت راكب أنت إنجلترا وإسبانيا وألمانيا تفهم الفارق الشاسع مؤلم وخيبة أمل كبير، يعني إنه يعني مش فاهمين إنه وضع دور الكرة القدم الإيطالية برجع لورا. وانتبه إنك تبني هذا المجد لكرة القدم الإيطالية على مدار 70-80 سنة ممكن تهدمه خلال 5-6 سنوات. 3 مونديالات تصلش، الفرق الإيطالية مستويات منخفضة، يمكن إنتر شوي وبرضه، وأيضا ما في لاعبين انتبه إيطاليين بمستويات التوب ليفل حتى في الدوريات الأخرى.
1: طيب. وهي أحد الأسباب اللي ما خلتش بيبي غوارديولا يأخذ منتخب إيطاليا فادي. وعدا عن ذلك حكيت على سنوات التسعين، سنوات التسعين كان أفضل مدرب في العالم أريجو ساكي، اللي أدخل الضغط في العالم، هو المدرب اللي أدخل الضغط في كرة القدم، وجميع المدربين حتى بيبي غوارديولا كان عنده في دورة وتعلم منه هاي الأشياء. لذلك اليوم للأسف
3: كابتن احمد اريجو ساكي هو اللي بلش يلعب باثنين ارتكاز في الوسط، هو اللي بلش
1: بدون شك مزبوط.
2: تنسى الاموال والاسماء اللي كانت موجوده بسنوات الثمانين والتسعين مش موجوده اليوم.
0: كان دوري قوي، كان النجوم
2: كلها في مصاري وكان يجيبوا لعيبه.
0: بقول لك كان الدور الافضل كان كل النجوم الدور على ايطاليا.
2: مش مارادونا اجى لهناك
0: طبعا،
2: لعب في نابولي.
0: طيب احمد وهاب، خيبه الامل وين؟
1: خيبه الامل الاولى انا محمد من ايال بيركوفيتش. يعني لما أنا بسمع هذا اللاعب في مقابلة قبل كم يوم وبيقول أفضل لاعب في كرة القدم الإسرائيلي اليوم هو مانور سولومون، وبفكر بس السعر تبع عنان خلايلي لازم شوي يعطيه الضوء أحمر ويقول على أنه بدون شك أفضل لاعب اليوم في كرة القدم الإسرائيلي هو عنان خلايلي. اترك السعر على جنب، ولكن هو لما بيلعب في البريمير ليج بيلعب في كريستال بالاس، بيلعب في فريق ممتاز في الدوري الإنجليزي كان في الموسم الماضي، وأنت بتقول على أنه أفضل لاعب اليوم مانور سولومون، حسب رأيي ما يعني ما أنا بديش أقول لك رأيي في البركوفيتش، ولكن أنت كمحلل وأنت كلاعب كبير حضرتك من أفضل لاعبي كرة القدم في إسرائيل، عليك أنك تحكي الواقع والحقيقة وتقول إنه عنان خلايلي اليوم ورقم واحد في كرة القدم الإسرائيلي إذا بدك ولا بدكش يا إيال بيركوفيتش. الخيبة أمل الثانية أنا محمد إيران خديدة، يعني مدرب ممتاز وكان لاعب ممتاز، كيف ممكن يتصرف في هذا الشكل في طبرية وأوت ما تعلمش من أول مرة، واليوم هو مبعد، واليوم العقاب عم يحكي معها مع هذا المدرب محدد، لذلك اليوم طبرية تبحث عن مدرب، ولكن نفس الشيء اليوم المدرب طبرية موسي كريسبي عم يبحث، هنا المدير المهني بدون برو عم بيدور أول إشي على مدرب اللي معه شهادة برو، واليوم العقاب لإيران خلود عم يحكوا من سنة أو سنتين، كيف ممكن مدرب يوصل لهذا الوضع إذا هناك بعد سنة أو سنتين من كرة القدم، كيف ممكن بعد ذلك يقدر يعطي الفرق الثقة هذا الشكل، مش مهم حتى في الدرجة الأولى أو في الدرجة الممتازة.
2: حظ إنه بعده شوي صغير بالعمر أحمد.
1: حظ بدون ما اختلفناش على العمر، أنا بحكي على التصرفات جودة.
2: صحيح. بس مش راح ينسى يدرب
1: من أول مرة كي. ما تعلمتش من أول مرة، ما غلطتش من أول، غلطت نفسي ثاني مرة، وأنت اللي أعطيتهم أمر يعملوا هاي الأوبر للعيبة زي ما بيقولوا المنشطة، كيف ممكن مدرب يقبل يتصرف بهذا الشكل؟ وإبعاده اليوم تنساش إنه بعد سنة سنتين بدون معاش راح أدور الشغل في الحراسة. محمد.
0: طيب نحن هيك أنهينا، نأتي إلى الشيء اللي مميز نوعا ما.
5: الآن في مكان X2 لفت نظري.
0: هاتشوف زاهر شو لفت نظرك؟
4: مورينيو يفتح النار على غوارديولا، يعني المنافسة القديمة بين المدربين الاثنين مورينيو وغوارديولا شهدت صدمات كبيرة خلال فترة عملهم في إسبانيا، يبدو أنها لم تنتهي تماما. مورينيو وجه في فيلم وثائقي رسالة مبطنه لغريمه السابق، وانتقدوا وبالذات انتقد المدربين اللي ابتعدوا عن التدريب لفترة طويلة، وهي في إشارة منه لغوارديولا اللي أخذ عام من الراحة بعد رحيله من برشلونة عام 2012، والآن بعد رحيله عن مانشستر سيتي يعود غوارديولا لفترة راحة جديدة ويمكن تكون أطول، ومؤكد مورينيو أن الراحة الطويلة بالنسبة له تعني الضعف وأنه لا يعرف إجازة من كرة القدم، بيحكي عن حاله طبعا. لفت أنا مع قرار عنان خلايلي طبعا، عنان اختار الدوري الأفضل والأقوى، انتقل إلى فريق جيد يعرف كيف يقهر الكبار بقدراته الخارقة وجودته الفنية وسرعته، نؤمن أنه يملك المقومات للنجاح والتألق في البريمير ليج، وإحنا بدورنا نتمنى لعنان كل التوفيق والنجاح في محطته الجديدة والقادم أجمل بإذن الله.
0: احمد وهاب
1: بس زاهر جمله واحده زاهر بفكر على انه بده بعد قرن مورينيو توصل لمستوى بيب غوارديولا من كل النواحي. حسب رايي لازم اول شيء يهتم في ريال مدريد يدير باله على ريال مدريد وينجح في ريال مدريد، بعدين نقدر اذا حكى شو ممكن نقول ممكن كان يكون الحق معه.
0: احمد وهاب لفتت النظر،
1: لفتت النظر الأولى على محمد كان مقابلة مع يانيف كاتان وإيران زهابي سمعت أنا في العبري وسألوه مين أهم أحسن خمس فرق راح يكون في هذا الموسم، يعني لما أنا بشوف بقول إيران زهابي بقول مكابي تل أبيب مكابي حيفا بير السبع بيطار وأبول تل أبيب، يعني حسب التدريج مكابي تل أبيب الأول مكابي حيفا بير السبع وبيطار وأبول تل أبيب الآخر. فأنا يعني أنا سمعت المقابلة وأنا دوري قلت يعني عكس ذلك، يعني لما أنا بسمع كان يانيف كاتان شو بقول يانيف كاتان بقول على انه انا السنه مغامر على اليانيف باردا، يعني انا بشوف انه اليانيف باردا هذا السنه راح يعمل شيء في أبول تل أبيب، اعطى بيطار اعطى بير السبع اعطى مكابي حيفا واخر مرتبه مكابي تل أبيب عكس ايران زهبي. يعني اليوم ايران زهبي حكى من ناحيه عاطفي بسبب انه هو مشجع مكابي تل أبيب ولاعب مكابي تل أبيب حكى من ناحيه عاطفي، ولكن انا حسب بقول انا كمان مره يعني مع يانيف كاتان اليانيف باردا أبول تل أبيب السنه راح يكون فريق ممتاز. بيطار القدس اذا بتاخذش الدوري هذا الموسم صعب جدا اشوف هذا الفريق ياخذ بالدوري بعد طولي، وراح نشوف انهيار تام في الموسم القادم. لفتت نظر ثانية محمد في لاعب اسمه دييغو سانشيز طوله 1.55 سنتي أقل من ميسي ب 15 سنتي وأقل من مارادونا ب 10 سنتي. هذا اللاعب عمره 21 سنة ولا أي فريق أراد أنه يأخذ خدماته، راح على الدوري المكسيكي في تيجرز في هذا الفريق وهو اليوم نجم الدوري المكسيكي وهو أفضل لاعب اليوم في الدوري المكسيكي مع أنه بسبب طوله. إحنا اليوم بنعرف أنه كرة قدم يقوى جسمانية وكرة قدم قوة وكرة قدم طول، ودائما اليوم بيبعثوا عن لاعبين قوة جسمانية وطوال وسارعين، وهذا اللاعب عنده كل المهارات وحتى الآن هو يعني المعادلة الصحيحة والورقة الرابحة لتيجرز ولا الدوري المكسيكي وبقولوا عنه أنه أفضل لاعب حتى الآن. لفتت نظر خيك محمد بس قصير جدا، اليوم احنا على أبواب الدوري في إسرائيل وفي أوروبا ومودريتش بيقول أمنيتي أني أنا أقدر أحصل على اللقب اللي أهديه إلى باريزي لعائلة باريزي هذا الموسم، لأنه هذا اللاعب أنا كبرت عليه وهو اللي حببني في كرة القدم وهو اللي خلاني أعشق كرة القدم وأصير لاعب كرة قدم. بتمنى أنه هذا الموسم الميلان يأخذ إشي لقب ونقدمه لعائلته.
0: جميل، فادي عجاوي شو لفت نظرك؟
3: والله لفت نظري لاعبين اللي تألقوا في منتخب مصر في كأس العالم 2026، مصطفى شوبير، إمام عاشور، هيثم حسن، وممكن نضيف الهنزيكو. المثير لفت نظري إنه ولا لاعب منهم يعني استطاع أن يعني أن يعقد صفقة أو ينتقل إلى البطولات الأوروبية الكبرى.
0: بس كان مرشح اسمين مصطفى إمام عاشور وشوبير كانوا مرشحين.
3: ولا لاعب مصري انتقل، يعني مصطفى شوبير قدم أداء استثنائي وبرأيي من أفضل ثلاث حراس بالمونديال على الإطلاق.
0: ليش؟ أقول لك ملاحظة منيحة. ليش؟ لأن اللاعب محليين، شوف المغاربي بيلعبوا بأوروبا وانتقلوا لفرق أكبر. هل لأنه يعني
2: لأنه التسويق في مصر سيء جدا،
0: بل لأنه لعيبي في فرق
2: على فكرة يا فادي إمام عاشور مرشح جدا عم بشوي عم بعاند في الأهلي مرشح جدا للانتقال للدوري السعودي.
3: طيب بدي
1: انا السعودي مش
0: انت انا مع احمد وهاب هذا مش انتقال انتقال مظبوط
2: مصاري
1: كم ما تنساش انه في هاي النقطة من الجنسية، جنسية لها أهمية كبيرة جدا، انه مثلا شو اللي اليوم بمنور سولومون مستمع الفرق انه معه جنسية برتغالية، يعني اليوم الجنسية لها أهمية كثير
0: ولاعيبة المغرب عندك
2: محمد صلاح ومرموش مثلا بيلعبوا في
1: انجلترا.
0: هذول فادي نوه انه ما طلعش ولا واحد منهم تبعوا المونديال
2: بس اذا بقول على الجنسيه ممكن تصعب قبول اللعيبه بفرق
0: لا ما سهلتش القبول هيك المقصود، يعني شوف تبعون اللعيبه المغرب
2: لعيبه المغرب ما مشكله ولا
0: ما هن 2 من 100,000 2 من 100,000
2: كان في حجازي وعمر زكي
0: عشرة بس طلع المغاربي وطلع الجزائري والتونسي ما عن جنسيات اخرى طبعاً. بالمئات بيلعبوا يعني ممكن يكون. نسمع من فادي حسب رايك يعني بما انه اللفتي مهمه ليش حسب رايك؟
3: انا برايي اول شيء في اللاعب المصري نفسه ما في عنده الطموح مثل اللاعب المغربي وكذا، وبتلاحظ بالنسبه لهن انه يصل نادي الاهلي ونادي الزمالك هذا اكبر طموح وبتلاحظ هذا الشيء. النقطه الثانيه ما في ثقافه اللاعب الأجنبي، بمعنى أنه اللاعب المصري ما في له تاريخ في أوروبا، حتى والله الفرق الأوروبية ما بتثق باللاعب المصري مش من ناحية فنيات، يمكن يتفقوا معي من ناحية المينتاليتي أو العقلية، هناك مشكلة مع عقلية اللاعب المصري، ولهذا لا نرى تاريخيا ارجع 30 سنة و 40 سنة وراء وتقريبا غير محمد صلاح ما في عندنا حقيقة لاعب برز كثير، بعض الأسماء القليلة يعني لما أنا باجي بحكي هاني رمزي من التسعينات، لاحظ أنا بعدني متذكره لأنه هو يمكن اللاعب الوحيد اللي كان بارز في الدوري الألماني مع كايزر سلاوتر.
2: من هو؟
3: هاني رمزي.
2: هاني رمزي ومحمد زيدان، محمد زيدان ما تنساش
0: ميدو وميدو في النني كان
2: طبعا في أرسنال،
0: بس العقلية تبعد مثلا زي النني وزي ميدو ما عطوش يكمل، ولا محمد زيدان
3: طبعا. محمد النني شوف اليوم من صار، بس أنا بحكي الفكرة،
2: بس محمد النني 34-35 سنة اليوم يا فادي.
3: بس هو صار له مخلص يعني بين كوسين صار له 5-6 سنين
2: قبل سنتين كان في أرسنال،
0: ما يلعبش ما يلعب، أنا آخر ما
2: كان مصاب، أصيب كان مصاب.
0: طيب
3: انا بقصده انه العقليه نفسها، انه احنا ما شفنا، انت بتأسى حكيت كابتن احمد انه اللعيب المغاربي، اللعيب الجزائريين، لاعبين اخرين، بتلاقي حتى اللعيب الافارقه من افريقيا السمراء، بتلاقي سهل جدا هذا الانتقال من الدوري او من افريقيا الى اوروبا ولا
4: عكسه.
3: وبالتالي النقطه الاهم هيثم حسن، معلش يعني هذا اللاعب قدم اداء خرافي في المونديال بالاضافه، بالاخر بدي يوقع مع سلتيك، مع كل احترام مين سلتيك اليوم؟ بسأل مين سلتيك؟
2: بطل الدوري الاسكتلندي.
3: لا سلتيك اليوم فريق بيلعب في مكابي تل ابيب بينافسه بسهوله، بيطلعوش على الشامبيونز ليج، يعني مش سلتيك
0: اللي مش طبعا مش يعني
2: لا لا لا, لا سلتيك اليوم ده بالذات فريق مش بطال،
0: بس خلينا مش من الصف الاول ولا الثاني، مش من الصف الاول ولا الثاني.
2: بس فادي خليني اضيف لك شغله واحده بسيطه شوي اكد على كلامك، انه احمد فتوح الظهير الايسر لمنتخب مصر والزمالك اللي قال لما لعبوا ضد اسبانيا اوقف اليمين جمال، سألوه على قصة تجديده مع الزمالك أو الاحتراف برا، قال لي أنا مش مبني للاحتراف برا، بدي ألعب في مصر.
0: طيب
3: ورح أوضح جملة أخيرة حسن، أنا طولنا بهذا الموضوع.
0: طبعاً طبعاً.
3: نقطة، لو كان هيثم حسن ومصطفى شوبير في أي منتخب آخر بالعالم بيلعبوا بريال مدريد ومع فرق أخرى.
0: أنا معك. هاي هي اللفتة ولا في غيرها؟
3: لا هاي.
0: جودة عودي.
2: أنا لفتت نظري شوي غريبة من نوعها يا جماعة، في فريق كريستال بالاس اللي راح عليه عنان خلايلي كان بده ياخد لاعب من إيفرتون اسمه دوايت ماكنيل في شهر واحد السنة اللي فاتت، ما زبطت الأمور. خلينا نكمل يا ولدي، ما زبطت الأمور بيناتهن، فإسا بالتالي غدروا بالتبادل مع إيفرتون، أخذوه من إيفرتون وأعطوا إيفرتون لاعب من عندهن، لكن الأمور ما تمت بهاي السهولة. بتعرف ليش؟ لأنه لما كان انتقاله بده يكون شهر واحد وما زبطت، سبب نوع من خيبة الأمل الكبيرة للاعب، فأثر عليه نفسيا، فكان في داعي من مالك فريق كريستال بالاس اللي هو ستيف باريش انه يتحدث مع زوجة اللاعب علشان يراضيها ويقنعها، اللي هي اسمها مايغن شاربلي، انه يراضيها مشان ينتقل اللاعب. بالفعل تم انتقال اللاعب لفريق كريستال بالاس. في الدوري الأورغوايي في الدرجة الثانية مونتي فيديو عم بلعب مع بايسادو، فخلال الوحدة من الهجمات اجت هجمة على فريق البايسادو، فاجى اللاعب ريتشارد نونيز بقوة سرعة بتطير الطابة من منطقة الجزاء علشان يبعدها من كرية تسجيل هدف، الكرة طارت من فوقي المدرج على الشارع الرئيسي، بتعلم لاعب درجة الثاني هناك اشياء بسيطة يعني، فطارت من فوق المدرج على شارع رئيسي مكتظ بالسيارات، احد السائقين شاف الطابة جاي على الزجاج الامامي خاف، ف أعطى بريك على المحل، خشت في سيارة من وراء تسبب بحادث طرق بين سيارتين.

0: دي، ونتائج اليوم محاسن 3 سقوط، باسل 4 سقوط، جودة 6 يعني نجاح على الحبي، وأنا أحمد وهيب 7 نتائج من 12. هاي النتائج كانت هذا الأسبوع.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بنا إلى ما يجري الآن، تعالوا نشوف ليفسكي صوفيا مع مكابي تل أفيف. أحمد وهاب صوفيا مكابي تل أفيف،
2: ده كهونات جديدة يعني.
1: ده كهونات جديدة. اللعب الثاني 3-0 صوفيا على مكابي تل أفيف، اللعب الأولى نحكي كله على 90 دقيقة. أحمد وهاب
3: واحد
1: انتبه، كل واحد عنده 2-3 مضاعف، 3 مضاعفات. واحد صوفيا مكابي تل أفيف، واحد جودة عودي،
2: برضو واحد،
1: برضو واحد. فادي عجاوي
3: واحد،
1: يمان واحد، زاهر بابا
3: واحد،
1: واحد. أنا الوحيد اللي بقولكو صوفيا بغلبش هاي اللعبة، لأنه غالب 3-0 جاي إجر على إجر. معلش إحنا على 90 دقيقة بنحكي.
2: يلا
1: تعالوا على فيينا النمساوي أمام بطار القدس، أحمد وهب
3: واحد،
1: واحد جودة
2: برضو،
1: برضو واحد. فادي إكس 90 دقيقة. زاهر
3: واحد،
1: واحد. انطلاق الدوري الإسباني، يعطيكم ألف عافية كل عام وانتم بخير، ولكن قبلها في عنا الأرسنال السيتي، طبعا
2: كأس السوبر،
1: كأس السوبر الإنجليزي. الأرسنال السيتي أحمد وهب
3: واحد إكس،
1: واحد إكس. جودة
2: برضو،
1: برضو واحد إكس. فادي
3: واحد،
1: واحد لحاله. زاهر
4: إكس تنين،
1: إكس تنين. انطلاق الدوري الإسباني الأسبوع الأول، ألافيس أمام ختافي، أحمد وهب
3: 2 ختافي،
1: ختافي 2. جودات
2: رايح عليها تعادل،
1: رايح تعادل، لسه كأسبوع أول ما احنا مش عارفين
2: وين تتوجه. صحيح
1: طبعا 100%. فادي
3: إكس 2،
1: إكس 2. زاهر
4: 1،
1: واحد لحاله ألافيس. إشبيليا أم رايو فايكانو، أحمد وهب
3: إكس،
1: إكس كامل. جودة
2: والله إشبيلا كانت عاطلة السنة اللي فاتت، بس بدي أعطيها واحد.
1: لا هذا بتعرف كل سنة تختلف عن الأخرى. فادي عجاوي
3: 2
1: كاملين. زاهر بابا شو عندك؟
4: واحد،
1: واحد لحاله. بنيجي على سيلتا فيجو أمام أوساسونا، أوساسونا عمل مشاكل لكتير فرق السنة الماضية، ولكن كما مرة قلت ستحسن جديدي في اختلاف كبير. أحمد وهب سيلتا فيجو أوساسونا،
3: سيلتا فيجو واحد،
1: سيلتا فيجو واحد. جودة عودي
2: برضو رأي عليها تعادل،
1: برضو هاي تعادل. فادي عجاوي
3: بقدر أحط كفول،
1: المضاعف عندك 3 مرات صرت حاطط واحد.
3: طيب
1: اذا خطها واحد اكس، هاي واحد اكس. ضال عندك كمان امكانيه واحده الى مزدوج او مضاعف. منت زاهر بابا
4: واحد،
1: واحد لحاله. هنا السوبر كاب الفرنسي، لانس امام باريس سان جيرمان، احمد وهب
3: باريس 2،
1: 2. جودات
2: اكس 2،
1: اكس 2. فادي 2، زاهر
4: 90 دقيقه،
1: كله 90، كله 90، 2 فقط 90. نصف نهائي كأس التوتو، درجة عليا كرياتش موناكو تل أفيف، أحمد وهب
3: واحد أبو تل أفيف،
1: هاي 2،
2: لا هاي 2
1: كرياتش موناكو.
2: على فكرة على ملعب حيادي، مش في
1: ملعب حيادي مش هنيك، أعتقد نتاني
2: في لا في في فتح تكفى،
1: فتح تكفى، فتح تكفى. كرياتش موناكو تل أفيف 2 ولا 1؟
3: 2 أبو تل أفيف
1: 2. جودة عودي
2: برضو 2،
1: برضو 2. فادي
3: 1-2،
1: 1-2.
2: خلص ما عليك فادي،
1: خلص فادي مضاعفات ومزدوجات. زاهر
4: 2،
1: 2 لحالة. رعنان الإخاء الناصري على التدريج على يعني المكان له أول،
3: رعنان 1،
1: رعنان 1. جودة
2: إكس،
1: إكس كامل. فادي
3: إكس،
1: إكس كامل. زاهر
4: 1-2،
1: 1-2. الرين بن يهودا، أحمد وهب
3: 1 إكس،
1: واحد إكس. جودة
2: واحد،
1: واحد. فادي
3: 2،
1: 2. زاهر
4: 2،
1: 2. كفار شليم كفر قاسم، أحمد وهب
3: كفار شليم 1،
1: كفار شليم 1. جودة
2: إكس 2،
1: إكس 2. فادي
3: 1،
1: 1. زاهر
4: إكس، تعادل،
1: إكس كامل لحاله. أتلتيكو مدريد أمام الملقة، يعني مزبوهم ملقة، ما هي الملقة في
3: أتلتيكو مدريد 1،
1: أتلتيكو مدريد 1. جودة
2: برضو 1،
1: كمان 1. فادي
3: أتلتيكو،
1: أتلتيكو 1. زاهر
4: 1،
1: 1. عندنا 12 مباراة الدوري، بس أنا
4: كمان مضاعف بينفع
1: أنت استنى شوي. زاهر 1 2، طبعا وين بدك وين بدك؟
4: بدي اروح على سيلتا فيجو اوساسونا 1-2.
1: 1-2 قبلناها 1-2 وعندك اكس 2 وعندك 1-2.

0: رعنانة والأخاء. هذا ما لدينا. ولكن أنا سؤالي لإلكم طبعا سنقوم كما دائما أحمد وهب, طبعا سنأخذ الدوري الإنجليزي كذا, الدوري الألماني ودوري الفرنسي, الدوري الإسباني نتحدث عنهن على حدى الأسبوع القادم. سؤالي أنا, حتى نسمع كل واحد منكم, الدوري الألماني مين برشح فريق أو تنين, الدوري الإنجليزي مين برشح, الدوري الإيطالي مين برشح للبطولة, يظل معنا وقت يعني بالدوريات الكبرى, إسبانيا, إنجلترا, فرنسا, ألمانيا, إيطاليا. أحمد وهب.
1: أول شيء أنا بأخذ في إنجلترا تشيلسي والأرسنال.
0: إسبانيا.
1: إسبانيا طبعا دوري المدريد وبرشلونة.
0: طيب. إيطاليا.
1: إيطاليا الإنتر والميلان السنة حصل رايا راح يكون نت قوي. في ألمانيا طبعا
0: ألمانيا
1: دورتموند والبايرن والفريقين.
0: فرنسا.
1: فرنسا باريس.
0: باريس. طيب جودة فرنسا.
2: فرنسا ولا إنجلترا؟
0: أبغى كيف بدك.
2: طيب نبدأ بإنجلترا. إنجلترا. أنا بدي أرشح مانشستر يونايتد مع الأرسنال.
0: طيب إنجل إسبانيا.
2: إسبانيا طبعا اثنين.
0: فرنسا.
2: فرنسا. برشلونة. فرنسا بدي أرشح سان جيرمان طبعا لابد عنه, بتأمل يكون مع مرسي مرسيليا.
0: ألمانيا.
2: بايرن دورتموند.
0: إيطاليا.
2: إنتر ونابولي.
0: طيب فادي إنجلترا.
3: يعني أرسنال وتشيلسي أنا بوافق مع أبو.
0: طيب طيب إسبانيا.
3: إسبانيا ريال بستبعدها, تخيل أنت أنا بحط
0: ما خصنيش.
3: برشلونة شوف أنت برشلونة وممكن أتلتيكو.
0: طيب حقك الكامل. إيطاليا.
3: إيطاليا الإنتر وخليها سولو.
0: أها سولو بنفع. ألمانيا.
3: ألمانيا بايرن سولو.
0: فرنسا.
3: فرنسا باريس سولو.
0: باريس سولو ماشي. زاهر بابا نبدأ من إنجلترا.
4: أرسنال ومانشستر يونايتد.
0: أرسنال واليونايتد. روح على إسبانيا.
4: برشلونة وريال.
0: برشلونة. روح على ولا واحد كان ريال برشلونة. برشلونة ريال بتبدأ
2: برشلونة.
0: هذا أنت. روح على ألمانيا.
4: بايرن.
0: بايرن. روح على إيطاليا.
4: إنتر.
0: إنتر. هات فرنسا.
4: باريس سان جيرمان.
0: ترى يعني تقريبا اجماع يعني لا ليش يعملوا دوري بس نسكر ولا كان على اعضاء البرلمان نكفل وسكر.
2: لا كان في شويه اختلاف بانجلترا
0: بس شوية. والله انا راح اتعلم بقول زاهر ما حط لي اليونايتد. اليونايتد شايفه السنه كمان مع كيف انهى الموسم الماضي,
2: وبتامل راشفورد بالفعل ينضم نهائيا يعني ويكون ويشارك.
3: محمد تسمح لي بس بما انه هاي الفرصه بدي احكي شوي على ريال مدريد.
0: جملة الوقت بداهم.
3: طب خد الجملة هاي الكافية. طالما امبابي مع ريال مدريد وزيد عليه مورينيو يعني كاس رمضان منه.
0: واو واو واو واو
2: ستبدي لك الأيام.
0: ويوم ما كنت جاهل ونحترم هذا البرلمان كل واحد يعتراه. إن شاء الله انبسطتوا يا شباب.
2: الحمد لله رب.
0: ونحن كذلك. يعطيكم ألف ألف عافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

إذن إلى هنا يأتي برنامجنا مكانك 2 هذا اليوم الخميس إلى نهايته، على أمل أن نلتقي إن شاء الله غدا في برنامج ملاعب وادع. فهذه أجمل التحية من أسرة البرنامج، جوسلين محمد بريك، إيلان هولتهاوزن ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي، طابت أوقاتكم جميعا على خير وبركة، وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبي 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يواصل استهداف قياديين حمسويين في قطاع غزة، رئيس لجنة الانتخابات المركزية يجتمع مع المفتش العام للشرطة، حملة للشرطة وسلطة الضرائب ضد مدينين في باقة الغربية، تقديم لائحة اتهام ضد شابين بشبهة إلقاء قنبلة يدوية على مطعم، تحذير من استهلاك المياه المعدنية ألاسكا، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 5 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع أن سلاح الجو استهدف في منطقة خان يونس اليوم قائد سرية من حركة حماس كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد القوات في قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارة أدت إلى مقتل القيادي حذيفة خالد كوارع، أورد النبأ مراسلان إيال عليمة وحسن أبو زايد. هذا وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس قبل قليل مقتل مدير شرطة محافظة غزة جمال محمود أبو كميل إثر غارة جوية أخرى استهدفت سيارة في منطقة حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. اجتمع اليوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ مع المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي 75 يوما قبل الانتخابات، وتناول اللقاء التحديات التي تواجهها لجنة الانتخابات بما فيها احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين. في باقة الغربية قامت الشرطة وسلطة الضرائب خلال الأيام الماضية بحملة ضد مدينين تمت خلالها مصادرة 10 سيارات، وجاء في بيان مشترك أن مبلغ الديون يصل إلى حوالي 4,500,000 شيكل. قدمت لائحة اتهام ضد شابين من سكان باتيام تنسب لهما إلقاء قنبلة يدوية على مطعم جابانيكا في كريات أونو قبل حوالي الشهر في إطار نزاع بين عصابتي إجرام، ويدعى المتهمان نتانيل عبودي ونهوراي حبز. ولم تقع إصابات في الحادث، إلا أن أضرارا لحقت بالمطعم وبمحلات تجارية مجاورة. حذرت وزارة الصحة الجمهور من استهلاك المياه المعدنية للشركة ألاسكا، وقالت الوزارة إنه تم إدخال قنان المياه من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل دون الخضوع للرقابة الصحية واستصدار التصاريح المطلوبة.
6: حالة الطقس.
7: غدا على قناة مكان يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدءا من ساعات الظهيرة في شرق البلاد أيضا وتخف وطأة الحر. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار خاصة في شمال البلاد وشرقها، ويحذر من حدوث سيول في الأودية في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن في مكان، جولة المساء.
10: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله مساءكم بكل خير أيها السيدات والسادة، وأهلا بكم مع جولة المساء الإخبارية، معكم فيها أسعد عطار، رانيا رشيد، أبو نمر، إيلان هولتساوزن، نجيب قزل. وإلى أبرز العناوين: استمرار التوتر في بلدة قصر جنوب نابلس، وقوات كبيرة من جيش الدفاع تتواجد في المنطقة. إسرائيل تؤكد عدم انسحابها من جنوبي لبنان، وتحفظات أمريكية من هذا الموقف. إيران تنفي تصريحات ترامب حول سيطرة الجيش الأمريكي على مضيق هرمز، وتؤكد أنها تتحكم بحركة الملاحة. مواصلة أعمال البحث عن ميلي يهلومي وابنتها لئيل في العاصمة النمساوية فيينا بعد أن فقدت أثارهما قبل نحو الأسبوع. وحزب الليكود يستعد للانتخابات التمهيدية ويواصل مسعيه للتوصل لاتفاق حول قائمة مرشحيه. هذه المواضيع وأخرى سنكون معها في سياق البرنامج، ونبدأ بالشؤون العسكرية. قوات عسكرية كبيرة دخلت قرية قصر جنوب نابلس، القوات أخلت 5 بيوت في القرية وتمركزت فيها، مع أنها لم تبعد بعض المستوطنين وسكان القرية لا يزالون محاصرين. للمزيد معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مساء الخير.
12: مساء نور نجيب. نستطيع فقط الافتراض بأن يتم في نهاية الأمر إبعاد المستوطنين الذين يفرضون حصارا على منزلين في قرية قصرة بهدف إقامة أو توسيع البؤرة الاستيطانية على أراضي هذه القرية، ولكن المماطلة وعدم الإصرار في تنفيذ عملية الإبعاد من قبل قوات الجيش تنقل رسالة الضعف للمؤسسة العسكرية ورضوخها أمام المستوطنين. اليوم اقتحمت قوات عسكرية كبيرة قرية قصة مجددا، وفقا للتقرير أكثر من 200 جندي من وحدات المشاة اقتحموا القرية، وذلك بعد امتناع القوات يوم أمس عن إبعاد المستوطنين والاكتفاء بإخلاء خيمة نصبت في المكان، رغم الضجة الإعلامية وبيانات المتحدث العسكري. فحتى هذه الساعة لا يزال المستوطنون يحاصرون أهالي القرية. القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر أخلت 5 بيوت فلسطينية وتمركزت فيها. من جانبه قال المتحدث العسكري أنه في ساعات الليلة قامت قوات من لواء جولاني بهدم بؤرتين للمستوطنين في مناطق بي في مشارف قريتي قصة وجلود، وأشار إلى أن القوات صادرت على العتاد والأغراض في المكان، كما أوقفت أحد المستوطنين. مع ذلك فإن القوات العسكرية الكبيرة لم تقم حتى الآن بإبعاد المستوطنين الذين لا يزالوا يحاصرون سكان منزلين في قرية قصة. المتحدث العسكري قال من جانبه أن القوات تتمركز في القرية دفاعا عن المدنيين وحفاظا على الأمن العام، ولكن تباطؤ القوات العسكرية في إبعاد المستوطنين قد تثبت أن القيادة العسكرية تخشى من المستوطنين، وذلك رغم الانتقادات الدولية وموجة الشجب والاستنكار التي بلغت ذروتها من خلال أقوال السفير الأمريكي في البلاد مايك هاكبي، الذي يعتبر من أكبر المؤيدين لحكومة نتنياهو. هاكبي وصف المستوطنين بإرهابيين، وقال إن السفارة الأمريكية قد تدخلت من أجل إبعادهم من هذه القرية. نجيب،
11: شكرا لك إيال، ونبقى مع هذا الشأن ونرحب برئيس بلدية قصرة السيد عبد العظيم وادي. مساء الخير سيد عبد العظيم.
6: يسعد مساءك ومساء كل المستمعين الكرام.
11: أهلا فيك. يعني بداية، ما الذي يحدث في قرية قصرة في هذه الساعة؟
6: حاليا قوات الاحتلال تخرج من بعض المنازل اللي كانت مقتحمتها منذ ساعات الصباح، وحولتها تكن عسكرية وعاتت فيها خراب، وسرقت بعض المحتويات من دي في آر كان موجود في بعض المنازل، وتخريب بعض المحتويات الأخرى في منازل أخرى.
11: كيف بدأت يعني أحداث اليوم؟ تحدثت عن دخول قوات جيش الدفاع، كيف بدأت يعني أحداث منذ ساعات الصباح، وما الذي أدى إلى دخول القوات إلى القرية؟
6: دخول القوات إلى القرية دخلوا بحجة إنه بدنا نخلي المستوطن البؤرة اللي موجودة على رأس العين، اللي هي بتحاصر هؤلاء المستوطنين، بحاصروا ثلاث منازل موجودات على رأس العين منذ صباح يوم الأحد الماضي. لكن للأسف الجيش دخل سكر المحلات اللي موجودة في البلد، منع التجوال بشكل نسبي على كافة الأمور الحياة في بلدة قصرة، الطبية والمواصلات والعمال منعهم من الذهاب لعملهم، وبعدها استولى على ثمن منازل وحولها لتكنة عسكرية لاستخدامات الجيش.
11: كان هناك حديث من قبل الجيش أنه المنازل اللي دخل عليها الجيش هي كانت منازل خالية ما كان فيها سكان.
6: غير صحيح هذا الكلام. راح نبعث احنا حاليا تقرير مفصل من الست منازل اللي طلعوا منهم وآثار الخراب والصور اللي موجودة أثناء وجود الجيش في هذه المنازل.
11: إذا حكينا على حجم الانتشار، شو حجم الانتشار العسكري الداخل للقرية في هاي الأثناء؟
6: يعني تتحدث عن 3400 جندي كانوا منتشرين في محيط بلدة قصرة من شرقها لشمالها لجنوبها، عملوا توتر بين كل السكان ونسيوا انه في عندنا منازل ايضا موجوده في راس العين محاصره من صباح يوم الاحد الماضي. كان المفروض انهم يتوجهوا يخلوا المستوطنين مش يخلوا المواطنين من منازلهم.
11: كان حديث على حصار، يعني شو وضع السكان في هذه الاثناء؟ هل هنالك اي قيود على الحركه، حركه السكان؟
6: يعني السكان في البلد حاليا بيتحركوا بنسبة عالية جدا بعد انسحاب الجيش من ست منازل كانت في تقريبا في متوسط البلدة، لكن رأس العين لغاية اللحظة هاي ثلاث منازل محاصرة فيه بشكل كلي، وما بنستطيع الاتصال والتواصل معهم نهائيا.
11: في إصابات، اعتقالات؟
6: لا، ما في لا إصابات ولا في اعتقالات، لكن هي حاليا العزل اللي موجود وفرض سياسة تجمع المستوطنين بالقرب من المنازل وتسكير محيط المنازل حاليا في منطقة رأس العين من قبل المستوطنين. وللأسف إنه
11: بعدهم موجودين في القرية.
6: نعم، المستوطنين موجودين بين المنازل في جبل رأس العين، محاصرين ثلاث منازل اللي كان تم وضع خيمة فيها من صباح يوم الأحد.
11: إذا حكينا على التواصل، كان في لك تواصل مع حدا، مع الجيش، مع جهات مختصة حول كل هاي الأوضاع اللي عم تمرقوها؟
6: كان تواصل بيني وبين الارتباط العسكري الفلسطيني في محافظة نابلس، وإحنا على تواصل دائم أيضا مع الارتباط المدني الفلسطيني كل خطوة بخطوة، لكن المعلومات أحيانا الجيش بيصدر تعليمات هي غير دقيقة وغير صحيحة، وبالل إنه تم إخلاء المستوطنين من المكان هو قام بإخلاء الخيمة اللي كانت موجودة من المكان وليس إخلاء المستوطنين اللي حاليا أيضا موجودين بمحيط المنازل اللي حاليا محاصرة. وإحنا قمنا بالتصوير المباشر وحولنا للارتباط المدني والعسكري حتى نثبت لهم أنه لحد اللحظة هاي المستوطنين موجودين بمحيط المنازل، عكس ما بدعي جنود الاحتلال إنهم هم خرجوا أو طردوا المستوطنين من هذه المنازل.
11: سيد عبد العظيم، يعني السؤال الأخير، كيف تبدو الأوضاع الآن، وهل تتجه يعني الأمور نحو الهدوء أم أن التوتر يعني ما زال سيد الموقف؟
6: يعني كيف يكون في هدوء ونحن في إن أصل معزولة ما في عندها مي ما في عندها كهرباء، إحنا كمجلس بلدي شاعرين بالتقصير إنه هذه المنازل شو مصيرها شو مستقبلها، صلنا تقريبا أسبوع معزولين عنهم، يعني إحنا مش رح نرتاح بالنا ولا رح نهدى بلا ما إنه نلتقي فيهم ونعانقهم ونضمهم لباقي أسر البلدي، وإحنا من حقنا إنه نطلع على جبل راس العين، هذا الجبل الجميل اللي كله تصنيف منطقة بطلع على البحر الأبيض المتوسط ارتفاعه 930 متر عن سطح البحر، حقنا إنه نكون في هذا المكان حسب الاتفاقيات الدولية اللي هي أعطتنا الحرية في البناء في هذا الجبل، لكن المستوطنين للأسف هم حاليا خلصوا مناطق جيم وسيطروا على العدد كبير في مناطق جيم، وحاليا بتوجهوا بالضغط على السكان في الريف الفلسطيني في مناطق ده.
11: نعم سيد عبد العظيم، وبي أريد أن أتشكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي السيد عبد العظيم وادي رئيس البلدية في مدينة قصرة جنوب مدينة نابلس، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.
11: والآن إلى موضوع آخر، أواسط سياسية إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل ستواصل بقائها في جنوب لبنان دفاعا عن سكان المنطقة الشمالية من اعتداءات حزب الله، وبالمقابل مصادر أمريكية تعرب عن قلقها من تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول نية البقاء في الحزام الأمني كما اقتضت الضرورة كلما عفوا اقتضت الضرورة ذلك، عن تضارب المواقف بين واشنطن وإسرائيل. معي هنا في الاستوديو محرر الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون مساء الخير.
13: مساء النور لكم جميعا نجيب.
11: نعم إذن شمعون، الرئيس اللبناني جوزيف عون يمارس ضغوط على الرئيس ترامب كي تسحب إسرائيل قواتها العسكرية من لبنان في إطار المناطق التجريبية، ولكن كما نرى إسرائيل تواصل نشاطاتها العسكرية في جنوب لبنان، كيف تفسر ذلك؟
13: نعم بالفعل، أولا هناك تباين في المواقف كما تفضلت نجيب بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن ورغم هذا التباين في المواقف والأهداف إلى أنه يمكننا التأكيد بأن علاقات واشنطن وإسرائيل لا تتضرر ولا تتأثر في عقاب ذلك، هناك تنسيق ووطيد بين إسرائيل وواشنطن على أعلى المستويات بين نتنياهو وترامب. هناك ضغوطات كبيرة يمارسها الرئيس اللبناني جوزيف عون على الرئيس ترامب كي تسحب إسرائيل القوات العسكرية قوات جيش الدفاع من مناطق إضافية في جنوب لبنان في إطار خطة المناطق التجريبية، ولكن كما استمعنا في الأونة الأخيرة إسرائيل تؤكد رفضها لذلك، رفضها للانسحاب من جنوب لبنان ما لم يتم تجريد منظمة حزب الله الإرهابية من السلاح، وتؤكد إسرائيل مرة تلو الأخرى بأنها ستبقى في جنوب لبنان كلما اقتضت ضرورة ذلك. استمعنا إلى رئيس وزراء بنيامين نتنياهو الذي يؤكد ذلك مرارا بأن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني دفاعا عن سكان المنطقة الشمالية. يوم أمس تحدث عن نفس اللهجة بنفس اللهجة وبنفس الأسلوب وزير الدفاع إسرائيل كاتس. أوساط أمريكية في إدارة ترامب تعرب عن قلقها من هذه التصريحات، كذلك استمعنا اليوم إلى قلق من مصادر لبنانية في عقاب هذه التصريحات للوزير إسرائيل كاتس. مصدر أمريكي كبير في الخارجية الأمريكية يقول إن هذه التصريحات تتناقض وتعهدات حكومة إسرائيل في هذا المضمار، وواشنطن تتوقع من جميع الأطراف العمل بموجب اتفاقية الإطار. إسرائيل أوضحت أنه ليست لديها أي طموحات إقليمية في لبنان، وتواجد عسكري دائم لإسرائيل في لبنان لا يتمشى مع التزامات إسرائيل. تقول المصدر الأمريكي واشنطن تدعم سلامة الأراضي اللبنانية، واشنطن تدعم إعادة الانتشار في لبنان لجيش الدفاع استنادا وشرطا أن يتم تجريد حزب الله من السلاح تدمير بنيته الأساسية. كما نرى حاليا فإن إسرائيل من جهة تواصل بقائها في المنطقة الجنوبية في منطقة جنوب لبنان نجيب، ومن الطرف الآخر لا نسمع أي انتقادات علنية أو ضغوطات أمريكية على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. هناك استعدادات للقيام بالجولة الثامنة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مطلع شهر أيلول سبتمبر المقبل، المقبل وربما في روما. وإذا يمكن القول إن هناك ضغوطات من جهة على إسرائيل، ولكن على أرض الواقع إسرائيل تواصل نشاطاتها العسكرية في جنوب لبنان. نجيب،
11: شكرا لك الزميل شمعون أران. وإلى التوتر في الخليج، عفوا، إيران تنفي تماما تصريحات الرئيس ترامب حول سيطرة الجيش الأمريكي على مضيق هرمز، وتؤكد أنها تتحكم بحركة الملاحة في شريان النفط العالمي. طهران تنصح واشنطن أيضا بعدم الاعتماد على معلومات استخبارية كاذبة. للمزيد معنا عبر الخط الهاتفي محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. شمعون، مساء الخير.
14: أهلا بك نجيب. إذن في حالة الجمود التفاوضي بين الجانبين وعدم حسم الموقف عسكريا أو دبلوماسيا في مضيق هرمز، يبدو أن تصعيد التبادل اللفظي هو الشيء الوحيد الذي يبقى يتحرك بين واشنطن وطهران، بدءا بقائد البسيج حسام طائب وحتى المقر الموحد للقوات الإيرانية خاتم الأنبياء. رسالة إيران إلى الولايات المتحدة تتلخص اليوم بالتكذيب ما يصدر عن الرئيس ترامب كتابة وقولا في الأيام الأخيرة حول سيطرة الجيش الأمريكي بالكامل على مضيق هرمز. المسؤولون الإيرانيون يؤكدون العكس تماما، ويعتبرون أن ادعاءات أمريكا دليلا آخر على البؤس والعجز في صفوف الجيش الأمريكي. هكذا الناطق بلسان خاتم الأنبياء.
15: تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران
14: امکان تردد جمهوری اسلامی. هكذا يقول الناطق بلسان خاتم الانبياء، حيث يخضع على المضيق كما في السابق للإدارة وتحكم الكاملين من قبل القوات الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي جدد هو الآخر تحذير الولايات المتحدة مما أسماه ارتكاب الأخطاء فيما يتعلق بمضيق هرمز. على شبكة إكس نشر عرقجي أن الولايات المتحدة لطالما أخطأت في تقديراتها بسبب إخفاقات استخبارية، سوء التقدير الحالي يعود دائما ويتركز على مضيق هرمز، أضاف عرقجي وقال إن الأسوء من الأخبار الكاذبة هو الاستخبارات والمعلومات الاستخباراتية الكاذبة. إشارة واضحة إلى قضية تهريب الرئيس ترامب من طائرة إلى أخرى لدى اختتام قمة G7 في أنقرة الشهر الفائت. وسائل إعلام غربية، نذكر نجيب، أشارت إلى أن هذه المعلومات حول استهداف محتمل لترامب من قبل إيران. هذه المعلومات إذن نقلتها المخابرات الإسرائيلية إلى المخابرات الأمريكية. إلى نجيب.
11: شكرا لك شمعون. والآن نرحب بالدكتور أحمد الخزاعي، مستشار سياسي في شؤون الخليج. مساء الخير دكتور أحمد.
16: مساء النور.
11: أهلا بك. يعني إيران تقول اليوم إنه لا تقدم في الاتصالات مع واشنطن، وأيضا كل ما يتعلق بقضية مضيق هرمز والنفي من قبل إيران بعدم سيطرة الجيش الأمريكي عليه. أين تكمن هذا اليوم العقدة الرئيسية في كل المفاوضات؟
16: طبعا المفاوضات مع الجانب الإيراني لن تفضي إلى أي نتيجة. إن عدنا يعني بالتاريخ على الأقل 50 سنة الماضية، سنرى بأن أي مفاوضات مع إيران كانت تفشل فشلا ذريعا. لم يستطع أحد الوصول لأي نتيجة سلمية مع الجانب الإيراني مهما كان هذا يعني مهما كانت هذه الجهة. بداية إيران مع عام 79 مع يعني إبان الثورة الإيرانية ومخالفتهم لاتفاقيات فيينا من خلال اختطاف موظفي السفارة الأمريكية، وهو ما زال يتكرر عام 2011 مع السفارة البريطانية، منذ أسبوعين أو ثلاثة مع أعضاء السفارة الفرنسية. هذا من ناحية دبلوماسية. من النواحي الأخرى، إن كانت يعني خلافات على حدود كما هو مع الجانب العراقي والجانب الإماراتي، إن كان من خلال مطالبتها بمملكة البحرين الجزيرة المسالمة في وسط الخليج، إن كان من خلال التعاقد مع الغرب يعني لاتفاقية الحد من انتشار السلاح النووي، وإن كان مهما كان هو الاتفاق لن يصل أحد إلى أي نتيجة سلمية مع إيران.
11: يعني أنت تستبعد الوصول إلى فرصة تفاهم يعني بين إيران وأمريكا؟
16: نعم
11: تستبعد قطعا، يعني هل هنالك يعني إمكانية لربما فرصة للوصول، أما أنك تستبعد قطعا يعني الوصول إلى تفاهمات؟
16: يعني رجعنا الآن بشكل سريع التاريخ، والتاريخ دائما يعني
11: يعيد نفسه
16: يمكن. أي نعم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لنرى المعطيات. منذ اليوم الأول قامت يعني القوات الإسرائيلية والأمريكية بالقضاء على القيادة الإيرانية بشكل شبه تام. من تبقى اليوم هم الجهات التي المحسوبة على المتطرفين من ناحية، وعلى يعني أفراد الحرس الثوري. هذان يعني هاتان الجهتان تطرفهم لا يعطيهم أي فرصة للتعاون وللتفاهم مع أي طرف آخر، خصوصا اليوم يتحدث الكثيرون عن أن هناك توقف للحرب. الحرب لن تتوقف يوما واحدا منذ تاريخ 28 فبراير. نعم هناك توقف من ناحية معينة، لكن هناك هجوم من ناحية أخرى. يعني ما يحصل في مضيق هرمز والمحاولات للتوسع كذلك من مضيق هرمز إلى باب المندب، هذا من ناحية. من ناحية ما يحدث من قصف لناقلات النفط في الداخل الخليجي، الأذرع الإيرانية في اليمن، في لبنان، في العراق، تقوم بقصف دول الخليج بشكل مباشر. فأين هو التوقف؟ إذن الحرب لن تتوقف بل ستستمر بشكل ووتيرة أعلى.
11: تحدثت أيضا عن التبعات، لا شك أيضا أن دول الخليج دفعت ثمنا مباشرا للتصعيد الأخير. الأمور هادئة يعني خلال الشهر الأخير، ولكن يعني التصعيد الذي شهدناه يعني خلال أو قبل حوالي 3 أسابيع أو أسبوعين في خاصة اتجاه دول الخليج، هل تغيرت اليوم نظرة دول الخليج عفوا إلى إيران وإلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟
16: لا لم تتغير. مثلا مسألة الوجود الأمريكي الذي تدعي إيران أن هجومها على دول الخليج هو بسبب التواجد الأمريكي، وهذا يعني مفهوم خاطئ، خصوصا أن التواجد الأمريكي أتى يعني لعكس ذلك. لنرجع لعام 87، حرب ناقلات النفط التي قامت بها إيران مقابل العراق والكويت بشكل مباشر، كانت تقصف كل ناقلة نفط كويتية يعني تنزل إلى المياه الإقليمية. هذا الذي يعني حدا بدول الخليج للاستعانة بأصدقاء من الغرب وهي الولايات المتحدة الأمريكية لتحييد الجانب الإيراني. فيعني ما يحصل من الجانب الإيراني لن يتوقف، يجب علينا إيقافهم.
11: نعم، ولكن يعني ما دور دول الخليج؟ يعني هل تمارس أي ضغوط عفوا على واشنطن لمنع العودة إلى التصعيد؟ يعني مثل الدول مثل السعودية، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، هل هي يعني تقوم أيضا بضغوط على الولايات المتحدة بمنع العودة إلى التصعيد الذي شاهدناه يعني في الفترة الأخيرة؟
16: لا يمكن الجزم بذلك. كل ما نسمعه اليوم هو ليست تصريحات رسمية، لكن بعض تسريبات الصحف ووكالات الأنباء، لكنها متضاربة. يعني وكالة رويترز يعني الشهر الماضي في يوم قالت أن دول الخليج تضغط على الولايات المتحدة لوقف الحرب، ثم بعدها ب3 أيام تأتي بتقرير آخر يتحدث عن مشاركة دول الخليج في قصف إيران. أيهما نصدق وهما متضاربان؟ بالعودة لسؤالك، بالشكل المنطقي من الممكن أن نذهب له، لكن هناك يعني هناك المنطقة الرمادية ما بين الهجوم والاستسلام، هناك المنطقة التي تريد الحفاظ على أمن دول الخليج واقتصاد دول الخليج ومكتسباتها.
11: نعم، يعني برأيك يعني هل تستطيع دول الخليج هذه المرة أن تتحول من ساحة للمواجهة الأمريكية الإيرانية إلى وسيط لربما قادر على فرض مسار دبلوماسي؟
16: شخصيا لا أرى أي مسار دبلوماسي، يعني خصوصا مع ما يحصل من الجانب العماني الذي كان وسيطا ولكنه قصف من قبل إيران، الجانب القطري أيضا، الجانب الباكستاني الذي لم يحترم أيضا من الجانب الإيراني. لا أرى أي يعني أي فائدة من المفاوضات. لكن بالنسبة لدول الخليج هي بدأت بالاستعداد لحرب، خصوصا مع إعادة شراء بعض الصواريخ الدفاعية وتنظيم صفوفها الهجومية. أرى بأن الحرب مستمرة بشكل بتصعيد مستمر في الفترة القادمة.
11: سؤال أخير دكتور أحمد، يعني أين أصبح الملف النووي الإيراني وسط كل هذه التطورات، وهل ما زال جزءا من الحل أم أصبح أكثر تعقيدا يعني بعد المواجهات العسكرية الأخيرة؟
16: ليست فقط المواجهات العسكرية المباشرة والغير مباشرة، أيضا التعيينات الأخيرة التي أعلنتها القيادة الإيرانية خلال الأسبوع الماضي، كلها قيادات متشددة، معروفة بتشددها، معروفة بكرهها للجانب العربي، وأيضا معروفة يعني تطرفها في الجانب العسكري، والتي دائما تؤمن بأن استخدام السلاح أفضل من الدخول في مفاوضات.
11: نعم الدكتور أحمد الخزاعي مستشار سياسي في شؤون الخليج، كنت معنا من البحرين، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد
16: حبيبي.
11: نعم إذن نخرج إلى فاصل إعلاني ونعود لنواصل.
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
17: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجيش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
18: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
19: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
20: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
21: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
9: الليلة على قناة مكان.
22: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
23: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
24: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، الليلة بعد النشرة المسائية على قناة

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدم النقطتين الاستيطانيتين في قصرى وجلود، واشنطن تعرب عن استيائها من تقاعس الأجهزة الأمنية في التعامل مع المستوطنين. واشنطن ترفض تصريح الوزير كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وتؤكد دعمها لوحدة أراضي لبنان وسيادته. استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين في فيينا، والشرطة تحيل ملف التحقيق إلى وحدة لاهف 433، والشرطة النمساوية تؤكد أنه لا شبهة جنائية. أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في أورشليم القدس يتطلعون لعودة الحركة التجارية والسياحية ويأملون بتعافي مصالحهم. والسياحة تغيب بشكل كامل عن مدينة البشارة التي تتوق للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنوات عصيبة ومليئة بالركود الاقتصادي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: ثلاثون دقيقة بعد 5 في استوديو جولة المساء الإخبارية. أهلا بكم مجددا. الآن نكون مع الشؤون الحزبية. حزب الليكود يستعد لواحدة من أكثر انتخاباته التمهيدية إثارة خلال السنوات الأخيرة، انتخابات ستحدد إلى حد كبير شكل قائمة الحزب التي ستخوض الانتخابات المقبلة، لكنها قد تعيد أيضا رسم موازين القوى داخل الحزب. المنافسة هذه المرة لا تقتصر على الصراع التقليدي بين الوزراء وأعضاء الكنيسة على المواقع المتقدمة، إذ تأتي في ظل تغيرات في طريقة تشكيل القائمة ومنح رئيس الحزب بنيامين نتنياهو 8 مواقع مضمونة لمرشحين من اختياره، وهو ما أثار خلال الأسابيع الأخيرة خلافات واعتراضات داخل حزب الليكود. ومع اقتراب موعد التصويت تزداد المنافسة على عدد أقل من المواقع الواقعية، ويجد وزراء وأعضاء كنيسة أنفسهم أمام اختبار حقيقي لقوتهم داخل قواعد الحزب. فمن سيصعد ومن قد يجد نفسه خارج المواقع الواقعية؟ وهل نحن أمام تغيير حقيقي في وجه الليكود؟ للحديث أكثر نرحب بالسيد ركاد بريك، عضو مركز في حزب الليكود. مساء الخير سيد ركاد.
3: هلا مساء النور.
2: دعنا بداية يعني نبدأ مما حدث الليلة الماضية بعد سحب الالتماسات من المحكمة أمام المحكمة العليا. بات نهائيا تقريبا أن أعضاء الكنيسة الحاليين لن يتمكنوا من المنافسة على مقاعد الدوائر. من المستفيد الأكبر من هذا القرار ومن المتضرر؟
3: المستفيد الأكبر من هذا القرار المترشحين الجداد اللي بده يفوتوا على المخوزات. المخوزات هن المستفيدين الأكبر، وهن المنافس تبعهم ما بيكون عضو كنيسة اللي موجود أو اللي كان. والمتضرر الأعضاء الكنيسة اللي كانوا بدي يفوتوا على هاي المخوزات وما قدروا.
2: نعم، يعني نتنياهو حصل أيضا على 8 مواقع للتحصين. هل نحن أمام محاولة لإدخال شخصيات جديدة فقط أم وسيلة لربما لتغيير موازين القوة داخل الليكود؟
3: نتنياهو حصل على 9 يعني 9 محلات، 8 محلات وهو حدا 9.
2: نعم،
3: في 3 اللي فاتوا هن خاين كاتس، إسرائيل كاتس وجدعون سعر في اتفاق مسبق كان مع جدعون سعر، وخاين كاتس ويوسف روش المركز.
2: ماذا بالشأن باقي وزراء الليكود يعني مثل المقربين مثل ميري راجيف؟
3: هذول قرار باقي الوزراء يوم 2 بيكون قرار من منتخبين الليكود.
2: مثل كمان يعني عندك وزراء ثانيين كمان كرأي ريف ليفين الذي يعتبر يعني من المقربين لرئيس الوزراء يعني بنيامين نتنياهو، لربما يعني خيبة أمل يعني داخل الليكود أيضا من الوزراء والأشخاص المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
3: هناك خيبة أمل من كل أعضاء الليكود على ما يحدث بالليكود يعني من الوزراء، خيبة أمل كل ما يحدث بالليكود. ومش بس إنه على الوزراء، اليوم أنت وزير بدك تنافس، روح على عندك برايمرز نافس 17 شهر وانت خذ المحل عالي. اما اذا انت عم تستنى انه رئيس الحكومه هو يحطك بمحل مشريان انت يعني ما حدش تتنافس او مش قادر تتنافس او انت مش قوي بالمنافسه.
2: يعني السؤال الذي يطرح هون، يعني احنا ذكرنا التحصين لإسرائيل كاتس وحايم كاتس وكمان جدعون سار، يعني السؤال المهم هنا يعني لماذا يحتاج سياسيون بهذا الوزن إلى حماية نتنياهو يعني بدل خوض الانتخابات التمهيدية؟
3: جدعان سار في اتفاق مسبق مع جدعان سار انه هو بده يكون بالقائمة. حايم كاس كان في اتفاق مع نتنياهو من قبل مش من امبارح من قبل جمعتين بالمحاكم اللي صارت وبالهتساعة اللي قدمها نتنياهو وكان في اتفاق بينه وبين حايم كاس واعطى انه يكون هو مشوريان يعني هو يكون بالقائمة. اما حايم يسأل كاس هو وزير الدفاع ما عنده وقت انه يطلع مع يطلع على كينيسون وعلى على اجتماعات وعلى اشياء اخرى يعني.
2: نعم خليني أخذك على اتجاه آخر. يعني في الانتخابات السابقة تراجع تمثيل أبناء الطائفة الدرزية في قائمة الليكود إلى مواقع غير واقعية. من هم بداية عفوا المرشحون الدروز هذه المرة وهل هنالك فرصة حقيقية لأن يعود ممثل درزي إلى موقع واقع؟
3: نمرة التمثيل الدرزي رقم 41 المرشحين أسامة نبواني الأخ أسامة نبواني سمير زيدان من بيت جان أسامة نبواني من جولس وملا من يركا هذا مرشحين على محل الدرزي. أما محل الجليل مرشح عليه شريف العبد من يركا على رقم 41 محل على محل وسط الغير يهودي هذا مش محل درزي هذا وسط غير يهودي. أنا كيف احنا شايفين استطلاعات الرأي والسفرين كلياتها ما بتعطي انه يوصل. المرة الماضية كان 43 اللي كود اخذ 43 33 وعنس الأخ عفيف العبد فات نرويجي يعني.
2: نعم يعني السؤال اللي بيسأله اليوم كل مواطن درزي يعني كان في تحصينات لرئيس الوزراء نتنياهو كيف حكينا 9 مقاعد يعني مع نتنياهو نفسه لماذا لم يأخذ نتنياهو هذه المرة بعين الاعتبار الدروز ومن ضمن 8 مقاعد كان ليش ما كانش في مرشح درزي؟
3: نحكي الصراحة ولا نحكي بعض؟
2: احنا بنحكي الصراحة بس.
3: طيب الدروز كليات 130 ألف درزي موجود في إسرائيل بصوته 60 ألف حق الاختراع 37 ألف بصوته. الحزب الليكود بأخذ من 37 ألف من 5000 إلى 6000 هذا البأخذ الليكود بالطائفة الدرزية.
2: ولكن يعني بعد أحداث السويدة وكل اللي صار يعني كان في هناك مثل يعني داخل الطائفة الدرزية كان هنالك حديث إنه الليكود أكثر حدا نفعنا دافع عن إخوتنا في السويدة ليش إحنا اليوم منصوتش الليكود؟
3: أولاً أنا المرة هاي بدي صوت أنا شايفين إحنا وحاسين نتشارك إنه المرة هاي بدي يكون في صوات كثير للليكود. من الطائفة الدرزية رئيس الحكومة اللي عمله بالسويدة فيش رئيس حكومة بالعالم بقدر يعمله. القرارات اللي أخذها قرارات خطيرة وهي القرارات كان يمكن تؤدي إلى حرب في المنطقة كليتها وساعد الدروز بالسويدة. وأنا حسب رأيي كدرزي يعني كل واحد درزي اللي بهمه كان دروز السويدة وغير دروز السويدة لازم يصوت مش للليكود لرئيس الوزراء على بس اللي عمله هناك.
2: نعم إذن السيد ركادي بريك عضو مركز في حزب الليكود كنت معنا عبر الخط الهاتفي شكرا جزيلا لك.
3: أهلا بك.
2: وإلى قضية أخرى قضية اختفاء المية هلومي وابنتها لإيل في العاصمة النمساوية فيينا. التحقيق ينتقل إلى وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة فيما فرضت المحكمة صباح اليوم أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق. الأم وابنتها فقد أثرهما منذ عدة أيام خلال رحلة في أوروبا وكانت آخر مرة شهدتا فيه يوم الجمعة الماضي في فيينا قبل أن ينقطع الاتصال بهما بشكل مفاجئ. وفي البلاد تبلورت خلال الأيام الأخيرة فرضية عمل تشير إلى أن اختفائهما لا يرتبط على الأرجح بخلفية قومية أو بعملية أمنية فيما أعلنت الشرطة النمساوية أنه لا يوجد في هذه المرحلة شبهات بوقوع حادث جنائي. التحقيق نقل أيضا إلى مستويات رفيعة في شرطة فيينا. وفي البلاد يجري فحص احتمال أن تكون ميلي وليئيل قد غادرتا بإرادتهما إلى جانب معلومات يجري التحقق منها بشأن حيازتهما مبلغا ماليا كبيرا وكذلك مؤشرات تفيد بإزالة وسائل تحديد الموقع من هاتفيهما. وفي المقابل أجرت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية فحوصا استخباراتية للتأكد من عدم وجود خلفية أمنية للاختفاء. وبحسب التقديرات الحالية لا توجد مؤشرات تدعم فرضية ضلوع خلية إيرانية أو موارية للفلسطينيين في الحادث. جهود البحث تتركز الآن على محاولة تحديد موقع الهاتفين، كما جرى فحص مستشفيات في المنطقة للتأكد من عدم إدخال الأم أو ابنتها إليها من دون التعرف إلى هويتهما، فيما يتواجد ممثل عن الشرطة في فيينا، وأقيمت غرفة عمليات في وزارة الخارجية للتنسيق المعلومات والبحث. لكن عائلة المفقودتين اعترضت على هذه التقديرات وانتقدت ما وصفته بالتسريبات التي توحي بأن ظروف الاختفاء أصبحت معروفة، مؤكدة أن بحوزتها معلومات تتعارض مع بعض ما نشر. العائلة قالت أيضا إنه وفق المعلومات التي تلقتها من الشرطة لم يسجل أي استخدام استثنائي للحسابات المصرفية للأم وابنتها، وشددت على أنه لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد احتمال وقوع حادث على خلفية قومية. وكانت ميلي وليل قد وصلتا إلى فيينا بالقطار من براغ ضمن رحلة خطط لها مسبقا، وأقامتا في فندق شقق في المدينة. وبما أنهما تحافظان على حرمة يوم السبت لم يثر انقطاع الاتصال بهما في البداية قلق العائلة، إلا أنه تبين لاحقا أنهما لم تصلا إلى وجبة السبت ولم تستلما الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية الذي طلبتاه مسبقا. وبعد استمرار انقطاع الاتصال جرى تفتيش غرفتهما في الفندق ليتبين أنها فارغة ولا تحتوي على أغراضهما الشخصية. ومنذ بداية الأسبوع تشارك جهات من البلاد والنمسا في عملية البحث وسط جهود واسعة للعثور على الأم وابنتها، لكن حتى الآن لم يعثر على دليل واضح يقود إلى مكانهما، فيما تطالب العائلة بمواصلة فحص جميع الاحتمالات بما فيها احتمال وجود خلفية أمنية لاختفائهما. والآن إلى شأن آخر، أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في أورشليم القدس يحاولون هذه الأيام استعادة نشاطهم التجاري بعد فترة طويلة من الركود وتراجع الحركة التجارية، ويعقدون أمالا على الأعياد اليهودية والمسيحية القادمة على أمل أن تسهم في إنعاش الأسواق وتحريك عجلة التجارة بعد حالة الركود التي سادت وازدادت وتيرتها منذ اندلاع الحرب. التقرير لمراسلنا أحمد أبو سويس.
4: نعم، مساء الخير نجيب. طبعا ربما نبدأ في قصة يعني التقنا قائنا اليوم مع مراد الشويش صاحب محل تجاري في البلدة القديمة في أورشليم القدس. عندما فتح أبواب محل هذا الصباح كان طبعا يحمل أملا بأن يكون هذا اليوم مختلفا عن الأيام السابقة وأن تعود الحركة تدريجيا إلى البلدة القديمة بعد فترة طويلة من الركود، في طبعا مشهد يعكس تطلع أصحاب المحال إلى استعادة أعمالهم ونبض المنطقة من جديد. طبعا حال مراد كان كحال غالبية أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة الذين يعيشون هذه الفترة على أمل أن تتحسن الأوضاع وتعود الحركة التجارية إلى طبيعتها، خاصة بعد فترة طويلة من الركود الذي شهدته المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية وأثرت فعلا بشكل كبير على أصحاب المحال ومصالحهم، وشاهدنا ذلك اليوم بشكل كبير كما قال لنا مراد الشويش صاحب محل تجاري في البلدة القديمة في مدينة القدس، فنستمع له.
5: احنا دائما بنحط 50% امل انه النهار يكون سعيد و50% انه يكون اسعد، يعني نتمنى انه يكون الوضع جاي لقدام لخير للجميع وتكون الامور الجاي ايام خير وسعاده للجميع ان شاء الله. هذا املنا وعلى هذا الاشي دائما بنبني.
4: نعم، التجار وأصحاب المحال التجارية يعني يعولون على الأعياد اليهودية والمسيحية في الأشهر المقبلة، آملين طبعا أن تسهم في انتعاش الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى البلدة القديمة، ويؤكدون أن البلدة القديمة من دون حركة سياحية لا يمكن أن تستعيد عافيتها الاقتصادية وتعود إلى سابق عهدها. طبعا وفي ظل هذا الوضع يعني ما بين صعوبة الواقع ومحاولات استعادة البلدة القديمة عافيتها، يؤكد السكان والتجار أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أدت إلى إغلاق عدد من المحال التجارية طبعا بعد عجز أصحابها على تحمل التكاليف الباهظة، طبعا في وقت تراجعت فيه الحركة التجارية والسياحية بشكل كبير. والحديث لأبو راضي النتشة صاحب محل تجاري في البلدة القديمة ومحمد صدر من سكان البلدة القديمة، فنستمع لهما.
6: بشكل عام السياحة تتحسن شوي شوي، لكن ميتة هي يعني متحسنش 10%. اللي بيجوا كمان كلهم بيشتعوا شراء، وبس كلهم بس بيجي عمال مع عمال، فيش سياحة قوية. السياحة اللي كان يخش على المحل القايد يرخي السواح على المحلات، اليوم القايد بمسكه هيك بإيده وديه على شارع يافا.
7: هلا كلها الأغلبية مسكرة،
6: قليل الفاتح كم واحد على الأصابع يعني، سور خواجات برضو على الأصابع كم واحد بس يعني، مسكرين لأنه فيش شغل، ما حدش بروح على الشهاديك، ما حدش بخشها يعني، هاي الإشكالية.
4: نعم حاليا طبعا تبقى الأمال نجيب معلقة لعودة السياح وتحسين الأوضاع، ويبقى طبعا أصحاب المحال بانتظار أن تستعيد البلدة القديمة حركتها وتعود ربما معها الحياة إلى شوارعها وأسواقها كما كانت سابقا، على فعلا أن يكون الأمل هكذا. نجيب
2: شكرا لك الزميل أحمد أبو سويس. وفي عرعر النقب يواجه الأسواج الشابة أزمة السكن متفاقمة تدفع بعضهم إلى مغادرة البلدة بحثا عن مسكن بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم. التقرير لمراسلنا سالم أبو جامع.
7: الدكتور أشرف أبو عرار هو واحد من عشرات الأزواج الشابة في عرعر النقب الذي يعاني من ضائقة سكنية، ما دفعه إلى ترك البلدة والانتقال للسكن في مدينة بئر السبع بحثا عن شقة تناسبه مع احتياجات عائلتي وقدرتي المادية. الدكتور أشرف أبو عرار:
8: اليوم في ضائق سكنية كبيرة جدا في عرعرة، الكل بعاني منها خصوصا في بعض الحارات مثل حارة واحد واثنين، في قسيمة 1000 متر أو أقل من 1000 متر الناس بكون ساكنين فيها 10 ل 15 عيلة. سبيل على المثال أنا بحكي عن إخواني، هذا مثال بسيط اللي احنا المكان متواجدين فيه.
7: ومع ارتفاع أسعار الأراضي والشقق يجد العديد من الأزواج الشابة أنفسهم أمام خيارات محدودة بين استئجار شقة خارج البلدة أو البقاء في ظروف سكنية غير ملائمة. والحديث لمحمد: الطلقات
9: يعني أنا عمر اليوم زي مخيمات القدس الأمهر والمخيمات هذول فوق بعض سكنين، يعني عندك الدار هذه ساكنين فيها 30، عندك هذه ساكنين فيها 4 عيال 5 عيال،

0: دائم البناء وبالذات الأزواج الشابة، هذه أحد المشاكل التي تواجه شبابنا في عرارة النقب، وبعتقد في باقي المناطق في الجنوب. المسؤولية على فتح حارات جديدة هي على السلطة لتوطين البدو في الجنوب، وللأسف هذه السلطة لا تتعامل بجدية من أجل حل مشكلة الملكية على الأراضي.
1: ويقول القائمون على مجلس عرر النقب أن الأزواج الشابة يعانون من نقص في قسائم البناء، إلى جانب وجود إشكاليات بين أصحاب الأراضي ودائرة أراضي إسرائيل حول ملكية بعض الأراضي، الأمر الذي يعرقل تطوير قسائم البناء ويؤخر توفير حلول سكنية جديدة. كما يقول السيد مصطفى بعرار نائب رئيس المجلس المحلي لعرعر النقب،
2: في وقفة سكنية مخيفة على قسائم البناء، واحنا توجهنا كمان المجلس المحلي ومع السكان اللي هم في حاجة لهذا الاسم، ولكن ما بنلمس. توصلنا لأشقناء في حارة 11 اللي هي فيها مقاريش من فوق 250 مقراش، اللي هن مربوطات في مع أهل الأرض، لأنه فيش حل مع أهل الأرض.
1: ومن جانبها تقول سلطة توطين البدو إن الضائقة السكنية في عرر النقب معروفة، وأنها تعمل على افتتاح أحياء سكنية جديدة في القرية، مشيرة إلى وجود مناقصات على عدد من قسائم البناء سيتم توزيعها من خلال القرعة.
3: مصلحة حقوق ذوي الإعاقة تصدر تقريرها السنوي حول دمج أصحاب الإعاقة في سوق العمل وفقا لما ينص عليه القانون، وتبين من هذا التقرير أن بلدية اللقية تستوفي المعايير المطلوبة وتقوم بتشغيل ذوي إعاقة حسب القانون. للحديث أكثر حول هذا الشأن نرحب بالسيد طلب الأسد مسؤول التعليم في السلطة المحلية في اللقية. مساء الخير سيد طلب.
4: أهلا نور.
3: الآن بك، يعني بلدية اللقية تستوفي المعايير المطلوبة في تشغيل ذوي الإعاقة، كيف نجحتم في تحقيق ذلك عمليا؟
4: أولا احنا في اللقية فخورين جدا اننا وصلنا للمركز المتقدم في تشغيل ذوي الإعاقة. بالنسبة لنا هذا مش بس رقم او نسبة 5%، هذا دليل على اننا نعطي فرصة متساوية لكل انسان، والهدف تبعنا هو أن نكمل ونشجع أصحاب العمل أن يشغلوا أكثر الأشخاص ذو الإعاقة وندمجهم بشكل حقيقي في سوق العمل.
3: في أي وظائف ومجالات يعني جرى دمج ذوي الإعاقة داخل السلطة المحلية؟
4: يعني إحنا هذا الإنجاز مش نعم. الإنجاز جاء من خلال التعاون يعني بين المجلس وأصحاب العمل والموظفين، يعني ركزنا على إعطاء فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة احتياجاتهم وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم.
3: إذا حكينا على الدمج، أي مجالات تم دمجهم؟ أي وظائف ومجالات؟
4: مثلا في الحاسوب.
3: نعم.
4: في الحاسوب مساعدة مثلا للطلاب الضعفاء، في السكرتيرية.
3: نعم. نعم سيد طلب معك.
4: في الأشياء يعني مثلا سكرتير في المدارس بساعد الطلاب، كمان في المدارس الطلاب يعني احنا في عندنا تقريبا 22 طالب من دول الاحتياجات الخاصة اللي بتعلموا كمان في خارج اللقية، وفي منهم بيكونوا مساعدين لهم بيساعدوهم، وفي عندنا بنحطهم كمان في الحواسوب بيساعدوا في الحواسيب بيساعدوا في المدارس. عندنا
3: في تحديات واجهتكم في عملية الدمج، أو في عندكم كمان يعني بعد هاي العملية في عندكم كان يعني أو راح يكون في عندكم بعد خطط لتوسيع لربما عملية دمج ذوي الإعاقة؟
4: نعم، احنا يعني دائما احنا نفكر، احنا نؤمن دائما ان كل شخص عنده قدرة على العمل والعطاء، ولذلك مهم بالنسبة لنا اعطاء فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع عندنا.
3: نعم، إذن السيد طلب الأسد مسؤول التعليم في السلطة المحلية في بلدة القية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا.

0: جزيلا لك.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
0: شكرا لك. وإلى الاستعدادات لافتتاح هي السنة الدراسية، حيث تعكف مكاتب التربية والتعليم في السلطات المحلية على التحضير لافتتاح السنة الدراسية بعد عدة أعوام من التشويشات على انتظام السنة التعليمية بسبب الأوضاع التي مرت بها المنطقة. للحديث أكثر معنا عبر الخط الهاتفي السيد كمال خليل، عضو نقابة المعلمين. مساء الخير أستاذ كمال.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك. يعني بعد عدة سنوات لم تفتتح فيها السنة الدراسية بصورة اعتيادية، هل نحن أمام افتتاح طبيعي هذه المرة؟
2: أول شيء كل عام وأنتم بألف خير. أنا بتمنى أنه بالفعل افتتاح السنة الدراسية يكون سلس وكالمعتاد، نستقبل به طلابنا وطالباتنا. احنا بنعرف أنه دائما الفاتح من أيلول هو يوم عيد للطلاب للأهالي للجميع، بيجوا بحلة جديدة للمدارس، المعلمين المعلمات الجميع. فبتمنى أنه بالفعل الأمور تكون سهلة ويكون افتتاح منظم ومرتب وما يكون ولا أي تشويش ولا أي إضراب، إلا إذا طبعا حدث شيء من وزير المالية غير متوقع فلكل حادث حديث.
0: أكيد. إذا حكينا على وضع المدارس، شو الجاهزية المدارس والطواقم التعليمية، يعني كيف أنت شايفها؟
2: طبعا بالنسبة قضية للبنى التحتية للمدارس، أنا متأكد وأنه كل مديري المدارس في دولة إسرائيل إن كان عرب ولا يهود بيوقفوا على الاستعدادات والتجهيزات لتحسين الظروف في داخل المدرسة لاستقبال الطلاب. طبعا في بعض البلديات اللي ممكن يكون في إشكاليات في التحضيرات لدخول الطلاب بشكل جيد. أنا ثقتنا دائما في الوسط العربي بمديريننا اللي هن بيقوموا بالعمل المناسب والعمل الجيد بتجهيز المدارس، ترميمات وما غير ذلك من ناحية أمن وأمان الطلاب، وبيكون افتتاح سنة دراسية بيكون موفق بإذن الله تعالى. فأنا عندي قناعة أنه رؤساء البلديات ومديري المدارس عندي المسؤولية عالية لافتتاح السنة الدراسية بشكل كبير وبشكل خلينا نسميه احتفالي.
0: ظهرت تقارير أستاذ كمال التي تحدثت عن نقص في المعلمين أو معلم الذي يتم تعيينه يعني جديد في أي مدرسة، يعني يكون التعليم تبعه أو مجال تخصيصه مثلا الرياضيات أو الحساب، ونجده يقوم بتدريس مادة أخرى. يعني هذا النقص اللي احنا شايفينه، أنت شايفه على أرض الواقع؟
2: احنا هون لازم نفصل بين مجتمعين، في عنا المجتمع العربي وفي المجتمع اليهودي. هذه الظاهرة موجودة في المجتمع اليهودي بشكل كبير جدا، لأنه في عزوف كبير من قبل المعلمين لكل سلك التربية والتعليم. يعني بالعربي المعلمين اليهود ما بدهم يشتغلوا معلمين، ولكن في الوسط العربي عنا الإمكانيات والفرص العمل قليلة جدا. يعني إذا المعلم ما اشتغل معلم بمهنته فالعمل الثاني غير موجود وغير متاح. ما احنا شايفين في شركات العمل يتوجه إلى المعلمين ويلاقوا عمل، فلذلك هن موجودين. ففي عنا تخمة يعني احنا بعدد المعلمين اللي بالوسط العربي، وفي بدل معلم الرياضيات بتشوف 10 وبدل معلم الإنجليزي 20، وعندك حدث ولا حرج. وأنا حتى بظن بالآخر الأطباء في الوسط العربي راح يتوجهوا لتلك التربية والتعليم.
0: نعم يعني
2: أنا لكن بدي أنوه لنقطة جدا مهمة بكل قضية كل معلمين اللي بتوجهوا للطبيب المهني أو طبيب العمل ما يسمى، وبيحصلوا على خلينا نقول إجازة مرضية على أقل من ثلث وظيفة، هنا وزارة المعارف رح تسبب مشكلة لمديري المدارس إنه ما يقدروا مديري المدارس يوظفوا معلمين بدل هاي الساعات اللي بتنازلوا عنا المعلمين بسبب المرض. فلازم يكون المعلم تنازله على الأقل.
0: أستاذ كمال الوقت عم بيخلص، يعني أنا بدي مجبور أقول لك يعني إنه شكرا جزيلا إنك شاركتنا في هاي المداخلة. كنت معنا الأستاذ كمال خليلي، عضو نقابة المعلمين، وكل عام وجميع الطلاب والطواقم التدريسية بألف خير.
2: شكرا. كل عام وأنتم
0: بألف خير. إلى هنا وصلنا إلى نهاية البرنامج جولة المساء الإخبارية. كان معكم في الإعداد أسعد عطار، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر، في الهندسة الإذاعية إيلان هولتسهاوزن، وكنت أنا معكم في التقديم نجيب قزل. طاب مساءكم وإلى اللقاء.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويروح؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: الكول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين. عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يواصل استهداف قياديين حمسويين في قطاع غزة، مصادر إسرائيلية تنفي مشاركة الموساد في البحث عن الأم وابنتها الإسرائيليتين اللتين فقدت أثرهما في النمسا. نبأ يفيد بأن الاتفاق بين القائمة الموحدة والنائب السابق سيغالوفيتش شبه جاهز. إصابة طفل رضيع بحروق خطيرة إثر انسكاب قهوة مقلية عليه.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع أن سلاح الجو استهدف في منطقة خان يونس اليوم قائد سرية من حركة حماس كان يعمل على تدبير اعتداءات ضد القوات في قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارة أدت إلى مقتل القيادي حذيفة خالد جوارع. أورد النبأ مراسلان إيال عليمة وحسن أبو زايد. هذا وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس مقتل مدير شرطة محافظة غزة جمال محمود أبو كميل إثر غارة جوية أخرى استهدفت سيارة في منطقة حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. نفت مصادر إسرائيلية مشاركة الموساد في جهود البحث عن مالي يهلومي وابنتها ليال من مودعين اللتين اختفت أثارهما في فيينا يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تداول أنباء بهذا الشأن في بعض وسائل الإعلام النمساوية. ويذكر أن أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق. علم مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس والنائب سابقا يؤاب سيغالوفيتش لم يكن إيجابيا فحسب، بل يعتبر قفزة كبيرة بخصوص التفاهمات بين الجانبين. وأفيد أن الاتفاق شبه جاهز وأن الشراكة ستكون تقنية. قرب مفرق باقجت أصيب طفل يبلغ من العمر عاما واحدا بحروق خطيرة بعد أن انسكبت عليه قهوة مغلية على ما يبدو، ونقله طاقم من نجمة داود الحمراء إلى مستشفى رمباه في حيفا للمعالجة. في تل أفيف أصيبت راكبة سكوتر كهربائي في 17 من العمر بجروح خطيرة بعد أن صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف في المدينة لتلقي العلاج. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن تصادم مركبتين في بئر السبع أسفر عن إصابة شخصين بجروح، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والآخر بطفيفة.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدءا من ساعات الظهيرة في شرق البلاد أيضا. وتخف وطأة الحر، وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا ويتوقع سقوط أمطار خاصة في شمال البلاد وشرقها، ويحذر من حدوث سيول في الأودية في صحراء يهود ومنطقة البحر الميت. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il
7: يوميا
5: عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
7: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. هدم النقطتين الاستيطانيتين في قصرة وجلود، واشنطن تعرب عن استيائها من تقاعس الأجهزة الأمنية في التعامل مع المستوطنين. واشنطن ترفض تصريح الوزير كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وتؤكد دعمها لوحدة أراضي لبنان وسيادته. استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين في فيينا، والشرطة تحيل ملف التحقيق إلى وحدة لهف 433، والشرطة النمساوية تؤكد أنه لا شبهة جنائية. أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في أورشليم القدس يتطلعون لعودة الحركة التجارية والسياحية ويأملون بتعافي مصالحهم. والسياحة تغيب بشكل كامل عن مدينة البشارة التي تتوق للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد سنوات عصيبة ومليئة بالركود الاقتصادي. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حانت، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2/10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2/10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام 4/10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: غدا على قناة مكان
10: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
5: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
10: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
5: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: الأطلال

than sin.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
5: هدم النقطتين الاستيطانيتين في محيط قصرى وجلود. واشنطن تعرب عن استيائها من تعامل جيش الدفاع مع المستوطنين. واشنطن ترفض تصريح الوزير كاتس بأن إسرائيل لم تنسحب من جنوب لبنان وتؤكد دعمها لوحدة أراضي لبنان. جيش الدفاع يستهدف قياديين حمسويين في غزة، ومجلس السلام يعلن بدء آلية لرصد خروقات وقف إطلاق النار. مصادر مطلعة تؤكد أن الاتصالات بين واشنطن وطهران لا تعكس قرب التوصل إلى اتفاق. استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين في فيينا، والشرطة تحيل ملف التحقيق إلى وحدة لاهف 433. أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في أورشليم القدس يتطلعون لعودة الحركة التجارية ويأملون بتعافي مصالحهم. السياحة تغيب بشكل كامل عن مدينة البشارة التي تتوق لانتعاش الحركة السياحية بعد سنوات عصيبة. وسلسلة لوحة موت من قناة مكان تقدم لكم شهادات عائلات ضحايا الجريمة، واليوم لوحة عن المغدور نجوان سليمان.
6: النشرة المسائية مع فراس حامد.
7: أهلا بكم في النشرة المسائية. قامت قوات الأمن ليلة الفائت بهدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين في قصرى وجلود اللتين تعرض سكانها لمضايقات من قبل مستوطنين. وقال المتحدث العسكري إن الجيش سيبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن، في حين أعرب مسؤولون في البيت الأبيض عن استيائهم من تقاعس الأجهزة الأمنية في التعامل مع المشاغبين اليهود، فيما تبرأت قيادة المستوطنين من أفعال المستوطنين في قصرى. ووزير الدفاع كاتس يقول بأن إسرائيل لا تقبل هذه الممارسات العنيفة. وسيم كيوف والتفاصيل.
8: 5 أيام من التوتر الميداني المتصاعد، هذا هو المشهد المشتعل الذي يعصف بلدة قصرى جنوبي نابلس ويدفع بمنطقة الضفة الغربية نحو حافة الانفجار. مشهد انفجر عقب قيام عشرات المستوطنين بنصب خيمة استيطانية وإطباق الحصار على 3 عائلات فلسطينية قطعت عنها مقومات الحياة من ماء وكهرباء، وتحولت بين ليلة وضحاها إلى قضية هزت أروقة الدبلوماسية الدولية. في الأثناء قوات من جيش الدفاع قامت الليلة الفائتة بهدم النقطتين الاستيطانيتين العشوائيتين في ضواحي قريتي قصرى وجالود الفلسطينيتين اللتين تعرض سكانها لمضايقات من قبل مشاغبين يهود، كما أوقفت القوات إسرائيليا على ذمة التحقيق وصادرت ممتلكات. والمتحدث العسكري يعود ويؤكد إلى أن الجيش سيبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن. وفي أعقاب تصاعد الأزمة تراجع جيش الدفاع عن نيته إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في قرية قصرى في إطار حملة بدأ بها لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. وأوعز قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال أفي بلوت القوات بالدخول فقط إلى مباني غير مأهولة. ولربما هذه التحركات على أرض الواقع لم تأتي صدفة. مسؤولون في البيت الأبيض وجهوا انتقادات لاذعة حول التعامل مع المشاغبين اليهود، وأعربوا عن استيائهم من تقاعس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في السيطرة على الأوضاع، مع الإشارة إلى أنه حصل انطباع بأن إسرائيل لا تعمل ضد المشاغبين الذين يضايقون السكان الفلسطينيين ويتنكلون بهم ويفرضون حصارا على عدد من عائلاتهم، ما دفع بالسفير الأمريكي مايك هاكابي إلى إطلاق تصريحات حادة واصفا المشاغبين بإرهابيين إسرائيليين يرتكبون أفعالا جنائية. وزير الدفاع إسرائيل كاتس وفي أول تعقيب له نوه اليوم بأن إسرائيل لا تقبل هذه الممارسات العنيفة وبأنها ستفعل ما هو ضروري من أجل إعادة الهدوء والاستقرار، علما بأن مثل هذه الأحداث تسبب ضررا جسيما بين أصدقاء إسرائيل على حد قوله.
9: אנחנו שמי שגורמים שבידם הסמכות הם יפעילו את מה שצריך ולא גורמים אחרים. זה לא נכון, וזה גם מזיק נזק גדול מאוד. נזק גדול מאוד בקרב הידידים שלנו. על מי יוטלו סנקציות? על זמביש. למה זה קורה? בגלל הדברים האלה. זה נותן את הצידוק, לא שיש צידוק. אין אלימות מתלחנים, אין דבר כזה.
8: رئيس مجلس المستوطنات إسرائيل غانت صرح بدوره بأن هذه الحوادث الخطيرة لا تمثل طريق ونهج السكان ولا مجال لاتخاذ قرار بشكل أحادي بإقامة نقطة استيطانية في ساحة منزل. في المقابل رئيس بلدية قصر عبد العظيم الوادي أكد بأن مشاغبين حاصروا البيوت ولم يسمحوا بتزويدها بمياه وكهرباء، مضيفا بأن السكان تعرضوا أيضا للرشق بالحجارة.
10: مش قادرين جو حياتنا والله. انا يعني هيني بحكي معكم مستفز، وانا يعني بعيد عن الحدث يعني، بس الامور يعني الامور صعبه، صارت الامور صعبه. الاراضي ما ضللناش، متنفس ما ضللناش، يعني شو نعمل شو نعمل وين نروح؟ وهذا الوضع رايح يؤدي لانفجارات، وفي المنطقه مش بس في الضفه الغربيه، لانه هذول اقول لك بصراحه هذول بيسعوا من اجل تهجير الناس.
8: إذن بين بؤر استيطانية تخلى وأخرى تعاد إقامتها، تبقى بلدة قصرى نقطة اختبار ساخنة ومباشرة لمدى قدرة حكومة إسرائيل وجيش الدفاع على ضبط المستوطنين في وقت لا يبدو فيه أن الضغط الأمريكي سيتوقف عند حدود طلب التوضيحات.
11: هذا وأعلن جيش الدفاع عن القوات العاملة في منطقة قصرى للدفاع عن السكان والحفاظ على الأمن لن تقوم بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في القرية. وأكد الناطق العسكري أن ضباطا من الإدارة المدنية يتواصلون مع السكان. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال مرحبا بك في البداية، ضعنا في آخر التطورات ما يجري في محيط بلدة قصرى.
12: أولا، ما هو مؤكد أن القوات العسكرية قد قامت بإخلاء 5 منازل بيوت في قرية قصة وتمركزت فيها، مع أن هناك تضارب في الأنباء إذا ما تم إجلاء سكان المنزلين اللذين تحت حصار المستوطنين. على كل حال في هذه المرحلة المستوطنون لا يزالوا في قرية قصة، كذلك قوات كبيرة من الجيش. سكان القرية لا يزالوا محاصرين ولا يستطيعون أداء ومزاولة مجرى حياتهم الاعتيادي. فرأسا نستطيع فقط الافتراض بأن قضية أو إجلاء وإبعاد المستوطنين من القرية قد يكون مسألة وقت فقط على خلفية حشد القوات وكذلك الانتقادات والتدخل الأمريكي فيما يتعلق بالموضوع. ولكن التباطؤ، عدم الإصرار من قبل القيادة العسكرية فيما يتعلق بإبعاد المستوطنين، هذا ينقل رسالة ضعف بالنسبة لقدرة المؤسسة العسكرية على مواجهة المستوطنين وفي الواقع على فرض سيطرتها في مناطق الضفة الغربية. فراس،
11: نعم، هيا لننتقل بك إلى قطاع غزة، وهناك عودة للتصفيات لقيادات في حماس. كيف علينا أن نقرأ هذه التصفيات في هذا التوقيت؟
12: ربما بلا شك هذا هو السؤال اللافت خلال الساعات الأخيرة. خلال 24 ساعة يتم الإعلان عن تصفية 3 قياديين من حماس في مناطق قطاع غزة. في كافة الحالات يقول المتحدث العسكري أنه تم إزالة التهديد بعد رصد مسلحين من حماس. نشير إلى أن التقارير المقرر الفلسطينية أشارت أنه تم استهداف شخص اليوم في منطقة خان يونس. كذلك تشير هذه التقارير إلى استهداف سيارة قائد شرطة غزة في على طريق الرشيدة في مدينة غزة. على كل حال هناك تساؤلات. الانطباع أن هذه العمليات عمليات التصفية تأتي لإرضاء الجمهور الإسرائيلي على خلفية الانتقادات التي وجهت إلى القيادة العسكرية خلال الأيام الأخيرة، وكأنها تعود إلى سياسة الاحتواء في أعقاب أنباء حول رصد مجموعة من المسلحين وامتناع قوات الجيش عن إطلاق النار عليهم. يبدو أن الرد يأتي عن طريق هذه العمليات بعد حوالي أسبوع من توقف عمليات التصفية بناء على تعليمات الإدارة الأمريكية. إسرائيل تعود لتنفيذ مثل هذه العمليات وتبرر ذلك بإزالة التهديدات. هناك علامات استفهام إذا ما تستطيع إسرائيل فعلا مواصلة هذه الأساليب على خلفية القيود الأمريكية. وكذلك بلورت آلية من قبل مجلس السلام لفرض كل ما يتعلق أو متابعة ومراقبة الخروقات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. في
11: رأس. نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا لك.
11: ومن قطاع غزة إلى الجبهة اللبنانية، حيث قالت مصادر لبنانية إن جنرال كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري لم يحمل معه من إسرائيل أجواء إيجابية بشأن المرحلة الثانية من الانسحابات التجريبية، في حين وجهت إدارة ترامب انتقادا حادا لوزير الدفاع كاتس عقب تصريحاته بشأن بقاء جيش الدفاع في جنوب لبنان. وقالت واشنطن إنها تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالإطار المتفق عليه. ينضم لنا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. دعنا نقول شمعون، نوع من المواجهة العلنية بين واشنطن وإسرائيل بهذا الصدد بعد تصريحات إسرائيل كاتس. إسرائيل تقول بشكل واضح لا انسحاب من لبنان، وواشنطن تقول يجب الالتزام بالاتفاق الموقع عليه.
13: نعم بالفعل، مساء الخير لكم جميعا. في رأس نحن نرى ليس فقط الوزير إسرائيل كاتس وزير الدفاع الذي أكد بأن جيش الدفاع سيبقى في جنوب لبنان، وإنما رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يتحدث في الفترة الأخيرة عن أن إسرائيل لن تنسحب، لن تسحب قواتها العسكرية لضمان أمن مواطني المنطقة الشمالية. والشرط هو بأن يتم تجريد حزب الله من السلاح. نحن رأينا وإسرائيل تؤكد بأنها ستبقى هناك كلما تقتضي ضرورة ذلك. نحن نرى نوعا من التباين من التصادم الكلامي بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن على أرض الواقع نحن نرى الطائرات الإسرائيلية تواصل التحليق فوق الأراضي اللبنانية، الأجواء اللبنانية. كذلك هناك إسرائيل تواصل كل نشاطاتها العسكرية في جنوب لبنان بدون ضغوطات، وربما هناك بعض الضغوطات ولكن ضغوطات كلامية. الرئيس ترامب قبل الانتخابات بشهرين كذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل، يبدو بأن ترامب لا يريد الخوض في مواجهة مع إسرائيل حول هذا الموضوع. على كل حال بالفعل كما تفضلت، هناك مصدر أمريكي كبير يقول إن إسرائيل لم تلتزم بذلك، وهذا يتنافى هذا التصريح للوزير.
11: نعم شمعون، نقول حتى النشاط العسكري المحدود ما زال مستمر من قبل جيش الدفاع على الأراضي اللبنانية.
13: نعم جيش الدفاع يواصل كل هذه الأمور. استمعنا، رأينا ما يقوم به جيش الدفاع في قطاع غزة، كذلك بالنسبة لحركة حماس الإرهابية. هذا الأمر ينطبق أيضا على المنطقة الشمالية. حتى لن يتم تجريد حزب الله من السلاح وتجريد حماس في الحلبة الجنوبية من السلاح، فإن جيش الدفاع يواصل كل هذه النشاطات. على فكرة رغم كل الضغوطات ومرد هذه الضغوطات على إسرائيل والتصريحات الأمريكية، هي ضغوطات لبنانية من قبل الرئيس جوزيف عون على الرئيس الأمريكي بهدف إقناع إسرائيل بسحب قواتها العسكرية من لبنان. ولكن نحن نعلم بأنه بموازاة كل هذه الأمور هناك استعدادات لاستئناف الجولة الثامنة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
11: هناك مطلع حتى تقدم شمعون بهذه المفاوضات، قيل بأنه نعم تم الاتفاق على القوات الدولية. نعم. من هي الدول اللي ستشترك؟
13: نعم ميشيل عيسى يقول إن هناك السفير الأمريكي في لبنان يقول إن هناك السفير اللبناني في الولايات المتحدة عفوا ميشيل عيسى يقول ذلك بداية قالت لبنان قال جاء من لبنان إنها ستقاطع الجولة الثامنة ولكن سرعان ما نفت ذلك. بالفعل هناك تقدم اتفق على عدم قيام إسرائيل بأي انسحابات حتى الجولة المقبلة ولكن هناك تقدم إسرائيل مستعدة كما يبدو للقيام بإضافة مناطق أخرى للقيام بالمناطق التجريبية بهدف التقدم. من يعيق كل هذه التطورات ومن يضع العراقيل هي كما يبدو على الأرجح كما تؤكد إسرائيل ولبنان هي منظمة حزب الله التي تسعى لإحباط كل تقدم سياسي بين إسرائيل والحكومة والجيش اللبناني.
14: نعم شمعون أران شكرا جزيلا لك.
13: شكرا لكم في الرأس.
14: مصادر مطلعة على المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني تؤكد أن الاتصالات لا تعكس حتى الآن مؤشرات قوية على قرب التوصل إلى اتفاق حيث تطالب إيران بقائمة من التعديلات في حين نصح وزير الخارجية الإيراني عراقجي واشنطن بعدم الاعتماد على استخبارات كاذبة حسب تعبيره وأشار في هذا السياق إلى الحرب ضد بلاده والوضع في مضيق هرمز. مراسلنا وليد يوسف والتفاصيل.
15: مصدر إيراني كبير نفى وجود محادثات لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة مضيفا أن على واشنطن العودة إلى مذكرة التفاهم من شهر حزيران يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها. وأوضح المصدر الإيراني أن الاتصالات بين الطرفين تجري حاليا من خلال تبادل الرسائل عبر الوسطاء وأن لا تقدم فيها حتى الآن. ووسط تعثر المحادثات يدرس الرئيس الأمريكي فكرة فرض سيطرة دائمة على مضيق هرمز لتأمين حركة الملاحة فيه غير أن ذلك يستوجب انتشارا لقوات أمريكية كبيرة في المنطقة مع احتمال نشوب معارك يومية في منطقة المضيق وهو ما لا تريده إدارة ترامب والشعب الأمريكي. ورغم تصريحات ترامب بأن الجيش الأمريكي يسيطر على المضيق فأن الأوضاع في الميدان تعكس صورة مغايرة مع مرور عدد قليل جدا من السفن في المضيق يوميا. وتؤكد إيران أنه لا يمكن لأي سفينة المرور في مضيق هرمز بدون إذن منها. قائد قوات البسيج حسين طائب قال اليوم إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران وأن الولايات المتحدة كانت تسعى لتنفيذ اعتداء جديد على إيران لكنها فشلت. وتؤكد طهران كذلك أن المضيق مغلق وتشترط إعادة فتحه بقبول شروطها وبضمنها رفع الحصار عن موانئها والإفراج عن أصولها المجمدة والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب وسحب القوات الأمريكية من محيطها وإنهاء الحروب في المنطقة بما يشمل لبنان وغزة. على صعيد منفصل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة أخطأت في تقديراتها مرارا بسبب إخفاقات استخباراتية معتبرا أن الحرب على إيران مثال على ذلك. وأضاف في منشور على منصة إكس أن واشنطن ترتكب حاليا خطأ أكبر في تقديراتها بشأن مضيق هرمز محذرا من الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية الكاذبة وذلك في إشارة إلى ما نشر عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس ترامب في تركيا الشهر الماضي. وبحسب وسائل الإعلام فإن إسرائيل هي التي نقلت المعلومات الاستخباراتية بهذا الشأن لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن المحللين الأمنيين في CIA لم يعتبروا المعلومات الاستخباراتية مقنعة ونقلوا هذا التشكيك إلى مسؤولي إدارة ترامب.
14: والآن إلى استمرار البحث عن الإسرائيليتين المفقودتين ماليا هلومي وابنتها لئيل في فيينا حيث أحالت الشرطة إلى وحدة لاهف 433 ملف التحقيق وتقوم بتفعيل غرفتي متابعة في البلاد والنمسا. ومن جانبها أوضحت شرطة فيينا أنه لا شبهة جنائية في القضية في حين أصدرت الشرطة أمرا يحظر نشر تفاصيل التحقيق. أما العائلة فتؤكد أنه بخلاف ما نشر فإن الأم وابنتها لم تسحبا أموالا من الحساب المصرفي قبل الاختفاء. مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل والتفاصيل.
16: التحقيق في اختفاء ميليا هلومي وابنتها لإيل في العاصمة النمساوية فيينا ينتقل إلى وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة، فيما فرضت المحكمة صباح اليوم أمر حظر نشر على تفاصيل التحقيق. الأم وابنتها فقد أثرهما منذ عدة أيام خلال رحلة في أوروبا، وكانت آخر مرة شهدتا فيه يوم الجمعة الماضي في فيينا قبل أن ينقطع الاتصال بهما بشكل مفاجئ. وفي البلاد تبلورت خلال الأيام الأخيرة فرضية عمل تشير إلى أن اختفاؤهما لا يرتبط على الأرجح بخلفية قومية أو بعملية أمنية، فيما أعلنت الشرطة النمساوية أنه لا توجد في هذه المرحلة شبهات بوقوع حادث جنائي. التحقيق نقل أيضا إلى مستويات رفيعة في شرطة فيينا، وفي البلاد يجري فحص احتمال أن تكون ميلي وليئيل قد غادرتا بإرادتهما، إلى جانب معلومات يجري التحقق منها بشأن حيازتهما مبلغا مالي كبيرا، وكذلك مؤشرات تفيد بإزالة وسائل تحديد الموقع من هاتفيهما. وفي المقابل أجرت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية فحوصا استخباراتية للتأكد من عدم وجود خلفية للاختفاء، وبحسب التقديرات الحالية لا توجد مؤشرات تدعم فرضية ضلوع خلية إيرانية أو موالية للفلسطينيين في الحادث. جهود البحث تتركز الآن على محاولة تحديد موقع الهاتفين، كما جرى فحص مستشفيات في المنطقة للتأكد من عدم إدخال الأم أو ابنتها إليها من دون التعرف على هويتهما، فيما يتواجد ممثل عن الشرطة في فيينا. وأقيمت غرفة عمليات في وزارة الخارجية لتنسيق المعلومات والبحث، لكن العائلة أي عائلة المفقودتين اعترضت على هذه التقديرات وانتقدت ما وصفته بالتسريبات التي توحي بأن ظروف الاختفاء أصبحت معروفة، مؤكدة أن بحوزتها معلومات تتعارض مع بعض ما نشر. العائلة قالت أيضا إنه وفق المعلومات التي تلقتها من الشرطة لم يسجل أي استخدام استثنائي للحسابات المصرفية للأم وابنتها، وشددت على أنه لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد احتمال وقوع حادث على خلفية قومية. وكانت ميلي وليئيل قد وصلتا إلى فيينا بالقطار من براغ ضمن رحلة خطط لها مسبقا، وأقامتا في فندق شقق في المدينة. وبما أنهما تحافظان على حرمة يوم السبت لم يثر انقطاع الاتصال بهما في البداية قلق العائلة، إلا أنه تبين لاحقا أنهما لم تصلا إلى وجبة السبت ولم تستلما طعام الحلال وفق الشريعة اليهودية الذي طلبتاه مسبقا. وبعد استمرار الانقطاع أي انقطاع الاتصال جرى تفتيش غرفتهما في الفندق ليتبين أنها فارغة ولا تحتوي على أغراضهما الشخصية. ومنذ بداية الأسبوع تشارك جهات من البلاد والنمسا في عمليات البحث وسط جهود واسعة للعثور على الأم وابنتها، لكن حتى الآن لم يعثر على دليل واضح يقود إلى مكانهما، فيما تطالب العائلة بمواصلة فحص جميع الاحتمالات بما فيها احتمال وجود خلفية أمنية لاختفائهما.
17: وفي موضوع آخر، سكان عرعر النقب يعانون من ضائقة سكانية، خصوصا الشباب والأزواج الشابة، ما دفعهم إلى ترك البلد والانتقال للسكن في أماكن أخرى، حيث أصبحت أزمة السكن من أبرز التحديات التي تواجه الجيل الشاب في ظل النقص في قسائم البناء والمساكن المخصصة للأزواج الشابة. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
18: الدكتور أشرف أبو عرار هو واحد من عشرات الأزواج الشابة في عرعر النقب الذي يعاني من ضائقة سكنية ما دفعه إلى ترك البلدة والانتقال للسكن في مدينة بئر السبع بحثا عن شقة تناسبه مع احتياجات عائلته وقدرته المادية.
19: اليوم في ضائقة سكنية كبيرة جدا في عرعرة، الكل بعاني منها، خصوصا في بعض الحارات مثل حارة 1 و2 في قسيمة 1000 متر أو أقل من 1000 متر، الناس بكون ساكنين فيها 10 ل 15 عيلة. بسبب نقص الأراضي في عرعر النقب أنا اضطريت أروح على بئر السبع، أسكن في بئر السبع، ما فيش أرض. أنا في بئر السبع بشتغل في عرعر وساكن في بئر السبع، كل يوم الصبح باجي على عرعر وبطلع من بلدي بنام برا. ليش؟ لأنه ما فيش مكان. هذا بيت أهلي ساكنين فيه 10 من إخواني، في 100 طفل، بقدرش أجي أسكن عندهم، ما فيش وسع ولا متر اللي أقعد هنا.
18: ومع ارتفاع أسعار الأراضي والشقق يجد العديد من الأزواج الشابة أنفسهم أمام خيارات محدودة بين استئجار شقة خارج البلدة أو البقاء في ظروف سكنية غير ملائمة.
20: احنا 9 اخوان ساكنين بالبيت، انا اقل واحد، انا عندي 10 انفار، والتاني عنده 8، والتاني 7، والتاني 5، والتاني فيه الحمد لله فاهم، بس عندنا جدا ضياق بالمعيشة بالبيت فاهم، مش عارفين ايش بنسوي.
21: يعني انا اليوم عمري 26 سنة مش لاقي دين ما ابني فيه. يعني عندك الدار هذه فيها بيجي 5 عيال 13-15 واحد، عندك الدار هذيك فيها 60-70 واحد، يعني من كثر الضيق الواحد مش عارف وين يروح. يعني بداية المشاكل في المجتمع العربي من ضيق السكنية، يعني زي ما شفت معنا كلها يعني زي مخيمات القدس الأمعر والمخيمات هذول فوق بعض سكنين.
18: ويقول السكان إن أزمة السكن أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه الجيل الشاب في عرر النقب، في ظل النقص في قسائم البناء والمساكن المخصصة للأزواج الشابة.
22: نتيجة لعدم وجود قسائم بناء يقوم الشباب ببناء بيوت إضافية عند الأهل في نفس البيت، وفي بعض الأحيان علوف البناء إلى طابق ثالث ورابع، وهذا الأمر طبعا يحول قرانا إلى مخيمات، أعتذر على الجملة، مخيمات لاجئين. يجب أن لا ننسى أن سلطة توطين البدو لا تعمل بجدية مع أصحاب الأراضي على ملكية الأراضي، وهذا الأمر طبعا يسبب عائق أمام المجالس المحلية لفتح حارات جديدة.
18: ويقول القائمون على مجلس عرر النقب أن الأزواج الشابة يعانون من نقص في قسائم البناء، إلى جانب وجود إشكاليات بين أصحاب الأراضي ودائرة أراضي إسرائيل حول ملكية بعض الأراضي، الأمر الذي يعرقل تطوير قسائم البناء ويؤخر توفير حلول سكنية جديدة.
23: في ضائقة سكنية مخيفة على قسائم البناء، وإحنا توجهنا كمان المجلس المحلي ومع السكان اللي هم في حاجة لهذا الاشي، توصلنا لأشقناء في حارة 11 اللي هي فيها مقاريش من فوق 250 مقراش اللي هن مربوطات في مع أهل الأرض، والدولة بتقدر تحل المشكلة هذه، مش مشكلة لها نسبيا. الدولة بتدور على إشي اللي بدها إياه ضروري تتقدم في الأمور، حالة السكن مش مهتمين فيها، وإحنا على الإشي هذا معارضين كان مجلس محلي أو سكان البلد.
18: ويطالب الأهالي بتسريع إجراءات التخطيط وتوفير المزيد من قسائم البناء بما يتيح للأزواج الشابة البقاء في البلدة وبناء مستقبلهم بالقرب من عائلاتهم.
24: أنا اليوم أتجوز وفيش قسم بناء، فيش، وأنا أروح على أرحل برا بلد، أرحل، ما كنا هنا زي السردين فوق بعض زي السردين. اليوم أراضي غالية، الواحد وين يطير يروح يجيب ذرة من السماء وين؟ إحنا ودنا حل، إحنا ودنا حل، إحنا ودنا العرب تتحرك. إحنا اليوم الدنم حقه 400,000، من وين شاب زي جبر 400,000 من وين؟
22: نتوجه إلى المسؤولين بالعمل بشكل جاد أكثر لفتح المجال إلى الأزواج الشابة لشراء قسائم بناء وبناء بيوتهم وبحياة مستقلة.
18: ومن جانبها تقول سلطة توطين البدو إن الضائقة السكنية في عرر النقب معروفة، وأنها تعمل على افتتاح أحياء سكنية جديدة في القرية، مشيرة إلى وجود مناقصات على عدد من قسائم البناء سيتم توزيعها من خلال القرعة.
25: أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في أورشليم القدس يتطلعون لعودة الحركة التجارية والسياحية، ويأملون بتعافي مصالحهم التجارية بعد فترة عصيبة من الركود جراء التطورات الأمنية، ومنهم من يعول على قرب الأعياد اليهودية والمسيحية في الفترة القريبة على أمل أن تسهم في انتعاش الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى البلدة القديمة. مراسلنا أحمد بسويس كان اليوم في البلدة القديمة وعاد لنا بالتقرير التالي.
0: مراد الشوي صاحب محل تجاري في البلدة القديمة في أورشليم القدس. عندما فتح أبواب محله هذا الصباح كان يحمل أملا بأن يكون هذا اليوم مختلفا عن الأيام السابقة وأن تعود الحركة تدريجيا إلى البلدة القديمة بعد فترة طويلة من الركود، في مشهد يعكس تطلع أصحاب المحال إلى استعادة أعمالهم ونبض المنطقة من جديد.
1: احنا دائما بنحط 50% 50% امل انه النهار يكون سعيد و50% انه يكون اسعد، يعني نتمنى انه يكون الوضع جاي لقدام لخير للجميع وتكون الامور الجاي ايام خير وسعاده للجميع ان شاء الله، هذا املنا وعلى هذا الاشي دائما بنبني.
0: حال مراد كحال غالبية أصحاب المحال التجارية هنا الذين يعيشون هذه الفترة على أمل أن تتحسن الأوضاع وتعود الحركة التجارية إلى طبيعتها، خاصة بعد فترة طويلة من الركود الذي شهدته المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية وأثرت بشكل كبير على أصحاب المحال ومصالحهم.
2: صار إحنا بحالة لا حرب ولا سلام، عرفت كيف؟ فهذا طبعا بضر أكثر من أنه في حرب أو ما فيش حرب، فالوضع يائس جدا وبالأخص بالبلد القديمة.
0: التجار وأصحاب المحال التجارية هنا يعولون على الأعياد اليهودية والمسيحية في الأشهر المقبلة آملين أن تسهم في انتعاش الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى البلدة القديمة، ويؤكدون أن البلدة القديمة من دون حركة سياحية لا يمكن أن تستعيد عافيتها الاقتصادية وتعود إلى سابق عهدها.
3: بشكل عام السياحة تتحسن شوي شوي، لكن ميتة هي يعني متحسنش 10%، اللي بيجوا كمان كلهم مش تعون شراء بس كلهم بس بيجي عمال، ما عمال فيش سياحة قوية. السياحة اللي كان يخش على المحل القايد دي يرخي السواح على المحلات، اليوم القايد بمسكه هيك في ايده وبوديه على شارع يافا.
2: القدس بدون سياحة وبدون إجر غريبة لا تصلح لشيء، يعني من ناحية تجارية أنك أنت تعتمد على أهل القدس أو القرى أو المدن اللي جنب القدس ما يكونوش جايين سياحة لا تصلح لشيء.
0: وفي ظل هذا الوضع ما بين صعوبة الواقع ومحاولات استعادة البلدة القديمة عافيتها، يؤكد السكان أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أدت إلى إغلاق عدد من المحال التجارية بعد عجز أصحابها على تحمل التكاليف الباهظة في وقت تراجعت فيه الحركة التجارية والسياحية بشكل كبير.
4: على كل الأغلبية مسكرة، قليل الفاتح كم واحد على الأصابع، يعني سوى الخواجات برضو على الأصابع كم واحد بس، يعني مسكرين لأنه فيش شغل، ما حدش بروح على شاهديك، ما حدش بخشها، يعني هاي الإشكالية.
0: حاليا تبقى الأمال معلقة على عودة السياح وتحسين الأوضاع، ويبقى أصحاب المحال بانتظار أن تستعيد البلدة القديمة حركتها وتعود معها الحياة إلى شوارعها وأسواقها كما كانت سابقا.
25: وفي مدينة الناصرة الحركة السياحية لم تعد كما كانت عليه سابقا، رغم بيانات دائرة الإحصاء المركزية التي تظهر بأن قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل يسجل تحسنا خلال شهر تموز يوليو مقارنة بالعام الماضي، فيما يأمل السكان فيها بعودة الحركة السياحية والتجارية إلى سابق عهدها مع استقرار الأوضاع الأمنية. مراسلنا خالد دراوش زار اليوم مدينة البشارة وعاد لنا بالتقرير التالي.
5: هناك من يظن أننا وصلنا إلى النور في آخر النفق المظلم بعدما أوضحت بيانات دائرة الإحصاء المركزية بأن قطاع السياحة الوافدة إلى إسرائيل يسجل تحسنا خلال شهر تموز يوليو مع ارتفاع عدد السياح بنحو 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وخلال الأشهر الأخيرة ارتفع معدل السياح القادمين جوا إلى نحو 76,000 شهريا بعد أن كانوا نحو 51,000 في الأشهر السابقة. ورغم التحسن لا تزال أعداد السياح منذ بداية العام أقل بنحو 11% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى تعاف تدريجي مرتبط باستقرار الوضع الأمني وحركة الطيران.
26: غلط شيء بالمية غلط، لأنه إحنا مع تواصل مع كل فنادق الناصري فيش ولا فندق فيه تفوسة أكثر من 1-2% بتلاقيش تفوسة ولا فندق بالناصري، وإحنا بكرة عنا اجتماع لفنادق الناصري عشان نشوف كيف نتكدم بالإشي ونسرد، إنه هاي من أصعب فترات مركت علينا إحنا خلال الكورونا، مركت الحرب المركت الآخر أصعب فترة هي الحرب مع إيران، الشعب كله خايف، السواح فيش طيران تيجي والاعتماد الأوتيل كله على السياحة الخارجية.
6: عشان نلاقي حلول فتوجهنا بأنه عنا في عنا 3 قاعات بالأوتيل، فصاروا هن أساسنا اعتمادنا عليهن على السوق الداخلي اللي هو يعطي معنا للجواب للحفلات.
5: عين الميدان هذه المرة لم تخطئ، فمدينة الناصرة ضربت بالإحصائيات عرض الحائط، إذ أنه وقبل أشهر قليلة من تدفق الحجاج إلى كنيسة البشارة بدت الحركة السياحية الخارجية شبه منعدمة، فالإقبال بات شحيحا وحركة الوافدين من خارج البلاد بالكاد يشعر الناس بها.
7: It's special to come here when nobody else is here. We have been here before and there has been a lot of people, but now we are almost alone. So yeah, we hope that more people can come again because it's a very special place.
8: السياحة تقريبا بهاي الفترة معدومة خفيفة جدا، فقط احنا في هاي الاونة الاخيرة سياحة محلية. سياحة محلية يعني interior visitors، ما في سياحة، قليل ما بيجوا من خارج إسرائيل بسبب الوضع الراهن، مخاوف جدا.
5: مدينة الناصرة كباقي المدن السياحية، فالسياحة فيها وغيرها من المدن السياحية في البلاد تضرروا بفعل غياب السائحين عن البلاد، حيث تأثر قطاع السياحة بشكل مباشر بالتطورات الأمنية بعدما أدت المخاوف من الحرب إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل، ما تسبب بتراجع حاد في أعداد السياح. ومع عودة بعض الرحلات وانتظام حركة الطيران، بدأت أعداد السياح بالارتفاع مجددا بحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية، لكن استمرار التعافي يبقى مرتبطا بالاستقرار الأمني وعدم عودة موجات إلغاء الرحلات مجددا.
9: هذا المحل كان يكتظ بالسياحة الخارجية والداخلية، خاصة اللي كانت تيجي من خارج البلاد. بعد زيارتنا لكنيسة البشارة كانوا يزوروا أن يدخلوا المحل هنا ويتواجدوا بجروبات كبيرة.
10: منطقة سياحية يعني شارع الكازانوفا، الكنيسة يعني تاني أكبر كنيسة في العالم موجودة بهذا الشارع، ما فيش سواح بتاتا يعني، ولا سواح خارجية بريت البلاد ولا سواح داخلية.
7: كان جروب فطور 200، غدا 200، عشا 200، بس مش قاعدين بنشوف 50 30 بالشهر، مش قاعدين بنشوف
11: بالشهر
7: بأسباب الحرب والأوضاع والخوف.
5: أرقام تموز تعطي مؤشرات إيجابية على عودة السياحة، لكنها لا تعني عودتها إلى طبيعتها، فالتعافي الحقيقي يبقى رهينا بالاستقرار الأمني وانتظام حركة الطيران وبثقة السائح بوجهته، لأن أي تصعيد جديد قد لا يوقف الرحلات فقط، بل يعيد القطاع السياحي بأكمله إلى نقطة الصفر وسط قناعة من الشارع بأنهم ما زالوا يقبعون فيها.
25: توفي الصحفي والإعلامي أورن نهار اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع مرض ضمور العضلات، حيث نعت هيئة البث العام الإسرائيلية نهاري من الرموز البارزة للبث العام في إسرائيل في تغطية الأخبار الخارجية منذ حقبة سلطة البث وحتى الأيام الأخيرة. وفي برنامجه الأخير قبل 8 أيام ودع المستمعين وقال: لدي طلب واحد منكم، انظروا إلى العالم بعيون مفتوحة واستمروا في الإصغاء وطرح أسئلة. وقدم نهاري برامج كثيرة منها حول العالم وجلوبوس، ونشر كتبا وموسوعات حول أحداث تاريخية، واشتهر بمقولته: إن الصحافة هي أول مسودة للتاريخ.
12: זכרו, העולם רחב, מורכב, צריך להסתכל בו בעיניים פקוחות. זו הייתה המשימה שלי, זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים אליהם, ולהמשיך להתעניין.
25: والآن إلى أجواء أخرى. بعد نحو عقد من الارتباط، احتفل النجم كريستيانو رونالدو وشركته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بزواجهما في مراسم مدنية خاصة أقيمت في البرتغال بعيدا عن وسائل الإعلام والجمهور بحضور أطفالهما 5. واكتفى رونالدو وجورجينا بنشر صورة ليديهما متشابكتين مع خاتمي الزواج، في حين جذب منشور رونالدو على إنستغرام أكثر من 3 ملايين إعجاب في غضون 30 دقيقة. لنشاهد التقرير.
27: 30 مليون إعجاب خلال 30 دقيقة، هذا هو حصاد الصورة التي ترونها والتي نشرها كريستيانو رونالدو مساء أمس الأول على حسابه في إنستغرام.
11: Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez are married. The couple announces on social media August 11th that they have tied the knot in an intimate ceremony in the soccer star's home country of Portugal.
27: إنه الزفاف الذي انتظره عالم الرياضة والترفيه منذ فترة طويلة. كريستيانو وجورجينا أحد أشهر الأزواج على وجه الأرض. تزوجا أخيرا بعد أن أمضيا معا نحو عقد من الزمن. وهما يربيان 5 أطفال، 2 منهم من أبنائه المشتركين. وكان رونالدو قد تقدم لخطبة شريكته الأرجنتينية قبل عام تماما ومنحها خاتم ألماس يتجاوز حجمه 15 قراطا وتقدر قيمته بملايين الدولارات. كان الجميع يعلم أن حفل الزفاف سيقام هذا الصيف بعد وقت قصير من انتهاء المونديال، لكن لا أحد كان يعرف موعده تحديدا. وحتى يوم السبت الماضي وقعت حالة من الالتباس الجماعي في البرتغال عندما احتشد مئات الأشخاص أمام كاتاديرا في مسقط رأس رونالدو ماديرا، ليكتشفوا أن زوجين آخرين كانا يعقدان قرانهما في المكان نفسه.
13: Já esperava que isto era tudo mentira. As pessoas tinham uma ilusão que era o verdadeiro casamento do Cristiano Ronaldo, mas era impossível da maneira que a rua estava aberta, não tinha barreiras, a igreja aberta para o público, era impossível.
14: A חתונה של Cristiano Ronaldo é חתונת השנה, אבל לא רק בפורטוגל, ארץ מולדתו, אלא בכלל בעולם. זה באמת מפתיע עד כמה הנושא הזה פותח חדשות בחמש יבשות, אבל הוא עדיין נחשב כוכב עולמי בקנה מידה גלקטי.
27: وبشكل يكاد لا يصدق وبالتأكيد لم يكن متوقعا كان الزفاف الذي أقيم مساء أمس الأول حفلا مدنيا صغيرا ومحدودا للغاية بحضور أفراد العائلة فقط، ولم يعرف أحد بوجوده إلا بعد انتهائه.
15: פתאום ככה עולה תמונה לרשתות ואנחנו מגלים שהם התחתנו בטקס סופר קטן ומצומצם שכלל רק אותם ואת הילדים שלהם.
27: وبينما لم تخرج من حفل الزفاف نفسه أي صور موثقة، تمتلئ الشبكات بمقاطع فيديو مزيفة هي نتاج للذكاء الاصطناعي تصور ما يزعم أنه حدث داخل الحفل السري. ووفقا للصور ومقاطع الفيديو المفبركة بالذكاء الاصطناعي، حضر حفل الزفاف ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وأليكس فيركسون وغيرهم من النجوم. لكن في الواقع لم يحدث أي من ذلك. كريستيانو الذي يملك أكثر من 1 مليار متابع على شبكات التواصل الاجتماعي وهو العدد الأكبر في العالم، وزوجته جورجينا وهي بدورها مؤثرة شهيرة، أراد إقامة حفل خاص وبسيط يكاد يكون على النقيض تماما من كل ما يمثلانه.
15: באמת מדובר בזוג סופר מתוקשר, האנשים הכי מוכרים ברשתות החברתיות. קריסטיאנו רונלדו הוא באמת האדם שהכי הרבה עוקבים אחריו באינסטגרם. זוג סופר אהבתני שתיעד את החיים שלהם לסדרה בנטפליקס, חיים הכל בענק ובגדול. הציפייה מהם הייתה שהולך להיות טקס מטורף עם סמלות, מעצבים, הון של כסף שיוצא על הדבר הזה.
14: אותי זה לא מפתיע שהוא עשה אירוע כל כך צנוע, משפחתי, מכוון פנימה. הייתה לו ויש לו עדיין אמא, שמישהו אמר שהיא מזכירה אמא יהודיה, משום שהיא זו שדחפה אותו קדימה, אבל היא גם רוצה שהוא לא ישכח מאיפה הוא בא, כל פעם שהוא מצליח ברמה הבינלאומית, ואני חושב שלכך הם כיוונו כשהם הלכו על טקס כל כך צנוע, דווקא מישהו שיכול היה לעשות דבר גלובלי, עולמי.
16: עוד הפרצה הזו בצד ימין, רונלדו!
27: كان المونديال الأخير بمثابة مسك الختام لكريستيانو رونالدو، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وبالتأكيد أحد أبرز نجوم الأجيال الأخيرة. لكن في النهاية لم تتمكن البرتغال من تجاوز دور 16، وأنهى النجم العالمي البطولة برصيد هدفين فقط.
16: نحن עוד לא נפרדים, אבל הנה זה עולה, זה צף החוצה. האדם התחרותי ביותר בהיסטוריה של הכדורגל. הוא עשה כל כך הרבה, אבל כאן, על הבמה הגדולה מכולם, זה לא הלך לו.
27: في هذه الأثناء لا يزال رونالدو حتى في سن 41 عاما ونصف بعيدا عن الاعتزال، إذ يتقاضى في الدوري السعودي نحو 250 مليون دولار في الموسم.
17: Thanks to Allah, inshallah you'll be here soon.
18: الله أكبر.
17: الله أكبر.
27: وهكذا سيواصل كريستيانو وجورجينا في الوقت الراهن حياتهما في السعودية بثراء وربما بسعادة أيضا، ونحن بدورنا نتمنى للعروسين الجديدين التوفيق والنجاح.
25: في صفقة بلغت قيمتها نحو 55 مليار دولار استحوذ ائتلاف استثماري تقوده السعودية على شركة الألعاب الأمريكية إلكترونيك آرتس، من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال. عن ذلك في التقرير التالي.
19: There is no easy way to say this, so I'm just going to say it. EA is well and truly fucked.
20: ألعاب الفيديو مثل سيمز وفيفا التي أصبحت جزءا من غرف المعيشة في بيوتنا باتت اليوم تحت ملكية جهات مرتبطة بإحدى أغنى الدول الإسلامية في العالم.
19: This company has now been completely bought out by the Saudi Public Investment Fund.
20: فعملاقة الألعاب الأمريكية Electronic Arts أو EA تحولت في الأيام الأخيرة من شركة مدرجة في البورصة إلى شركة خاصة لتنتقل ملكيتها من نيويورك إلى جهات استثمارية تقودها المملكة العربية السعودية.
21: Video game maker Electronic Arts announcing a $55 billion deal to go private and what is set to be the largest leveraged buyout deal in Wall Street history.
20: وبالنسبة إلى السعوديين تعني الصفقة أكثر بكثير من مجرد مكاسب اقتصادية.
22: Nintendo and Take-Two which makes Grand Theft Auto, Capcom, Nexon, NCSoft, you know, really if you think of a big name in gaming, it's pretty likely these days that Saudi Arabia owns a large chunk of it.
20: فبعد أن عززت السعودية نفوذها في مجالات الألعاب والرياضة من خلال استثمارات في شركات مثل نينتندو واستضافة فعاليات رياضية كبرى مثل الفورمولا 1 إلى جانب استضافة مونديال 2034، تمنحها هذه الصفقة نفوذا غير مسبوق في صناعة الترفيه الرقمي.
19: As you can see from this chart, EA's stock traded at $168 per share before rumors leaked on September 26th. But the acquisition price was $210 per share. That's a 25% premium. EA's total market value jumped from $47 billion to $55 billion practically overnight.
20: وكل ذلك يأتي في إطار الخطة السعودية الكبرى رؤية 2030، إذ يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط وتحويل المملكة إلى قوة عالمية في مجال الألعاب الإلكترونية مع توفير نحو 39 ألف فرصة عمل.
19: Take a look at this. This is the second largest gaming acquisition in history. No competing bidders existed to force that price higher. Saudi Arabia chose to overpay by billions. When someone deliberately pays extra for something they could negotiate cheaper, they're not buying what's on the price tag. They're buying something money usually can't purchase.
23: Why would they want to own it? Well, this is an entire political debate we could go into. Now, we're not going to do that in this video, but I'm sure you guys are aware of the reasons why they're doing this. It's essentially to sort of buy the youth. If you own the games and the things that the youth are interested in, then that, well, they've got less, let's say, reason to rebel against your government, right? That's all I'll leave that at.
20: لكن الصفقة لا تقتصر على البزنس والترفيه، بل تحمل أيضا أبعادا سياسية. فمن بين الجهات الواقفة وراءها صندوق الاستثمار Affinity Partners الذي أسسه جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، والذي حصل على ملياري دولار من السعوديين لإدارة الصندوق بعد فترة قصيرة من مغادرته البيت الأبيض.
19: This means Kushner helped broker peace deals that fundamentally reshaped Middle East alliances, putting Saudi Arabia and Israel on speaking terms for the first time in decades. He built a personal relationship with Mohammed bin Salman that transcended normal diplomacy. When Kushner left

0: التسامح والإنسانية وتمثيل مجتمع الميم لتصبح أكثر انسجاماً مع قيم الدولة النفطية.
1: But this deal isn't necessarily about video games. For Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, it's about influence. By controlling EA, Saudi Arabia gains unprecedented leverage over how billions of fans interact with sports digitally, extending the country's reach far beyond stadiums and into living rooms.
0: كما حصلت الشركة على قرض ضخم بقيمة 20 مليار دولار لتمويل الصفقة. ما قد يؤدي إلى موجة واسعة وحادة من عمليات التسريح داخل شركة الألعاب بهدف خفض النفقات وسداد الديون.
2: You say, well, hey, we're going to do some organizational restructure, which is Jason Schreier said, and that's basically code for we're just going to do mass layoffs. They are going to do mass layoffs. This is something you've got to be aware of.
0: فهل سيغير النفوذ السعودي الألعاب التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من غرف معيشتنا؟ شيء واحد مؤكد، في معركة التأثير على وعي الشباب في الغرب تشد السعودية قبضتها أكثر فأكثر على ذراع التحكم.
3: والآن إلى الرياضة. بعد إنجاز نادي هابوئيل تل أفيف وصعوده لمرحلة الإقصاء في دور المؤتمر الأوروبي ليلاقي نادي أتلانتا الإيطالي، يلتقي الليلة نادي بيتر أورشليم القدس في مباراة الإياب نادي أستريا فيينا ضمن الدور التمهيدي الثالث من دور المؤتمر. ومكابي تل أبيب سيواجه سيسكا صوفيا بعد هزيمته في المباراة الأولى بثلاثية دون مقابل. ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، مرحبا بك. في البداية كما ذكرنا كانت إنجازات للأندية الإسرائيلية، دعنا نبدأ من مكابي تل أبيب هذه المرة والذي خسر في المباراة الأولى بثلاثية، مهمة صعبة أمام هذا النادي.
4: نعم، يعني مكابي تل أبيب ثراز قاب قوسين وأدنى من الخروج من بطولة من تصفيات الدوري الأوروبي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الفريق سيسكا صوفيا. اليوم ستلعب المباراة في تمام الساعة 9، العودة من ثلاثية في ملعب سيسكا صوفيا هناك في بلغاريا. هذا أمر يبدو أنه صعب للغاية، خصوصا إذا ما نظرنا إلى عين المنطق فإن مكابي تل أبيب حاليا هو ليس بأفضل حالاته، إضافة إلى المهاجم الذي سيعول عليه ألا وهو المهاجم سيد أبو فرخ، ستكون هي بمثابة المباراة النهائية له. من يعني بعد ذلك سينتقل إلى فريق كولوردو الأمريكي بصفقة بلغت 6 مليون دولار. لذلك مكابي تل أبيب لن يعني بحسب علم المنطق على الأقل ستكون مهمة صعبة بالنسبة له. نذكر أن في المباراة السابقة التي تلقى فيها ثلاثية كانت المباراة بدون جماهير بعدما تم تغريم جماهير مكابي تل أبيب بعشرات الآلاف اليوروهات، وإضافة نعم. إلى ذلك تم منعهم من دخول الملعب بسبب إضاءة المشاعل في مباراة قبل ذلك.
3: نعم، دعنا نقول هو في الدوري الأوروبي في دوري المؤتمر بيتر أورشليم القدس الساعة 9:30 المباراة الثانية بعد هزيمته في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف. هناك أمال لهذا النادي.
4: نعم، هدف واحد لبيتار أورشليم القدس بإمكانه أن يضعهم في مركز جيد جدا. هذه المباراة ستلعب أمام نادي أستريا فيينا. نحن فقط نذكر أن في مجمل المباراتين المنتصر هو الذي سيتأهل إلى مباراة أخرى، إلى مباراة ملحق أخرى وهي التي تكون قبل دوري المؤتمرات. نذكر أن نادي بيتار أورشليم القدس خسر في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، أي يعني هدف قد يعيد آمالهم إلى مكانها ومسارها الصحيح. فقط هناك يعني أيضا قصة قد تتبلور من خلال هذه المباراة. شون فايسمان الوافد الجديد المهاجم الفذ والمخضرم الذي جاء إلى بيتر أورشليم القدس، إذا ما نظرنا إلى إحصائياته فإن إحصائياته أبرز إحصائياته عبر مسيرته الممتدة لمدة عشرات السنين كانت أبرزها في الدوري التشيكي وأمام أيضا فريق أستريا فيينا. سننتظر المباراة في تمام الساعة 9:30.
3: نعم، بجملة أو جملتين عن نادي هابوئيل تل أفيف الذي حقق إنجاز لكن لديه مهمة صعبة عندما يلاقي أتلانتا الإيطالي.
4: نعم، هذه المرة لا طريق للعودة، إما التأهل لدوري المؤتمرات عن بوابة أتلانتا أو الخروج خارج هذه البطولة. هابوئيل تل أبيب أيضا تأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2 رغم خسارته أمس أمام فريق كوفاتسيا، لكن هذه المرة تبدو القرعة صعبة جدا. سيلعبون أمام العقلية الإيطالية الفذة أتلانتا وأيضا المدرب المخضرم موريسيو يساري الذي لا زال يمتلك نجوم.

0: نجوما، وإن كان أتلانتا عانى نسبيا في الموسم السابق، لكن اسم أندرسون وساكاماكا بإمكانهم أن يضعوا أتلانتا في وضع جيد جدا. لكن نعم. المفاجآت هي جزء من كرة القدم، وهذا ما علمنا إياه على الأقل نادي هابوعيل بئر السبع عندما أطاح بالنجم الأحمر ريبل.
1: نعم. نتحدث عن السوبر كاب باريس سان جيرمان وأستون فيلا، ونتيجة بهدفين لباريس سان جيرمان، وهناك أيضا جدل على الهدف الثاني لباريس سان جيرمان.
0: نعم، هذا الهدف الثاني الذي سجله جيرزي دوي، هناك يعني جدل حول إن كان تسلل أو لا، لكن في نهاية المطاف في باريس سان جيرمان هو بطل السوبر الأوروبي المرة الثانية على التوالي، ليعادل إنجاز ريال مدريد بعد الفوز بنتيجة 2-1 بأهداف اللاعب الذي لا يمكن إيقافه غفيتسا كفارتسخيليا، وأيضا جيرزي دوي، إضافة إلى طفل وأيضا قد بإمكاننا القول شاب يافع من أستون فيلا، اللاعب باسم بيريان ماجو ابن 17 عام، هو فتح في التشكيلة الأساسية وأيضا عادل النتيجة التي كانت لمدة دقائق قبل دخول هذا الهدف. إذا ما نظرنا فقط في راس إلى وضعية باريس سان جيرمان، فيبدو أن أبرز العناوين الأوروبية حول سوق الانتقالات تأتي من هذا الفريق. نذكر أن فيران توريس اللاعب الذي سجل هدف المونديال وأهدى الفوز لإسبانيا وكأس العالم لإسبانيا، وقاب قوسين أو أدنى من الانتقال إليهم بصفقة قد تبلغ 55 مليون يورو، وبارك كولا في طريقه من باريس سان جيرمان إلى نادي ليفربول بصفقة تقدر ب 140 مليون يورو. لازالت المفاوضات قائمة حول باركولا وخروجه من باريس.
1: نعم خالد دراوشي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك فراس.
1: والآن إلى أجواء أخرى، كما اعتدتم نحن نرافقكم في كل خميس مع سلسلة لوحة موت من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب. السلسلة تقدم شهادات أفراد عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي عبر لوحة فنية تحيي ملامحهم من جديد. لوحة اليوم للمغدور نجوان سليمان، لنشاهد.
2: كنا نقول أبو سمرة كان طيب كثير، نغش روحه حلوة، كان يحب الحياة، كان كل شيء خربتني ما كانش خبي عني إشي، كانش يطلع الباب إلا ما يحضني، ما كانش يبقى يطلع من دلع أنا أكون راضي عنه، إيه ما أرضي عني، أظن أستناتي يروح أقول له يما خلص ما تتأخرش، قول يما تخافيش علي، أنت بتعرفي ابنك شو ربيت، تخافيش علي، قول له يما أنا مش خايفة عليك، أنا خايف من اللي حواليك، تعرفش إيش ممكن يصير، جيل صف سادس هو كان يشتغل يعتمد على نفسه، بس آخر شغل اللي هو كان في محل ببيع فيه معسل وأرجيل، ونجوان كان ماسك المحل، وآخر مرة هو كان بهذا المحل اللي قتل فيه كان ب22/9، صحي من النوم كان شغال هو على السبت المغرب، أكل ونزل على شغله 11:30، تليفون بيرن ولا هو ابن جود بيصيح يما يما أركضي يما يما أركضي يما انزل وين أبوي تعالوا أخوي انطخ أخوي انطخ. أنا هون خلص سكرت الدنيا بوجهي، ما لحقت يعني أستوعب الإشي اللي صار، كل الحارة كانت صارت عندنا هون برا، محل شغله كان ملان ناس، البوليس اللي طخوا ابن الحرام، فاتوا كمان واحد كانوا ملثمين، طخ بالأول هو اجت رصاصة براسه، إحنا مش عارفين هو طخ، خصوصي فات قتل نجوان وكان فات على المحل بده إشي يسرق.
3: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
10: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة: من مكان جيش الدفاع يدمر مبنى مفخخا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، وطهران تحذر دمشق من مغبة التحرك ضد حزب الله. بهرب ميارة تطلب من المحكمة التدخل لمنع تعيين رئيس جديد لمحش. جماعة الحوثي تستهدف مصفاة لشركة أرامكو السعودية، والشرطة تحذر الجمهور من حدوث سيول أثناء نهاية الأسبوع.
1: راديو مكان الأخبار،
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع تدمير مبنى مفخخ تابع لحزب الله في منطقة مراح العقبة جنوب لبنان، حيث تم تخزين قذائف مضادة للدروع ووسائل قتالية أخرى. وأكد الناطق العسكري أن القوات تواصل العمل على إزالة التهديدات في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، ذكرت وكالة نيوز اللبنانية بأن طهران نقلت رسالة إلى دمشق عبر تركيا، مفادها أن أي تحرك لدمشق ضد حزب الله في لبنان سيؤدي إلى قصف أكثر من 100 هدف استراتيجي في أنحاء سوريا، بما في ذلك القصر الرئاسي. إلى ذلك، حذر مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر من تحويل الحرب إلى حرب هجومية تغير معادلات القوة في العالم إذا لم تتم الاستجابة لمطالب طهران بشأن مضيق هرمز. هذا ما كتبه المستشار على منصة إكس مساء اليوم. طلبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارة من محكمة العدل العليا إصدار أمر يحظر تعيين رئيس جديد لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في هذه المرحلة. وحذرت المستشارة من تسييس هذا القسم خلال فترة الانتخابات، مشيرة إلى أن معظم أعضاء اللجنة المكلفة باختيار الرئيس الجديد مقربون من وزير العدل ياريف ليفين. أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين باستهداف مصفاة أرامكو السعودية في جيزان بطائرتين مسيرتين. كما تستمر جماعة الحوثي في تسديد ضربات إلى الجيش الحكومي اليمني. وذكرت قناة العربي أن مسيرات حوثية قصفت قاعدة عسكرية في حضرموت، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين. حذرت الشرطة الجمهور من احتمال حدوث سيول في الأماكن الأكثر عرضة لذلك نهاية الأسبوع، وخاصة خلال ساعات العصر بعد غد السبت. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن التحذير يخص مناطق مختلفة من شرقي البلاد، من الجولان في الشمال وحتى العربة في الجنوب.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدءا من ساعات الظهيرة في شرق البلاد أيضا، وتخف وطأة الحر. وبعد غدا السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار خاصة في شمال البلاد وشرقها. في التاسع سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: شاء شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
1: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
6: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عري بصول.
7: سيبني أنسى، خلينا روح على كل جروح أنا حبه لسه. قلبي بهواك تعب ابتلا، طب ارحل انت خلتي يجي من

0: على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح ذباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: عناوين الساعة من مكان: جيش الدفاع يدمر مبنى مفخخا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، وطهران تحذر دمشق من مغبة التحرك ضد حزب الله. المنطقة الوسطى الأمريكية تؤسس أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. جماعة الحوثي تستهدف مصفاتا لشركة أرامكو السعودية، والشرطة تحذر الجمهور من حدوث سيول أثناء نهاية الأسبوع.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة 9 من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع تدمير مبنى مفخخ تابع لحزب الله في منطقة مراحل عقبة جنوب لبنان، حيث تم تخزين قذائف مضادة للدروع ووسائل قتالية أخرى. وأكد الناطق العسكري أن القوات تواصل العمل على إزالة التهديدات في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، ذكرت وكالة يونيو اللبنانية بأن طهران نقلت رسالة إلى دمشق عبر تركيا، مفادها أن أي تحرك لدمشق ضد حزب الله في لبنان سيؤدي إلى قصف أكثر من 100 هدف استراتيجي في أنحاء سوريا، بما في ذلك القصر الرئاسي. إلى ذلك، حذر مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر من تحويل الحرب إلى حرب هجومية تغير معادلات القوة في العالم إذا لم تتم الاستجابة لمطالب طهران بشأن مضيق هرمز. هذا ما كتبه المستشار على منصة إكس مساء اليوم. طلبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارة من محكمة العدل العليا إصدار أمر يحظر تعيين رئيس جديد لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في هذه المرحلة. وحذرت المستشارة من تسييس هذا القسم خلال فترة الانتخابات، مشيرة إلى أن معظم أعضاء اللجنة المكلفة باختيار الرئيس الجديد مقربون من وزير العدل ياريف ليفين. أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي تأسيس أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. وجاء في بيان سانتا كوم صدر مساء اليوم أن القوة ستستخدم أنظمة هجومية أحادية الاتجاه تعمل في الجو وعلى سطح البحر وتحته، وستشغل الأنظمة طواقم أمريكية وأخرى من دول المنطقة. أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين باستهداف مصفات أرامكو السعودية في جيزان بطائرتين مسيرتين، كما تستمر جماعة الحوثي في تسديد ضربات إلى الجيش الحكومي اليمني. وذكرت قناة العربي أن مسيرات حوثية قصفت قاعدة عسكرية في حضرموت، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة 15 آخرين. في كولومبيا ارتفع إلى 273 عدد ضحايا الزلزال الذي ضربها قبل 3 أيام وفقا للسلطات المحلية، ولا يزال حوالي 380 شخصا في عداد المفقودين. حذرت الشرطة الجمهور من احتمال حدوث سيول في الأماكن الأكثر عرضة لذلك نهاية الأسبوع، وخاصة خلال ساعات العصر بعد غد السبت. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن التحذير يخص مناطق مختلفة من شرقي البلاد، من الجولان في الشمال وحتى العربة في الجنوب.
8: حالة الطقس غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
8: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ضمن معدلاتها الموسمية، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي، وبدءا من ساعات الظهيرة في شرق البلاد أيضا، وتخف وطأة الحر. وبعد غد السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويتوقع سقوط أمطار خاصة في شمال البلاد وشرقها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وجبال الجليل 30، تل أفيف واللد والرملة 32، حيفا 31، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، و34 درجة في بئر السبع. في 6 من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
10: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركي؟
10: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
10: كمان لا.
11: لكن شو فيه؟
10: اسمع المذيع بيقولك
12: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
12: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: على قناة مكان
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
14: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
13: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

جزء من الحكاية بس طلعت الصفحة بتقلب لوحدها سكت كتير مش علشان راضي بس علشان قلبي كان بيحاول يصدق حاولت أفهم كل تغيير في عيونك بس كلامك دايما يهرب مني وكل جواب كان بيجري بعيد وأنا تايه بس مش ناوي أحنيني.

0: أنتم مع مكان.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.